في في غلة في الآخرين، سواء كان يحس ولا ما يحسش، بقصده ولا مش بقصده. أسباب كسر الخواطر واضحة يا جماعة الخير: قلة وعيرة، قلة ثقافة، قلة الدين، الغضب. حتى هو الإنسان اللي ما يتماسكش في الغضب، إيه في ناس عندها مثلا العصبية الزايدة، الأنانية، أنانية، إنه ما يفكرش في مشاعر غيره، إنه ما يفكرش في موقف غيره، يفكر في نفسه بس. رفيف ما عندهمش دراية بالموضوع، لا عندهم دراية بالموضوع. في ناس عندها دراية بالموضوع وقاعدين يمشين بنفس الغلط ونفس النسق. وأنا في نفس في شخص مكسور مرات يكسر في غيره من غير ما يحس، وأحيانا بشعوره يحس ولا ما يحسش. فاحنا مش شمال لبعض نقعدوا نفشوا في او نرموا في اغلاطنا على غيرنا، او نرموا في عيوبنا على غيرنا، او نقول احنا نحتفوا حتى في اشياء صايره معنا، عقد نفسيه، اشياء نرموا فيها على غيرنا. فهمتوا؟ فزي هالبتعليقات للأسف الشديد أو نقرأ فيهم حاليا، في هالبتعليقات ما شاء الله دماغها كبير واعية وفاهمة شن قاعدة تكتب، وفي ناس للأسف الشديد لا عتب عليهم، لا عتب عليهم. واحد يتكلم في موضوع مثلا في جبر الخواطر ولا في كسر الخواطر، يقعد يفكر لك في أشياء أخرى. هذا من شني؟ قلة وعي. هذا شني؟ لأنه هو مش خاش باش يستفيد، هو خاش باش يغير جو، يلقي بكلام الجميل ويذهب في حال سبيله. فبالله عليكم قل خيرا او اصمت، هيك هذا الشعار الحقيقي. تبي تقول كلمه خير حنستقبلها كلمه الخير، ما تبيش تقول كلمه خير خلاص. فكسر الخواطر ابتعدوا عليه يا ناس، زي ما احنا نحبه. شكرا لكل من جاء، اهلا وسهلا لكل من جاء والتحق بينا عبر اثير راديو السرايا وايضا على التيك توك والفيسبوك، مرحبا بكم. قل خيرا، قل طيبا او اصمت، قل خيرا، خيرا. فاجبروا خواطر بعض، قللوا من كسر الخاطر كما تدين تدان يا جماعة الخير، كما تدين تدان. كل يوم حتلقى شخص، يا أنت كسرت بخاطرة في يوم من الأيام، الدنيا تدور تدور تدور، حاجيك كسر الخاطر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهكذا فابتعدوا كل البعد على كسر الخواطر، كونوا جبارين خواطر، جبارين خواطر، حاسين بالناس، حاسين بمشاعرهم، بتعبهم. ما قدرتش انك انت توقف معاه، اوقف معاه بكلمة صادقة، بكلمة طيبة، بنصيحة طيبة، بمساعدة طيبة، بموقف معين. ما قدرتش بدعاء حتى في ظهر الغيب، تنحسب لك وتنحسب له. فنتمنى انكم انتم تبتعدوا على الجانب السلبي وتتجهوا للإيجابي. رياض يقول الكلمة الطيبة صدقة، إيه والله يا رياض، شكرا يا محمد. ما فيش أصعب من كسر الخواطر، إيه والله، إيه والله. مش قلت لكم أنا أكسروا يد البني آدم أو رجل البني آدم في النهاية تتجبر، لكن كسر الخاطر لا، رأى كسر الخاطر لا. اللي يجبر بخاطر الناس يجبر الله خاطر، إيه والله. وما تستناش المقابل من الشخص المقابل ليك اللي جبرت خاطره في يوم من الايام. مرات هو مش حيجبر لك خاطرك، لكن الله سبحانه وتعالى يبعث لك شخص اخر تعرفه ولا ما تعرفهش يجبر لك خاطرك. فنتمنى تبتعدوا عن الامور السلبيه وتقعدوا جبارين خواطر، نتمنى. وعليكم السلام لكل من التحق. رياض شنو يقول؟ يقول جبر الخواطر هو خلق إسلامي عظيم وقيمة إنسانية راقية، إيه والله.
فعلا أحسنت القول ملاك، شكرا يا هناء، بارك الله فيك. فعلا ساعات الكلمة تقولها عندك أنت ما تعنيش، ولكن تعني لغيرك هلبة، تبي نفس المحطمة محطة والمحطمة. يا فطوم شكرا بارك الله فيك، شكرا شكرا بارك الله فيك، وفي ميزان حسناتكم جميعا وكلامكم الطيب. نور يقول انظروا إلى سورة الضحى تجد معنى جبر الخواطر. يعني حنقرأ تعليقات على الفيس. يقول صبري عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحلى مساء الورد وياسمين أستاذة ملاك، شكرا بارك الله فيك، ربي يعاونك ويسعدك ويوفقك ويحفظك، شكرا يا صبري لينا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا كسرت وندلت واللي كنت ندير فيه هباء، سكرت بابي. ألف مرة نكرر ونعاود ألف مرة ومليون مرة، الموضوع اللي أنتم تديروه مع الناس خلوه لوجه ربي، أي شيء تديره خير ليك ولي ربي لوجه ربي، ما تستنيش من حد وما تقوليش سكرت باب على نفسي. أنت هيك تلقطي في مفروض تلقطي في حسنات، والحسنات هذه من بيعطيها لك؟ الله سبحانه وتعالى، يعني تنحسب لك في ميزان حسناتك. لهذا ما تستنيش من الناس، ما تستنيش من الناس، ونعاود ونكرر، ما تستنوش من الناس، ما تستنوش من الناس. دير الخير وانساه، حتى لو ولا لك شر دير الخير وانساه. الحاجة سهام تقول إن لم تستطع أن تقدم الكثير فجبر الخاطر، فجبر الخاطر يكفي، هو فعل إنساني عظيم. شكرا. أي والله، لهذا ما تستنوش من الناس، وما تستنوش إن الناس تقيمكم، ما تستنوش إن الناس تشكركم، لأن الناس راهم حتنسى، حتنسى لو درت لها الخير ألف مرة في موقف واحد، حتنسى، حتنساك وحتنسى المواقف اللي درتها. لهذا ما تستنوش من الناس، استنوا من الله سبحانه وتعالى، ديروا الحاجة هذه لنفسكم ولله سبحانه وتعالى، باش تقابلوا بها ربي لا أكثر ولا أقل. نتمنى إن وصلتكم المعلومة. رامي يقول دير الخير وانساه. أي والله، دير الخير وانساه، ورميه في البحر وانساه. لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على الفيسبوك والتيك توك، أهلا وسهلا بكم جميعا، خيرات عليكم ومساء الأنوار وجمعة طيبة ومباركة عليكم. فاصل قصير بس يا جماعة الخير ونرجع بإذن الله.

0: 99.3.
1: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم، مساء الخيرات والأنوار عليكم وين ما تكونوا تسمعوا فينا حاليا، داخل ليبيا أو خارج ليبيا، تحديدا في مدينة طرابلس أو كل المدن الليبية. مرحبتين بكم جميعا، نورتونا والله. على 092-150-59-99 في استقبال مكالماتكم، في انتظار مكالماتكم ومشاركاتكم. المساحة مفتوحة لكم جميعا، حتى جماعة التيك توك والفيسبوك يقدروا تتواصلوا معنا لو حابين توصلوا صوتكم. ألو، السلام عليكم.
2: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: خير وخير، كيف مالك؟
1: مرحبا، نورت.
2: أنا أحمد، أنا أخذت مالك.
1: إيه إيه، عارفاتك.
2: بالله عليك، كيف تجبري خاطرنا حتى لنا اللي بنقول كلمة فيك، إن شاء الله ربي يجبر خاطر، ونقول له يا ربي أشبح فيه وأشبح بيها، وخيتي ملاك إن شاء الله تشد عيالها بين يديها، ويقول يا بابا وماما أستاذ يونس وأختي ملاك الكلمة هذه أعتزوا بها
1: إن شاء الله يا رب، إن شاء الله
2: يا ربي خذ خاطر، وإن شاء الله نسمع فيك يا رب وخيتي ملك، ربي يفرحك كما صلى في كلامك كويس وتجبري بالخاطر، إن شاء الله هذا ربي يجبر بخاطرك أنت والأستاذ يونس.
1: اللهم أمين يا رب العالمين.
2: إن شاء الله يا رب شهر الجمعة المباركة، وكل من يقول يا الله واللي يصلي على النبي يقول أمين، إن شاء الله خيتي ملك ربي يفرحك
1: إن شاء الله
2: كما صلى في كلامك كويس وتجبري بخاطرنا، الله يجبر بخاطرك انت والاستاديون.
1: اللهم امين يا رب العالمين. الله يعزك اخي، الله يعزك، الله يعزك ويحفظك ويعطيك الوقت الطيب يا رب ويعوضك كل خير يا رب. الو، السلام عليكم. فصلت المكالمه به تمام. الكلمة الطيبة يا جماعة الخير زي ما صارت توا، ودعوة صادقة هي صدقة يا جماعة الخير. بعض الجبر عبادة. وعليكم السلام يا بنت القربولي.
3: تحياتي لك أستاذة ملاك وجمعتك مباركة أنت والمستمعين وكادر السرايا أستاذ يونس.
1: الله يعزك،
3: ربي يفتح عليكم شرف جاد، زي ما قال تو الأخ والأستاذ أحمد اللي قبلي، ربي يرحم بيرته إن شاء الله ويدخلها فسيح جناته.
1: اللهم أمين يا رب العالمين.
3: حيا كده عم سالم وأستاذ هنبال وأمه والأخت نانس، والله كلامها جدا مؤثر الحق، يعني دون الواحد محتاج من يقف معاه حتى بكلمة طيبة. تعرف أحيانا لما تصير مناسبة يبدأ الناس تعني ما عنديش باش نمشي، يفكر في المادة في الفلوس شن دافع شن، يعني تحسين الناس يقول والله هي يقول لك شو فلان جي، أنا معناتها ما يقولوش جاد. أحيانا الكلمة والناس يتهون، مثلا حد مريض، طيب أنا شفت روحي لما درت عملية المرارة من قبل، والله نقول لهم أنا راه ما نبي شيء، سيدي ما تحشمات مني صحباتي، طيب أنا ما نبي شيء، سيدي حتى كلمني في التليفون، طيب أنا هذه هي اللي نبيها، يبدي جني خواتي في المستشفى، قالوا لي صحباتي تواصلت معاك، يبدي يكلمني، قلت لهم خلاص، أنا يكفيني إن أنا يعني كلمة جبرت بخاطري، الحمد لله بالسلامة. يعني مش كل شيء فلوس، كل شيء شو بيقل معاه الشخص، راهو احيانا الكلمه الطيبه عادي تسدك يعني يا استاذ ملك. زي ما احنا والدعاء برضه احنا نديروا لك تو استاذ ملك، انت وغيرك مع انك يعني والله لقيت مزال وكل شيء، لكن هذا هو يعني احنا نحب كذا ندعو للاشخاص اللي يشوفوه يعني يطلبوا منها زيك انت تقولي دعونا ندعو لك. إيه لكن طبعا حتى أختي راهي بلاد تحتين 3 سنين يا أستاذة ملك، وبعتاري طبعا ما شاء الله يقول بلاد،
1: الله يبارك، الله يبارك.
3: إن شاء الله حتى أنتي نسمع عليك ديما الأخبار الطيبة.
1: اللهم أمين يا رب
3: العالمين. والله هي نفسها كيف حمل لك أنا على عش بس تعملتها، لكن خايفة يقول يدير في دعاء ولا حاجة يعني.
1: أها باي اسمحي خلاها العشبة تحت الهواء بالله عليك.
3: خلاص خلاها تحت الهواء. تحياتي ليك،
1: شكرا،
3: مباركة
1: جميعا، شكرا، تحياتنا لك، شكرا، بارك الله فيك، الله يعزك بنت القربولي على مداخلتك الجميلة. زي ما قلنا كيف نقدر نشارك في البرنامج، نبو رقم واتس فطوم. أنا حنكلم لإدارة على الموضوع هذا لأن فيها البنات والله تبي تواصل معي عن طريق الواتس. فطوم تقدر تبعتي لي خاص، تونا نخليك

0: تقدري تشاركي في الموضوع، ابعتي لي خاص بس حاليا. الو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
0: اهلا وسهلا
1: استاذ ملاك محمود.
0: يا مرحبا بك.
1: امسية طيبه وجمعه مباركه ان شاء الله ليك ولكل المستمعين ولكل من ذي علاقه وصله براديو السرايا. سامحيني المره الاولى غلطتني وقلت
0: لا لا عادي عادي عادي.
1: كيف حالك؟ الحال صح وباهي
0: الحمد لله عمي.
1: الله يبارك فيك، الله يعطيك البركة يا رب العالمين.
0: تفضلي.
1: والله الموضوع هذا جاب الخواطر، هذا صفه عند الله محموده وعامل بر واحسن، صح ولا
0: صحيح؟ صحيح.
1: اي بالنسبه جاب الخواطر هذايا يعني كما قلت كان صفه محموده من عامل البر والاحسان، يعني جاب الخواطر. لو واحد عزمك لوليمه يعني عزومه لازم تاخذ بخاطره وتمشي للوليمه مهما كان، ما تقولهاش اني كذا ولا كذا ولا حاجات. بعدين بالنسبه لي انا كنت نخدم في 68 في مطعم شارع الوادي.
0: كويس.
1: باهي.
0: كويس.
1: 68 هذه كانت في ماكينه الدجاج المحمر جيربول زي يقولوا له. في امراه يعني لابسه فراشيه والماكينه هذه في الفم. مرش واحد قاعد في واقفه. انا طبعا عامل وقتها مش صاحب محل. جاي عارفه قاعد يشوف المراه شنو تب. جيت أنا وكنت أتفضل به، قلت له والله شو بقول لك أنا والله متحشمة، شنو متحشمة بعشني؟ قلت أنا والله الجهل عجبني وجه في خاطري ولكن الفلوس ما تحكيش وجهت المحوش. قلت له باش استنى خليك في عصري كنت فيه وفي، قلت له ممكن هذه المرأة حاملة وشب في خطرها، لأن يعني فيش على كمتولها الدجاجة وأعطاها ما تبعها وقولها تفضلي بسامحة فيها، كان قلت له فلوس يكون هذا سامحة فيها مرة ما حلها لك ما حجب أمك.
0: إيه.
1: مم عطيتهم الفلوس باشتخدها بعدين خبثها. أختي بارك الله فيك قلت لها وقال لك عن عافيها وقال لك أنت مسامحة فيها حد من حجب أمك. جبتيها ما جبتي بيها وقت قداش 65 قرش الججرة. 65 قرش والله فوق هذا أي واحد يعرف لك التاريخ يعني كان كيلو دجاج ب 30 قرش. المهم مشت ومرة حتى هو يعني أنا صارت لي يعني يعني إيجابية وسلبية في مصرف في شارع المقيف لحمة وشديت ثاني الطابور وبعدين عييت ووقوف وقعدت. جاني واحد قال لي تعال خذ مكاني باهي. المهم لما قلت يجيت دور قال لي تعال جاي يعني شد مكانك شد مكاني واستدنت من جماعة قلت له جماعة راهو سامحوني أنا راهو كذا وكذا وراهو أعطاني دوره وكذا وش رأيكم؟ لا ما حصل له قضيك توادي. قالوا لي فهمتي جو لا باهي. بعدين ناض واحد يتكلم حتى احنا نجوش الساعه 11 الساعه 12 وخشوا احنا داودين وخشوا كذا. فين درست عمك محمد؟ عمك محمد ودع كان مازال ما طقش لي الدور. طلعت التليفون الو شكري كيف حالك؟ قال لي تعال يا ابوي راني مسكر علي واحد وتعال كملت قلت له ما كملتش مازال. قال لي تعال تعال. طلعت والله طلعت جيت الثاني يوم ما تحملتهاش وشكرا وبارك الله فيكم وصحيته
0: بارك الله فيك
1: وفهمت جونا وهذه النعفه والله يديروا جاب الخواطر. كان جات واحد وقف في الطريق سياره واقفه مع كذا ناقصه سميها ناقصه زينه هذه راي كلها من عمل البر وجاب الخواطر. والسلام عليكم. هذا شكرا. بنقول اني راهو سامحيني انا وممكن دائما تقول 91 بعد الله ربك مبارك الفلوس. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربي يطول في عمرك ويخليك يا رب العالمين ونسمع عليك دائما الأخبار الطيبة يا رب. ناخد المكالمة الهادي وبعدها نتكلم في موضوع. ألو السلام عليكم.
2: عليك السلام ملك. أنا نورس رجعتك. نبي نشكر الأستاذ أحمد، نبي نشكر بنت القرابولي، نبي نشكر محمد العباسي كل معناتها من أم سند معناتها نقولهم دموعي غليات وانتم الاهل ونتمنى لكم ان شاء الله السعاده والهنا وكل الحب وتحياتي ملاك.
0: الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك ويعزك يا نورس. شكرا شكرا على المكالمه. للناس اللي التحقوا بينا، لكل الناس اللي موجودين سواء في مواقع التواصل الاجتماعي او عبر الاثير، مساء الخيرات عليكم جميعا. جمعه طيبه مباركه على الجميع. كلمة طيبة صدقة. بعض الجبر يكون عبادة يا جماعة الخير. ما تستهينش بلطفك، لطف كويس، لطف كويس، لين المعاملة كويس. أرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. خليكم ناس رحيمين، ناس رحيمين، جبارين الخواطر مش كسرين الخواطر. فخلوكم تعاملوا بلين بلطف. شو المشكلة؟ شو الإشكالية؟ شو الإشكالية لو أنت تعاملت بلطف، لو تعاملت بلين، لو تعاملت بطيبة، حتى لو كان الشخص اللي مقابلك ما يستاهلش الشيء هذا. تعامل بتربيتك، بدينك، بأصلك، بأخلاقك. ما تستناش المقابل من حد، ما تستناش الشخص يقول لك بارك الله فيك. يكفينا الله سبحانه وتعالى يرى، يكفينا الله سبحانه وتعالى يعلم ما في الخفايا، يكفي الله سبحانه وتعالى يعلم ما في خفايا الصدور والنوايا. فما تستناش الشخص المقابل سواء يستاهل ولا ما يستاهلش، تقولي لا والله انا معاش نبي نكون طيب، وانا انسان معاش نبي ندير الخير لان الناس معاش تستاهل. لا، ما تستناش، ما تستناش الشخص المقابل، مرات ما يستاهلش، مرات قد ما تدير فيه ما يستاهلش، لكن ديرها لوجه ربي. حتلقى ربي كيف يجبر بخاطرك، حتلقى ربي كيف فتح عليك طريقك، حتلقى ربي كيف يبعث لك ناس يشبهولك ويبعد عليك الناس اللي ما يشبهولك. ايش فما تستناش المقابل، ما تستناش، هي الدنيا مش مقابرة، إنما الأعمال بالنيات، كل واحد نيته، والله سبحانه وتعالى يأخذ بالنوايا. فأنا نقعد نستنى شخص آخر يقدرني، أو نستنى الشخص الآخر أني وقفت معاه في يوم الأيامات أنه يوقف معاي، أو نستنى أني مثلا جبرت بخاطر بني آدم حيود يجبر بخاطري. لا، ما نستناش. هذه الحاجة تعلمتها متأخر، ولكن لازم تتعلموها حتى أنتم. ما تستنوش، ديروا بأصلكم، ديروا بتربيتكم، ديروا بأخلاقكم، ديروا بعلمكم، بدينكم أول شيء، بواجباتكم أمام الله سبحانه وتعالى. فتستنى إن فلان وعلتان يصفق لك مثلا، يشكرك، يدير عليك خطاب كبير باش إن أنت إنسان ما شاء الله عليك. لا، ما تستناش. اليوم الناس يشكروك، اليوم الناس اللي درت معاهم شيء يشكروك، بس غضوة أول ما يصير موقف ينسوك وما يخلوا ما يقولوا عليك، ومرات يقولوا عليك بهتان مش حقيقة. لهذا ديروا في بالكم ديما، ديروا في بالكم ديما، ما تستنوش المقابل، ما تستناش حد، وما تستنى يوقف معك حد، وما تستنى حد. اطلب من ربي ان يخليك انت انسان مكتفي، اطلب من ربي ان قد ما تدير، قد ما تدير في إنسان يستاهل ولا ما يستاهلش، يكون جزاء وخير ليك يوم غضوة في ميزان حسناتك. لو بنقعد نفكر بالطريقة هذه، أنا نتعب نفسيا، أنتم تتعبوا نفسيا، تقعدوا تخشوا في في في أمور سلبية. فهمتوا؟ فردوا بالكم. أكسر ألف خاطر بكلمة، لا جبر خاطر واحد خير من ألف انتصار. أي والله، ربي يحفظ الجميع لكل ما التحق بنا. فارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أنتم توا احرتوا في الأرض، اسعوا في الأرض، دمروا، ديروا فساد، انتشروا زي ما تبوا، خير ولا شر، لكن يوم غضوة، يوم غضوة، ديروا شن تبوا اليوم. دنيا واسعة عليكم، واسعة، لكن غضوة فيش حد هارب منها. فأسعوا، أسعوا للخير. با احنا تكلمنا على جبر الخواطر، وش معنى كلمة الخواطر؟ في اللي تدير فيه خير ما يتمرش. انا تكلمت فيها يا رفلية، قلتها بصريح العبارة لو سمعتيني، ونعيد نكرر ونعاود من جديد، عادي ما عنديش إشكالية باش توصل للناس أكتر. قلت لك دير الخير في الإنسان سواء يستاهل ولا ما يستاهلش، ما تستنيش منه المقابل، ما تستنيش إنه يتمر فيه الخير، لأن ممكن هو ما تمرش فيه الخير تمر في غيرك أو في غيره، وحتشوف التمرة هذا الشيء يوم غضوة، فما تستنيش المقابل. المعاملة خلاها دائما معاملة بينك وبين ربي، خلاها لوجه ربي فقط، فما تستنيش إنه يتمر الخير، حيتمر الخير بس مرات في مكان آخر. زرعتي المرة في زرعتي في أرض أنت قدامك تشوفي فيها وما ما طلعش والأرض بور، خلاص ربي حيعوضك بأرض أخرى يتمر فيها الخير. إن شاء الله وصلتك. جبر الخواطر يا جماعة الخير داخل العائلة، إحنا كليبيين وتربينا في عائلات، الله يبارك كويس الله يبارك، فلازم يكون جبر الخواطر بدايته وين؟ من الأساس، من النشأة كويس، من الأساس ومن النشأة. من وين؟ من داخل عيلتك، من بيتك. مرات أكثر الناس يحتاجوا لجبر خواطر هم الأقرب ليك، هم أبوك، أمك، أخوك، أختك، بنتك، ولدك، زوجتك، خالك، عمك، إلى ما ذلك، عمتك، خالتك، مرات هم اللي يحتاجوا، ودائما الدائرة الأولى هم اللي يحتاجوا أن حد يجبر بخاطرهم، سواء بكلمة، سواء بفعل، بتصرف معين. فجبر الخواطر والأشياء الإيجابية دائما تبدأ من النشأة الأولى والتربية السليمة داخل العائلات. فإحنا كعائلات ليبية وما شاء الله علينا كويس، مع التحفظ على أشياء أخرى، لازم الأساس يبدأ من داخل عيلتك، من تربيتك لأبنائك، من علاقتك بزوجتك، فهمتوا؟ من علاقتك بزوجتك، من علاقتك ببوك وأمك وأخوتك وأخواتك. إحنا كليبيين هيك تربينا، هيك تربينا. فلو أنتوا عندكم إشكالية توا أو خلل معين راجعوا أنفسكم، لكن النشأة الأولى تبدأ من جبر الخواطر من العائلة، وأكثر الناس يحتاجوا للشيء هذا هم العائلة، هم الأقرب ليك، هم الأساس والسند ليك، أمك، أختك، بوك، خوك، ولدك، بنتك، زوجتك، كلها الدائرة القريبة منك هي المحتاجة إلى جبر الخواطر، سواء بالدعاء، سواء بالفعل، سواء بالطبطبة، سواء بالاستماع، سواء بكل أنواع الجبر الخواطر. أم تعبانة، أم تعبانة تلقوها تعبانة لكن ما تتكلمش، تخدم بصمت، تقوم بالبيت من ساسه لراسه البيت، من المأكل وكذا. صح الأب يتعب لكن الأم تقوم بواجبها داخل البيت، محتاجة إلى جبر الخواطر. الأم تحتاج إلى جبر الخواطر، ليش؟ لأن إنسانة تعبة، إنسانة تعبت في بيتها وأساس بيتها، وفي نفس الوقت تعبت في تربية أبنائها باش يطلعوا بالصورة السليمة والتربية السليمة. أب شايل المسؤولية كلها، وشن هي المسؤولية الكبيرة؟ احتياجات العائلة، احتياجات الزوجة، احتياجات الأب، العفو، الابن والابنة. فالأب حتى هو يحتاج إلى جبر الخواطر، حتى بفعل معين، بشيء يحبه، بتصرف يحبه، بكلمة طيبة منه، منك تقول له يعطيك الصحة، ربي يعطيك العافية، ربي يزيدك من، نقول ربي يعطيك ما تتمنى. نفس الشيء الأم، نفس الشيء يندرج الموضوع كله حتى عند الأخ. خوك في العادة دائما الشباب مهما يصير معهم في الحياة ما يحكوش مرات، فيدس في خبي في في في حزنه، في ألمه، في الظروف الحياتية اللي صايرة معانا، الظروف المعيشية اللي صايرة معانا، نقول احنا رب العمل، فشايل مسؤولية الأخ. فداس الحزن متاعها ليش؟ في سبيل انه هو يكون مستقبله ويكون حياته، في سبيل انه هو يدور لقمة العيش، في سبيل انه هو يدور رزق الحلال. فهو يحتاج الى كلمة طيبة، يحتاج الى جبر الخواطر بكل انواعه. لما نقول الاخ نجول الاخت، فالاخت حتى هي نفس القصة، تمر بظروف نفسية، بتغيرات نفسية، تمر بانكسارات يوميا، انكسارات المرأة. فالأخت تحتاج للحاجة هذه، تمر بظروف في خدمتها، تمر بظروف في قرايتها، في تعاملها مع الناس، في خذلانها من أقرب الناس. فهي تحتاج إلى جبر الخواطر من خوها، من أمها، من بوها. علاش؟ باش هي لما تكون شبعانة داخل بيتها ولاقي الأمان ولاقي العاطفة ولاقي الاهتمام، ما يخليهاش إن هي تطلع وتدور برا، ما يخليهاش إن هي تطيح فريسة ناس غير سويين. فكل ما كانت البنت مشبعة بالشيء هذا من الداخل، من أساس عيلتها، كل ما هي كانت عزيزة نفس، كل ما كانت هي عندها كرامة، كل ما كانت ما ينضحكش عليها بسهولة. لكن لما هي تبدأ عندها تقصير من عيلتها، من أساسها، من بوها ولا أمها ولا أخوها، ومش عارفين شن صاير معاها، كل ما هي بدت تشوف برا، بدت تدور في الأمان برا، بدت تدور في احتياجاتها برا. فليش ما تحتوش الأخت؟ ليش ما تحتوش الاحتياجات؟ باش هي تعيش عزيزة نفس وعندها كرامة، وتخاف على نفسها وتخاف على تربيتها وأخلاقها، وما فيش حد يقدر يشوف لها حتى بنص نظرة، وما فيش حد يقدر يقول عليها كلمة، وحتى لو قال كلمة هو ما يعرفهاش. فالبنت لما تكون محتاجة للشيء هذا، كل ما كانت مشبعة من عائلتها كل ما كانت أفضل، كل ما كانت أخت سليمة وعمة سليمة وخالة سليمة وزوجة سليمة وأم سليمة. نفس الشيء الأخرى، نفس الموضوع، كل ما كان الأخ يحكي لأخته ويحكي لأمه وأبوه ويحكي لهم ظروف الحياة، كل ما لقيت الشخص هذا يمشي لخدمته ويرجع للبيت، ما يمشيش في تيارات عكسية، ما نقولش احنا يسحبوه بعض من الشباب اللي يبدو مثلا غير سويين. كل ما كنت انت قريب من عائلتك وكنت قريب من اختك وامك وابوك وزوجتك، كل ما انت سكرت عليك ابواب الفتنة، كل ما سكرت عليك ابواب كانت تجيب لك هلبة مشاكل. فكل ما كنت انت محافظ على عائلتك ومحافظ على نفسك، كل ما انت الناس مرات تشوفك وتنتقدك وتطلع لك عيوب، بينما انت خايف على نفسك. فالاحتواء والوعي وجبر الخواطر، وتبدأ دائما من الأمور الداخلية في العائلة. كل ما كان في خلل في العائلة، كل ما الخلل هذا يصيب أفراد العائلة، يصيب الأم، البو، حتى البو والأم يصير بيناتهم هلبة خلافات، ما فيش تفاهم. نفس الشيء الأبناء، تبدأ فيه عقد نفسية، تبدأ فيه مشاكل نفسية، والمشاكل هذه تخليهم يندرجوا تحت تيارات أخرى، أشياء أخرى مفسدة. وهذا اللي صاير للأسف، هذا اللي صاير التفكك الأسري في هلبة عائلات، مع احترامي للعائلات بالكامل. فالمهم جدا أنك أنت تبدأ بنفسك. لكل الناس اللي تسمع فيها حاليا، أبدوا بنفسكم، أبدوا بنفسكم، أبدوا بنفسكم، بعائلتكم، بأمكم، ببوكم، بأختكم، بزوجتكم، بزوجكم، بأبنائكم، وهكذا. عبر لهم، قول لهم يعطيكم الصحة، ربي يقويكم، حاسين بيكم، فاهمينكم، أحيانا الأهل ودائما الأهل يحتاجوا لكلمة منا طبطبة، مش لازم بالمال يا جماعة الخير، مش لازم بالفلوس، راهو كل ما كانت بالكلمة الطيبة كل ما كانت أصدق وأعمق. هذا اللي صاير، هذا اللي صاير لمجتمعاتنا للأسف. ونتمنى إن احنا نتجه للإيجابية، نصلحه من أنفسنا. الإنسان مش معصوم من الخطأ، والإنسان عادي يخطئ ولكن يصيب، ويحاول إنه يتوب ويرجع لله سبحانه وتعالى، ولكن يصلح من نفسه حتى هو ما يقعدش يفكر في الأمور الأخرى. فمن القصص عفوا، من القصص الجميلة في شاب ليبي في يوم من الأيام خسر خدمته وقعد شهور وشهور بدون عمل. شنو بدأ الشخص هذا؟ بدأ تدخل له أفكار سلبية، بدأ شخص منطوي على نفسه، وحيد، يحب الوحدة، ما يحبش يخالط الناس. بدأ يحس في روحه أنه هو إنسان فاشل، إنسان مش مفلح في حياته. بدأ يقول كنت خايف من نظرة الناس أكثر من أني نحس بالبطالة نفسها، أني ما عادش نشتغل، بتخايف نشوف الناس أنهم يشبهوا لي أني إنسان فاقد شغلي، أني ما عادش عندي من وين نصرف. في يوم من الأيام أمه جابت له كوباية شاي، طاسة شاي بلهجتنا، وقام زوج جنبه وقالت له يا ولادي الوظيفة والشغل رزق من الله سبحانه وتعالى، لكن قيمتك عمرها ما كانت في شغلك، وعمرها ما كانت في عيون الناس. انت غالي بيننا بكل أحوالك. شوف الأم شن قالت له، قالت له الوظيفة والشغل رزق من الله سبحانه وتعالى، والله هو اللي رازقك مش على بني آدم معين. فقلت له راهو قيمتك مش انك انت تشتغل وتاخذ منصب ولا تشد كرسي ولا مثلا تحتك تجري الفلوس ولا لا لا لا لا لا، قيمتك عمرها ما كانت بشغلك، عمرها ما كانت بالتباهي بالمال. انت غالي بناتنا بكل احوالك، بكل عيوبك وايجابياتك. شوف كلمة الأم قداش ما كانت طبطبة لولدها. تعرف شن قال لها هو؟ شن رد عليها؟ قالها والله كأنها رجعت نفسي، كأني بديت نتنفس، كانت عندي غمة في صدري، كأني بديت هيك نتنفس، الحمل هذا نحاز عليا. فأمه كانت جابرة خواطر، جبرة خاطرة بكلمة بسيطة، مش فعرة، كلمة بسيطة بس هيك حسساتها ان هي معاه، حاسة بيه، توري له في قيمته، توري له في قدره، في احترامه، في مكانته بين عيلته. مهما كنت انسان كويس مش كويس، عيلتك متقبلينك بكل عيوبك ومميزاتك. كنت انسان تشتغل ولا في الحوش، عيلتك متقبلينك، لكن دائما العيلة تحتاجك أن تكون أحسن أفضل، توقف لنفسك، تكون حياتك مستقبلك، يعني نقول إحنا تستقل ماديا، تستقل حتى عائليا، وتكمل مسيرة عيلتك. إن شاء الله وصلتكم هالقصة هذه، وإن شاء الله يا رب القصة هذه أثرت فيكم ووصلتكم بالإحساس اللي وصلها يعني، واللي وصلتها الأم لولدها. فجبر الخواطر في العلاقات، والعلاقات نقصد الصداقات، علاقتك بأختك، علاقتك بأخوك، علاقتك بزوجك، علاقتك بزوجتك، كم علاقة انتهت بسبب التقصير والإهمال وعدم التفاهم وعدم الاستماع للطرف الآخر. كم علاقة انتهت وأصبحت علاقة جافة بين الأطراف، أي كانت العلاقة. مش دائما تحتاج إلى هدايا أو تحتاج العلاقات وجبر الخواطر يكون بالهدايا بالمال. مرات تحتاج منك نوع من الاهتمام، نوع من الإنصات اللي هو الاستماع للطرف الآخر. تحتاج إلى الاحتواء من ناحية الطبطبة، من ناحية الكلام الإيجابي، من ناحية أنك أنت ما توريش عيوب الشخص الآخر، تحاول تعزز ثقته بنفسه بأنك أنت تقول له أنك أنت إنسان قوي، وحتستمر أنك أنت إنسان قوي وصارت معك هلبة ظروف وحتوقف على رجليك، حتوري له جمال مميزاته حتى لو كان فيه عيوب. تحاول أنك أنت تعزز ثقة الشخص الآخر. هذه كلها رسائل بسيطة، انك انت تقول لي شخص، صديق، صديقة، شخص عزيز على قلبك، لاحظت انك انت مش بخير. لو محتاج انك انت تحكي انا موجود، لو محتاج انك انت تبي شيرة ودبارة انا موجود. كلمة انا موجود تغنيك على الدنيا كلها. كلمة أنا موجود معاك في كل الظروف تغنيك على الدنيا كلها. لما إنسان يلقى صديق خل الخليل، حاجة مقربة الخل الخليل، لما يقول له أنا موجود معاك في كل اللحظات، لما يقول له أنا معاك وفي ظهرك سندك، ومهما زعزعت الدنيا ومهما جت عكس التيار أنا معاك واقف في صفك. لو كان هذا وهذا كل شيء موجود هذا يعتبر كنز. ولو كان انت عندك حد في حياتك بالطريقة هذه انت عندك كنز، حافظ عليه لانه ما ينشراش بالمال. را قد ما تشريه بالمال، تشري الناس بالمال، يوم الايامات يتخلوا عليك، لانه زي ما شريته انت بالمال غيرك يشريه. الموضوع مطول اليوم، موضوع مطول جبر الخواطر. أرد لي المكالمات على 092-150-59-99 092-150-59-99. فاصل قصير ونرجع.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام على أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على التيك توك والفيسبوك في المكالمة التالية. ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: هاني بار، نورت.
1: النور نورك، بارك الله فيك.
0: الله يعزك وخير.
1: الله يعزك. طيب والأنيك وأسلوبك والكلام الباهي والمتصلين الله يرحمه الجميع على كلامهم الطيب. وانا تو خديت بخاطرك يا عم محمد لاغر.
0: اي والله،
1: رايت.
0: اي والله،
1: قال لي بنسمع صوتك ونبيك تشارك.
0: قلت
1: له الله يخليني مستمع بصمت يا عم محمد، لكن خليني نسمع شويه بعدين نشارك. انا خديت بخاطرك يا عم محمد.
0: يا ودي ان شاء الله دايما.
1: واللي يصبر بخاطر الناس ربي يصبر بخاطره. صح؟
0: صحيح، صحيح والله.
1: جبر الخواطر كويس، لكن سؤال اخيتي ملاك.
0: تفضل.
1: امتى تجبر بخاطر؟ أمتى نجبر بخاطرك أنا؟ وقت أنت تبدأ كويس، أفعالك تتطابق مع كلامك، وكلامك يتطابق مع أفعالك. صح ولا؟
0: با.
1: وأنت كذلك نفس الشيء، تجبر بخاطري لأني أنا معك كويس. أنا ما نقدرش نجبر بخاطر إنسان، سامحيني في الكلمة، شرير مش كويس. ممكن الكبار نجبر بخاطرهم، كبار في السن اوكي، حتى مش كويسين مع احترامي، ما بالك الكويسين يعني. انا في طبع انسان مش كويس، والله ما نقدر نجبر بخاطره حد نعطيه شجره ميه ونمشي، لكن لما نعرفه هو مش كويس. معناني لو قاعد عندي خصله قلت لك نعطيه شجره ميه، معناني جبرت بخاطر كان نوعا ما. نبيك تراجع روحك انت، شنداير مع الناس؟ علاش ما يجبروش بخاطرك الناس؟ راجع نفسك. ولو انا جبرت بخاطرك، حتى انت المفروض تجبر بخاطري واحده بواحده.
0: لا لا لا لا لا لا لا لا لا احنا اعترض.
1: لا لا
0: اعترض. ليش؟ هنقول لك ليش. لان يا هانيبال، لو احنا بنستنى المقابل مثلا، انت بتستناه مني انا وانا بنستناه منك، معاش بيبدا خلاص معني، معاش بيبدا جبر خواطر، معاش بيبدا موضوع يبدا بالمقابل كله. فهمتني؟
1: خليني انا بنجيبك سؤال اوعر منه. انت اللي واحد يجبر بخاطرك
0: إيه؟
1: وكسر لك خاطرك إيه؟ لا، انت جبرت بخاطر ناس وكسروا بخاطرك. عادي عندك.
0: والله اسمعني، هم انا جبرت بناس
1: شوية.
0: هي يعني واعره، مش واعره. انا جبرت
1: خلاص
0: الناس
1: خلاص.
0: والناس هذه كسرت يعني بي، لكن حاجه لوجه ربي يعني.
1: لا اوكي، لكن انت غير سعيني. لكن انت مفروض اي شخص او اجبر بخاطرك، انت مفروض من طيبتك، من قلبك الكبير الواسع، من الرحمه اللي عندك من سهاله ربي، انت مفروض ما تنساش وتجبر بخاطر هذاك الناس.
0: بمرات الناس اللي انت قدمت لهم الشيء هذا يا هانيبال ما يستاهلوش، لكن انا بنستنى منهم، مش هنستنى. فهمتني؟ مش هنستنى. انا ما نستناش مقابل من حد. انا مثلا بنجبر بخاطر حد باي ينفع ولا ما ينفعش، يستاهل ولا ما يستاهلش، حشاكم حشا المستمعين، بنقعد نستناه انا المقابل منه؟ لا، بنستنى من الله، هو اللي عاطي.
1: ايوه، انما نطعمكم لوجه الله، لا اريد منكم جزاء ولا شكورا. تمام، لكن الواجب انك انت تجبر بخاطر الناس. علاش انت هذا ما يكون لكش درس؟
0: ايه؟
1: يا اخ ولا يا اخت، انت كيف تسمح لك تجبر خواطر بين الناس؟ يا ودي ناري، دير زيهم، هذا تقليد كويس. هو انا هذا المغزى من كلامي.
0: ايه؟
1: انا ما ندور في جزاء، ولما انا توك ناخذ بخاطر امي، وديما ناخذ بخاطرها، وديما تقول لي يا ربي يجبر بخاطرك يا ولدي. علاش نطلع فيها؟ نرفع فيها المناسبات، نرفع فيها وين ما تبي، زيارات للاقارب، نطلع ندهور بها ابو شهود هاره في السياره، نطلع فيها معايا، توسع في خاطرها. انا هذا يكفيني، ونحصل منها في الدعاء. اي
0: خلاص، هذا اولا بالضبط. هذا اولا واجبك تجاه والدتك. والنقطة الثانية انك انت قاعد تجبر في خواطر امك، كويس؟ ان شاء الله ربي يطول لك فيها عمر. وثالث حاجة، انت بتاخذ شنو بتاخذ منها؟ بتاخذ منها الدعاء، وفي النهاية كلها في ميزان حسناتك. ريت كيف؟
1: ايوه، هذا اللي ندي. واللي جبرت بخاطره وكسر لي خاطري،
0: ايه،
1: خليه في حاله، خليه يعرف روحه هو، ويعرف ان هانيبال في يوم ما وما يوقف معي، وانا من وراه ندوي عليه متى نتكلم ونقول في كلامك.
0: لا، هذه امور ثانيه، هذه امور ثانيه.
1: لا هي صايره، هي
0: امور ثانيه.
1: انا عارف كلامك الذكري، لان قلتي كلام يعني اعرفه كيف تتكلم. ذكرتيني بالحكمه اللي تقولوا قيلها لك من زمان وعجباتك: اختاروا كلماتكم كما تختارون ملابسكم. وقت تخش في السوق تاع ملابس، تختار في احسن حاجه. فالكلام ايضا انا قراه.
0: صحيح صحيح يا صحيح صحيح.
1: هذه هي
0: هنيمان.
1: وتعرف من هم اللي يقصوا بخاطر الناس.
0: ايه ايه.
1: يعني في سؤال ثاني من هم؟ في موضوع حقيقة هذا يوجد.
0: قلت أنا اللي يقصوا في الخواطر من هم تحت مني ترى ندرجوا تحت مني يا هنيبال. أسباب كسر الخواطر.
1: بتقبل الميتة ولا عندهم إحساس ولا عندهم شعور.
0: هذه
1: هم الذين بخواطر الناس وحتى المحزة والحقود هذه أكثر الناس اللي يكسر بخواطر الناس.
0: مش
1: قلت لك أنا يتكلموا عليك من وراك جيل مربوط ببعضه ليه إيه تسمع دوا أنت عليك وأنت أنت شبرت بخاطر ما خلي ما تطيه وتسمع دوا مقلوبة عليك من وراك. هذه هي نحكي له وصارت وهذه صايرة هي.
0: هي صحيح به هنيبال هنيبال. أنا لما تكلمت في بداية الحلقة وتكلمت حتى في نص الحلقة قلت أسباب كسر الخواطر تندرج تحت قلة وعي الغضب الأنانية اللي تندرج تحتها مسميات معينة بدون ذكر أسماء أو بدون توجه. نحن نوجه الكلام القاسي لأن احنا في النهاية إذاعة مسموعة يسمع فينا كلنا. فلما احنا الأنانية هذه تندرج تحتها مسميات كنا نعرفوها ما فيش داعي ان احنا نذكرها كويس.
1: وانا زدتك اللي ما عندهش قلب اللي قلبه ميت
0: بالضبط
1: ما عندهش ولا احساس.
0: ما احنا شنو احنا تو شو بنديروا يا هنيبال؟ دائما لما احنا بنتكلموا تو انا كمقدمة برنامج وانت كمستمع متصل في نفس الوقت دائما انت قلتها تو في كلمة قلتها بين قوسين قبل شوية بدقائق قلت اختاروا كلماتكم كيف زي ما تختاروا
1: في ملعب تختارون ما لديكم فالكلام أيضا أنا
0: بالضبط. فإحنا شو نديروا لما بنتكلم عن المستمع والمشاهد نحاول أننا دائما نأخذ الكلمات اللي تندرج تحتها بدون ما نذكر علاش
1: كيف بدون تجريح يعني
0: بدون تجريح لأن هيك بتبدأ شني بتبدأ موضوع آخر بننشوف سياق آخر. ملاك تقصد شيء هنيبال يقصد شيء فيبدأ فيه أسئلة معينة وإحنا في غنى عنها. إحنا في إذاعة مسموعة ونحاول دائما نوصل الموضوع.
1: لو نطرقوا لموضوع تاني أو ندخلوا موضوع في موضوع تاني في ناس يفهموا غلط
0: يفهموا يعني. غلط أنا بروحي أنا دائما أنطق في كلمات والله يا
1: لا تخيل الموضوع ثقة من نفس الله عليك يا ملاك
0: إن شاء الله خير. بس أنا أقول لك حاجة هنيبال
1: تكي غرض لحظة الله يرحم والديك قصد من هو بيطلع يتكلم يقول فلانة ولا فلان هذا يتكلم علي أنا كيف أنا عايش معاك؟ نعرف تفاصيل حياتك أنا. لا ما أنا في حين موضوع الثقة بالنفس اللي عنده ثقة بنفسه يعرف يتكلم ويعرف يتكلم ونعودها. أنا إحنا نقول في الحق ما أنت اللي قلتيه تو تأخذ ناس معينة يقول حد يقولوا حي ملاك دي خلص علينا إحنا كيف عايش معهم أنت؟ اللي قلتيه أنت واللي قلت أنا راه صاير وصاير وصاير مسلسل صاير هنا
0: بارك الله
1: يعني
0: فيك
1: صاير منا هذا شوفوا فيه أنا ما جبت عليك وأنت ما تكذبيش
0: يعطيك
1: الصحة هذا واقع هذا
0: يعطيك الصحة يعطيك الصحة هنيبال
1: الله يسلمك بالله خليني نختم بشعر أنت قلت بنعطي المزال اليوم للمستمعين
0: قولي
1: علي نقل الدواء الله يرحم والديك وحتعجبك واسمه الحكم بالله عليك من كلام كمال بوزيدي الله يبارك كلام ليه معنى اسمع يا عمي محمد جاغا قال نقل الدواوي وقال جيل وقال كم دمرت من بيت صارت أطلال نقل الدوامي وقول جيله قال هذه حتى الشيوخ سمعوها رفع يديهم لا إله الله ما النشار وحرم يعني معروف يعني لكن الشيوخ سمعوها قالوا لأنها مختلف من القرآن قال نقل الدوا كم فرقت بين الناس دارت هو يعني خفرة بمعنى نقل الدوا كم فرقت بين الناس دارت هو بس باب مفتن كي كابر كوى انقطعت أرحام انقطعت أرحام وأسر بالبطال حاقد ومتعنت يعليك مروة شرد ولاية وعائلة وأطفال وخرب العلاقة يا ملاك ماش بحش لخوة وجاب الكلام وعاودة في نقال خلى قلوب الناس سودة ظلمة جوة بين أهل وانسابة وعم وخال ونار فتنتا كم حوش منها تكوى وكم أم خلى دمحها سيال الواجب اللي يسمع خبر يتروى ما ينقلاش بذر واستعجال
0: الله يعزك الله يعزك ويحفظك شكرا بارك الله فيك
1: وما تدير مزال شوية على الشيء الواجب اللي يسمع خبر يتروى ما ينقلاش بذر واستعجال وما يدير ودنا للعلل والدوى ويزيد على الكلام أقوال فوق أقوال ونقل الدواوي وقول جيل وقال رد عليه خيطة القنطر الله يمسيه بالخير قال له صح لسانك كم قال وقيل وكم ظلم من الأقراب اللي تزعلهم من ذكري هد الحيل وكم مصحوبة بدمع في سبب كلام محرفين عندها الحسن. في من كلام يا ملاك زور كيف السيل، وكم بيت عامر من مكان سال، وكم أسر ضاعت تيتموا العويل، كانوا في حال اليوم صاروا في حال خود درس يا أخوي، راهو العمر مش طويل خود درس، واجبر بخاطر الناس راهو العمر مش طويل وراك قبر، موحش ديرها في البال يا سائل هموم الناس، همك شيل أسرار وخفايا الناس ما تنقال.
0: تسلم بارك الله فيك.
1: نجم الدواوي وقول ديلو قال، كم دمرت من بيت صار طلال، والله يرحم والديك يا ملاك.
0: تسلم.
1: تحية لكل مستمعينك الكرام، وأخذت بالذكر المستمعين بصمت.
0: شكرا بارك الله فيك هانيبال، تحياتي رب. تسلم يا هانيبال بارك الله فيك. خلاص خليني المكالمات على جانب. أنا حناخد مكالمة من برا ليبيا بهي، ومن بعدها إن شاء الله، ولا خليني نتكلم في موضوع معين لو كانت فاطمة موجودة في الطوم، لو موجودة في البيت خليك واتية بعد هالفقرة هذه حناخد المكالمة. وعليكم السلام لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا، وأيضا على الناس الموجودة اللي على التيك توك والفيسبوك، أهلا وسهلا بكم جميعا وعليكم السلام. تالية شكرا بارك الله فيك. كيف أنا نقدر نجبر الخاطر؟ كيف أنا وإنت وإنتي تقدر تجبروا خواطر الناس؟ طرق بسيطة جدا، سهلة جدا. استمع باهتمام وتنورتي، اسمع باهتمام، استمع باهتمام. مش كل الناس تبي حلول. هالبناس تحتاج من اللي يسمعها، هالبناس تحتاج من اللي يسمعها، ركزوا في الكلمة، من اللي يسمعها. اختار كلماتك بلباقة باحترام. حتى تبي تطبطب على حد، حتى تبي تنصحها، اختارها بلباقة، اختارها بلباقة. نعاود ونكرر، اختارها بلباقة وباحترام، ما تختارهاش كأنك إنسان صريح بينما أنت إنسان ما بين قوسين إنسان قاسي. الكلمة زي السهم يا جماعة الخير، يا أما تكون سهم وتقتلك، يا أما تكون بلسم وتشفيك. فأنت ليك النصيحة وليك هذا الاختيار. الكلمة زي السهم، يا أما أنت بتقتل الشخص اللي قدامك، يا أما بتكون بلسم ليه. فاختار كلماتك على حسب ما يناسبك أنت، على حسب ما تشوف صح. قلت أنا بنختار كلمة السهم، أمورك اختيارك، لكن محلاها لما تكون الكلمة هذه بلسم ليك. قول الزينة وابلع الشينة زي ما قالت وطن، يعطيك الصحة. ولا تقلل من ألم أحد مهما كان الإنسان اللي قدامك يحس. أنت بالنسبة ليك موضوع بسيط جدا، لكن بالنسبة ليه كبير. ما تقللش منه، ما تقللش من ألمه، من وجعه، بالله عليكم يا جماعة الخير ما تقللوش. ما تجيش تقول لا والله كذا، لا لا لا، لا تقللش من ألمه، لأنه زي ما أنت تحس هو يحس. أنت تحس أنه موضوع بسيط، لكن هو يعتبر فيه حاجة كبيرة. اللي بسيط عندك يكون كبير عند غيرك. فما تقللش من ألم حد، ما تقللش من وجع حد، ما تقللش من كسار حد أو خذلان حد، ما تقللش من كلمة معينة أو موقف معين. اختر كلماتك بصح. أكتر حاجة تهمنا كنا الدعاء، فادعي للناس بالخير، ادعي للناس بخير سواء تستاهل ولا ما تستاهلش، ادعي لها بالخير سواء كان في الوجه سواء كان في الظهر. الدعاء نوع من الجبر، وأفضل أنواع الجبر إن الدعاء مستجاب، وخاصة لما تكون النية صافية. سامح سامح سامح سامح، نوع من جبر الخواطر. سامح سامح، ما تحملش الحقد، ما تحملش الحسد، ما تحملش موقف معين صار معاك مع شخص معين خلاص تمسح له كل شيء. لا، سامح وادعي له، سامح وادعي له ان ربي يهديه وربي يرزقه ويوسع عليه ويوفقه وما يكون. فالتسامح يجبر قلوب هلبة ناس. ناخذ فاصل قصير يا جماعة الخير ونرجع بإذن الله.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، حناخدوا مكالمة من برا ليبيا، تحديدا من تركيا. أختنا فطوم، مرحبا وأهلا وسهلا بك في هالأمسية الطيبة. إن شاء الله جمعة مباركة عليك يا أخت فطوم، نورتي.
1: إن شاء الله يا ربي جمعة مباركة عليك وعلى كل المستمعين وعلى كل كادر قناة سرايا. نشكرك هلبة هلبة هلبة هلبة هلبة هلبة هلبة هلبة. تصور يا ملاك على جبر الخاطر لأنك يعني كنتي خليتيني مخاطم عبر القناة بتاعكم، هذا أكبر جبر خاطر لي أنا يعني.
0: الله يبارك فيك، الله يبارك فيك.
1: ملاك نشكرك أنت كل كادر القناة بجديات، هذا أكبر جبر خاطر اللي هي إنسانة صغيرة وكذا. وموضوع خير هلبة والله الحلقة واحدة ما تسد يا ملاك. أنت كسيتي وأبدعتي وأتقنتي بجديات بكل جرأة وكل كلمة وكل حرف قلتيه، فما معاش خليتينا إحنا نتر يعني نزيدوا أو ننقصوا عليك يا ملاك والله. بس خليني نقول على جانب تاني من جبر الخواطر.
0: تفضل.
1: الناس اللي تكسر في الخاطر، أنا بنقول للناس اللي تكسر في الخاطر يعني المسلمين اللي مدخلات اللي قبلي قالوا الكلام اللي كنت بنقوله، وأنت يعني أفكت بالكلام اللي كنت بنقوله. بس الناس اللي تكسر في الخاطر يا ملاك، يعني حب نقول لهم لكل واحد بس يفكر بينه وبين نفسه إن في كتاب ما بين الكتوف يسجل كل حرف نقوله، فوالله ما كان هذا الحال. هذه حاجة. وحاجة ثانية بنقول رغم تستهينك بشخص لما يجي حد يحكي لك أو يفضفض لك أو يعبر لك، فأغتني من فرصة اسمع له اسمع له، والله هو محتاج إن حد يسمع له. وإنت في بكلمتين طبطبة، بس طبطبة إنك أنت تطبطب عليه أو إنك تقول له كلمة تجبر بخاطره وتسعده، لأن ياما منا مرينا بمواقف صعبة صعبة صعبة، كنا محتاجين لحد يطبطب علينا بكلمة واحدة لحرف واحد، ممكن حتى من عثرة ينورنا من جديد. هذه أنا موضوع للحلقة، وبنقول لك على حاجة واحدة.
0: تفضل.
1: أنا نحمد في الله سبحانه وتعالى، نحمد فيه إن ربي يعني أعطاني أم، رزقني بأم علمتني إن وما جبر الخواطر إلا على الله. أنا بنقول لها عبر الأثير القناة بتاعكم من حاجة سعاد أيوب، بنقولها يا ماما شكرا شكرا دخل من السماء والكون، علمتيني اللي حتى في عز محنتي وفي عز المرض بتاعي كنت جبر خواطر للناس، علمتيني اني لا نجبر بخاطر الناس من غير ما نستنى المقابل. علمتيني اني لا حاجه لما نديرها لله ننساها، ما نستناش المقابل المردود شنو هو، لان الله سبحانه وتعالى حيردهولي يوما ما في موقف ما. علمتيني اني لا في عز محنه لصحباتي وفي مواقف صعبه لصحباتي وكنت سند، فاليوم انا في محنتي لما مريت بها فعلا لقيت إن في ناس وقفت معاي بكلمة طيبة، في ناس وقفت والله يا ملاك ما نعرفها جمعتني بهم السوشيال ميديا، وهما دو ممكن يتابعوا فيك على الصفحة بتاعك يا ملاك.
0: كلهم يسلموا عليك يا فطوم، فطوم
1: حتى انت والله يا ملاك اه حبيبتي،
0: كلهم يسلموا عليك وكلهم ما شاء الله يشكروا فيك كلهم، وقال لك قالوا لك ربك يربي يشفيك ويعافيك ويعطيك الوقت الطيب ويحفظ لك مامتك يا رب. تفضلي فطوم، تفضلي
1: تكلمي.
0: انا حنخلي لك المساحه، تفضلي. انت في الغربه وانا حاسه بالغربه صح.
1: الله يخليك، الله يحفظك يا رب العالمين يا رب. فانا والله من من من منبر الحلقه بتاعك نشكر لكل من جبر على كلمه بحرف يعني استمدت منهم القوه. مريت في مواقف ملاك ممكن صعب عليا شوية، أنني حتى بداية مرضي أنني خسرت الموضوع هذا على أهلي، بس لكن كانوا الصحبة هذه كانت سند قوي لي أنا. الحمد لله اجتازت المرحلة والحمد لله توا، فأني مش نطول أنا ودخلت لي هلبة هلبة.
0: الله يبارك فيك يا فطوم.
1: والله يعني نشكرك هلبة أنك أنت جبرتي بخاطري. بنقول لي أمي الله يبارك فيك، الله يحفظك ويطول لي في عمرك ويشفي لك عويناتك وترجع تصل من جديد يا رب العالمين. وبنقول لكل حد وقف معي في محنتي هذه شكرا شكرا من وسط قلبي. وبنشكر حتى اختي صفاء ديما لين تعبتها معي وهيكي، ونشكر كل من وقف معي يا ملاك، يعني انت وجروبك وكل من وقف معي حتى بكلمه حتى بحرف، يعني ياسر السؤال كل يوم، ياسر النشده كل يوم، ويعني سؤالكم عليا وهيك، وان شاء الله يا ربي نرجع لبلادي سالمه غانمه بصحه وعافيه يا رب العالمين، ومزبورة الخاطر، ونفرح امي يا ربي بعوتي يا رب العالمين. شكرا ملاك هلبا
0: عفوا عفوا
1: ونقول لمستمعينك على نفس استماع، يعني نستنى في مداخلاتهم، يعني نستمع لهم، يعني
0: بارك الله فيك. الله يبارك فيك، شكرا فطوم، شكرا على المداخله الجميله، ان شاء الله ربي يشفيك ويعافيك ويعطيك الوقت الطيب، وترجعينا لأرض الوطن سالمة غانمة بكامل صحتك بكامل نفسيتك يا رب العالمين، وتنورينا. نتلاقوا على خير يا فطوم، شكرا
1: يا رب العالمين.
0: اللهم امين يا رب العالمين، تحياتي لك تحياتي لك. طبعا اخذنا مكالمة من خارج الوطن فطوم في تركيا، رحلة شفاء طبعا، وبيشفاها ويعافاها يا رب، ويعطاها الوقت الطيب، ولكل الموجودين كلهم يسلموا عليك وتعليقاتهم كلهم تحايا ليك، وشكرا على الرسالة اللي وجهتها لوالدتك، الأم اللي رباتك، الأم اللي علماتك، قراتك، وصلتك للقوة اللي أنت فيها، وأنت تتحدي في شيء أقوى من قدرتك. لكن من إحنا كأسرة البرنامج ومننا شخصيا، تحية لكل أم وأمك أنت، وكل الأمهات اللي يدعموا في أبنائهم وبناتهم، لكل الأمهات الجبارين الخوات، لكل الأمهات اللي أدوا أمانتهم على أكمل وجه، ولكل الأباء اللي أدوا أمانتهم على أكمل وجه، إن شاء الله ربي يحفظهم جميعا، وكان توفاهم الأجر، إن شاء الله ربي يرحمهم ويغفر لهم ويغفر لجميع موتى المسلمين. رجوعا بموضوعنا، حابة نكمله في 5 دقائق، نحاول، لأن آخر حاجة هي من أجمل المعاني إن الله سبحانه وتعالى يجبر عباده. ممكن أنا اليوم أشبحتوني جبرت بخاطر هالبناس بمكالمة، بني وقفت معاهم في شيء معين، إن هم جبروا معي حتى هم خواطر، إن هم علقوا لي مثلا، إن هم شكروني مدحوني، هذه كلها جبر خواطر، هذه كلها في ميزان الحسنات الجميع. من أجمل المعاني إن الله سبحانه وتعالى يجبر عباده، مهما انكسرت، مهما تعبت، مهما انخذلت، ربي قادر إنه يجبرك جبرا يليق بكرمه. ركزوا في الكلمة هذه، الله سبحانه وتعالى قادر إنه هو يجبرك جبر يليق بكرمه، ونعرف إن كرم الله عظيم وكرم الله واسع وكبير. في لحظة أنت كنت تعتقد إن كل شيء انتهى، الأبواب كلها تسكرت في وجهك، لكن الله سبحانه وتعالى يفتح لك باب بدون ما تتوقعه. الله سبحانه وتعالى يسكر عليك 100 باب ويفتح لك باب آخر، يجبر بيك خاطر، يجبر خاطرك المكسور. لهذا رد بالك تيأس من رحمة الله، رد بالك تفقد الثقة بالله سبحانه وتعالى، ورد بالك تفقد الأمل في الله سبحانه وتعالى وفي نفسك وفي قدراتك. احنا لازم نتفكر كل كلامنا اللي قاعد يطلع منا، احنا لازم نوقف مع بعض، لازم نبدو بأنفسنا يا جماعة الخير. فناخدوا فاصل قصير ونختموا الحلقة بإذن الله.
2: لفرحة الختام حمدا على التمام، فرح بفضل الله وذاك أمر الله مجد.

0: بلسم وحزن يملأ، كم حزن يملأ قلبه، والناس تحسب أنه هو مسرور، وتراه في جبر الخواطر ساعيا وخطره متصدعا مكسور. مساء النور قرينا ورتي. رحاب تقول متربين على جبر الخواطر، حتى لو صاحب الخاطر ما يستاهل، بنطيب القلوب ونكسر أنفسنا عشان ما نزعلش ناس معينة، نتجاوز ونسامح ونقول يمكن ما كان قاصد، لكن ديما نكون عندنا حسن نية. لكن الحقيقة أن في ناس تتعود على طيبتك تحسبها دائما ضعف. جبر الخواطر جميل جدا، لكن الأجمل أنك تجبر خاطرك أنت أولا، لأنما كل خاطر ينكسر يستاهل أن احنا نلموه. في مرات حتى الكرامة أولى من المجاملة. شكرا يا رحاب. يقول لك دقيقة بس، عندنا نسمة الشتاء أعظم ما يجبر الخواطر، تجعل من حولك يشعرون بقيمتهم وأهميتهم واحترامهم. تحياتي لك، شكرا نسمة الشتاء. أم عبادي تقول تحية احترام المستمعة بصمت، تحياتنا لك، تحياتنا لك. كل الشكر والتقدير لهذا البرنامج، أستمع له أول مرة، مرحبتين بك وبأسرة البرنامج، إن شاء الله تكوني دائما متابعة لنا يا رب. وقالت جبر الخواطر من أجمل الصفات الإنسانية، يا رب يجبر بخاطرك. شكرا شكرا. في ختام حلقتنا لليوم، قرين إذا المرء إلى يرعاك لا تكلفا فدعه ولا تكتر عليه التأسف. في ختام حلقتنا لليوم على جبر الخواطر، حابة نقول لكل شخص موجود يسمعني توا، وما تسمع فيا حاليا، وما تسمع فيا حتى وانت خاطم مختوم، لو انت مكسور، لو تعبك أكبر من كلامك، لو تضحك قدام الناس وتبكي بروحك، اصبر اصبر اصبر، لان ربي يشوف في قلبك، ربي يشوف في كسرك، والله يجبر الكسور التي لا يراها احد. الله يجبر الكسور التي لا يراها احد. خلونا نتفقوا من اليوم، خلونا نبدو من اليوم، قبل ما نحكوا نفكروا في الكلام اللي بنحكوه، قبل ما نجرحوا حد نرحموه، قبل ما نمشوا من حياة ناس ونخلوهم ورانا نخلو أثر طيب نتفكروهم به. لأن بعض البشر يا ناس ما يتفكروش في ملامحنا، ما يتفكروش في تصرفاتنا، يتفكروا في شني، يتفكروا في من جبر خاطرهم، من وقف معاهم، من سندهم، من اللي كان موقفه حلو في يوم من الأيام. حتى لو صار خلاف بينك وبين أشخاص معين، اتفكر دائما إن كانوا في يوم ما في حياتك، تفكر عندهم مواقف إيجابية، تفكر إن عندهم صفات إيجابية. الإنسان لا يخلو من العيوب. لو إحنا تنزلنا وقدمنا تضحيات مع بعض لكانت مشت الأمور تمام، الحياة مش حتوقف. لكن خلوا دائما أثر طيب في حياتكم يا جماعة الخير. تفكروا من جبر خواطركم في يوم من الأيام. كنت معاكم أنا ملاك محمود في برنامج من القلب، يأتيكم دائما يوم الأحد، ثلاثاء والجمعة على تمام الساعة 6 مساء إلى الساعة 8 مساء. نشوفكم في حلقة جديدة. استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه، أينما كنتم، أينما حللتم، أينما تواجدتم، جميعا دمتم بخير وكونوا دائما بخير، جبرا لا كسرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء.
1: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب، البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم. يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

0: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
2: سلسلة مدارج السالكين. سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. منزلة هذه الأمسية مع التجريد، والتجريد الذي هو خلع الشيء، فيقال تجرد من ثيابه إذا خلعها بالكلية، ويقال فلان متجرد إذا كان قاصدا للحق لا يبتغي سواه. استشهد الهروي استشهادا لطيفا ما خالفه فيه ابن القيم كثيرا، غير أن ابن القيم وافقه أن الاستدلال بالآية يؤدي إلى بعض المعاني عن طريق الإشارة والفهم. استدل الهروي بقوله تعالى لموسى عليه السلام فاخلع نعليك، قال هذا هو التجريد، فاخلع نعليك. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى أمر الله عز وجل موسى أن يخلع نعليه، وهي في التربية خلع النفس والتجرد من كل خلق ذميم وخلع الكبرياء ليناسب ذلك العبودية. هذا هو الاستدلال. يقول ذو القيم وجه الإشارة بالآية وليس هو تفسيرها ولا المراد بها، لأن الخلع هنا كان خلعا حسيا، أمر الله عز وجل موسى أن يخلع نعليه، والنعل معروف ما يلبسه الإنسان في قدميه أو ما يغطي بهما قدميه، هذه النعال. لكن أمر الله عز وجل موسى أن يخلع نعليه عند دخول ذلك الوادي المقدس لأسباب، إما لتنال أطرافه بركة الوادي، وإما لأنهما أي لأن النعال كانتا مما لا يصلح أن يباشر بهما ذلك المكان، حتى ذهب بعض أهل التفسير مذاهب شتى في الجلد الذي صنعت منه النعل، أو التي كان موسى عليه السلام يلبس النعل من أي جلد من الحيوان كانت. المهم أمر الله عز وجل موسى بالتجرد من نعليه عند دخول الوادي، وكذلك الدخول على الله يحتاج إلى تجرد، وهو التجرد من النفس. الدخول إلى الوادي المقدس يحتاج إلى خلع النعال. كيف الدخول على الله؟ كيف بالدخول على الله؟ يحتاج إلى طهارة كاملة، ولذلك حتى الجنة قال الله عز وجل عن الذين يدخلونها طيبتم فادخلوها خالدين، يطيب من المظالم والظلامات ومن كل ما لا يليق بالجنة، ثم يدخلهم الجنة بعد أن طابوا بعد أن طيبهم. ذلك لماذا؟ عندك بعد أن يتجاوز أهل الجنة الصراط ويقبلوا على الجنة وهم على بابها، ينادي مناد أنقفوا، الحديث أصله في الصحيح في البخاري، أنقفوا لا يدخلن أحد من أهل الجنة الجنة وأحد من أهل النار يطلبه ظلامة. منتهى العدل. ظلامة يعني شنو؟ في زول زول نار رسمي جوا النار وحس جوا النار بيتنجط، لكن انت زول زول جنة وظلمته يمرقوا لك من النار، وجنب باب الجنة ياخذ حقه منك يرجعوا النار ويدخلوك الجنة بعد ذلك. رأيك شنو؟ ما في رأي، ترجع للناس حقها بس. دي دار لا رأي ولا شنو؟ ده ما حديث، ده ما في رأي. شنو؟ شوف الكلام ده، شوف العدل. لا يدخل أحد من أهل الجنة الجنة وأحد من أهل النار يطلبه ظلامة. ده عدل شديد، عدل شديد. إذا كده عدل بدقة، فمن يعمل مثقال ذرة بالذرة خيرا يرى، ومن يعمل خيرا خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ذرة الشر ستجدها في صحائفك وتلقى بها ربك بين يديه سبحانه وتعالى. فدخول الأماكن المقدسة يحتاج إلى تجرد بدءا من النعل ومرورا بالنفس. صح، بدءا من شنو؟ من النعل ومرورا بالنفس، التجرد من النفس. يقول ابن القيم رحمه الله: من أراد الوصول إلى الله ومن أراد الدخول عليه، أعطاه ابن القيم وصايا: اخلع من قلبك ما سواه وادخل عليه. دار تخش عليه، طلع من قلبك شنو؟ غيره. وإخواننا والله الكلام ما كلام عام، غيره ده أشياء كثيرة جدا نحن نتعلق ونستمسك بها وتصرفنا عن الله. حتى الولد أحيانا: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. بعد تمر بكثير من المفردات في الحياة الناس بتعلقون بها على تفاوت في التعلق. إذا أردت الدخول على الله فاخلع من قلبك ما سواه. قال: أول قدم يدخل بها في الإسلام أن تخلع الأنداد والأوثان التي تعبد من دون الله عز وجل ويتجرد منها. طيب دي حقف على شوية، أسمعوا الكلام ده. يقول ابن القيم في المدارج: في منزلة مضت، لكن الناس في الغالب ما شنو ما بيتذكروا شديد. قال رحمه الله تعالى: معارف الله لا تدخل في القلوب المعينة، وملائكة الله لا تدخل في البيوت المعينة. فإذا أردت معارفه على قلبك فأخرج من قلبك كلاب الشبهات وصور الشهوات، فإن الملائكة لا تدخل بيت فيه كلب ولا صورة. البيت اللي فيه كلب، كلب عديل، كلب أوصف لك بهوهو، البيت اللي فيه كلب بهوهو الملائكة بتخش فيه، والبيت اللي فيه صور الملائكة بتخش فيه، والقلب ده اللي فيه كلاب وفيه صور معرفة الله بتخش فيه. لكن ياتوا كلاب، كلاب الشبهات. وليه قال كلاب؟ لأن الكلب هو الحرص. الكلب، الكلب يسموه كلب ليه؟ يقول لك تكالبت علينا الأمم. تكالبت يعني شنو؟ حرصت وجات ناطة فينا. والكلاب تتكالب بكلب شديد على الجيف. على شنو؟ الجيف، بيشاكلوا في الجيف. عشان كده الأنبياء قالوا شنو؟ قال عيسى عليه السلام: الدنيا جيفة وطلابها كلاب. الدنيا شنو؟ جيفة وطلابها شنو؟ كلاب. انت ممكن تشيل من الدنيا ما في مانع، لكن ما تشاكل الناس عشان الدنيا. اي زول يشيل، اي زول يشيل حقه يمشي. الكلاب دين لو اتفقوا أي زول بيشيل حقه بيمشي ويفضل، لكن بيكونوا هم ذاته خايفين، بيقول لك ما بكفيني ده لو شال ما بكفيني، بيشاكلوا في الجيفة دي. أقول لك قول وهكذا السلطة، رأيك شنو؟ يا خزون في السلطة دي ما بيقبل أي سلطة. حس زول لو قالوا أكبر راعي أرعى البهائم دي جاي يزحوا يقولوا لا، لا تزحوني ليه؟ مش راعي؟ سلطة ولا ما سلطة؟ ما بدو يزحوا. واحد إمام جامع يا خسم علقينا واحد أعلم منك زح بزح، شفت كيف؟ كلب شديد، كلب كلب وتكالب وحرص غير عادي. ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. الحرص على الشرف والحرص على المال، الحرص على المكانة قد تجعل الإنسان يخالف دينه ويخالف حتى مبادئه. مصعب ابن الزبير بن العوام تربى هو وعبد الملك ابن مروان منذ الصغر، وكان بينهم مودة شديدة، فلما صار عبد الملك خليفة للمسلمين أرسل مصعبا واليا له على اليمن، فأراد مصعب أن يستقل بملك اليمن، دار ينفرد يعلن ولاية ماله مستقلة، فقاتله عبد الملك وأرسل إليه الجيوش ودارت الحروب حتى قتل مصعب، وجيء برأسه بين يدي عبد الملك بن مروان، فلما رآه بكى أبناؤه قاعدين جنبه، قال لي يا أبوي البكيك شنو أنت ما قلت أقتله؟ قال مقولة حكيمة، قال أي بنية إن الملك عقيم، إن الملك شنو؟ عقيم ما بيلد، لا أبو لا أم ما عنده، إن الملك عقيم لو نازعني فيه بعض ولدي لقتلته، جناي أجبته من ظهري ده، لو دار يجي يقلبه فيني ما بخليه. وهذا كلام حكماء يعني في النهاية مهما أنت اختلفت معه، لكن ده كلام ماله معبر، إن الملك عقيم. عشان كده يقول لي اخلع من قلبك ما سواه. وهذا كل الدين، من استطاع وتجرد أن يخرج من قلبه ما سوى الله وصفى قلبه لله. هذا ابن القيم ليس هنا، في كتاب آخر اسمه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، عنده مقولة جميلة جدا أنقلها لكم. يقول رحمه الله: إذا أخرج العبد من قلبه ما سوى الله من الأهواء والحظوظ والشهوات ومرادات النفس. يا إخواننا الدين شنو؟ الدين إنك أنت تحصل لك مجاهدة، تكون مشتهي حاجة والحاجة دي تخليها لله مع ذوق مرارة تركها ومرارة الحرمان منها. للدين انت هنا بالذوق طعم الإيمان وحلاوة اليقين، حاجة انت مشتهية شديد والدين يقول لك لا، تخليها وتضغط على نفسك وتدوس على كرامتك. ابن القيم قال: إذا خلع القلب العبد ذلك ترقى، قال حتى يصير هذا العبد لا يحسن إلا الطاعة ولا يعرف إلى المعصية سبيلا. يصل مرحلة ماله بس تاني ما يقدر يعمل إلا الطاعة، ولما يقرر يعصي ما يقدر يعصي. ليه؟ شوف الكلام الراقي ده: كما أن أحدكم يعصم محبوبه من المكاره، فإنك إذا وصلت إلى هذه الدرجة أحبك الله فردك عن المكاره كما ترد صبيك عن المكاره يقتحمها وهو لا يعرف عواقبها. عندك شافع صغير كويس، النار مولع دار يدخل يده، بتعمل شنو؟ في مسلكين تخلي يكورك، تاني كان جبت وابره ما بيجيب يكون عرف حاجة أو تمسكه. في ناس الله بحبهم ماشين على المعصية لأنه بحبهم يمسكون عن المعصية كما تحبسون أطفالكم عن المكاره. ما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. شوف الترقي، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. وليس معنى كنت سمعه الذي يسمع به أن يكون له سمع كسمع الله، فهذا باطل، إذ أن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لكن الله يحجب سمعه فلا يسمع إلا خيرا، وإذا أراد أن يسمع الشر صرفه عن الشر أو صرف الشر عنه، والنتيجة أن لا يسمع شرا. وقس على ذلك بقية الجوارح. دار يسمع، الرسول كان بيعمل كده، يقول لما كان في أيام الشباب في مكة، يقول لأخي رحبة جاي في حفلة، يقول يقرر يمشي يضرب الله عليه بالنوم فينام فلا يستطيع أن يذهب. ليه؟ حجبه الله وعصمه. والعصمة في الأنبياء موجودة، لكن العصمة الغير مطلقة هي في سائر الصالحين، يعصم الله بعض الصالحين حتى إذا أراد أن يعصي ما استطاع أن يعصي، ذلك بأنه أخلع من قلبه ما سواه، وخلع من قلبه غير مراده سبحانه، فهو يدور مع مراد الله، وهذه حقيقة العبودية. دي حقيقة شنو؟ أصلاً العبد مستسلم، أي واحد ما مستسلم ده ما عبد، ده يقولوا له كده الشريعة كده، يقول لكن ده كان زمان. أنت عبد يعني هسه؟ يقول ده كان زمان. يا أخي القرآن صالح لكل، ليس شعارا والله، الناس كل أي زول يقول لك القرآن صالح لكل زمان ليس شعارا، نحن نؤمن بذلك قطعا، القرآن يصلح لكل زمان ومكان. يقول لي يا أخي القرآن قال كده، يقول لك أمكن ما قاصد، أمكن ما كده، أمكن ما كده شميخ. دي ما عبودية. العبودية أن يدور هواك وأن تسعى لأن توطن نفسك على الانقياد والطاعة المطلقة. دي شنو؟ عبودية. دي اسمها شنو؟ أنت عبد، فعلا عبد، ما عندك أي كلام مع سيدك، ما عندك أي اعتراض. أجل من ذلك ألا تحس بنوع حرج في نفسك فتنقاد، وأنت مطمئن أن هذا هو الخير وأن هذه هي الحكمة البالغة. ما في زول بيقول لك أي خلاص نمش، لكن بيجوه ما مقتنع، لكن يقول لك نقول شنو نعمل شنو، مش الله قال هاي، إحنا مع كلام الله ده، لكن بيجوه ماله ما مطمئن. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تقول له الموسيقى حرام، يقول لك يا اخ قالوا بتعالج وقالوا شنو ما عارف. الشيد حرام، يقول لك قالوا وقالوا قالوا شنو نازل قد أرسل، قال لك الموسيقى حرام ما توقع تعمل لي فيها هني. وقيس على ذلك كثير من المفردات، أنا ما الناس دي قاعدة بيتفقوا معك فيها، تقول لنا اسمعوا سمعنا واطعنا، يقول لك أي سمعنا طعنا، أمسكون واحدة واحدة من السجارة، تقول له حرام، يقول لك حرام ولا مكروه يا شيخنا؟ لا حرام يا أخي. قال منه يا أخي ما تحرر المساكت، يقول لك يا أخي اسمع انت ده تشرب ولا ده الحياة ده تدخن، أمشي دخن غادي غادي لكن حرام. يجي في التنباك برضو كذلك، يجي في شنو ما عارف كذا، مفردات كثيرة جدا. إخواننا الدين داير موقف، داير شنو موقف، لأنه الدين ده غالي، الله ما بخليك تمشي في الدين ده بدون ابتلاء. دماء أريقت وأرواح أزهقت ليبقى الدين. ماذا؟ ده شغل التربية، التربية الإيمانية. فعلا في ناس بيحبوا الموت جد، وهذه من وصايا أبي بكر لأبي سليمان خالد بن الوليد لما أوصاه قال يا أبا سليمان احرص على الموت توهب لك الحياة، تحرص على شنو؟ الموت. وهب لك شنو؟ الحياة. والحياة المقصودة هي الحياة الكريمة، وإلا لا قيمة في الحياة، لا قيمة للحياة. الحياة هي حياة العزة وشنو؟ والكرامة. يا السلام، شيء عجيب. ملك الصين في عصره، النازل وصل الصين، ملك الصين في عصره، رسوله رسل رسول لبلاد المسلمين، ولكن ما رسل زول عادي، رسل زول بتاع مخابرات. قال لا أعرف لي أي حاجة. قام جاو قال لي جيت النازل كيف؟ قال له الحاجة اللي عندهم قصور، بيوت ما صبح زي بيوتنا، ما عندهم عمارات، ما عندهم كذا. وقال لي الخليفة بتاعهم كيف؟ عنده قصر؟ قال لي ما عنده قصر. أيوة طيب، الناس دي وصفوا لي، قال لي بسووا كذي بسووا كذا. قال لي في القتال كيف؟ قال لي هو يود أحدهم ألا يرجع. عارف قال شنو؟ دائما الملوك ثون حكمة وحنكة ودهاء. عارف قال شنو؟ قال لي إن كنت كما تقول مثل هؤلاء لو استقبلوا الجبال أزالوها، ولا يبلغن ملكهم ما تحت قدمي هاتين. يا أخي المسألة مسألة تجرد. طيب نمشي شوية. قال ويخلع الأنداد والأوثان التي تعبد من دون الله. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل لكم من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الند لله إخوان حق تفهموا حاجة، ما في زول قال أنا ند لله أو قال أنا شيخي ده عامله ند لله، لكن التصرفات مع شيخه تنبئ أن شيخه في مقام الندية لله. يقول لك والله بنحبهم في الله، يقول لك بنحبهم شنو؟ في الله، لكن بيعمل معه حاجات ما بتعمل أنت إلا لله بس. ده شنو؟ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. دي العقيدة الفاسدة. يقول لك أنا بحبهم في الله يا أخوانا كده كده. شو خلهم ممكن يحصل معي مش أنا حاسس شيخ في ناس بيحبوني كويس؟ ممكن المحبة دي تنحرف إلى محبة شركية والتصرفات تبقى تصرفات شركية. يقول لك ده ما بيغلط أصلا، والفي نفسك بيعلمه وبيسوي. يا أخي ده شيخ، ما في شيخ بهذا المستوى. الغيب لله لا يعلمه إلا هو جل وعلا. التوحيد ينبغي أن يكون واضحا. هذا معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك والتدبير والتصريف والعطاء والعز والذل والرفعة والخفض والقوة والمنعة، ذلك لله وحده ولا يشاركه في ذلك أحد. دي عقيدة. البعز منه الملوك بعزه؟ والله ما يعزه، والله يدور يعزك يسقط حجرك. وأقول لك القرب منهم بذلك ذاته، ها أوريك دي ذلة ذاته. العز عند من؟ عند العزيز. العز عند العزيز. العزيز منه؟ براو. العزيز هو الله. العز عند العزيز، والملك عند الملك، والقوة عند القوي، والمنعة عند المانع، والرزق عند من؟ عند الرازق وعند الرزاق، والنصر عند من؟ عند الحكيم الخبير اللطيف، عند القوي، عند الجبار، عند المتكبر. إخواننا التوحيد ده مهم شديد. تخلع الأنداد والأوثان التي تعبد من دون الله. طيب ذكر ابن القيم تعقيبا على مسألة خلع موسى لشنو لنعليه، ذكر مسألة فقهية لطيفة وهي الصلاة في النعال. الصلاة في شنو؟ في النعال. طبعا في ناس بيفهم الكلام ده غلط، ايو خاشتين الجوامع بنعالهم. قبل كده واحد خشتين هنا خلى الجامع ده كل ثلاثة يتكلموا برهم، وقف الجامع ده على فتك رعب. في النهاية قال إلا يجو محمد السيد، جيت وقفت هنا قلت له في شنو؟ قال لي الصلاة في النعال كيف؟ قلت له من السنة، لكن شيل النعال واطلع شاله وطلع بس. وناس دار يخنقوه كويس، والشفع ترصوا هنا تفرجوا، لقد أزمة كويس. الصلاة في النعال كالآتي، ورد فيها أحاديث، منها حديث شداد بن أوس رضي الله عنه قال في النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا في نعالكم، خالفوا اليهود. صلوا في شنو؟ في نعالكم، خالفوا شنو؟ اليهود. بعض العلماء يقول وجوبا يصلى في النعال. وفي حديث أبو سعيد الخدري رضي الله عنه في صحيح مسلم ورواه البخاري مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء وصلى بأصحابه وهو بنعله، ثم ألقى النعل عنه، فألقى أصحابه نعالهم فقال: لما ألقيتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت فألقينا. قال: أتاني جبريل فأخبرني أن فيهما خبث أو أذى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دير حديثين بعض العلماء قال واجبات، في حديثين حديثان آخران. حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شاء أن يصلي في نعليه فليفعل، يعني ما واجب. وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عمرو بن شعيب هو ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص. يقول لك عمرو بن شعيب عن من؟ عن أبيه، أبوه منه شعيب، عن جده، جد منه عبد الله ابن عمرو بن ابنه ابن العاص. عمرو بن شعيب عن أبيه جد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي منتعلا وحافيا. طيب دل ذلك على استحباب، ليس وجوب الصلاة في النعال، إنما على شنو؟ استحباب الصلاة في النعال. لكن الصلاة في النعال ده لفغيه. إذا كنت في صحراء أو في موضع ليس فيه بسط كالتي في المساجد، فيمكن أن تصلي في نعالك أحيانا تطبيقا للسنة ومخالفة لمن؟ مخالفة لمن؟ لليهود. والصلاة شنو؟ صحيحة. ولو كان فيهما خبث أو أذى فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفارة ذلك أن تمسحها بالأرض ثلاثة. تمسحها بالأرض شنو؟ ثلاثة. أما الفقه، أما المساجد المفروشة والموكل ما تجي خاش لنا البني علق، عشان ما تعمل أزمة، وبعدين عشان في حاجة تانية، عشان ما تؤذي الآخرين. ما أذى المسلم حرام، وده مستحب، عشان خاطر حاجة مستحبة تأذي ترتكب حرام، تأذي الناس تأذيهم عديد، وتوسخ شنو الفرش الأصل ينبغي أن يكون شنو نظيف. أما مسجده صلى الله عليه وسلم فقد كان لم تكن فيه شنو، إنما كانوا يصلون على الحصاء والحصباء. يا السلام، والله نحن مرتاحين، مساجد وموكيت ومكيفات آخر موديل، ومكبر الصوت وموبايلات آخر موديل كويس، وتسجيل كويس، وكهرباء. نقول كالآتي: بعد ما تحدثنا عن تحقيق هذه المسألة، عرف الهروي التجريد، قال: التجريد الانخلاع، والتجرد الخلع، خلع الشيء تجرد. دولة تجرد من شنو؟ من ثيابه، تجرد من أخلاقه، تجرد من كذا. تجرد معناها ما خلى حاجة ولا، عبر عنها الهروي الانخلاع عن الشواهد، تنخلع من الشواهد. الشواهد دي هي ما سوى الله، كل شيء يشاهد وسوى الله يشاهد معناه حاضر يعني في حياتك. أخواننا الشهود ما بتضرب العين، ما بتضرب شنو بالعين. الزود يموت في سبيل الله يقولوا على شنو شهيد، والبي يشهد في المحكمة يشهد اسمه شنو شاهد، يعني كان حاضر المسألة. طيب قال الشواهد الانخلاع عن الشهود هو غيبة الشاهد بمشهوده عن شهوده. سهلة جدا، غيبة الشاهد، الشاهد منه العبد، غيبة الشاهد بمشهوده، بقى مندمج وغائب عن كل شيء سوى مشهوده. من هو مشهوده؟ مشهوده هو الله. ليه؟ لأنه هو شهد الله. والمناسبة ومن أسمائه الشهيد. والله أمتع حاجة في الدنيا عارفين شنو؟ أديكم لا في المدارك، أمتع شيء أن تتعبد الله بأسمائه وصفاته، أمتع شيء أن تتقلب في رياض معاني أسمائه وصفاته التي لا حد لها. قال المؤمن، البشر مؤمن والله مؤمن، من أسمائه تعالى المؤمن، ومن أسماء كثير من الناس شنو المؤمن. ممكن نقول فلان شنو مؤمن، بعض البشر يطلق عليه شهيد وربهم شهيد. هو شهيد لا تخفى عليه ولا يخفى عليه شيء من أمورهم ولا من أحوالهم، فهو مطلع عليها شاهد عليها شهيد. وهم شهداء في حدود علمهم مع قصور إدراكهم للانتفاع بمصالحهم، وذلك لا يعلمه إلا الله. فالذي قدم نفسه في سبيل الله شهيد لأنه قدم برهان على صدق حبه لله، وشهد بدمه أنه يحب الله أكثر من نفسه. والمؤمن هو الذي يقر ويصدق ويوقن بشرائع الله. والله المؤمن المهيمن، المؤمن الذي يصدق في أقواله وفي أدلته وبراهينه، والذي يصدق المؤمنين من أوليائه فلا يخذلهم، فينصرهم بالكرامات والمعجزات والأدلة والبراهين، فيكون مؤمنا لهم سبحانه. والله الأسماء والصفات دي هي متعة العارف. ابن القيم في منزلة التفريد دي اسمها شنو؟ البعادة اسمها شنو؟ التفريد. في التفريد ده اتكلم كلام عجيب، لكن أظن التفريد ده نقدر شنو؟ نجيه في الدرس القادم. نحاول ننتهي من التجريد أو من التجرد في هذا الانخلاع عن الشهود. هو غيبة الشاهد بمشهوده عن شهوده. غاب العبد، ما الذي غيبه؟ غاب بمشهوده، غاب عن ماذا؟ غاب عن شهود أنه شهد، غاب عن شهود أنه شنو؟ شهد. فلا يرى نفسه شاهدا لأنه غاب بمشهوده عن شهود أنه شهد، باختصار عن شهود أنه تجرد. انخلع وتجرد عما سوى الله، ولكثرة تعلقه بالله لا يفكر في أنه تجرد عما سوى الله، لأن ليس له وقت، لأنه قد استغرق في محبة الله، فليس له مجال لأن يقف مع نفسه ليرى نفسه قد تجرد. ما واضح؟ نعيد تاني. هو تجرد، تجرد يعني شنو؟ خلع من قلبه كل ما سوى الله، فلم يبق في قلبه إلا الله. ولوازم ذلك يعني كونه يحب الأكل ما بتأثر، يحب زوجته ما بتأثر، يحب أولاده ما بتأثر، إلا أن تصل حدا شنو؟ محرما. يعني زول بيحب زوجته شيء طبيعي يا أخي، ما في مانع تحب زوجتك، لكن كمان ما تحبها حب تبدو قدامها زي السوسيوة. تحبها ما في بأس، لكن ده ما يمنعك من إنك تكون حاسم في أمور الشرع والواجبات. زي ما واحد قال له يا اختي مرتك دي لابسه خاتم، قال اي لكن واسع شويه برضو يعني مدياني مساحه يعني، لابساني خاتم لكن واسع شويه يعني مدياني مساحه يعني ما مقرطا عليه شديد يعني. فبالتالي هو شنو انخلع عن شهود كل ما سوى الله ولم يبق في قلبه الا الله، هذا تجرد، تجرد فاصبح لا يرى وليس في قلبه الا الله. كون لا ليس في قلبه الا الله لا يستحضر هذا المعنى ايضا، لانه في عباده دائمه، فلو قلت له انت متجرد لله لا يرى نفسه متجردا لله. ما الذي منعه من شهود تجرده؟ غاب بمشهوده عن شهود تجرده هو، ولذلك لا يرى نفسه متجردا، يرى نفسه دائما مقصرا ولا يستحضر أنه متجرد. لماذا؟ لأنه قلنا في مدارج السالكين عبر دراستنا الطويلة لمدارج السالكين لا حجاب أغلظ من الدعوة، لا حجاب أغلظ من شنو؟ من الدعوة. يعني أي زول بيدعي إنه عنده حاجة، الحاجة دي فارغة طوالي. لو قال أنا زاهد ما زاهد، لو قال أنا تقي ما تقي، التقي ما بقول أنا تقي، والزاهد ما بقول شنو أنا زاهد، بل تعظيمه لمن زهد لأجله يجعله يسترخص طاعته لأجل ربه سبحانه وتعالى. الله يا أخي، تاني أقول شنو يا أخوانا، أسمع المقولة دي، لا حجاب أغلظ من الدعوة ولا طريق أقرب من العبودية، ده كلام السلف. شفت مدارج السالكين ده خلاصته هذه المقولة، لا حجاب أغلظ من الدعوة ولا طريق أقرب من العبودية، ده مدارج السالكين. فبالتالي غاب الشاهد هو العبد بمشهوده بربه عن شهود تجرده فلا يرى نفسه متجردا. الدرجة الأولى تجريد عين الكشف عن كسب اليقين، يا السلام، بمعنى تجريد عين الكشف عن كسب اليقين، حصلت له مكاشفة صار، وطبعا نتكلم عنها كثير، ما في زول يستطيع أن يدرك الأمور الإلهية إلا بالتصور والفهم والعقيدة، أما بالرؤية ما في. يعني ما في زول يقول يا أخوانا أنا رأيت اللوح المحفوظ، في ما في؟ أوريك ليه؟ ببساطة هو اللوح المحفوظ، أنت كان اطلعت عليه ما محفوظ ذاته بقى. طيب قلنا الإلهيات لا يجوز لأحد أن يقول أنها كشفت له فرآها. مثلا واحد قال لي رأيت الكرسي ورأيت العرش، هذا لا يكون أبدا، لا يكون لك في الدنيا. فبالتالي الكشف هنا ما المراد به؟ قال تجريد عين الكشف عن كسب اليقين. الكلام ده كالآتي، الكشف هو أن توقن بهذه الغيبيات إيقان من رآها، تصل مرحلة من المعرفة والإيمان بالغيبيات كأنك شنو؟ كأنك شنو؟ تراها، ده كشف. قال تجرد عن كسب اليقين، وهذا كلام فيه تناقض. ليه؟ لأن الإنسان لا يصل إلى هذه المرحلة إلا بعد يقين، لكن ابن القيم يلتمس العذر يقول ما تقول أنا وصلت لهذه المرحلة باليقين، إنما وصلت لهذه المرحلة بالمعرفة. أسمع الكلام ده كويس، تجريد عين الكشف عن كسب شنو؟ اليقين، يعني أنت الدرجة التي وصلتها من المعرفة بالله لم تصلها عن طريق كسب اكتسبته، إنما عن طريق توفيق وفقت إليه. الدرجة الثانية تجريد عين الجمع عن درك العلم، ودي ابن القيم اختلف فيها مع الهروي تماما. أسمع الكلام، قال أشوف الكلام المتين ده، تجريد عين الجمع عن درك العلم. خلنا كلامنا مهم جدا. الجمع هو جمعية حاله وقلبه وهمه على الله، ده اسمه شنو؟ الجمع. يعني شنو؟ يعني كان مشتت، جمع همه كله، بقى ما عنده هم إلا منه؟ إلا الله وقلبه وحاله. قال لما يصل الجمعية دي يزح العلم. عارف ابن القيم قال شنو؟ قال له إذا تجرد من العلم ضل، لأنه في كل المراحل لا بد أن يكون العلم له ملازما. رأيك شنو؟ أصحيته؟ أه؟ كلام ابن القيم واضح. ليه قال شنو؟ قال لعمر الله ترك العلم أصل من أصول الانحلال، فإنه إذا تجرد من العلم وما يوجبه فقد خرج من النور الذي يكشف له الحقائق ويميز له بين الحق والباطل والصحيح والفاسد، فالكشف وشهود الحقيقة إذا تجرد عن العلم قد ينسلخ صاحبه عن أصل الإيمان وهو لا يشعر. والله نجيب ابن القيم نجيب، قال لي يا أخي اجرد من العلم مش وين، يقول لك بعدين خلي العلم، نخلي الحلاوة والحلام والحرام. طيب ممكن يجيك إبليس ويضلك وأنت عابد. فليست العبادة وإقبال القلب على الله وحده إذا لم يصحب ذلك بعلم تميز به بين الحق وشنو، فقد تركب باطلا وأنت تعتقد وتظن أنه حقا. قال تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لكن ابن القيم قال أحسن من هذا أن يقال، قال الأفضل كان يقول كده. يقول شنو؟ قال تجريد الجمع عن الوقوف مع مجرد العلم وصورته، فلا يرضى بالعلم فقط أن يكون حافظا ومدركا دون أن يرقى بقلبه إلى أن تكون جمعيته وأن يكون همه وأن يكون مراده هو الله وأن يقبل على الله بالكلية. فإنك ترى بعض المهتمين بالعلم عندهم ضعف في التزكية والأذكار وقيام الليل والعبادة واليقين والعبادات القلبية والإقبال على الله عز وجل، وهذا نوع ضعف. وهذا شنو؟ نوع شنو؟ ضعف. ليه؟ لأنهم وقفوا مع صورة العلم ولم يقفوا مع حقيقة العلم. وما الفرق بين الحقيقة والصورة؟ صورة العلم حافظ، عارف الأدلة كلها، ما قاعد يطبقها في نفسه، ده ماله؟ ده صورة العلم. حقيقة العلم إنما يخشى الله من عباده العلماء، دي حقيقة العلم. فابن القيم يقول لعله بيقصد يزح يتجرد من صورة العلم ويرقى إلى الجمعية، ولكن أن تكون معه حقائق العلم فلا يفارقها. إخواننا المسألة دي واضحة ولا ما واضحة؟ أوضح لك بعبارة، ليس كل من علم صار عالما. واضحة؟ في زول عنده معلومات، ما أي زول عنده معلومات عالم، ممكن يكون حافظ نصوص كثيرة، حافظ كتب، حافظ أشياء، لكن ما قاعد يعيشها، ما بيعيش مع العلم. وما حقيقة العلم؟ الخشية. حقيقة العلم ملازمة شنو؟ الخشية. الدرجة الثالثة تجريد الخلاص من شهود التجريد، وهذا ذكرناه، ذكرناه. تجريد الخلاص لا يشهد تجريده، لماذا؟ لأنه تجرد لمن جرده، يتجرد لمنه؟ لالله. الله خلاك متجرد، هو الذي وفقك للتجرد، فلولا عونه لك على التجريد لما تجردت، فكيف تشاهد تجريدك وتجريدك محض منة منه؟ إخواننا واضحة؟ لأن ذكرنا قبل شنو؟ قبل شوية إضافة مني في التجريد ده ممكن ولا ما ممكن؟ تزيدوها في آخر مدارج السالكين تكتبوها مع التجريد، يعني كان بتستاهل. يعني تجرد العبد مع مولاه يجعل العبد متجردا مع خلق الله. اسمع الكلام ده كيف، بتجرد مع ربنا ما بدور إلا رضا ربنا، تجد متجرد. متجرد كيف؟ متجرد في قول الحق ولو على نفسه، ده متجرد. يكون غلطان يقول لك أن الموضوع ده غلطان فيه، يقول الحق ولو على شنو؟ دي بيعملها منه، بيعملها زور شنو؟ متجرد. لكنه تجرد مع الله فصار لا يبتغي إلا رضاه، فبالتالي صار متجردا مع خلق الله. جايك لسه شوية، كان بتتكتب وروني عشان ننزلها كويس. متجرد، اسمع كلمة كويس، متجرد مع خلق الله، ولا تظهر قيمة التجرد إلا مع الخصوم والأعداء. مع الخصوم والأعداء، زول عدوك بكاتلك، ما تكاتله بأسلحة خبيثة، كاتله بأخلاق وبنزاهة تنتصر عليه. عنده حاجة دلة، هو عدوك انت، هو الشحمة والنار، عنده حاجة دلة. قولون لا يا اخوانا، هوي ده حقه، سألوك في شهادة لصالحه عدوك. قولون والله اقول لكم الجد في الجانب سألتوني في ده، والله زول كويس. تقدر، تقدر تتجرد مع عدوك؟ ده واحد خاصمك وبينك وبينه ردود، ده ترد عليه زي ما كان ابن القيم بيرد، يرد في الشرب يستحق الرد. من عدم التجرد من الهوى تعظيم أخطاء الخصوم والسكوت عن أخطاء وغلطات الأحباء. وده موجود وين؟ عدم التجرد في الأحزاب والجماعات كثير. انت ما معنا في الجماعة صح، اي بعدك يتربصوا بك وشوفوا أخطاءك ويضخموها، ده تجرد؟ ده تجرد؟ زول يغطوا له والناس التانين يفضحوهم، ده تجرد؟ ده ما تجرد. عشان كده جاء في التجرد قال شنو ربنا؟ قال ولا يجرمنكم شنآء، ده تجرد مع الخلق عند الخلق. أفضل شوف انت، انا دي قاعده، ده تعرف فلان ده عنده دين ولا ما عنده دين، شوفوا كيف بيتعامل مع خصومه. اذا بيتعامل مع خصومه بنزاهه واخلاق وتجرد ده اديه صح، وكان ما بيتعامل مع خصومه بتجرد ونزاهه بعدك يجيب لك القديم والجديد والفيه والما فيه ويلصق فيهم، ده ماله؟ ده صفر، صفر كبير، صفر صغير ذاته، صفر كبير. قال ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. شوف التجرد، اعدلوا هو أقرب للتقوى، كونه بتكره ما يخليك تمنع حقه، ده التجرد. عشان كده ابن القيم رحيم، مش ابن القيم، ابن تيمية شيخه رحمه الله تعالى قال ولا تظهر تقوى الرجل إلا في الكلام عند خصومه، فمن كان على درجة عالية من مخافة الله والورع منه كف لسانه حتى عن أعدائه، وبالتالي قال هو أقرب للتقوى. والله أخوانا كان لنا محتاج له، كنا مع منزلة شنو؟ التجريد من منازل إياك نعبد وإياك نستعين. أتذكر القصة المشهورة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، لما جاءه رجل وهو من الذين قتلوا أخاه زيد بن الخطاب في معركة من المعارك، لعلها في حروب الردة، بعد ذاك أسلم أو كده يعني، بعد ما ارتد تاني رجع، فكان عمر الخطاب ما بحبه، فجاء لعمر بن الخطاب قال لي يا اخي اسمع، انت ما بتحبني لكن انا عندي عندك حق، بتديني لي عشان انا ما معاكم في حزبكم وانت بتكرهني؟ قال له لا يمنعك حقا عندنا. قال لعمر اعطني حقي، وانما تأسى على الحب النساء، بحبك وما بحبك دي بتأثر في النسوان، انا بتحبني بتحبني ما فرق معي، تديني حقي؟ قال لي قال لي بس انا دي دايرة، اما بتحبني بتحبني دي ما فرق معي كثير، انما تأسى على الحب النساء. قال لي بديك حقك، بديك شنو؟ بديك حقك. ومن القصة المشهورة الرجل الذي جاء إلى عمر الخطاب رضي الله عنه قال يعني يا عمر الخير جزيت الجنة، أكسو بنياتي وأمهن وكلنا من الزمان جنة. قال لي يا أخي أحمينا، أقسمت بالله لتفعلنا. عمر قال له وإن لم أفعل يكون ماذا؟ قال يوم القيامة بين يدي الله لتسألن، يوم تكون الأعطيات هن إما إلى نار وإما جنة. بكى عمر حتى بل لحيته، قال أعطوه له ولبنياته ليس لشعره، وإنما لحر ذلك اليوم الذي ذكر، إنما لحر ذاك اليوم الذي ذكر. خوفوا بالله وخوفوا بال... قال أنا الشعر ما بيبقى. والله في واحد تقول لك بيت شعر واحد بس أشكره يديك أي حاجة، قال ما حق يديك لي انت حقك عندي، لكن تدي حق الناس توزع ساكن على كيفك انت. فبالتالي التجرد نحن نحتاجه يقينا. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: سلسلة مدارج السالكين، سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.

0: إشراقة نور في أثير الوطن.
1: تستمعون الآن إلى تلاوة عطرة للقارئ الشيخ طارق عبد الغني دعوب.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق

وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم

الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لآشية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قال

وأمدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم

أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل

فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.

كنتم مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ طارق عبد الغني تعوب. تستمعون الآن إلى تلاوة عطرة للقارئ الشيخ طارق عبد الغني تعوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم

لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد

الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر

لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر

الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا

أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله

واستغفروا الله إن الله غفور رحيم.

الإثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون.

قلبه ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم

الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم

قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل

تتقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة

ينكح المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم

طهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم

فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به

وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف

حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت

0: عليك بالحق وإنك لمن المرسلين.
1: كنتم مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ طارق عبد الغني دعوب. تستمعون الآن إلى تلاوة عطرة للقارئ الشيخ طارق عبد الغني دعوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس،

وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة

فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم

إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب

وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم

علمهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم

لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حقّ

0: كنتم مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ طارق عبد الغني تعوب. تستمعون الآن إلى تلاوة عطرة للقارئ الشيخ طارق عبد الغني تعوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون

بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض

يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون

عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا

وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم.

وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولما

كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر.

جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. لقد من

الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء

0: قد سلف إن الله كان غفورا رحيما.
1: كنتم مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ طارق عبد الغني تعوب. تستمعون الآن إلى تلاوة عطرة للقارئ الشيخ طارق عبد الغني تعوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم

أعلم وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف

0: كنتم مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ طارق عبد الغني تعوب.
1: يا من هديتم بالنبي محمد.
2: راديو سرايا اف ام،
3: راديو سرايا اف ام، إشراقة نور في أثير

وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك

الله عليه وسلم رسولا ونبيا، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا

بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الأكارم، لازلنا في موضوع يتصل أشد الاتصال بسبل الوصول وعلامات القبول، ألا وهو الخشوع. وقد بيّنت في اللقاء السابق أن هناك عبادات كما قال عنها الإمام الشافعي معللة بمصالح الخلق، وأن هناك طقوس من سمات الديانات الوضعية الأرضية. الطقوس حركات وسكنات وإيماءات وتمتمات لا معنى لها، بينما العبادات معللة بمصالح الخلق. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الحج لتعلموا أن الله يعلم. إذاً العبادات معللة بمصالح الخلق. إذاً حينما قال الله عز وجل خذوا الكتاب بقوة واذكروا ما فيه من حكم، حكمة العبادة تعينك على الخشوع. الصلاة مثلاً، قال تعالى أتلوا ما أوحي إليك من ربك، أتل ما أوحي إليك من الكتاب، وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر. ذكر الله أكبر ما فيها، بل إن ذكر الله لك وأنت في الصلاة أكبر من ذكرك له، لأنه إن ذكرك منحك الحكمة، منحك الرضا، منحك الطمأنينة، منحك الأمن، منحك السعادة، منحك التوفيق، منحك التأييد، منحك النصر. فالصلاة معللة بثمار لا يعلمها إلا الله. كلا لا تطعه واسجد واقترب من الله، فالصلاة قرب. وأقم الصلاة لذكري، الصلاة ذكر. ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها، الصلاة عقل. ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فالصلاة قرب، والصلاة ذكر، والصلاة عقل، والصلاة طهور كما قال عليه الصلاة والسلام، تطهر الإنسان من أدرانه، من شهواته المنحرفة. والصلاة نور تلقي في قلبك نوراً ترى به الحق حقاً والباطل باطلاً. والصلاة حبور سعادة أرحنا بها يا بلال. أنت حينما تقف على الحكم اللامتناهية للعبادات، لعل هذه الحكم التي وقفت عليها أعانتك على الخشوع في الصلاة. أيها الإخوة، يقول عليه الصلاة والسلام أرأيتم لو أن نهراً بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمساً، هل يبقي ذلك من درنه شيء؟ قالوا لا. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. فالعبادات معللة بمصالح الخلق. إذاً إدراك الحكم يعينك على الخشوع. بل إن الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في الإحياء عقد لكل عبادة أسرارها وحكمها. يعني المؤمن لا يصدق أن يأمرك الله في الحج أن تدع بيتك وأهلك ومالك وعملك، وأن تأتي من بلاد بعيدة من أجل أن تتواجد أو أن تكون في مكان واحد للحظات في عرفات وانتهى الأمر. لا، الفقهاء يعنون
بظاهر العبادات، لكن علماء القلوب يبينون أسرارها وحكمها. هو يوم عرفة يوم اللقاء الأكبر مع الله، يوم عرفة يوم معرفة الله عز وجل، يوم عرفة يوم القرب. من وقف في عرفات فلم يغلب على ظنه أن الله غفر له فلا حج له. يعني العبادات حينما تفرغ من مضمونها، من أسرارها، من حكمها، من الأهداف الكبيرة التي أرادها الله منها، تغدو حركات وسكنات وتمتمات وكلمات، عندئذ تقترب العبادات مع الجهل الفاضح من الطقوس. العبادات يعني أعمال كبيرة جداً، لأن الإسلام جزء منه عقائد، جزء آخر عبادات، معاملات، آداب. لكن الفقهاء معهم الحق، درسوا الأمر في ظاهره، فالصلاة عندهم أقوال وأفعال تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، ولكن الله عز وجل قال أقم الصلاة لذكري واسجد واقترب. نعم. أيها الإخوة، الآن من آيات الخشوع: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. في اضطراب، في قشعريرة، في تأسر، في بكاء، في شعور بالقرب من الله عز وجل. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلى ربهم يتوكلون. هذه آية أخرى من آيات الخشوع: العين تدمع، والوجه يشرق، والقلب يخشع، والجلد يقشعر، والأعصاب تضطرب، والإنسان يبكي بكاء القرب، بكاء الحب، بكاء الخشوع. يعني الكلمة أو الحقيقة المرة أنا أراها أفضل ألف مرة من الوهم المريح. الحقيقة المرة أفضل ألف مرة من الوهم المريح. من صلى فلم يشعر بشيء، وقرأ القرآن فلم يشعر بشيء، وذكر الله فلم يشعر بشيء، في عنده مشكلة كبيرة. بعضهم قال لا قلب له أصلاً. يعني الإنسان حينما يملك مقياس دقيق، أنت حينما تخالف السنة، حينما تقصر في عمل، حينما تتجاوز الحدود، حينما تفعل شيئاً تعلم أن الله نهى عنه، تشعر فوراً بحجاب بينك وبين الله. والبطولة أن تتعاهد قلبك، البطولة أن تكون حكيم نفسك. حينما تقترف مخالفة، أو حينما تقصر، أو حينما تتجاوز الحدود، تشعر فوراً بحجاب بينك وبين الله. والاستقامة التي أرادها الله من أجل أن تهدم هذا الحجاب بينك وبين الله. الآن في عندنا معنى مادي للخشوع. الخشوع معناه الانخفاض، والدليل: هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة. الخشوع هو الانخفاض. قال: انخفاض الرأس مع الذل، مع التذلل إلى الله عز وجل. بعضهم قال: كلما تذللت إلى الله أكثر ازددت عزاً، وكلما خفضت رأسك لله رفعك الله. العلاقة عكسية، كلما بالغت في تمريغ وجهك في أعتاب الله رفع الله قدرك وأعلى شأنك.
يعني النبي الكريم رأى رجل حركته في الصلاة غير طبيعية، يعني في بعض البلاد يصلح ثيابه، قد يعد ماله أثناء الصلاة، فالنبي رأى شخص هكذا فقال: لو خشع قلبه لخشعت جوارحه، لو خشع قلبه من الداخل لسكنت جوارحه. فالحركة الزائدة في الصلاة تضعف الخشوع فيها، وكما قلنا في لقاء سابق الخشوع في الصلاة ليس من فضائلها بل من فرائضها. الآية الكريمة: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، يعني منخفضة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى. فالخشوع هنا ببعض معانيه الانخفاض، التذلل، الخضوع لله عز وجل. أيها الإخوة، قال بعض العلماء: الخشوع قيام القلب بين يدي الرب بالخضوع والذل، وبعضهم قال: الخشوع هو الانقياد للحق، ما دمت خاضعاً لحكم الله. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. الأوامر القرآنية والنبوية لا تخضع للبحث والدرس، وليست محل مناقشة، وليست محل دراسة، وليست محل قبول أو رفض. ما كان لمؤمن، وهي ما كان من أشد صيغ النفي، نفي الشأن، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لذلك قال بعضهم: من علامات الخشوع، من علامات الخشوع خمود نار الشهوة وتألق نور الله في القلب. في نار وفي نور، الله عز وجل إذا أقبلت عليه يلقي في قلبك نوراً، وإذا خضعت لشهوتك هذه الشهوة تعد ناراً متأججة. الشهوات يرمز إليها بالنيران، والقرب من الله يرمز إليه بالأنوار. أنت بين النار والنور، وكلما اقتربت من الخشوع تألق النور وانطفأت الشهوة. لذلك قال الإمام الشافعي: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأنبأني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأنبأني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. يعني ما لم تشعر أنك قريب من الله، ما لم تشعر بحالة من السعادة يصعب وصفها، ما لم تشعر بالسكينة التي ذكرها الله في القرآن الكريم، ففي العبادات مشكلة. يعني هو الخشوع سر العبادة، الخشوع أي أن تعبد الله كما أراد لا كما تصورت. لذلك يا أيها الذين آمنوا، شوف الشاهد القوي على أن الله عز وجل حينما تتصل به يقذف في قلبك نوراً: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، يعني رحمة في الدنيا ورحمة في الآخرة، كفلين. ولمن خاف مقام ربه جنتان، يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نوراً تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. يعني هذا النور ترى به الحق حقاً والباطل باطلاً. ويا أيها الإخوة الكرام، ما في عمل من دون استثناء يعمله الإنسان إلا وراء رؤية، هذه الرؤية إن صحت صح العمل
وإن فسدت فسد العمل. ماذا رأى السارق قبل أن يسرق؟ رأى أن السرقة أقصر طريق إلى المال بلا جهد، لكن غاب عنه أنه سيقبض عليه وسيودع في السجن، وغاب عنه أن السرقة في معظم الأحيان تتحول إلى قتل والقاتل يعدم، غابت عنه نتائج هذه المعصية، وتألق ورأى رؤية خاطئة، رؤية شيطانية، أن السرقة أقصر طريق لجمع المال. لذلك كل هؤلاء الذين يدفعون ثمن أخطائهم كانوا في عمى، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أنت حينما تملك رؤية صحيحة يصح عملك فتسلم وتسعد في الدنيا والآخرة. سيدنا يوسف شاب في مقتبل العمر، بعيد عن أهله، غريب، غير متزوج، دعته امرأة ذات منصب وجمال وهي سيدته، وليس من مصلحتها أن يفشو هذا الخبر. ما الذي رأى في الزنا حتى قال معاذ الله؟ وأي شاب آخر غافل عن الله يرى هذا اللقاء مكسب كبير. القضية قضية رؤية، إما أن تصح رؤيتك فيصح عملك فتسلم وتسعد، وإما أن تفسد رؤيتك من بعدك عن الله فيفسد عملك فتشقى وتهلك. هذا ملخص الملخص.

لمكافحة الفساد. هؤلاء الذين ساءت رؤيتهم فساء عملهم يقبض عليهم، يودعون في السجون. لو صحت رؤيتهم لما أقدموا على ذلك. من هو المؤمن؟ هو الذي يملك رؤية صحيحة. يعني الإنسان إذا توهم أنه إذا كذب في صفات البضاعة باعها أعمى، الإنسان إذا توهم أنه إذا حلف يميناً كاذبة راجت تجارته أعمى، الإنسان إذا توهم أنه إذا غش المسلمين يحقق أرباح كبيرة أعمى. ما ممكن أن يدعك الله من دون تأديب. لذلك مستحيل وألف ألف ألف مستحيل أن تطيعه وتخسر، ومستحيل وألف ألف مستحيل أن تعصيه وتربح. لذلك الإنسان تسوء رؤيته فيعصي الله، تصح رؤيته فيتقي الله. الإمام الجنيد يقول: الخشوع تذلل القلوب لعلام الغيوب. يعني الإنسان الله منحه عزة، بس مع الله في تذلل، في تمريغ الوجه بأعتاب الله، في مناجاة مع الله: يا رب أنا فقير، أنا مفتقر إلى غناك، أنا جاهل يا رب، أنا مقصر. يجب أن تعود نفسك أن تناجي ربك، ناجه بالتذلل. سيدنا يونس في بطن الحوت ماذا قال؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. يعني عود نفسك، وأنت لك شأن كبير ولك مكانة كبيرة وتحت يدك مقدرات كبيرة جداً، بينك وبين الله أن تتذلل. نور الدين الشهيد هذا البطل الذي رد التتار سجد قبل المعركة وقال: يا رب من هو الكلب نور الدين حتى تنصره؟ انصر دينك يا رب. قد ما بتقدر بينك وبينه تذلل، بيرفع شأنك، بيعلي قدرك، يلقي في قلبك النور، توفق. يعني لو أن الله قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ما هو الخشوع مع هذا الأمر؟ الخضوع له. هنا الخشوع، الخشوع في الصلاة شيء، أما الخشوع مع أوامر الله الخضوع لها. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ما بيقول وين بدي أروح بعيوني، لا ما بيقول هيك. ما أمرك الله بهذا الأمر إلا وهو يعلم أنك تستطيعه. العلماء جميعاً أجمعوا على أن الخشوع محله في القلب لا في الجوارح. لذلك ارفع رأسك يا أخي، لا تتذلل، لا تطامن، لا تتمسكن. ليس هذا من صفات المؤمن. خشوعك في القلب، ارفع رأسك واجعل قامتك مديدة، وكن عزيزاً وحسن لباسك وأصلح رحالك حتى تكون شامة بين الناس. هذا الخاشع هيك تذلل، تمسكن، ما بيدنا شيء، خضوع. لا، محل الخشوع القلب للجوارح. النبي رأى رجلاً يعبث بلحيته في الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. يعني في خشوع القلب بقابله خشوع الجوارح. أيها الإخوة، قال بعض العلماء: حسن أدب الظاهر عنوان أدب الباطن. أنت حينما تكون مؤدب في ظاهرك، الجلسة مؤدبة، في كلام مؤدب، في كلام مؤدب، في حركة مؤدبة، في ثياب مؤدبة، الأدب الظاهري دليل أدب قلبك. بعضهم رأى رجل

0: خاشع المنكبين والبدن خاضع. قيل له: يا فلان، الخشوع هاهنا، وأشار إلى صدره، وليس هاهنا، وأشار إلى منكبيه. الخشوع في القلب. حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجل من أصحابه قبيل معركة يتبختر في مشيته، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يكره هذه المشية إلا في هذا الموطن، لأن التكبر على المتكبر صدقة. ما في مؤمن ذليل، لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. اطلبوا الحوائج بعزة الأنفس، فإن الأمور تجري بالمقادير. شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس. قيل للإمام الحسن البصري: بمن نلت هذا المقام؟ قال: باستغنائي عن دنيا الناس وحاجتهم إلى علمي. تصور إنسان استغنى الناس عن علمه وهو بحاجة إلى دنياهم، سقطت الدعوة. أنا أنصح الدعاة أن يكون لهم عمل شخصي، عمل خاص يعيشون منه، من أجل ألا يخضعوا لقوي أو لغني. لقول النبي الكريم: من جلس إلى غني فتضعضع له ذهب ثلثا دينه. من جلس إلى غني، وفي رواية: أو قوي، فتضعضع له، تمسكن، ذهب ثلثا دينه. يعني أصحاب النبي الكريم عليهم رضوان الله يتمتعون بعزة مذهلة. صلب على جذع نخلة، وقبل قتله سئل سيدنا خبيب: أتحب أن يكون محمد مكانك؟ تسأل من يراقب إعدام المجرمين، في تذلل، في بكاء، في رجاء. سئل قال: والله ما أحب أن أكون في أهلي وولدي وعندي عافية الدنيا ونعيمها ويصاب رسول الله بشوكة. لك وهو يقتل كان عزيزاً. الخشوع في القلب وفي الظاهر ينبغي أن تكون عزيزاً. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. لذلك إياك ثم إياك ثم إياك أن تشكو همك لكافر. قالوا: من شكى إلى مؤمن فكأنما اشتكى إلى الله، ومن شكى إلى كافر فكأنما اشتكى على الله. الفرق كبير بين أن تشتكي إلى الله وبين أن تشتكي على الله. لذلك تحل كل مشكلاتك في ثلث الليل الأخير. إذا كان ثلث الليل الأخير نزل ربكم إلى السماء الدنيا، فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من طالب حاجة فأقضيها له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ حتى ينفجر الفجر. لذلك لا تشتكي إلا لله. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، ويعاب من يشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. سيدنا حذيفة يقول: إياكم وخشوع النفاق. قيل له: وما خشوع النفاق؟ قال: أن ترى الجسد خاشعاً والقلب ليس بخاشع. سيدنا عمر رأى رجل طأطأ رقبته في الصلاة، فقال: يا صاحب الرقبة، ارفع رقبتك، ليس الخشوع في الرقاب، إنما الخشوع في القلوب. سمع سيدنا عمر رجل على صياحه في الحرم أثناء الطواف، وجد لوزة: من صاحب هذه اللوزة؟ من صاحب هذه اللوزة؟ قال له: كلها يا صاحب الورع الكاذب. يعني كلها وخلصنا. نعم. سيدة عائشة رأت شباباً يتماوتون في مشيتهم، فقالت لأصحابها: من هؤلاء؟ قالوا: هؤلاء نساك. قالت: رحم الله عمر، ما رأيت أزهد منه، كان إذا سار أسرع، وإذا أطعم أشبع، وإذا قال أسمع وإذا ضرب أوجع. رحم الله عمر، ما رأيت أزهد منه. الفضيل يقول: يكره أن يرى الرجل في خشوع أكثر مما في قلبه، يعني أظهر خشوع ليس في قلبه، هذا مكروه. سيدنا حذيفة يقول: أول ما تفقدون من دينكم الخشوع، صلاة بلا خشوع، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة. يعني التطورات السلبية في العالم الإسلامي: صلاة بلا خشوع ثم ترك الصلاة، إنه بلا خشوع ممل الصلاة. وإنها لكبيرة، يعني صعبة، إلا على الخاشعين. قال بعض العلماء: من خشع قلبه لم يقترب الشيطان منه. الخشوع افتقار إلى الله عز وجل، وأنت بين التولي والتخلي، بتفتقر بتولاك، بيحميك، بأيدك، بوفقك، بينصرك، بيحفظك. بتقول: أنا ابن فلان، أنا أحمل هذه الشهادة، عندي خبرات، عندي أموال لا تأكلها النيران، بيتخلى عنك. والله مرة أخ أحسبه صالحاً ولا أزكي على الله أحداً، غلط غلطة مع ربه، قال: الدراهم مراهم. بس هي غلطة كبيرة، غلطة كبيرة، شرك هي، يعني اتهم اتهام هو بريء منه. بقي في المنفردة 64 يوم بالمنفردة. قال لي: الخاطر يأتيني كل دقيقة، الدراهم مراهم، تفضل حلاي. البطولة أن تفتقر إلى الله، لا أن تعتد بما عندك. فالصحابة الكرام في بدر افتقروا إلى الله فانتصروا، هم ومعهم رسول الله في حنين قالوا: لن نغلب من قلة، اعتدوا بالعدد فتخلى الله عنهم. هذا ملخص الملخص. تفتقر بتولاك، بتقول أنا بتخلى عنك. فقبل أن تقوم بعمل، قبل أن تجري عملية جراحية، قبل أن تلقي درساً، قبل أن تقابل مسؤولاً، قل: يا رب، إني التجأت إليك، إني تبرأت من علمي ومن قوتي، والتجأت إلى علمك وقوتك يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: يا من هديتم بالنبي محمد.
2: راديو سرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوقت.

شرح كتاب رياض الصالحين للدكتور محمد خير الشعال.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا. يا أكرم الأكرمين، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، هذا درس جديد في سلسلة دروس في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى، والحديث أيها الإخوة في باب التوبة. أول ما ينبغي على السالك في درب الله تعالى أن يبدأ سيره إلى الله تعالى بالتوبة، بأن يترك الذنوب التي سلفت وأن يندم عليها وأن يعزم على أن لا يعود، ثم يبدأ سيره في هذا الدرب. معنى التوبة لغة هي الرجوع، لأنك أنت لما خلقك الله تعالى خلقك ومركوز في فطرتك الاستقامة على درب الله، محبة الله، الانقياد والطاعة لأمر الله تعالى. لكن الذي يحدث أن شهوات الدنيا، لكن الذي يحدث أن ضعف الإنسان، لكن الذي يحدث أن تسلط الشيطان أو تسلط أهل السوء على الإنسان المؤمن تبعده عن هذا الدرب، وإلا فأنت في أصلك مفطور على أن تمشي على الصراط المستقيم. أنت في أصلك تحب الصلاة، أنت في فطرتك تحب الانضباط بأمر الله تعالى، تحب الصدق، تحب النظافة، تحب التواضع، تحب الأدب، تحب التقوى، تحب الخير، تحب البر. ألا ترون إلى الواحد من الناس إذا فعل فعلا خيرا استبشر به وسر به ولو لم يكن مؤمنا؟ فالمؤمن أكثر استبشارا وأكثر سرورا. ألا ترى الإنسان عندما يرتكب الموبقات، يرتكب المعاصي، يرتكب يتوارى من القوم حتى لو لم يكن مؤمنا، على أن المؤمن ألمه من المعصية أكبر. فأنت مفطور على الانضباط بأمر الله تعالى، لكن يحدث بسبب شهوات الدنيا، بسبب تسلط الشيطان، بسبب ضعفك وضعفي أننا نميل عن هذا الصراط المستقيم. فالتوبة معناها في اللغة الرجوع، أن ترجع إلى أصل فطرتك، أن ترجع إلى الانضباط بأمر الله تعالى. الذي يعينك أن تبقى مصاحباً لهذه الفطرة، الذي يعينك أن تبقى محافظاً على هذه الفطرة، الإكثار من ذكر الله تعالى. يعينك على المحافظة على هذه الفطرة مجالس العلم، يعينك عليها الصحبة الصالحة، الذكر والعلم والصحبة الصالحة تحافظ على هذه الفطرة في نفسك سليمة تستقيم فيها في درب الله تعالى. فمرت أحاديث في كتاب التوبة أو في باب التوبة عند الإمام النووي تتحدث على أن التوبة من جميع الذنوب كبيرها وصغيرها، ومرت أحاديث تتحدث على أن باب التوبة مفتوح لا يغلق، ومرت أحاديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو رتبة عند الله عز وجل يتوب إلى الله تعالى في اليوم 100 مرة، يتوب إلى الله تعالى في اليوم 70 مرة. وكأني بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول لك أيها الأخ، لو أذنبت في اليوم 70 ذنبا، لو أذنبت في اليوم 100 ذنب وعدت إلى الله عز وجل 20 مرة، 30 مرة، 40 مرة، 50 مرة، 70 مرة، فلا تستحي أن تعود إليه 100 مرة في اليوم الواحد. لأن الواحد فينا أيها الإخوة أحياناً يذنب فيتوب، ثم يذنب فيتوب، ثم يذنب فيتوب، بعدين بيقول لك يا أخي أنا مللت من سوئي ومللت من كثرة ذنوبي واستحييت أن أعود إلى الله عز وجل، خلص أنا باينتي مراكز، سأبقى على ما أنا عليه إلى أن أتحقق من نفسي بالتوبة الصحيحة، بعدين سأقبل على الله. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول لك لو في اليوم الواحد أخطأت 70 مرة، 100 مرة، لا تستحي أن ترجع إلى باب الله تعالى. يا أخوان، يا شباب، يا أخوات، إلى أي باب غير باب الله تعالى نمضي؟ وين بدك تروح؟ وين بدك تروح وأنت محتاج إلى الله تعالى مع كل نفس، مع كل خفقة قلب؟ لذلك نصيحة، خلي التوبة معك طيلة حياتك، أبقي التوبة والرجوع إلى الله عز وجل مع كل نفس من أنفاسك، ولو عدت إلى الله تعالى في اليوم 100 مرة. الآن وصلنا في الدرس الماضي إلى حديث زر بن حبيش، وبدأنا بشرح شيء منه، والآن نعود إلى هذا الحديث. تفضل.
1: وعن زر بن حبيش قال: أتيت صفوان بن عسال رضي الله عنه أسأله عن المسح على الخفين.
0: زر بن حبيش هو من التابعين، جاء إلى صفوان بن عسال وهو صحابي يريد أن يسأله عن المسح على الخفين. نحن بالوضوء كما سبق في الدرس الماضي نغسل الأقدام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه بحديث متواتر أنه مسح على الخفين. الخفان هما عبارة عن جوارب الجلد، تعرفون جوارب الجلد؟ هذان هما الخفان. مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين. زر بن حبيش جاء ليسأل صفوان بن عسال عن المسح على الخفين،
1: فقال: ما جاء بك يا زر؟ فقلت: ابتغاء العلم.
0: نعم، جاء ابتغاء العلم. فهلا أنتم يا أخوان جايين إلى مجلس العلم، هكذا كان صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنتم لماذا جئتم إلى المسجد؟ ما في بيعة، ما في شروة، ما في عرس، ما في نسب بيننا، ما في مصاهرة بيننا، وإنما جئت ابتغاء العلم. هذا هو الدين، هذا هو الدين، من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمن التابعين إلى تابعي التابعين إلى يومنا هذا. الدين أن تطلب العلم. لذلك إذا وجدت مسلما لا يطلب العلم فاعلم بأنه مقصر جدا بحق دينه، واعلم بأن الطامات تأتي من مثل هذه المواقف. عدد لا بأس به من المسلمين يقعون في الحرام وهم لا يعلمون، يقول لك والله ما بعرف، والله حرام، هلا البيرة حرام، أنا بعرف الخمر حرام بس البيرة ما بعرف، يا ما فيها شيء البيرة، ما هيك؟ كيف ما هيك؟ طيب ما تعال إلزم في مجالس العلم. يا أخي هلا أنا إذا حطيت بلاك وسنسال فيها شيء؟ ما فيها شيء، مو فضة، فضة أنا حاطي، ما فيها شيء. الذهب حرام للرجال بس الفضة جائزة، ما هو؟ لا مو جائزة. قال والله ما بعرف، مو جائزة، لا يجوز للرجل أن يتحلى إلا بخاتم الفضة فقط، لا بلاك ولا أسوارة ولا سنسال ولا شيء. قال أنا ما بعرف. طيب ابتغي العلم، تعال. هذا الإسلام يا أخوان يحتاج إلى علم، ولا شو معنات أنت مسلم؟ تعرفوا يا أخوان شو معنات مسلم؟ هلا شو معنى الطبيب؟ طبيب معناته هذا إنسان درس في كلية الطب 6 سنوات واجتاز امتحانات ونجحه الأساتذة ويعني ترقى في الرتب وأجيز بالطب، هذا معنى الطبيب. شو معنى حكيم؟ هيك معناته. ولا إذا واحد هو من بيت الحكيم، مو هيك؟ بالشام في عائلة اسمها بيت الحكيم، يعني هدول كلهم دكاترة بيطلعوا من بطن أمهم، أول ما بيولد دكتور، حكيم حكيم حكيم. النجار مثلا، بيت النجار، هذول كلهم نجارين، نجار نجار نجار. طيب مسلم، يعني مجرد ما طلع من بطن امه مسلم مسلم مسلم؟ اذا كان الحكيم بده دراسه والنجار بده تعليم، طيب والاسلام ما بده تعليم ودراسه، شو معنات مسلم؟ مسلم يعني مستجيب لامر الله تعالى، مستجيب. قال الله تعالى: فلما اسلما وتله للجبين، يعني فلما استجاب لأمر الله تعالى، سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل. فحتى تستجيب إلى أمر الله لابد أن تعرف أمر الله، وإلا كيف يتقي من لا يعرف ماذا يتقي؟ كيف سيستجيب لأمر الله تعالى من لا يعرف أمر الله تعالى؟ فالإسلام علم علم. قال: ما جاء بك يا زر؟ ليش جاي؟ قال: ابتغاء العلم، جئت ابتغاء العلم، أو هو ابتغاء العلم. نعم. فقال
1: إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضاء بما يطلب.
0: يا سلام، لكان لك ثواب، أنت جاي على الجامع الآن، الملائكة وضع أجنحتك تتطامن بأجنحتها لك لأنك تطلب العلم، يعني ترفعك الملائكة على أجنحتها. لك مصلحة؟ لك مصلحة تكون الملائكة بحاوطك مجلس العلم. قال: إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. نعم. فقلت
1: إنه قد حك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول.
0: يعني إنه قد رابني مسألة المسح على الخفين بعد الغائط والبول. هلأ إذا واحد انتقد وضوءه بغائط أو بول بصير يمسح على الخفين؟ هل يجوز وكنت
1: امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فجئت أسألك هل سمعته يذكر في ذلك شيئا؟
0: قال له أنت من الصحابة، أنتم معلمون، احكي لي، أنت سمعان من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شيئا في هذا الأمر؟ فقال
1: نعم، كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم.
0: نعم، إذا قال نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أذن لنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا، نضلنا لابسين هذول الجرابات الجلد 3 أيام بلياليهن، وبالتالي نتوضأ ونمسح على الخفين، هذا في السفر. في حديث آخر المقيم يمسح على الخفين يوم وليلة، وسبق في الدرس الماضي شرح كيف المسح على الخفين وشروط الخفين. قال نعم، يجوز المسح على الخفين إذا أصاب الإنسان غائط أو بول أو نوم، إذا يعني انتقض وضوءه بواحدة من هذه 3. أما الجنابة لا، لابد أن يخلع الخفين ويغتسل. فقلت
1: هل سمعته يذكر في الهوى شيئا؟
0: في الهوى يعني في الحب، بس تعالوا نشوف أنه حب يلي كان ببال الصحابة وببال التابعين. هل سمعته يذكر في الهوى شيئا؟ قال نعم،
1: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فبينا نحن عنده إذ ناداه أعرابي بصوت له جهوري.
0: بصوت له جهوري، يعني صحابي صوته جهير.
1: بصوت له جهوري يا محمد، فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا من صوته.
0: فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا من صوته، يعني الأعرابي صوته جهوري والنبي صلى الله عليه وسلم رفع صوته، قال ها أم، نعم يعني لبيك.
1: فقلت له ويحك أغضض من صوتك، فإنك عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهيت عن هذا.
0: طبعا الأعراب ما كانوا يتأدبون بالآداب لأنهم ما رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام يا أخوان مو بس بزمن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في هذا الوقت. الأعرابي لا يكون مؤدبا، الذي يتأدب الذي يكون له شيخ، الذي يكون له معلم، الذي يكون له مربي، الذي يكون له من يصنع له الأدب. وإذا أردتم أن تشاهدوا هل يوجد أدب عند الناس أو لا يوجد، انظروهم عند الغضب. شوف لما سيارة بتتجاوز سيارة، يا لطيف، مع أنه سائق هذا الذي يسوق السيارة أحياناً يكون طبيباً أو مهندساً أو أستاذاً في الجامعة أو تاجراً أو صانعاً أو حرفياً أو إنساناً بسيطاً، يا لطيف، يشتم بشتائم عجيبة. لما شتمته؟ بس لأنه تجاوزه بالسيارة. شوف لا سمح الله إذا مرات واحد عند الدور في مكان وصار زحام، كيف يتكلم بعض الناس كلام عجيب غريب، تتأكد بأنه لا أدب. الأعراب، لأنه الأدب كيف بيجي كمان؟ بيولد مع الإنسان ولادة؟ الأدب بدك معلم، بدك مربي، بدك مؤدب يجعلك مؤدباً، يقول لك هذا يصح وهذا لا يصح وهذا يليق وهذا لا يليق. والإسلام كله أدب، كله ذوق. الصحابة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم الأدب، كانوا لا يرفعون أصواتهم في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم سمعوا الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ما حدا يقول يا محمد، هذا بس الأعرابي صلى الله عليه سيدنا محمد. الأعرابي جاء وبصوت جهوري قال يا محمد. الصحابي صفوان بن عسال قلت له اخفض صوتك، أنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اغضض من صوتك، نهينا عن رفع الصوت. فقال
1: والله لا أغضض. قال الأعرابي المرء يحب القوم ولما يلحق بهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب يوم القيامة.
0: هو جاءه يسأله عن الحب، قال له هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الهوى شيئا؟ قال إيه نعم. مرة أعرابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال المرء يحب القوم ولما يلحق بهم. لما يلحق بهم يعني أعماله لا تساير أعمالهم، أعمالهم في قمة الخير وهو يعني جديد في هذا الدرب، بس هو يحبهم. ما أخبار هذا الذي يحب القوم ولما يلحق بهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. فأنتوا يا أخوان من تحبون؟ دير بالك، دير بالك قلبك بمن يعلق. إذا علق قلبك بالصالحين ستكون معهم، ولا سمح الله إذا علق قلبك بأهل الفجور ستكون معهم، إذا علق قلبك بأهل القرآن ستكون معهم، إذا علق قلبك بأهل الحديث ستكون معهم، إذا علق قلبك بأهل التقوى ستكون معهم. المرء مع من أحب. وإذا علق قلبك باللاهين، بالمخمورين، بالهازلين، بالعصاة، بالفجار، لو ما عم تعمل عملون، لو لم تعمل عمل الفجار ستحشر مع الفجار. نسأل الله السلامة. دير بالك أيها الأخ وديري بالك أيتها الأخت، كيف أنت بتحب؟ كيف يحب الإنسان؟ الإنسان يحب من المجالسة، الإنسان يحب من النظر، الإنسان يحب من السمع، الإنسان يحب من الصحبة. فإذا أنت صاحبت الصالحين، نظرت إلى الصالحين، سمعت كلام الصالحين، جالست الصالحين، بإذن الله بإذن الله شيئا فشيئا ستحبهم. بجوز البداية ما تحبهم، بس معك معك حتحبهم. وهلا دير بالك إذا واحد جالس الفاجرين، نظر إلى الفاجرين، سمع أخبار الفاجرين، خالط الفاجرين، نخشى عليه يوم فيوم يوم فيوم. هلا هو بيقول لك أنا مستحيل أعمل ما يفعلون. كل الذين تناولوا المخدرات أول ما بدأوا قالوا مستحيل نحن نمد إيدنا على المخدرات. كل الذين يشربون الخمور أول ما جالسوا شربت يعني شراب الخمر، مستحيل هو يشرب الخمر. كل الذين امتدت يدهم إلى السرقة أول ما جالسوا السارقين، مستحيل أنا مد إيدي إلى الحرام. لكن مرة فمرة مرة فمرة النظر والسماع والمجالسة والمخالطة أحبهم، وإذا أحبهم بده ما بتلاقي غير يلحق بهم ويعمل عملهم. الأعرابي يقول: يا رسول الله، المرء يحب القوم ولما يلحق بهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب يوم القيامة. سيدنا أنس بن مالك يقول: يا أخوان، ما فرحنا بحديث فرحنا بهذا الحديث. يقول أنس: فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحب أبا بكر، وأحب عمر، وأرجو من الله تعالى أن يجمعني معهم يوم القيامة. قديش حلوة هيك؟ قديش حلوة إنك تحب أنت أهل الخير والرشاد والله عز وجل يجمعك معهم. واعلم أيها الأخ بأنك إذا أحببت الصالحين وإذا أحبوك سألوا عنك يوم القيامة، ما بيتركوك بإذن الله، يسألون عنك. ولا سمح الله، لا سمح الله إذا أحببت الفاجرين بعد موتهم هؤلاء يؤذونك ويدعون عليك. لذلك اجتهدوا ألا تجالسوا إلا الصالحين، ألا تصاحبوا إلا الصالحين، ألا تسمعوا إلا كلام الصالحين، ألا تنظروا إلا إلى أهل الصلاح، أنتم وأولادكم، لعل الله عز وجل أن يجعل قلبك يعلق بواحد منهم فتدركك السعادة فتكون معه يوم القيامة. قال:
1: تفضل. فما زال يحدثنا حتى ذكر بابا من المغرب، مسيرة عرضه أو يسير الراكب في عرضه 40 أو 70 عاما.
0: قال: ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا بعد أن قال لنا المرء مع من أحب يوم القيامة، حتى ذكر لنا بابا في المغرب مسيرة عرضه 40 أو 70 عاما. يعني عرض هالباب إذا بدك تقطعه من طرفه لطرفه بدك تمشي 70 عاما، معناته هذا باب كبير. ما هذا الباب؟ تفضل.
1: قال سفيان أحد الرواة: قبل الشام، خلقه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض مفتوحا للتوبة.
0: ما شاء الله، مفتوحا للتوبة. والشاهد سوق الحديث في باب التوبة من أجل هذا المقطع: باب مسيرة عرضه 70 عاما مفتوحا للتوبة. لا يغلق هذا الباب، بيسعك لما ما بيسعك، لأنه مرات الشيطان يدلس عليك بيقول لك أنت عامل شغلات مستحيل الله يغفر لك،
2: انت مستحيل الله يتوب عليك، انت الشيء اللي عامله ما بينتاب عليك بنوب بنوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم حدثك عن باب مسيرة عرضه 70 عاما. نعم.
1: لا يغلق حتى تطلع الشمس منه، رواه الترمذي وغيره، وقال حديث حسن صحيح.
2: حديث حسن صحيح، قال هذا الباب لا يغلق حتى تطلع الشمس منه. تطلع الشمس يعني تقوم الساعة، تخرج من هذه الأرض ولا تعود. وكأني الله أعلم هذا الباب ممكن أن يكون حقيقة، وممكن أن يكون الحديث كله من أجل التمثيل والصورة. يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لك هناك باب يسع كل الخلق إذا مسيرة عرضه 70 عاما ولا يغلق، وجعله الله تعالى مفتوحا للتوبة، من أجل أن يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم إن باب التوبة مفتوح دائما، فلا تتوانى أن تدخل منه. مثل شخص بيقول لك والله أنا بدي إياك تساعدني في مسألة، يعني أنت إن شاء الله بيطلع بإيدك، بتقول له أخي أنا بيتي مفتوح لإلك ليل نهار. هو أنت ما بدك تدخله على بيتك، وما بده يدخل على البيت، بس هو يريد أن يقول لك أريد أن تساعدني، وأنت تقول له أنا جاهز، فتقول له أنا بيتي مفتوح لك ليلا نهارا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هناك باب مفتوح ليلا نهارا إلى أن تطلع الشمس من مغربها. فهذا الحديث يؤكد أن التوبة لا يتوانى عنها أحد، ولا تتوقف التوبة إلا بطلوع الشمس من المغرب. وسبق أحاديث أنها تتوقف أيضا عندما يغرغر العبد، يعني عندما يموت. فلذلك يا أخوان، يعني ليستغل أحدنا، ويا أخوات يستغل أحدنا أنه موجود على هذه الأرض، وبسرعة جدد التوبة وابدأ بداية جديدة مع ربك، ولا يدري أحدنا متى يكون الأجل. الآن سيذكر لنا الإمام النووي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنواع الذنوب التي يتوب منها الإنسان. تفضل.
1: وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا.
2: هذه قصة يحدثنا بها النبي صلى الله عليه وسلم عن رجلين قتل 99 نفسا. وتذكروا أن زوال الدنيا أهون على الله تعالى من قتل المؤمن، وتذكروا أن هدم الكعبة حجرا حجرا أسهل عند الله تعالى من قتل المؤمن، وتذكروا أن القتل لا يجوز إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة، والنفس بالنفس. هلا الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول رجل قتل ممن كان قبلكم قتل 99 نفسا. نعم.
1: فسأل عن أعلم أهل الأرض،
2: سأل يريد أن يتوب، سأل مين أعلم أهل الأرض، بدي روح أسأله. أنا شغلتي مالي عامل ذنب صغير، أنا مساوي شغلي ما بتنزل لا بميزان لا بأبان. نعم.
1: فدل على راهب،
2: دل على راهب، هو سأل عن أعلم أهل الأرض، دل على رجل عابد. العبادة يا أخوان جيدة، بس العلم أفضل من العبادة. لذلك أنت بدك علم وبدك عبادة. هو سأل عن أعلم أهل الأرض، دل على راهب، رجل متفرغ للعبادة بس ما عنده علم. نعم.
1: فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟
2: نعم، قال له هذه قصتي، قتلت بعيد منهم قتل 99 نفسا، هل له من توبة؟
1: فقال لا.
2: قال له أعوذ بالله منك، قاتل 99 وجاي لعندي، روح من وجهي بعيد من هون يا فاعل يا تارك. نعم.
1: فقتله فكمل به 100.
2: قال له ما صايرة وصايرة. كمان قتله، ضاق به ذرعا فأتم به 100. نعم.
1: ثم سأل عن أعلم أهل الأرض،
2: مرة ثانية سأل مين أعلم أهل الأرض، ما بدي راهب ما بدي عابد بدي عالم.
1: فدل على رجل عالم، فقال إنه قتل 100 نفس، فهل له من توبة؟ فقال نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟
2: أيوة، شايف يا أخوان، قتل 100 نفس، قال لك نعم لك توبة، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ من يحجز بينك وبين التوبة؟ باب الله تعالى في التوبة مفتوح، مهما كنت مذنبا، مهما كنت خاطئا، مهما كنت مقصرا، الله عز وجل ينتظر عودك أصلا إليه.
1: انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى، فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء.
2: أرض سوء. بس هلأ هون في نقطة أيها الإخوة، قال له نعم لك توبة، بس شوف في شرط، إذا بدك تتوب بدك تترك رفقات المعصية. يا إخوان، واحد عم بيقول أنا تائب ولسعته قاعد مع رفاق المعصية، سامحني توبته ليست صادقة، لأنهم سيعيدونه إلى حيث كان. واحد يقول أنا تائب ويعود إلى نفس مكان المعصية، المكان الذي عصى الله تعالى به، رد بيرجع بيعود فيه، بيقول خلص أنا ما حب عصي بس دي أرجع أعود، هذا ليس صادقا في توبتي. قال له قتلت 100 نفس، قال نعم لك توبة، بس بقال شوف بدك تترك أرضك فإنها أرض سوء، يعني المكان الذي كنت تعصي الله تعالى به، وبدك تلحق بأرض فيها أناس يعبدون الله تعالى. شو هلأ بدنا نستفيد من هذا الكلام؟ إذا واحد منا لا سمح الله مقيم على معصية، لابد الأحاديث كلها تدعوك إلى التوبة، لابد أن تتوب، بس من صدق توبتك أن تترك رفاق المعصية وتذهب إلى رفاق الطاعة، تترك أماكن المعصية وتأتي إلى أماكن الطاعة، ما بتلاقي حالك غير صدقت توبتك. أما إذا واحد يضل مع زمان المعصية ومكان المعصية وأصحاب المعصية وبيقول لك أخي ليش هيك، أنا رد عم برجع أوعى بالخطأ، لأنك أنت هذه التوبة تبعك توبة، صحيح بأنك تتوب لكن في تقصير في هذه التوبة. سنتابع الحديث إن شاء الله تعالى في الدرس القادم له تتمة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
3: شرح كتاب رياض الصالحين للدكتور محمد خير الشعال.

0: السرايا اف ام 99.3.
1: احمد الله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم اما بعد، احبتي في الله، احييكم اينما كنتم في ارض الله بتحية الاسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، وما زلنا في حلقاتنا الاسبوعية البيوت الامنة. ادعو الله سبحانه وتعالى ان يؤمن بيوت المسلمين من كل شياطين الانس والجن، وان يرزق كل بيوت المسلمين السكينة والمودة والرحمة، وان يطرد منها كل نكد وكل اكتئاب وكل احباط وكل يأس، ويرزقها الايمان والصلة به بين افراد الاسرة كبيرها وصغيرها، وان يرزق التناغم ما بين الاجيال، ما بين الوالدين وابنائهم، وان يرزق ابناءنا البر، وان يرزقنا حسن تربية ابنائنا وتحملهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزق بناتنا بالازواج الصالحين، وان يرزق ابناءنا بالزوجات الصالحات. رب العباد هو ولي ذلك والقادر عليه. ثم بعد، يعني اريد ان اتحدث اليوم عن موضوع مهم جدا قبل ان ندخل الى البيوت في مسألة الخطبة. وقلنا ان الخطبة تعتبر وعد بزواج لا يقوم او لا يترتب عليها اي حقوق، ولكن يبدو ان لما تحدثنا الاسبوع الماضي عن وجوب اسرار الخطبة، هذا امر صعب على الناس. الناس تحب في زمننا البهرجة، وتحب المنظرة، وتحب نشر الاسرار، والناس عندها فضول عجيب، تسأل لماذا كان بيتكم مضاء بعد الساعة 10 مساء، وكنا نرى سيارات غريبة امام البيت. هذا الفضول ليس من طبيعة المسلم، لكن يبدو ان الاسلام عندما يتبخر، او حقيقة الاسلام تتبخر من القلوب، يبدأ الناس في دس انوفهم في حياة الناس، لماذا واين وبكم ومتى وما الذي جاء ومن الذي ذهب. وبالتالي ربما يدخل اصحاب البيت احيانا في امتحانات من جيرانهم، ومن ناحية كان استجوابات امنية، من الذي كان ومن هو وكيف، وهل هناك مشروع خطبة ام انه عقد، ومتى الزواج، بهذا المنطق. واذا قلنا لاحد هذا الكلام يقول لك يا شيخ امال احنا نتكلم في ايه؟ الله، هو لا يتكلم الا على اسرار الناس؟ خلي صاحب البيت او ربة البيت اذا حبت هي تخبر شيئا خلاص هي حرة، لا تخبر، لا داعي لان ندخل الناس في امتحانات ونحرجها. فليس هذا من طبيعة المسلم. المسلم لا يسأل الا عن ما يعود عليه بخير. المهم، يبدو ان موضوع اسرار الخطبة موضوع ثقيل، وكان التعجب في الاسبوع الماضي كيف ان الحديث يقول لا يخطب احدكم على خطبة اخيه، فمن اين علم ان اخاه قد خطب بنت فلان فلا يجب ان يتقدم، وانت تقول هكذا كان السؤال يعني، وانت تقول ان يجب اسرار الخطبة، اسر الخطبة واعلنوا الزواج او اعلنوا النكاح. اقول ان اليوم يعني لا اقول ان العالم انفتح بعضه على بعض، العالم انفتح بعضه على بعض بالباطل، ونحن كمسلمين يجب الا ندخل في هذا الباطل. يعني الان الخطبة بين افراط وتفريط، بين افراط شديد، بعض الاسر الى الان العربية المسلمة لا يرى الخاطب خطيبته الا يوم العقد، والله اعلم يراها او لا يراها، فيفاجأ بشخص غريب امامه ويتفاجأ بشخص غريب. اذا كان هذا يصلح ايام جدتي وجدتك من 100 سنة ربما لا يصلح الان، وبالشرع لا يصلح اساسا، لا ايام جدتي ولا ايام حفيدتها لا يصح. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم وهو اوسط الناس واعدل الناس واعقل الناس واذكى الناس واحرص الناس على شرع الله والمبلغ عن الله عز وجل، قال لجابر انظر اليها فانه احرى ان يؤدم بينكما. فوصل الامر بجابر بن عبد الله الذي مات الرسول صلى الله عليه وسلم وهو راض عنه، ان جابر يقول كنت اختبئ لخطيبتي تحت الشجر حتى ارى منها ما يشجعني على الزواج، فيعني تزوجها بعد ذلك. يعني اذا قضية ان يرى الخاطب خطيبته هذا امر شرعي، لكن نحن نعيش اليوم بين افراط وتفريط، بمعنى ان البعض يرى الا يرى من باب التقاليد البالية، وهذا ليس من شرع الله، الا يرى الخاطب وخطيبته تماما، ويكتفي بان امه تصف او اخته تصف وانتهى الامر على هذا. وبين تفريط تقليد لهؤلاء الذين انفلتوا بعيدا عن اطار يعني العقد الشرعي او النظام الشرعي او المنظومة الشرعية التي مستقاة ومستوحاة ومأخوذة من الكتاب والسنة، فان الخاطب يأتي ويخرج ويخرج مع خطيبته، والله اعلم ربما يسافر معها لما خطبها، ويذهب الى الغداء والعشاء والمقاهي ويفخر انه يصطحب معه خطيبته. هذا امر يعني مخالف تماما للامر الاول وعكسه، ولكن كلاهما شر. الاسلام لا افراط ولا تفريط، وكذلك جعلناكم امة وسطا. يعني هذه الامة، هذه الوسطية، الاسلام يبيح لك يا بني ان ترى وجهها وكفيها. عايز تطمئن على انها لها شعر ولا صلعاء ولا بهذا المنطق، والله هذا دور الام ودور الاخت ودور الاخوات، لكن حكاية ان هي اصلا اساسا تسير عليها في الشارع يعني مصيبة. فهذا سؤال خارج حدود حلقاتنا، نحن نتكلم عن البيوت الامنة، ومعنى البيوت الامنة البيوت الملتزمة يعني بادنى التعاليم الاسلامية. يعني ان المفروض ان بيت مسلم يعني الام محجبة والمخطوبة محجبة والولد داخل غض البصر، ولكن يباح له ان يجلس مع خطيبته في وجود اهلها، ويكون لا يرى منها الا وجهها وكفيها، وبعدين يحدثها وتحدثه. بس في شوية نقاط اريد ان المسها في هذه الحلقة. اول شيء، بعض من المتقدمين يكون عنده مرض خفيف. مثلا تأتينا اسئلة يقول يا شيخ انا عندي مرض حمى البحر الابيض المتوسط مثلا، بقدر الله يعافي كل مريض، هل لي ان اخبر خطيبتي بهذا الامر؟ طب يا ابني هذه الحمى تحتاج الى ان تأخذ ادوية معينة؟ والله ايوه في ادوية. طب هذه باسئلة الطبيب لها يعني مضاعفات معينة او اعراض معينة؟ نعم لها اعراض مضاعفة. وجبت الصراحة في الامر من البداية للنهاية. لماذا؟ لان انت كخاطب بعد العقد او بعد الزواج واكتشفت ان خطيبتك هذه كان عندها عيب في مرض ما وخبأت، ويتتعاطى ادوية تمنعها من ان يتم حملها بسهولة، او يمنعها من ان يعني تستطيع ان تقوم على شؤون بيتها او على خدمة زوجها او اعانته او الى اخره. فاذا اكتشفت انت هذا الامر اقمت الدنيا ولم تقعتها، تقول هذا دلسوا عليها في العقد، خبأوا عني موضوع خطير جدا. وبعدين الا الزواج يجب ان يقوم على الصراحة من البداية، الا تخبئ لا مرض ولا عيب معين ولا وبالذات فيما يخصك انت وفيما يخصك انت يا ابنتي الكريمة، يعني فيما يخص الخاطب وفيما يخص المخطوب. مش ممكن واحد يكون عنده مرض اي مرض وربنا عافي، كلنا مبتلى. هو مثلا عنده مرض السكري، او هي مثلا عنده مرض معين في القلب، هي عندها نفس القضية مثلا يعني عنده كلل معين في في في في في جزء من جسد او الى اخره. وجب ان يكون هذا الامر واضحا من البداية. يعني مثال، في بعض الدول والحمد لله هنا في الامارات وفي الان في مصر وفي بعض الدول يشترط على المتقدم ان يأتي بشهادة طبية معتمدة من الجهات المختصة انه خالي من الامراض. تفرضنا جدلا ان هذا الشاب المتقدم عقيم، هذا امر الله، ربنا يقول ايه؟ يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيم. اذا رب العباد قد يجعل بعض يعني يرزق بعض الناس اولاد ويرزق بعض الناس بنات ويرزق بعض الاخرين اولاد وبنات، ونوع رابع يجعله عقيم لا ينجب. فاذا ثبت ان الولد غير مؤهل الانجاب وجب ان يوضح هذا الامر لمخطوبته من البداية، مش ننتظر لما نعقد وننتظر لما تأتي للبيت وفجأة الله هو انا نسيت. دايما نلف وندور، هو انا نسيت اقول لك ان انا لا معقول هذا الكلام؟ يعني هذا امر يعني سبحان الله من غشنا فليس منا. لابد ان يكون الامر واضحا، والامور الواضحة دائما يترتب عليها خير دائما. لماذا؟ لان بعض الناس تخاف من الصراحة، يقول ما انا يا شيخ لو خبرتها ان انا عندي مرض معين ده انجب او كذا او هم نفس القضية اهل المخطوبة. احنا لو خبرنا الراجل ان او الولد المتقدم او الشاب ان عندها كذا او كذا او كذا, يعني دي, دي, دي, دي مسألة خطيرة جدا. ممكن لا نقول وجب علينا ان نوضح ويجب علينا ان نبين. لماذا؟ لان البيوت سوف تقام ليست على يعني ليست على عاطفة المحبة فقط, البيوت سوف تقوم ايضا على واقع. هذا الواقع يقتضي ان قد يستدين الزوج, يكون عنده هم, عليه قروض معينة, هي عندها مشاكل عند اهلها, فهذه المشاكل لا نريد ان نزيدها بمشكلات موجودة في الطرفين وجب ان تكون الموضوع ايه بصراحة. ولذلك انا تحدثت في اللي وصل معنا الاربعاء الماضي في الحلقة السابقة, قلت ان هناك خطبة استاتيكية وخطبة ديناميكية, او خطبة ساكنة وخطبة متحركة. قلنا ان الخطبة الساكنة خطبة داخل صالونات البيوت ومجالس البيوت ودواوين البيوت وغرف البيوت, اللي هو الخاطب يأتي يجلس مهذبا هكذا ويبتسم ويمسك كوب او كأس الشاي بأدب ويشرب دون صوت ويضعه دون صوت وصوته خفيض. فاذا انفردت الخطيبة به بعد العقد او بعد الزواج, اذا به انسان لا يعرف لا مبادئ يعني اداب مرعية ولا, وصوته مرتفع وبذيء اللسان وصوته يعني ومنفر الى اخره او العكس. فهذه الكلمات المنمقة لا تبني بيتا. مش معنى كده انني ادعو الجميع ان يكون يعني متعديا للحدود, لا, انا ادعو الجميع ان يكون واضحا بسيطا, يعني وضوح الشمس, لا يتكلف ولا يدعي انه يعني يجلس هكذا الخاطب مع اهل خطيبته, والله انا لا, الله جاءنا ابو بكر, الله جاءنا عثمان بن عفان, الله, والبنت ما شاء الله تقول انا صوتها منخفض ما شاء الله, يقول يا اخي ايه الادب ده, ايه التربيه ما شاء الله الجميله دي, تقول له شوف انا صوامه قوامه, انا تقول الله انا وقعت في شبيهه اسماء بنت ابي بكر او واحده من الرعيل الاول. واذا بعد الزواج نقلب ظهرا من جن وتظهر صورة أخرى, ويتعجب الولد, يتعجب البنت, يتعجب الزوج, يتعجب الزوجة, وتبدأ المشاكل في الظهور. هذه مشكلة كبيرة. لماذا؟ لأن عدم الصراحة أمر خطير, ووجب علينا أن نكون صراحة من البداية. لازم أكون صريح من بداية الأمر. طيب, أحيانا يتقدم خاطب, وهذه أسئلة تأتي إلينا كثيرا ونحاول أن نحلها.

يأتي الخاطب يتقدم فنقول لو أنظرنا حتى نفكر، يعني احنا لم نعقد معه شيئا، بعد شهر أو شهرين يتقدم من هو أفضل. نحن ما أعطينا للأول كلمة لكن وعدناه بالتفكير، فقبل أن يتقدم الثاني وجب علينا أن نغلق الباب الأول. مش معنى احنا مش داخلين في مساواة بيع سيارة، أن هذه السيارة بعشرة فجاء من يشتري بأحد عشر، لا، لأن أريد أن أوضح أن المسلم يكون واضح المعالم. لماذا؟ لأن ما لا أريد أن يحدث لابنتي لا أريد أن يحدث لبنات الناس. كيف؟ يعني بالله عليكم تحسب على البنت خطبة ويكسر خاطرها وتؤذى في مشاعرها، وبعدين سبحان الله يعني كأننا نعرض سلعة من يدفع أكثر، وجدنا أن الأول راتبه 7، الثاني راتبه 10، أبو راتب 10 أفضل، هذا في مركز مرموق، هذا في مركز أقل، لا أبو مركز، لا نقارن. نحن نقف عند خاطب، فإما أن نقبله أو نغلق في وجه الباب الأول من الأول. شكر الله لك، لا والله لا، هذا غير من نستخير، ووجدنا أن الأمر هكذا. فمش مسألة مقارنات، مش احنا بنضع على على طاولة الأحداث أو على الخريطة أمامنا ونختار، لا، نحن نريد أن نكون مسلمين حقيقيين، والمسلم الحقيقي مسلم واضح المعالم. ولذلك لما يأتينا شاب والبنت تسأل أين تصلي؟ والله أنا في العمل لا أذهب إلى المسجد إلا من الجمعة إلى الجمعة، تأخذ في بالها أن هذا ليس من أبناء المساجد إذا كانت هي ملتزمة، أو تريد أن من يأخذ بيدها، لكن ده في ناس مش يدخلوا من الجمعة للجمعة، في ناس تدخل المسجد من رمضان لرمضان، وفي ناس تدخل المسجد يعني لا لتصلي ولكن ليصلي عليها. هل يصح هذا؟ إذا ما كان ليحافظ على عهد الله الذي بينه وبينه وهو الصلاة، كيف يحافظ على ابنتي وهي فلذة كبدي في أن يتقي الله رب العالمين؟ فلا بد أن نفهم، إن جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. وليس معنى هذا أن الصلاة هي المقياس الحقيقي، فربما يصلي ويكذب، ربما يصلي ويغش، ربما يصلي ويسعى كذا وكذا، لكن أقول أن الصلاة عنوان تعطيني أنه إنسان متواضع، إنسان يحافظ على طهارة ثيابه، إنسان يحافظ على الصلاة، يحافظ على عهده مع الله. فاللي يحافظ على عهده مع الله يبقى إن شاء الله رب العالمين يحافظ على عهده مع بناتنا عندما تأوي البنت إليه وتصير زوجة من الزوجات. تستطيع برضو البنت أن تسأل يعني هل تحفظ شيء من القرآن؟ ترى صلته بالمصحف. ولا والله أنا لا أقرأ العربي أساسا، أصلا تعليمي فرنسي، أنا تعليمي إنجليزي، أنا والله المصحف ده صعب، اللغة العربية دي لغة معقدة. أستفهم أنه واحد يعني منسلخ من جلدته ومن بني قومه، فمن باب أولى أن ينسلخ منها يوما ما. ونحن نعيش مع أبنائنا وبناتنا عندما يستخيرون رب العباد عز وجل في التقدم لمن يخطب أو استقبال أسرة البنت للخاطب الذي يأتي. دائما الولد الناصح أو الشاب الذكي يبحث عن صاحبة الدين، ويبحث أيضا أن تكون أمها صالحة، لأن الأم الصالحة لا تنبت إلا بنتا صالحة. لكن بالله عليك الأم مبهرجة والأم عاملة خصلة أصفر وخصلة أخضر وخصلة أزرق، طب يعني هتنجب إيه؟ منقبة؟ لا يعني نتكلم خلينا واضحين، يعني لابد من النظر إلى نسأل عن الأم ونسأل أيضا عن الأب. الحكوم أو ما تسمونه أنت الريموت كنترول، ها؟ اللغة العربية والحكوم، لكن احنا بس يعني في مسألة اللغة مستعمرانة شوي. المهم هذا الحكوم أداة التحكم وسيلة التحكم، من الذي يقود السفينة؟ والله لو رأينا أبا، مش أب يعني متسلط، وإنما أب فيه صفة الرجولة ليس صفة الذكورة، في فرق بين الذكر والرجل. نحن نريد رجلا يحوي داخلي ذكورة، لكن هو رجل في تصرفاته. قال رب العباد عن الذين يعمرون بيوت الله يعني فيه رجال يحبون أن يتطهروا، سبحانه. وجاء رجل من أقصى المدينة، فيه صفات الرجل. فإذا كان الأب بما سمعنا عنه وسألنا أنه كريم مهذب

في مؤسسة أو في شركة، لا، نحن نريد أن تسير الحياة طبيعية. أنت عندما تقدمت استخرت الله عز وجل، وأنت يا ابنتي عندما تقدم هذا الخاطب أنت أيضا وأهلك استخرتم رب العباد عز وجل. ولكن بعض من بناتنا يتأففن أحيانا مثلا من سوء هندام المتقدم، يقول يا شيخ يأتينا كده، إذا كان هذا في أيام خطبته يلبس ألوان غريبة وأشياء غريبة وعنده أشياء غريبة، فدي يعني أيضا لها حسبان عند عند عند عند بنات الجيل، مهمة، لأن البنت تحترم الرجل الذي يحترم رجولته في هندامه وفي مظهره وفي أخلاقه وفي كلامه بهذا المنطق يعني. فلا يكون مثلا يعني متقعرا في الكلام، ولا يكون جافا في الكلام، وفي نفس الوقت لا تكون فيه ليونة تقترب من ليونة الناس أخرى، لا، الرجل يكون يعني رجل فيه صفات الرجولة بس، لا تريد إلا رجلا يقدر أن يحميها وأن يحتويها وأن يكون قيم عليها بأخلاقه وسلوكه وكرمه فقط. ثم القضية أن بعض الأسر والعائلات تطيل الخطبة، وهذا حقيقة من الضرر الكبير الواقع على الطرفين. لماذا؟ عند إطالة الخطبة تحدث مشكلة. أولا تبدأ العيوب في الظهور، فيبدأ الكل بيطلب إيه؟ بالعقد، يطالب بالعقد، جميل. الخطبة إلى الآن لا ترتب عليها أي حقوق أو واجبات على الطرفين، إنما هو وعد بالزواج، وعد بالزواج، يعني ما فيش لا حقوق ولا واجبات. طيب الأمر الثاني، تقدم الشاب وعقد، هذا زواج مع إيقاف التنفيذ. يعني إيه زواج مع إيقاف التنفيذ؟ يعني هو عقد وما زالت عروسه في بيت أبيها. هنا تحدث المشكلة الأخرى، من الذي يقود البنت، أو من الذي يأمر، أو من الذي له اليد الطولة؟ هل الأب الذي تعيش في كان فيه البنت، أم المتقدم الذي صار زوجا ولكن لم تنتقل إليه زوجه بعد؟ والله هذه أيضا من مشاكل العصر الحديث، لأن زمان كان قضية البيوت ميسرة، فكان مجرد أنه يتقدم ويستخير ويجد الخير في المخطوبة يروح يجهز بيته سريعا، وتنتقل العروس إلى بيت زوجها ويبتدوا يتعايشوا الحياة بحلوها ومرها. أما الآن ففي صعوبات كبيرة اقتصادية ومالية على أبنائنا الشباب في قضية تجهيز البيوت، فبالتالي الأسرة الملتزمة تقول لك إيه، نعقد عشان يبقى شيء حلال، ممكن يخرج معها شوية، ممكن ينفرد يقعد يتكلم على راحته، يحدثها في التليفون على راحته، فبالتالي هنا بعض الأسر تفضل العقد. طيب هنا العقد صارت حقوق كبيرة، ولكن أهمسوا في أذني أبنائي من الشباب المتقدم، أنت يا بني عندما تذهب لخطبة البنت ثم تعقد من باب الأدب، عايز تخرج عايز تزورهم، لازم يا أخي تستأنس وتستأذن، يا عمي بعد إذنك ممكن كذا وكذا، يا عمي بعد إذنك ممكن فلانة تصنع كذا وكذا، أنت إذن تكبر عمك، فلما تكبره اللي هو حماك يعني اللي هو والد العروس، لما أنت تكبره تعطيه حجمه. وإحنا العرب حقيقة فينا يعني جينات حب يعني الفخر، يعني مفتاح أي عربي أنت تفخم فيه شوي، فإنما رحم ربي طبعا، يعني لما تجي تكلمه تقول له ما شاء الله عليك يا عمي، ما شاء الله أنا أتعلم منكم، أنا أتعلم منك كيف تدير البيت، ما شاء الله حليم وصاحب قرار ولين لحظة اللين. عمك يشعر أنه إيه، خلاص أنت أصبحت ولده ابن له، فيتغاضى لك عن بعض العيوب. لكن كل ما تقعد مع عمك كده أنت عامل أنه يعني سبحان الله، يا عمي أنا لا يعجبني، يا أخي أنت صغير بالنسبة له، أنت كولده فلا يجب أن تنصح من هو أكبر منك، ولكن تعطيها بصورة مغلفة، فأنت تكبره، تستأذنه في أمر ما بخصوص عروسك، تستأذنه في أن والله يا عمي إحنا كنا نريد أن نشتري كذا لكن فلانة قالت كذا، فما رأيك أنت، نريد أن نستأنس برأيك، أنت الخبير في هذه المسألة، فالتاني يستريح لك. يعني أنت كده بتعمل معه إيه؟ يعني بتفتح قلبه للخير وتفتح قلبه لأن تعطيه حجمه، فإذا أعطيته حجمه بدأت أنت إيه؟ سبحان الله العظيم، يعني الأمور تسير وفق ما تريد أنت وعلى راحة دون مشاكل. ولذلك أحيانا تحدث مشاكل أيام الخطبة، تعرف الناس أو بعض من الناس في كثير من الدول على موضوع الشبكة،

0: الشبكة هذه ليست يعني قاعدة من او لا ركن من اركان الزواج، لكن تعرف الناس على هذا وما يعرف عرفا يعني لا يمحى شرعا، ما فيش مشكلة. طيب احيانا بعد ما تقدم الشبكة بعض في بلاد يقول ان هذه الشبكة جزء من المهر، يقول مثلا انا هدفع مثلا يعني مهر 10 مثلا يعني، فهجيب شبكة بثلاثة يبقى باقي عليها 7، بيعتبر الشبكة جزء من المهر فتأخذ حكم المهر، عشان لو حصل فسخ او حصل شيء تحسب. واحيانا تفصل ما بين الشبكة وما بين الايه وبين المهر، فتصير الشبكة هدية هبة زيها زي اي شيء، زي جاب ثوب لخطيبتي، جاب لها ساعة، جاب لها قلم، جاب لها اي شيء يعني اي شيء، فتأخذ حكم الايه الهبة، وللواهب ان يرجع فيما وهب. كيف يعني؟ يعني احيانا بعض الناس يعني تدخل في قضية الحياء وتستغل حياء العريس المتقدم، يجي ابو البنت يقول مثلا مما نسمع، يقول يا ابني الشبكة هذه هدية منك للبنت، وهذه على قدر ما تستطيع. والله يا ابني تأتي بشبكة قليلة شبكة كبيرة، احنا لا نكلفك فوق الطاقة تدخل على الزواج، واحنا يا ابني انت ولد من اولادنا جميل، ولكن خلي بالك هكذا، خلي بالك الجملة اللي ما فات كله ده كلام جميل، اسمع الايه الجملة الباقية، ولكن يا ولدي الحقيقة هي اختها خطبت من سنتين، والحقيقة خطيبها جاب لها شبكة ب50,000. احنا دخلنا في الايه في ما اخذ بسيف الحياة. الله، طب انت خطيبها خطيب اختها ربما ثري، ربما له دخل، ربما وارث، ربما عنده اموال، وربما كذا وربما كذا، طب هذا الخاطب ربما لا يستطيع، فانت نقضت ايها الاب او انتم ايها الاهل اهل البنت كلاما في المقدمة، قلتم والله احنا عايزين نيسر، ثم بعد النهاية عسرتم، ونحن نريد ان نيسر امر الحلال حتى نصعب امر الحرام. واجدادنا لما يسروا امر الحلال صار الحرام صعبا، ونحن لما صعبنا امر الحلال صار الحرام ميسورا. فاحنا عايزين نفتح المجال للاولاد، نفتح المجال للشباب، نيسر لهم امر الخطبة وامر المهر وامر التجهيز، واي بيت يجيبوا اهلا وسهلا، وبعد ربنا يوسع عليهم. يعني الكل يبدأ صغيرا ثم يكبر بفضل الله عز وجل بالبركة وبالخير وبالمودة وبالرحمة، ولكن لا تضحك علينا البهرجة، ولا تخدعنا المظاهر الكاذبة، ولا تخدعنا الاشياء هذه التي التي لا تقيم بيوتا، ولا نفسد العلاقات القلبية الجميلة والعاطفية الجميلة والمودة اللي بين الناس وبعضها بماديات لا تذهب ولا تجيء. انا لا اساوم في سيارة ابيعها او مزرعة ابيعها، انما هذه فلذة كبدي كبنت، وانت يا بني ايضا فلذة كبد ابيك، فلذة كبد ابيك وامك. وارجو يعني ان ايضا لا داعي وبالذات بعد العقد ان يخبر الاب والام من الطرفين بصغير الامر وكبير، لا داعي. ليه؟ لان والله هي اصبحت كذا وكذا وتقول كذا، وهو اصبح يقول، ونصير بعد يتعود الطرفان حتى بعد الزواج سبحان الله العظيم، يعني ب ب ب يعني لا اله الا الله بمسألة الشكوى او مسألة نشر الاخبار. ونشر الاخبار هذه مصيبة كبيرة، ونحن يجب ان نعظ وننصح بناتنا بالذات، نقول لها يا بنيتي اذا انتقلت الى بيت الزوج كما قالت زوجة عوف بن محلم الشيباني، يا بنيتي انت تركت العش الذي فيه درجتي والوكر الذي فيه الفتي الى عش لم تعرفيه وقرين لم تألفيه، يعني مكان غريب، بيت اخر غير بيت ابوك وامك، وقرين لم تألفيه، واحد ما تعودت عليه من قبل، مش اخوك ولا ابوك ولا حد تربى معك، انما هو انسان بالنسبة لها غريب. فقالت لها كلاما طيبا، كوني له ارضا يكن لك سماء، كوني له فرشا يكن لك غطاء، هكذا. يعني اذا سبحان الله هي جمل متكاملة او علاقات متكاملة، بهذا المنطق تصير الحياة فيها شيء من المودة. ولذلك لا تدس ام البنت ولا والد البنت ولا ام الزوج ولا ابو ولا لا يدسوا انوفهم في حياة الاسرة الجديدة. وانا قد شبهت من قبل وقلت ان اذا قلنا ان اسرة الزوج او العريس الف واسره العروس باء والاسره الجديده جيم، فمصيبه الف انها تريد ان جيم تدور في فلكها، ومصيبه باء انها تريد الاسره جيم الجديده تدور في فلكها. وانا اخط الف وباء واقول اتركوا الاسره جيم، الاسره الجديده هذه تنشا على طبيعه جديده، على كتاب وسنه، على حقوق وواجبات، على فضل وخير، على موده ورحمه، على سكينه وود وتعاطف. بهذا المنطق البيوت يحافظ عليها. اما ان نضع انوفنا في البيوت ونستخرج منها الاسرار، هذا كلام خطير جدا، والذي يساعد على وضع الخدوش او العقبات في هذا البيت الذي يجب ان تزال منه العقبات. ولا تزال العقبات ابدا الا اذا اتصل الزوجان كلاهما بالله عز وجل. اصلح ما بينك وبين الله يصلح الله لك ما بينك وبين الطرف الاخر. وانت يا بنيتي اصلحي ما بينك وبين ربك يصلح الله لك ما بينك وبين الطرف الاخر. اما ان نعالج الدنيا بدنيا ونعالج المشاكل بمشاكل ونبتدي نضطر نذهب الى نجلس الى المصلحين وغيرهم وغيرهم، وطبعا لا نستغني عنهم، لكن ايا كان الاصلاح الحقيقي هو ان اصلح العلاقة بيني وبين ربي. قال رب العباد عن زوج زكريا: واصلحنا له زوجة انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. اذا انا لما اطرق باب الله عز وجل في قضية اصلاح الاسرة من البداية، ويكون نيتي من البداية ان اقيم بيتا مسلما يتقي رب العباد عز وجل، وقلت ان البيوت لا تقام الا على الفضل، لا تقام الا على الفضل، ولكن لا تقام على العدل. الفضل والعدل هذا هو مدار حديثنا في تكملة. ونحن نتحدث في امر الخطبة في بداية البيوت الامنة، ويبدو ان الاتصالات بدأت سريعا. ان شاء الله ناخذ اول اتصال ان شاء الله. درة من تونس، السلام عليكم. مرحبا.
1: اهلا يا شيخ.
0: نعم تفضل يا بنتي.
1: انا سعيده لاني كلمتك.
0: الله يرضى عنك يا بنتي، بارك الله فيك.
1: الله يخليك.
0: اسعدك، تفضل.
1: بس يا شيخ يعني لو سمحت بغيت اعرف، انا كنت مخطوبه وفسخت الخطوبه وبعدين يعني اهل اهل يعني
0: الخاطب المتقدم
1: أيوة. اهل الخاطب
0: أيوة.
1: طلبوا اغراضهم.
0: طيب.
1: فانا رجعت لهم الاغراض، بس يعني قبل ما هم يطلبون الاغراض بعت الخاتم يعني.
0: طيب.
1: الدبلة.
0: ايوه.
1: يعني بغيت اعرف ارجع لهم فلوس ولا يعني
0: كيف. طيب يا بنتي معذرة، هو لما فسخ الخطبة كان السبب هم ام انتم الذين
1: رفضتم؟ لا هم يعني
0: هم
1: حتى
0: الذين.
1: بدون سبب هو.
0: طيب.
1: يعني طيب تراجع عن الزواج بدون سبب.
0: خلاص يا بنتي بارك الله، توكلنا على الله.
1: وبس بغيت اعرف شيء ثاني لو سمحت.
0: نعم الشيء الثاني.
1: لو انا يعني عندي علي دين.
0: نعم.
1: وال يعني اللي سلفني الفلوس مات توفى.
0: طيب.
1: ممكن يعني اعطي الفلوس لامه؟
0: طيب طبعا ان شاء الله حاضر باذن الله. طيب
1: شكرا،
0: بارك الله فيك، الله يرضى عليك. العبير من سوريا، السلام عليكم.
2: السلام.
0: ايوه
2: كيف صحه سيدتي؟
0: الله يرضى عليك يا بنتي، اهلا وسهلا.
2: الله يخليك يا رب. انا كان عندي سؤال، انه انا الزوجه الثانيه يعني صارت الخطبه وعقد الخيران، كتب لي كتاب وانا اساتني في سوريا.
0: طيب.
2: بيت اهلي لسه في سوريا، وكان في مشاكل كثير هو وزوجته الاولانيه.
0: ايوه.
2: وهلا رجع اتصالح هو وياها ورجع مره ثانيه، وانا بما انه تزوجت انه عقد قران ما رايده مثلا انه افسخ مره ثانيه وبطل هال. بس انا من حقي مثلا انه لما بدي اروح لعنده هلا، ما من حقي انا امن حالي مثلا يامنني بشيء هو، خصوصا انه هو عنده اولاد وكل اولاده يعني مامنهم واحواله يعني كثير كويسه. انا ما من حقي امن حالي يجيب لي مثلا بيت يامنني، خصوصا انه انا بدي اترك وظيفتي، اترك اهلي، اترك بلدي وبدي اروح على بلد ثاني.
0: نعم. طيب.
2: يعني هو كبير بالعمر واحواله ميسوره، يعني ما راح يوقف عليه.
0: نعم جميل.
2: بريد. طيب. بس انه وانا مثلا هلا انا فوق ال 35 وهو.
0: طيب هل, هل هل هل هل تحدثتم في هذا الامر معه بالتفصيل عندما يتقدم قبل العقد؟
2: صار حكي بهالموضوع هذا، قال مع الايام انا ممكن اشتري، ممكن انا تركوني على رياحتي.
0: طيب.
2: انا ممكن اشتري.
0: طيب.
2: بس هلا هو قال مقرر انه هو ما راح يشتري، بس ما كان في زوجه مره ثانيه.
0: نعم.
2: هلا
0: نعم.
2: هو رجع لمرته ومشي الحال.
0: طيب يا بنتي خلاص وصل السؤال، بارك الله فيك يا عمي، اجيبك ان شاء الله. بارك الله فيك.
2: شكرا.
0: محمد من دبي، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام عمر. مرحبا اهلا وسهلا.
3: انا بعتذر منكم من المشاهدين انه سؤالي طبعا بيختلف عن موضوع الحلقة. انا في الحقيقة بدي اتكلم عن استفسر منك عن موضوع الماء الحي، اذا ممكن حضرتك توفر له حلقة خاصة. سبق وحضرتك تكلمت بهذا الموضوع اعتقد على تلفزيون الشارقة او على تلفزيون اخرى.
0: حاضر حاضر ان شاء الله باذن الله. بارك الله فيك محمد. اخت ام فاطمة، ام فاطمة من الشارقة.
4: السلام عليكم.
0: السلام عليكم.
4: من فضلك يا شيخ عمر، انا عندي مجموعه من الاولاد، اربع ثلاث بنات وولد. طيب. كلهم بيحفظوا القران الكريم، بس انا عايزه مجموعه من الكتب اللي تساعدهم في الفقه بحيث يطلعوا متفقهين في الدين وفي العلم تكون بتناسب سنهم. انا اسف لان الموضوع مش موضوع الحلقه. تاني نقطه، بالنسبه للمصاحف اللي هم بيحفظوا فيها القران، يا ريت يعني بما انها سيادتك متصل بالاعلام ان هي تكون من ماده البلاستيك، لان الورق العادي بيتقطع في الجوامع والطلبه يعني الورق بيتقطع وما بيعرفوش يستعملوا القران الكريم، فريت يكون من ماده البلاستيك للحفاظ على كلام الناس.
0: ربنا يسلمك، توكلنا على الله. بارك الله فيك. يعني الحقيقه ارجو من الاخوات والاخوه ان يكون السؤال في موضوع الحلقه ان شاء الله. اخت فيروز من الجزائر، السلام عليكم.
5: السلام عليكم دكتور عبد.
0: وعليكم السلام وبركاته، مرحبا.
5: في الواقع انا متقدم لشخص وسوف ياتي غدا.
0: عظيم، بالسلام يا رب ان شاء الله.
5: امين. انا اريد ان اسالك بخصوص الرؤيه الشرعيه.
0: ايوه.
5: هل يجوز لي ان ابقى وحدي معه؟ يعني هل انا
0: وحدك معه لا يجوز، لكن اجيب الامر تفصيلا ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله.
5: شكرا.
0: هشرح لك الرؤية الشرعية ان شاء الله. طيب الاخت فاطمة من الشارقة، السلام عليكم. نعم تفضلي.
6: نعم. نعم الشيخ، انا اريد منك لان سؤالي ليس في الموضوع. ما هو حكم من اتى زوجته وهي حائض؟
0: طيب حاضر. طيب بارك الله فيك. طيب.
6: شكرا.
0: شكرا. اولا ايضا اؤكد ان ان شاء الله هبتدي ابدا اجيب الاسئله، وقبل ان نتلقى باقه اخرى من الاسئله، وانا اسميها باقه يعني ان شاء الله لانها باقه ورود طيبه بين سائل ومجيب، ان شاء الله ان تكون في موضوع الحلقه، والا يعني مش عارف ايه ومش ما يهمناش يعني موضوع خطبه الاولاد والبنات. ده احنا هنسعد كلنا اذا خطبت بناتنا ويعني خطب ابناؤنا، يعني فشيء طيب يعني. طيب السؤال الاول من ابنتنا دره من تونس، كانت مخطوبة فسخت خطبتها دون يعني إبداء أسباب من الخاطب، وطلبوا أغراضهم، وهي كانت باعت الخاطب وأعطتهم الأغراض. حقيقة طالما أن يعني طبعا الخطب، قلنا أن الشبكة أو الهدايا هي من باب الهبة، وللواهب أن يرجع فيما إيه فيما يهب، لكن يعني تعويضا وجبرا للخاطر، ويعني عدم يعني إضافة ألم نفسي على المتقدم إليها أو المخطوبة، بأن يعني أنت فصلت وفسخت وعدت في قولك أو عدت في التقدم أو أوقفت مشروع الزواج دون إبداء أسباب، وعايز كمان يعني الهدايا التي قدمت يعني بصراحة يعني ليست فيها شيء من المروءة. يعني أرجو أن يعني نراعي هذه المسائل، لأن إحنا يعني احنا قد يكون الخاطب من نفس المدينه، من نفس القريه، من نفس المحله، من نفس البلد، فيعني تبقى فيها شيء من الحرج. فعايزين كما دخلنا كبارا نخرج كبارا، وكما كنا في موده والعائلات في موده، لا داعي لان نترك يعني اثار سيئه في النفوس. ويعني ارى والله اعلم ان يعني انهم يعني ارجعوا لك كل شيء ما عدا هذا الخاتم الذي بيع، يعني خلاص يعني ما في مشكلة. ولكن طبعا العلماء على رأيين، بين ارجاء طالما هو السبب ان لا يرجع الى الشيء، او ان هذه هدايا وهبات يعني ترجع ما عدا المأكول والملبوس، ودي امورها نتكلم عليها فيما بعد في حلقات قادمة ان شاء الله. ايضا سؤالها الثاني، هي عليها دين، واللي له الدين توفاه الله، هذا المتوفى هي ماذا تصنع في الدين الذي له عليها؟ أن هل تعطيه لأمه؟ طبعا تعطيه لأهله الذين يرثون، هم يقسمون على راحتهم وفق الأنصبة الشرعية، هذا والله أعلم. ابنتنا عبير من سوريا، هي زوجة أو مخطوبة وعقد عليها وهي المتقدم او الذي عاقد هذا متزوج باخرى عنده اولاد وهم كبار وميسور الحال، فهل لها ان تطالب بشيء يؤمنها؟ والله يعني العقد شريعة المتعاقدين فيما لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، يعني بمعنى ان هي تطلب ما يعني ما يؤمنها اذا كان عنده المقدرة. وارجو ان يعني اعود الى القضية قبل الفاصل وقبل الاسئلة، ان التعامل في مثل هذه الامور لا داعي ان يكون بالعدل المطلق، العدل غير موجود المطلق غير، ولكن لابد من الفضل التفاضل، يعني ربنا اعطاك وانت تقدمت اليها وسوف تجعلها زوجة لك، يعني فلا بد ان تكون كريما معها حتى يعني تتآلف القلوب ويعني سوف تترك عملها، كان لها راتب وانقطع، يعني لا بد ان ولا تنسوا الفضل بينكم، هذا امر مهم. يعني سيد السؤال اللي خارج الحلقة، الأخت أم فاطمة عندها ثلاث بنات وولد بيحفظوا في القرآن، فإيه الكتب الفقه؟ هم لسه يعني باكر على كتب الفقه أن يدرس لهم، وأود أن يعني يكون في المساجد وعاظ فقهاء فضلاء يحفظون أولادنا وحافظات فقيهات من الأخوات الفضلات يعلمنا البنات الفقه ان شاء الله كل على عمره وسنه. قضية المصاحف طبعا ارجو ان يكون الذين يطبعون المصاحف يسمعوا يشوفوا هل هذا يعني فنيا يعني ممكن ولا مش ممكن ان شاء الله. ابنتنا فيروز من الجزائر تقدم لها شخص وهو قادم ان شاء الله، وربنا يتم لهم على خير ان كان في خيرا ان شاء الله ويسره. الرؤية الشرعية، رشع قلنا ان تكون بمحضر من الاسرة، لا تكون على انفراد، يكون كل قاعد جالس، ولكن ممكن يعني ينتحوا جانبا ولكن تحت رؤية وجلسة الجميع يعني، ويجوز له ان يرى وجهها وكفيها ويشوف كيف تتكلم، ما اراؤها، هي تستطيع ان تستكشف اراؤه وافكاره. بهذا المنطق ان شاء الله رب العالمين القلوب تتآلف وتتقارب بحول الله وقوته ان شاء الله رب العالمين. اعود الى قضية لماذا اقول ان البيوت اذا بنيت على العدل فقط تنهدم، اذا بنيت على العدل فقط اصبح كل واحد يبحث عن حقوق عن حقوقه وينسى واجباته ويريد ان ياخذ كل حقوقه والاخر هكذا. لكن البيوت لما تبنى على الفضل، انا اغمض عيني عن بعض من عيوب الاخر لان كلنا خطائين، يعني هل هناك بيت اعظم من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان يقول لعائشة انا اعلم متى تكوني عني راضية ومتى تكوني علي غضبانة، فتعجبت وقالت يعني كيف يا رسول الله؟ يقول لها عليه الصلاة والسلام يعني ان كنت عني راضية تقولين لا ورب محمد، وان كنت علي غضبانة تقولين لا ورب ابراهيم، هو قسم واحد. فتتبسم وتقول والله لا اهجرك الا بلساني ولكنك في قلبي يا رسول الله. فاذا هذه المودة يعني وهذا الحب وهذه العاطفة الجياشة النظيفة الراقية اللي فيها كلها ايمانيات ويعني وفضل، يعني الرسول يتكشف ويكتشف ان عائشة غاضبة، اذا هناك غضب. طيب ما الذي يجعله صلى الله عليه وسلم يغض الطرف عن هذا الغضب؟ ان هي لها رصيد عنده، لها رصيد ورصيد كبير. فلذلك يعني لابد من ان نصنع حتى على مستوى العلاقات الانسانية بين الاخ واخيه وبين الجار وجاره وبين الزميل وزميله وبين الاخت واختها وبين الجارة وجارتها وبيننا جميعا في التعاملات، يعني يكون هناك مساحة فضل. يقول رجل الحسد البصري تعال لنتعاتب، يعني نقول عشان نعاتب بعضنا بعض، قال لا، قل تعال لنتغافر مش نتعاتب. تعاتب ليه؟ عم انا اخطأت فيك، خلاص انعز اخوك فهن، هو في حالة ثورة، في حالة غضب، في حالة سوء فهم لمواقف معينة، خليه يعني عنده كلمتين عايز يعني يفضفض بهم، خليه يقول كلمتين ويستريح، وانت يعني لا داعي لان تواجه غضبه بغضب، بل اسمع منه الاول، وبعد ما يهدأ وبعد يوم او اثنين او ثلاثة في لحظة هدوء ربما يأتي يعني ليقول ان يعني سبحان الله انا كنت مخطئ في كذا، انا تعديت حدودي في كذا، انا تكلمت في الموضوع الفلاني بطريقة كذا وهكذا. وانا ايضا اهمس في اذن البنات المخطوبات، لا داعي لان تكون اسرار بيوتكم يا بناتي على الهواء مع الخاطب، وانت يا بني ايضا لا داعي لان تذكر كل صغيرة كبيرة تحدث في بيتكم وتوضح لخطيبتك ان اختي هذه يعني متمردة، واخي هذا متسلط، وابي رجل متكبر، وامي امرأة طيبة ولكن رعناء. لا الله سبحان الله يا اخي ما لا يصح هذا. وانت يا بنيتي نفس القضية، لان الناس يعني سوف تذكر السوء وتنسى الخير. فانا ارجو ان لا يذكر مثل هذه الامور حتى نحافظ على اسرار البيوت. والحفاظ على اسرار البيوت من الاسلام، ان من اكبر الخيانات عند الله ان يحدث الرجل زوجته حديثا فتصبح لتحدث به جاراتها، وان اكبر الخيانات ايضا ان تسر المرأة الى زوجها فيصبح ليحدث به اصدقاء، هذا في حياة الزوجية. فتبدأ يعني بذرة حب نشر الاخبار واذاعة الاخبار وكشف الاستار، وان يكون كل على الهواء عن طريق هذا النقل الغير مطلوب، لا من الولد ولا من البنت، لا من الفتى ولا من الفتاة، لا من الخاطب ولا من المخطوبة. واذا تم العقد ايضا وجب علينا ان نراعي ان هذه البنت ما زالت موجودة عند ابيها، فنراعي الابوة ونراعي الاستئذان ونراعي الاداب العامة ونراعي الاداب الخاصة ونراعي صغير الامر وكبير. عندئذ نستطيع ان نقول ان بهذا نبني بيوتا صالحة تصلح لان تكون بيوتا امنة ان شاء الله رب العالمين. احبتي في الله، يعني كم سعدت بكم في هذه الحلقة، وادعو الله سبحانه وتعالى ان يهيئ لبناتنا الازواج الصالحين ولابنائنا الزوجات الصالحات، ويطرد عنهم وعننا وعن مجتمعاتنا شياطين الانس والجن. اللهم فرح الجميع باعراس قادمة ان شاء الله قريبا ان شاء الله. ونستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شرع المسلمون بمكة يهاجرون أرسالا إلى المدينة، حمزة بن عبد المطلب وعثمان بن عفان وزيد بن حارثة وطلحة بن عبيد الله وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وزيد بن الخطاب وغيرهم. وفي هجرة من هاجر يقول أبو أحمد بن رئاب بن جحش رضي الله عنه: ولما رأتني أم أحمد غاديا بذمة من أخشى بغيب وأرهب، تقول: فإما كنت لابد فاعلا فيمن بنا البلدان ولتنأ يثرب. فقلت لها: بل يثرب اليوم وجهتي، وما يشأ الرحمن فالعبد يركب. إلى الله وجهي والرسول ومن يقم، إلى الله يوما وجهه لا يخيب. هذا البيت فيه مشكل إعرابي، لأن الأصل أن يقال لا يخيبي، وقد روي بالكسر وعليه يكون في البيت إقواء، ويجوز الرفع بتقدير ضرورة بتقدير فلا يخيب. قال رحمه الله ورضي عنه: إلى الله وجهي والرسول ومن يقم، إلى الله يوما وجهه لا يخيب. فكم قد تركنا من حميم مناصح وناصحة تبكي بدمع وتسكب. ترى أن وتر نأينا من ديارنا، ونحن نرى أن الرغائب نطلب. وكنا وأصحابا لنا فارقوا الهدى، أعانوا علينا بالسلاح وألبوا. كفوجين أما واحد فموفق، على الحق مهدي وفوج معذب. طغوا وتمنوا كذبة وأزلهم عن الحق إبليس فخابوا وخيبوا. ورعنا إلى قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم فطاب ولاة الحق منا وطيبوا. نمت بأرحام إليهم قريبة، ولا قرب بالأرحام إذ لا تقربوا. وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة منتظرا أن يأذن له ربه سبحانه، ولم يبقى بمكة أحد إلا من كان فتن أو حبس، وإلا علي بن أبي طالب وأبا بكر رضي الله عنه، على أن أبا بكر كان قد أراد أن يهاجر فاستبقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم لصحبته. روى الحاكم عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام: مع من أهاجر؟ فقال جبريل: مع أبي بكر الصديق. وروى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: تجهز أبو بكر قبل المدينة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: على رسلك، فإني أرجو أن يؤذن لي. فقال رضي الله عنه: أترجو ذلك بأبي أنت؟ قال: نعم. فحبس أبو بكر رضي الله عنه نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه، وعلف راحلتين كانت عنده 4 أشهر ورق السمر. ولما رأت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صارت له شيعة وأصحاب من غيرهم بغير بلادهم، وأن من كان معه بمكة من المسلمين قد هاجر إليهم، وأنهم آووهم ونصروهم، عرفوا أنهم أصابوا دارا وأصابوا مناعة، وخافوا أن يجدحوهم إذا خرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجتمعوا ليروا رأيهم فيه، واجتمعوا في دار الندوة، وهي دار قصي بن كلاب التي كانت قريش لا تعقد أمرا إلا فيها. فلما أرادوا الدخول حضرهم إبليس في صورة شيخ جليل عليه بت له، البت كيساء غليظ مربع. فلما رأوه واقفا بالباب قالوا: من الشيخ؟ قال: شيخ من أهل نجد، سمع بالذي اتعدتم له فأراد أن يحضر ليسمع ما تقولون، وعسى أن لا تعدموا منه رأيا ونصحا. فقالوا: ادخل. فلما دخلوا وكان اجتمع أشراف قريش من كل قبيلة رجال، من بني عبد شمس بن عبد مناف بن قصي عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو سفيان بن حرب، ومن بني نوفل بن عبد مناف بن قصي جبير بن مطعم، ومن بني عبد الدار بن قصي النضر بن الحارث، ومن بني عبد العزة بن قصي زمعة بن الأسود وأبو البختري بن هشام وحكيم بن حزام، ومن بني مخزوم أبو جهل، ومن بني جمح أمية بن خلف، في غيرهم. فقال بعضهم لبعض: إن هذا الرجل قد كان من أمره ما قد كان وما قد رأيتم، وإنا والله لا نأمنه على الوثوب علينا مع من اتبعه من غيرنا، فأجمعوا رأيا فيه. فقال قائل منهم: أرى أن نحبسه في الحديد ونغلق عليه بابا ونتربص به ما أصاب أشباهه من الشعراء زهيرا والنابغة وغيرهم ممن مضى من هذا الموت حتى يصيبه منه ما أصابهم. وهذا الذي في قول طائفة من المفسرين إليه الإشارة بقول ربنا سبحانه: أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. فلما قال ذلك القائل قال الشيخ النجدي: والله ما هذا لكم برأي، أرأيتم لو حبستموه كما تقولون لخرج أمره من وراء الباب الذي أغلقتموه حتى يبلغ أصحابه، فلا آمن أن يثبوا عليكم فينتزعوه من بين أيديكم ثم يكاثرونكم حتى يغلبوكم على أمركم. ما هذا لكم برأي، انظروا رأيا غيره. فقال قائل منه: نخرجه من بين أظهرنا وننفيه من بلادنا، فوالله ما نبالي إذا خرج من بين أظهرنا حيث ذهب. فقال الشيخ النجدي: والله ما هذا لكم برأي، ألم تروا إلى حلاوة حديثه وعذوبة منطقه وغلبته على قلوب الرجال، فوالله لا آمن أن إن أنتم أخرجتموه أن ينزل على حي من أحياء العرب فيغلب عليهم بذلك من حديثه حتى يتابعوه فيسير إليكم بهم فيطأكم بهم، أدير رأيا فيه غير هذا؟ فقال أبو جهل: والله إني لأرى رأيا ما أرى أنكم قد وقعتم عليه. قالوا: وما هو يا أبا الحكم؟ قال: أرى أن تأخذوا من كل قبيلة من قريش فتى شابا جلدا وتعطوا كل فتى سيفا صارما فيعمدون إليه فيضربونه ضربة رجل واحد فيقتلونه فنستريح، فإنهم إن فعلوا ذلك تفرق دمه في القبائل فلا يقدر بنو عبد مناف على حرب قريش كلهم فنعقله لهم. فقال الشيخ النجدي: هذا الرأي ما قال الرجل، لا رأي لكم غير هذا. فتفرقوا على ذلك ثم أتوا فصنعوا هذا الذي تواعدوا لأجله، أخذوا الفتيان وأعطوا كل واحد سيفا ثم قصدوا بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأته جبريل فأمره ألا يبيت في فراشه تلك الليلة، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فقال له: نم في فراشي وتسج ببردي الأخضر الحضرمي ونم، فإنه لا يخلص إليك منهم شيء تكرهه. وهذه القصة رواها ابن إسحاق وابن سعد والطبري والبيهقي في دلائل النبوة وأبو نعيم في دلائل النبوة والذهبي وابن كثير وغيرهم، وهي أساندها كلها إما معلق صحيح إلى من علق عنه، وإما متصل ضعيف، وإما متصل شديد الضعف. وقد تقر في علم الحديث كما هو مبين في موضعه أن مما يعدد الضعيف المرسل الصحيح إلى من أرسله، ولعله لأجل هذا حسن هذه القصة وحسن بعد ما جاء فيها ابن حجر وابن كثير وغيرهما رحمهم الله جميعا. وإذن فلا يبعد أن لا تقل هذه القصة عن مرتبة الحسن لغيره. ثم أيا ما كان فلا بد أن تكون قريش قد تحدثت في شأن منع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخروج ومن البلوغ إلى المدينة، إما بقتله وإما بغير ذلك، لأنهم يعلمون علم يقين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صار له شيعة، وأنه إن وصل المدينة فإنه يصير في منعة، بل يصير ذا قوة ضاربة، فلا يأمنون بعد ذلك أن يأتيهم صلى الله عليه وسلم في من أطاعه فيجتاحهم. ثم هم قوم تجار وطريق تجارتهم إلى الشام تمر بالمدينة، وهم ليسوا ببله ولا يتوهمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيتركهم يمرون بتجارتهم آمنين على أموالهم، وهم الذين اجتاحوا أموال المسلمين في مكة وأخذوها وقهروا المسلمين، بل وباعوا منازل من هاجر منهم إلى المدينة. هذا ما لا يكون. ثم إن مما يؤكد حرصهم على أن لا يصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى من بايعه في المدينة أنهم لما بلغهم خروجه من مكة جعلوا يطلبونه في كل وجه، وجعلوه الرصد، وجعلوا الجعل للقبائل ولأهل المياه لمن يأتيهم به. فهذا من النظر، إضافة إلى ما تقدم من الأسانيد التي هي ضعيفة ولكن تعتضد بالمرسل، لعل هذا مما جعل ابن حجر وابن كثير وغيرهما يحسنان ما ذكرنا من القصة. وليس يشكل فيها حضور إبليس في هيئة شيخ النجدين، فقد علم أن الشياطين والملائكة يتمثلون في صورة البشر. أبو هريرة رضي الله عنه وقد وكله رسول الله صلى الله عليه وسلم بحراسة زكاة رمضان، قد تمثل له شيطان في هيئة رجل يسرق من تلك الزكاة ويدعي حاجة شديدة وعيالا، فرحمه، والحديث بذلك في البخاري. وجبريل عليه السلام كان يتمثل في صورة دحية الكلبي رضي الله عنه، فليس في هذا ما يشكل. وقد رأى جماهير المفسرين أن هذا الاجتماع قد وقعت الإشارة إليه في القرآن العظيم في قول ربنا سبحانه: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أي يحبسوك، ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. فلما تعالى النهار وقام قائم الظهيرة، وهو وقت حمارة القيض، وقت اشتداد الحر، وفي مثل هذا الوقت يلزم الناس في الغالب الظل في بيوتهم، وفي وقت الحر يقيلون في بيوتهم، فتقل الرجل خارج البيوت وتقل العيون. في هذا الوقت جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دار أبي بكر ليهاجر معا إلى المدينة. روى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر علينا يوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا فيه طرفي النهار بكرة وعشية. قالت: فبينما نحن يوما جالسون في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة، إذ قال قائل: يا أبا بكر، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا، أي يأتي بيته. فقال رضي الله عنه: فداء له أبي وأمي، ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر. نحن قلنا هي هذا نحر الظهيرة، الناس لا تخرج من بيوتها في ذلك الوقت، و رسول الله صلى الله عليه وسلم قادم. فعرف أبو بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأتي في تلك الساعة إلا لأمر. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن فأذن له، فلما دخل قال لأبي بكر: أخرج من عندك. فقال أبو بكر: إنما هم أهلك يا رسول الله، يعني ليس فيهم من يخاف منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه قد أذن لي في الخروج. فقال أبو بكر: الصحابة يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال أبو بكر: فخذ يا رسول الله بأبي أنت إحدى راحلتي هاتين. فقال أبو بكر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بالثمن. فقالت عائشة: فجهزناهما كأحث الجهاز. الجهاز هو ما يحتاجه المسافر من المتاع، وحث الجهاز أسرعه. قالت: فجهزناهما كأحث الجهاز، وصنعنا لهما سفرة في جراب. السفرة في أصل الوضع هي طعام المسافر، هذه السفرة، فقولها سفرة في جراب، الجراب الوعاء، والسفرة الطعام. ثم صارت السفرة تطلق على وعاء الزاد، وصارت تطلق في زمننا على ما يوضع عليه الطعام من مائدة أو ثوب أو نحو ذلك. قالت رضي الله عنها: فصنعنا لهما سفرة في جراب. قالت: فقطعت أسماء نطاقها، فقطعت منه قطعة فربطت بها فم الجراب، فسميت لذلك ذات النطاقين، لأنها شقت نطاقها فانتطقت بجزء منه وربطت فم الجراب بالجزء الآخر. وأبو بكر رضي الله عنه لما خرج حمل معه ماله كله. روى أحمد عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج معه أبو بكر، احتمل أبو بكر معه ماله كله 5000 درهم أو 6000 درهم فذهب بها. قالت: فجاء أبو أقحافة جدي وقد ذهب بصره، فقال: والله إني لأراه، فجعكم بماله مع نفسه. فقالت: كلا يا أبه، قد ترك لنا خيرا كثيرا. قالت: فوضعت أحجارا في كوة في البيت كان أبو بكر يضع فيها ماله، ووضعت عليها ثوبا، ثم أخذت بيد جدها فقالت: يا أبه، ضع يدك على هذا المال. فوضع يده فقال: لا بأس، إن كان ترك لكم هذا فقد أحسن، وفي هذا لكم بلاغ. قالت: والله ما ترك لنا شيئا، إنما أردت أن أسكن الشيخ بذلك. قالت عائشة رضي الله عنها في حديثها الذي كنا فيه في البخاري: ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار في جبل ثور. ها هنا قضية لا بد من فهمها. الآن المدينة في شمال مكة، مكة جنوبا والمدينة شمالها، وغار ثور جنوب مكة في جنوبها الغربي. الآن قريش تعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد المدينة، فإذا أرادت طلبه ستذهب شمالا في طريق المدينة، وهم قصدوا جنوبا تعمية لتلك الطريق. قالت: فلحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في غار في جبل ثور فكمنا فيه، وذهبت قريش تطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه، وركبوا في طلبهما كل وجه، وبعثوا إلى أهل المياه وجعلوا لهم الجوع العظيم لمن يدل عليهما أو يأتي بهما، وبحثوا عنهما أيضا في تلك الطريق جنوبا، وأتوا جبل ثور، الجبل الذي فيه الغار الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه، حتى صعد فوقه وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصواتهم، فأشفق حينئذ أبو بكر رضي الله عنه، فحينئذ قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحزن، إن الله معنا. وفي ذلك يقول ربنا سبحانه: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. ونكمل حديثنا إن شاء الله في حلقة أخرى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.
1: يا من هديتم بالنبي محمد.
2: راديو سرايا FM، إشراقة نور في أثير

0: الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
1: برنامج فقه سيرة النبوية للشيخ محمد رمضان البوطي رحمه الله.

0: إنتاج وفقه سيرة النبوية للشيخ محمد رمضان البوطي رحمه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 26 في سلسلة دروس السيرة النبوية. كنا نتحدث في درسنا الأخير عن غزوة أحد، كنا نستعرض أحداث هذه الغزوة، وانتهينا منها إلى الغزوة المرتبطة بها والتي تسمى غزوة حمراء الأسد. ووعدنا بأن نذكر أحداث هذه الغزوة الثانية التي هي ذيل لغزوة أحد في درسنا اليوم. انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من أحد مساء السبت، وبات تلك الليلة هو وأصحابه العائدين إلى المدينة المنورة يداوون جراحاتهم. كانوا ما بين رجل جريح مشدود، يعني يعاني كما سمعنا وعلمنا. في صباح اليوم الثاني، صباح الأحد، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا رضي الله عنه أن ينادي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم بطلب العدو، ويقول: لا يخرجن معنا إلا من شهد القتال معنا بالأمس. نعم. ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلوائه الذي كان معقودا في غزوة أحد، فأعطاه لعلي رضي الله تعالى عنه، وسرعان ما استجاب القوم لنداء رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجوا، وهم ما بين مجروح وموهون ومشجوج. نعم، لم يتح لهم أن ينظروا إلى أوضاعهم وإلى جراحاتهم، خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعلمون إلى أين. مضى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تجاوز المدينة بمقدار 10 أميال، وصل إلى مكان اسمه حمراء الأسد، فعسكر هناك رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه، وكان الوقت ليلا، وأشعلوا نيرانا عظيمة في ذلك المكان. في تلك الأثناء مر بالمسلمين رجل مشرك، نعم، اسمه معبد الخزاعي، كان يومئذ لا يزال من المشركين، ورأى حالة المسلمين تركهم ومضى متجها نحو مكة. في الطريق رأى المشركين وهم يزمجرون، وهم منتشون بالنصر الذي، نعم، رأوه أنه قد حقق لهم، وكانوا يتراوضون فيما بينهم، يتشاورون أن يعودوا إلى المدينة ليجهزوا على المسلمين وعلى رسول الله، وكأنهم خطأوا أنفسهم في رجوعهم من المدينة وهم منتصرون. فلما رأوا معبدا آتيا من جهة المدينة سألوه: ما وراءك يا معبد؟ نعم، فقال: ويحكم لقد رأيت بالمسلمين حنقا شديدا عليكم وقد جمعوا جموعا كثيرة لكم وهم ماضون متجهون لقتالكم. معبد الخزاعي يصف شيئا رآه وكان مشركا، فداخلهم الرعب من هذا الكلام وعادوا مسرعين متجهين إلى مكة. ولبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك المكان 3 أيام في حمراء الأسد، ثم إنه عاد أدراجه صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة. هذه نسميها غزوة ثانية، هي ذيل لغزوة أحد. وكما علمتم نحن الآن نستعرض الحدث التاريخي فقط، منهجنا كذلك،

المدينة المنورة، هذه نسميها غزوة ثانية، هي ذيل لغزوة أحد. وكما علمتم نحن الآن نستعرض الحدث التاريخي فقط، منهجنا كذلك.

المدينة المنورة، هذه نسميها غزوة ثانية، هي ذيل لغزوة أحد. وكما علمتم نحن الآن نستعرض الحدث التاريخي فقط، منهجنا كذلك، عدة الحرب ولبس لأمته يعني درعه. ندم الذين أشاروا عليه بالخروج، وكأنهم لاحظوا أنهم استكرهوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما لا يريد، فقالوا يا رسول الله لقد رجعنا عن رأينا، فإن شئت لا نخرج. المصطفى صلى الله عليه وسلم هنا لم يستشر، نعم، واتخذ قراره وقال ما كان لنبي لبس لأمة الحرب أن يعود حتى يقضي الله سبحانه وتعالى في الأمر. لماذا أشارهم في بادئ الأمر ثم إنه أعرض عن آرائهم الثانية والتي ارتأوها من بعد؟ لأن الإمام المسلمين مكلف هنا لا سيما في حالات الحرب بشيء، بالاستشارة ثم بعد ذلك باتخاذ القرار، باتخاذ القرار. وهذا نفهمه من قول الله عز وجل فإذا عزمت فتوكل على الله، هنالك مشورة يليها العزم. وطبعا الحكمة واضحة في هذا، فلو أن المصطفى صلى الله عليه وسلم وقد أخذ عدة الحرب وتهيأ لها وخرج عازما على القتال عاد مرة أخرى فنكص وغير، يفهم من ذلك أنه موقف ضعف وأنه موقف تخاذل. وهذا المعنى دل عليه كتاب الله وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله، وهذا تنفيذ الحكم من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الأمر الأول الذي ينبغي أن نقف عنده ونفهمه. الأمر الثاني ما لاحظناه من أن للمنافقين في هذه الغزوة مشهدا بارزا، وحسبكم من ذلك موقف عبد الله بن أبي بن سلول، خرج مع المسلمين في بادئ الأمر ولم يكن من رأيه الخروج كما علمنا، حتى إذا خرج الجمع من المدينة المنورة انخزل عن المسلمين ومعه ما لا يقل عن 300 شخص من أتباعه، من أجل أن يفت في عضد المسلمين ويدخل بذلك الضعف والوهن في نفوسهم وأعصابهم. موقف سيء جدا جدا اتخذه المنافقون. الواقع أن هذه الغزوة لها دور كبير في إبراز نفاق المنافقين وتمحيص المؤمنين عن المنافقين. صحيح كما قلنا في الدرس الماضي المنافق يقضى في حقه في دار الدنيا بأنه مسلم ما دام أنه يظهر الإسلام ويؤدي الأمور التي لا بد منها لتحقق معنى الإسلام في كيانه، ولكن في الوقت ذاته يشاء الله عز وجل أن يمحص المسلمين عن طريق الفتن، عن طريق الابتلاءات. في حالة الابتلاءات يتجلى نفاق المنافقين وصدق المؤمنين. المنافق دائما ما الذي يجعله يندمج مع المسلمين ويظهر فيما بينهم كأنه واحد منهم؟ يدفعه إلى ذلك غاية واحدة، أن ينال المغانم التي ينالها المسلمون، وأن يتقي المغارم التي يبتعد عنها المسلمون. هنالك مغارم المسلم يكون في منأى عنها يستفيد، وكذلك هنالك مغانم ينالها المسلمون، فهم يشتركون مع المسلمين في مغانمهم، وإذا وجدوا أن مغرمة ستدور رحاها عليهم يبتعدون حتى لا يقعوا في هذه المغارم. النبي الباري

سبحانه وتعالى له حكم. نعم، قد نتبين البعض منها وقد لا نتبين البعض منها. أنه يرسل بين الحين والآخر في المسلمين مصائب، ابتلاءات. هذه الابتلاءات لها دور كبير. ما هو هذا الدور؟ تمحيص، يعني تمييز المسلمين عن المنافقين. وقد بين الباري سبحانه وتعالى هذا الكلام في أكثر من موضع: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. نعم، هذا هو الأمر الثاني الذي ينبغي أن نتبينه في هذه الغزوة. طيب، شيء ثالث، قيل للنبي عليه الصلاة والسلام: ألا نستعين بموالينا اليهود؟ وكأنه يذكره بالوثيقة التي تنص على أن أهل المدينة يجب عليهم جميعا على اختلاف الدين أن يهبوا هبة رجل واحد للدفاع عن مدينتهم. نعم، فهذا ينطبق على اليهود كما ينطبق على المسلمين، ولكن المصطفى صلى الله عليه وسلم تجاهز

0: يشمل الكتابين يعني يشمل الكافرين جميعا. نعم. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام استعمل المعنى العام. إذن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما يرويه سعد فيما يرويه ابن سعد في طبقاته: لا نستنصر بأهل الشرك على أهل الشرك. طيب، على ما يدل هذا الموقف من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال البعض: هذا يدل على أن المسلمين إذا اتجهوا إلى رد عدوان نعم أحدق بهم لا يجوز لهم أن يستعينوا بغير المسلمين أيا كان. ولكن جمهور الفقهاء ومنهم الشافعية قالوا: هذه المسألة داخلة في حكم الإمامة والسياسة الشرعية، يعني نحيل هذا الأمر إلى بصيرة ولي أمر المسلمين. فإن اعتقد ولي أمر المسلمين أن هؤلاء الذين جاءوا يعرضون خدماتهم ليكونوا عونا للمسلمين على أعدائهم، إذا وثق ولي أمر المسلمين بأنهم صادقون وبأنهم مخلصون فيما قد يعرضون، يجوز لولي أمر المسلمين أن يستعين بهم سواء في الحروب أو فيما دون ذلك. أما إذا لم يثق ولي أمر المسلمين بهم فلا يجوز. الدليل على هذا أن الوثيقة التي اكتتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم تنص على أن أهل المدينة كلهم ينبغي أن يهبوا هبة رجل واحد في الدفاع عن المدينة. هذا نظريا الكلام مكتوب، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كرئيس دولة وجد أن المصلحة تقتضي أن لا يستعين بهم، ما في لزوم.
1: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: ونلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الفتح كما سنجد إن شاء الله، وعندما اتجه إلى حنين للقتال آنذاك بعد فتح مكة، كان بحاجة إلى مزيد من الأسلحة. سمع أن عند صفوان بن أمية أسلحة، وكان صفوان بن أمية مشرك، فذهب رسول الله إليه وطلب منه أن يعيره كمية من الأسلحة التي عنده. قال له: أغصبا يا محمد؟ قال: لا، بل عارية مردودة. إذن النبي استعان بغير المسلمين، طبعا لا بالقتال، لما دون القتال يعني أسلحة استعارها منه. فدل ذلك كما ذهب الشافعية وكثير من الفقهاء الآخرين إلى أن المسألة في هذا تعود إلى بصيرة إمام المسلمين، لأنها مسألة داخلة في أحكام الإمامة والسياسة الشرعية. هذا حكم فقهي هام ينبغي أن نفهمه ونتبينه. أمر آخر نقف عنده أيضا من الأهمية بمكان أيها الإخوة: هذان الطفلان سمرة بن جندب ورافع بن خديج جاء يتسابقان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبيل بدء القتال يوم أحد، كل منهما يريد أن يوافق رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه جنديا في تلك الغزوة. نعم. وأي غزوة؟ غزوة تفوح منها رائحة الموت، المسلمون عبارة عن 700 شخص والمشركون 3000. لاحظ كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الواحد منهم لأنه ربما أكبر سنا من الآخر، ثم جاء الثاني يشكو ويقول: والله يا رسول الله إني لأصرع نعم لأصرع سمرة بن جندب. نعم. فأجازهما. الغريب أيها الإخوة المضحك أن محترفي الغزو الفكري

0: ذكري وما أكثرهم وما أكثر المخدوعين بهم من المغفلين المسلمين في بلادنا. ماذا يقولون في تفسير هذه الظاهرة؟ طفلان يتسابقان إلى حلبة الموت، يقولون سر أن الإنسان العربي في الجزيرة العربية كان ينشأ آنذاك في ظل الحروب، دائما الحروب لا تكاد تقع والدماء لا تكاد تجف مما بين القبائل، ودائما أصوات السيوف والرماح ونحو ذلك كأنها أغنيات في آذان العرب آنذاك منذ نعومة أصفارهم. فالطفل عندما ينشأ في هذا المجتمع يجد أن الحروب أمر تتوق إليه نفوسهم وتتفق مع أهوائهم، لأنهم ربوا في مجتمع، نعم هذا شأنه، هكذا يقولون وهكذا يحللون ظاهر تعليل نفسي. طيب، ولا يعني تجد أنهم يغمضون أعينهم ويصمون آذانهم عن هذه الظاهرة الأخرى. عبد الله بن أبي بن سلول انخذل وهم رجال كبار، نعم انخذل ومعه 300,000 من إخوانه فارين هاربين يولون الأدبار. أين هي هذه الظاهرة التي يحللونها من موقف هؤلاء المنافقين؟ يوم تبوك وسنتحدث عنه، كثيرون هم الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الجو صيف والحر شديد، قال قائلهم لا تنفروا في الحر يا أخي، ما في غير هالوقت هذا، قسم كبير تراجع، وين الكلام اللي عم يحكوا هؤلاء الناس؟ طيب في غزوة بدر عندما ولى صناديد المشركين الأدبار هاربين وكأنهم جرذان، أين هي هذه الظاهرة التي يذكرها نعم محترفو الغزو الفكري؟ هذا الكلام طبعا يعني كلام مضحك، لكن المؤسف من وراء هذا الشيء المضحك أن في المسلمين مغفلين إلى درجة الحمق ينطلي عليهم هذا الكلام نهائي. خالد بن الوليد ألم يفر من معركة أحد ذاتها؟ كان في مقدمة الفاري، ومتى ظهر استبساله؟ عندما دخل الإسلام، عندما دخل الإسلام. الاستبسال من أين جاءه؟ من أنه كان يلتذ عندما يطرق باب الموت، لأنه وهو يطرق باب الموت يتمثل أمامه قول الله تعالى ولئن متتم أو قتلتم لا إلى الله تحشرون. هذا لم يكن موجودا في كيانه ومشاعره قبل أن يدخل الإسلام. الأمر الآخر أيها الإخوة، حال المصطفى صلى الله عليه وسلم شيء يلفت النظر، وهو يرتب الميمن في الجيش والميسرة والقلب، نعم، ويضع الحامية من وراء المسلمين ليحموا ظهور المسلمين في الرابي التي نعم عند جبل أحد. هذا الترتيب الذي لاحظناه وتفاصيل ذلك موجودة في كتب مفصلة السيرة، على ما تدل هذه الظاهرة؟ تدل على البراعة العسكرية في كيان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا نشك في هذا أبدا، لكن ينبغي أن نتمم الأمر فنقول هذه البراعة العسكرية هي ثمرة نبوة رسول الله، أي أن الله عز وجل متعه بهذه البراعة العسكرية لأنه نبي ورسول، ولأن الله عز وجل حمله مهمة الدفاع عن الإسلام وحمله مهمة مواجهة أعداء الله سبحانه وتعالى، والله أعلم حيث يجعل رسالته. عندما يكون هذا الإنسان مكلفا بهذا، إذن فمن حكمة الله أن يكرمه بهذه القدرات وبهذه الملكة التي كان يتمتع بها رسول الله. هذا شيء، ولكن الشيء الأهم من هذا أننا نلاحظ من خلال وصية رسول الله للحامية التي وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وراء المسلمين ليحموا ظهور المسلمين، نلاحظ من وصيته أن الوحي قد أنبأه بما سيحصل عندما قال لتلك الحامية: إن رأيتمونا انتصرنا فلا تشركوننا في النصر ومغانمه، وإن رأيتمونا قتلنا فلا تعيننا، يعني ابقوا في أماكنكم حتى آذن لكم بالنزول. وأكد لهم رسول الله هذا. على ما يدل هذا الأمر الذي وقع نقيضه فيما بعد؟ يدل على أن المصطفى صلى الله عليه وسلم نبئ من قبل مولاه سبحانه وتعالى بهذا الذي سيحصل. نعم، وهو يحمل معنى من أهم المعاني التي يعرفها المسلمون، وهي ضرورة انقياد الجنود لا سيما في المعارك لقرارات قادتهم دون أي تساؤل عن الكيفية وعن العلة وما إلى ذلك. هذا شيء واضح. قد نقول: طيب فلماذا خالف أولئك الناس وصية رسول الله؟ 50 رامي بعض منهم خالفوا كما رأينا، وكانت هذه المخالفة سببا لما قد حصل من بعد. الجواب: أولا، كانت المسألة مخالفة في الظاهر، ولكنها كانت اجتهادا منهم في الحقيقة. صحيح النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا رأيتمونا انتصرنا فلا تشتركوا معنا، يعني في مغانم النصر، كلام واضح. لكن مع ذلك قال قائلهم: طيب النبي قال هذا الكلام خوفا من أن يكون هنالك تكون هنالك جيوب للعدو تتربص بنا، لكن ها نحن ننظر فنرى القوم فروا وولوا الأدبار، انتهى الإشكال، ما عاد في حرب. اجتهاد خاطئ. وهل كان يحق لهم ذلك؟ يبدو أنه لم يكن يحق لهم ذلك. لكن هل المسلمون ولو كانوا صحابة معصومين؟ لا مان للمعصومين، وهذا الخطأ مغفور لهم، وسنجد ما يدل على مغفرة الله لهم في آيات نزلت في سورة آل عمران بعد قليل. نعم. طيب، هنا أيضا ننتقل إلى مسألة أخرى. تذكرون أن النبي عليه الصلاة والسلام أمسك بسيف وقال: من يأخذه بحقه؟ فانبرى لذلك أبو دجانة وقال: أنا يا رسول الله. أخذ السيف وعاد يتبختر إلى مكانه، فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: هذه مشية يكرهها الله إلا في هذا الموضع. وأخرج عصابة حمراء عصب بها رأسه إعلانا منه بأنه قد وضع الموت نصب عينيه. دل ذلك على أن الاستكبار المحرم، بل هو يعني من أخطر المحرمات، وهو منبع المحرمات الاستكبار، وهو السبب في إخراج الباري عز وجل وطرده إبليس من جنته. نعم، دل ذلك على أن هذا الاستكبار في كل الأحوال ممنوع إلا في حال واحد، عندما يكون الإنسان المسلم في مواجهة عدو لله عز وجل وعدو للمسلمين. هنا الاستكبار إذا بدأ من المسلمين ليس على الله، وإنما هو على هذا العدو، والاستكبار على المستكبر صدقة وإن لم يكن هذا حديثا، ولكنه حق كلام صحيح. نعم، ومن جملة الوسائل المعنوية التي ينبغي أن يتخذها المسلمون للانتصار هذا المظهر، هو في شكله استكبار، التبختر هذا مظهر من مظاهر الكبر، لكنه في حقيقته حرب نفسية يواجه بها المسلم أعداء الله سبحانه وتعالى. ولذلك تجميل الأسلحة بنقوش الفضة لا حرج فيها، في حين أنه لا يجوز للإنسان أن يتخذ الأواني الفضية أو المفضضة حتى إذا كان يخرج منها شيء مهم، نعم لا يجوز ذلك، لكن الأسلحة المفضضة لا حرج فيها. لماذا؟ لأنها تبعث في نفس من يستعملها القوة والجرأة وارتفاع الرأس، كل هذا لا مانع منه، نعم بالسبب الذي ذكرته لكم. وأساس هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه مشية يكرهها الله عز وجل إلا في هذا الموضع. أترون أن أبا دجانة كان يستكبر على الله؟ لا، أبو دجانة كان ينتشي لأن رسول الله قبل أن يعطيه سيفه. أبو دجانة كان ينتشي افتخارا لأنه جندي في ساحة الدفاع عن دين الله سبحانه وتعالى. فمثل هذا التباهي، هذا التباهي محمود جدا. لا، ذاك الشاعر بيقول: ومما زادني شرفا وتيها، وكدت بأخمص أطعف ثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. ماذا يقول في السطر الأول؟ ومما زادني شرفا وتيها، تيها لك التيه ممنوع، التيه تباهي يعني، لا هذا تيه من نوع آخر وله مصدر قدسي. ومما زادني شرفا وتيها، وكدت بأخمص أطأ ثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. يحق لنا جميعا أن نتباهى أيها الإخوة بأننا من هذا القبيل، نحن نقف تحت هذا اللواء ونحن أعزة. أيما عزة؟ بعبوديتنا لله، بذل عبوديتنا لله. نعم. طيب، هنا نصل إلى لب الحدث ولباب الدرس الذي ينبغي أن نستفيده من غزوة أحد. لكأن الله عز وجل جعل من غزوة أحد مناورة بالأسلحة الحقيقية، يعني من أجل أن يقطف المسلمون من هذه الحرب الدروس ولو كانت سلبية. الأمور السلبية ربما نعم ترسخ في المسلمين دروسا إيجابية أهم من الأحداث الإيجابية. غزوة أحد تنقسم إلى شطرين. الشطر الأول، وقد كانت مظهر الشطر الأول من هذه الغزوة كان مظهرا لنصر نادر عجيب لا يقل عن نصر المسلمين في غزوة بدر، إن هي إلا ساعات، واندحر المشركون وولوا الأدبار وانتهوا. 3000 أدخل الله في قلوبهم الرعب من 700 شخص كما تعلمون. هذا هو الشطر الأول. وتركوا وراءهم ما تركوه من غنائم وما إلى ذلك. الشطر الثاني يتمثل في أول الشطر الثاني يتمثل في الخطأ، القاتل الذي وقع فيه ثلة من أولئك من يعني الحامية التي وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم لتحمي ظهور المسلمين. عرفتم الخطأ ماذا كان؟ عدد الذين أخطأوا حوالي 25 شخص، كل الرماة 50، ليس الكل نزلوا، نصف يمكن، نعم، وبقي رئيسهم عبد الله بن جبير لم ينزل. طيب، كانت نتيجة هذه الغلطة أن تحول النصر لا أقول خلال ساعات، خلال دقائق، إلى هزيمة تامة. الباري سبحانه وتعالى هو مقلب القلوب، هو الذي لفت قلب خالد بن الوليد وعينيه إلى ذلك المكان الاستراتيجي الذي كانت ترابط به حامية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أصبح تقريبا فارغا، فتحول وعاد يلتف حول المسلمين من بعيد، إلى أن وصل إلى تلك الرابية هو ومن معه، نعم، فعلوها وقتلوا البقية الباقية من المسلمين فيها، نعم، وتوجهوا بالسهام والنبال إلى ظهور المسلمين وهم يتصورون أنهم في نشوة النصر، نعم، الذي أكرمهم الله عز وجل به. وقتل من قتل من المسلمين، ووقع رسول الله على شقه، وكسرت رباعيته، وشج وجهه، وانتشر بين الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل، نعم. كل ذلك حدث في الشطر الثاني من هذه الغزوة. هل هنالك إشكال فيما وقع؟ الباري عز وجل أجاب في سورة آل عمران، وصف أسباب النصر في الشطر الأول وأسباب الهزيمة في الشطر الثاني، قال: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، ثم قال: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم، عصيتم من؟ الرسول عليه، من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم، سبحان ربي، ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم، إلى آخر ما وصف البيان الإلهي وأسكت بذلك، نعم، ألسنة المنافقين. ما الذي نريد أن نقف عليه من خلال دراسة هاتين الظاهرتين؟ النصر السريع التام الذي أكرم الله به هذه القلة، ثم الخذلان العجيب الذي جاء على أعقاب ذلك. السر واضح أم لا أيها الإخوة؟ السر يبينه لنا في هذه التجربة درسا للصحابة من بعد، ودرسا لنا نحن إلى قيام الساعة. عندما ينتشر خطأ كهذا الخطأ في صفوف الجيش، في صفوف المسلمين، ينبغي أن يتوقعوا مثل هذا الأمر. طيب يا أخي، هذول قلة، أبو 30-40، نعم، والجيش يبلغ 700. طيب، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابه رشاش من هذا الأمر، والرسول ما أخطأ، لكن السنة الإلهية تقول: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. سنة رب العالمين.
1: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: إذا قارنا فلسوف نجد أن مقتضى ما فعله الله عز وجل بالمسلمين آنذاك ومقتضى ما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب أخطاء أولئك الآخرين، مقتضى ذلك أن تخسف من الأرض، أليس كذلك؟ مقتضى ذلك أن لا نجد قائمة تظهر للمسلمين في هذا العصر، لأنك تستطيع أن تغمض عينيك وتتصور، لا أقول الأخطاء، الخطأ يطلق على تصرف غير مقصود للإنسان، لا، بل أقول ما أكثر ما يتعمده المسلمون من انتهاك لحرمات الله، من تضييع لشرائع الله وشعائر الإسلام، واستخفاف بدين الله، عز وجل. تخيلوا وتصوروا ذلك وأنتم تعرفون. طيب مقتضى ما فعله الله بالمسلمين يوم أحد أن يهلك المسلمين في حرب 67. قال لي أحد الجنود الآتين، قال إنما عدنا نعم نفر بشكل كيفي، قيل لنا يلا رجعوا بشكل كيفي، كنا عائدين أدركتنا الصلاة في مكان فأقمنا الصلاة، يعني جماعة متدينين، وصلينا لا أدري الظهر أم العصر. فقال مرت بنا فئة من الخبراء الأجانب، كان عندنا آنذاك خبراء أجانب، وقفوا ينظرون إلينا ونحن نصلي، انتظروا حتى إذا انتهينا قال أحدهم لماذا تصلون؟ إن الإله الذي تصلون له لم ينصركم. قلت له لهذا الذي أخبرني كان عليكم أن تقولوا نحن نصلي له لأنه لم يهلكنا، لأنه لم يأمر الأرض الذي نمشي فوقها أن تبتلعنا. نحن نعلم أن منطق العدالة الإلهية بل الرحمة الإلهية تقتضي أن يخسف بنا الأرض، لسنا أهلا للنصر، لكن الباري مع ذلك أبقانا أحياء. نعم لم يخسف بنا الأرض، فنحن نصلي شكرا له أنه يعني تجاوز عن غلطتنا لا بل أخطائنا الكثيرة الكثيرة. وهذا الكلام ينبغي أن لا ننساه أيها الإخوة بشكل من الأشكال. غزوة أحد فيها درس، وأي درس للمسلمين في هذا العصر؟ غزوة أحد بشطريها تحمل الجواب لهؤلاء المتدللين على الله والذين يظلون يسألون في إلحاف أين هو نصر الله للمسلمين، وها نحن مسلمون وأولئك غير مسلمين وكذا وكذا. كثيرا ما تسمعون هذا السؤال، درسوا سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ودرسوا ما وقع للمسلمين في غزوة أحد في النصف الأول وفي النصف الثاني، تعلمون الجواب عن هذا السؤال. يقول قائلهم طيب وهدنك دينك كفر نهائيا، الجواب أيها الإخوة ذكرته مرارا وتكرارا وكتبته وكأن في الناس من لا يريدون أن يسمعوا الجواب المنطقي لأنهم يريدون أن يعزفوا دائما على الإشكال وأن يفروا من جواب الإشكال. وأنا أجيب وإن كان هذا سيجعلنا نعم نتأخر في يعني الوصول إلى نهاية هذه الغزوة. هنالك سنة ربانية أجملها البيان الإلهي بقوله كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. هذا الكلام نقرأه أم لا؟ ماذا يعني؟ يعني أن أناسا بذلوا جهدا بذلوا العرق في سبيل أن يكونوا لأنفسهم قوة حضارة علم، بذلوا كل الوسائل التي توصلهم إلى هذا الأمر. ما هي عادة رب العالمين بالنسبة لهؤلاء الناس؟ يوفقهم يوصلهم إلى ما يبتغون لأنهم بذلوا العرق وبذلوا الجهد في هذا السنة. هؤلاء العالم الغربي الحضارة التي يرثوها ورثوها هكذا براحة وبدون تعب، أم بذل آباؤهم وأجدادهم تعبا ونصبا شديدين وبذل أحفادهم وأولادهم مثل ذلك؟ صحيح ولا لا؟ فعادة رب العالمين أن يعطيهم نتائج جهودهم في دار الدنيا، فإذا رحل الناس إلى الله وقام الناس لرب العالمين أنتم خلاص أخذتوا كل شيء في دار الدنيا، أنتم ما بدكم شيء من هذا. أما المسلمون الذين يتدلون على الله ويقولون لماذا لم ينصرنا الله. في هنالك حضارة اسمها الحضارة الإسلامية، كسفت الحضارة الغربية، الحضارة الساسانية، الحضارة الرومانية، اليونانية، صحيح أم لا؟ العلوم الإسلامية التي استفادها الغرب من الشرق، طب، هندسة، فلك، كل العلوم نبعت من هنا. طيب الواقع، الجزيرة العربية قبل مجيء سيدنا رسول الله كانت عبارة عن أشخاص متخلفين كسالى، لا يفكرون لا بعلم لا بحضارة لا بقانون ولا بشيء، أليس كذلك؟ في الوقت الذي كان الغرب يسعى جاهدا لأن يجتاز سلم العلو إلى الحضارة إلى القوة إلى العلوم. طيب ما الذي نقل عرب الجزيرة العربية وما حولها من التخلف والكسل وما تعرفون طفرة إلى الشموخ وإلى العلو وإلى العلوم والحضارة وما إلى ذلك؟ الإسلام، أليس كذلك؟ خلال أقل من 25 سنة النهضة الاقتصادية العمرانية، العلوم، القوة، تعشق العلوم والمعارف، كل ذلك تم بفضل ماذا؟ بفضل الإسلام. يعني لم يبذلوا جهدا كالذي بذله أولئك الناس، لكن الإسلام انتشله طفرة من أودية التخلف والجهل وما إلى ذلك إلى صعيد القوة والحضارة. واليوم إذا أخذ هؤلاء المسلمون يتبرمون بالإسلام ويملون من هذا الإسلام ويسيل لعابهم على الحالة والحضارة التي عند الآخرين، ما عاد بدون إسلام، بدون حداثة، بدون علمانية، بدون إلى آخر ما هنالك، شو المنطق بيقتضي؟ أنتوا لحالكم شو بيقتضي؟ يقول لهم رب العالمين طيب تفضلوا رجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكن، تفضلوا ارجعوا. إذا كان في لكم جهود بذلتموها بعيدا عن الإسلام مو بواسطة الإسلام مثل هذول اللي باذلين جهودهم، تفضلوا خذوا ثمرات جهودكم. أما إذا كانت قواكم، حضارتكم، علومكم، كل ما تتمتعون به، غناكم، ثمرة لارتباطكم بالإسلام وتمسككم به، فتفضلوا، ما بتكون الإسلام هاتوا وارجعوا بقى إلى ما كنتم فيه. هل سليم الكلام ولا لا؟ هذا ما يقوله الله عز وجل، نعم، في معكم تبيانه للمسلمين الذين يتبرمون بإسلامهم والذين يتدللون على الله على الرغم هذا. اهدنك كفار ليش أن ينتصروا؟ اقرأ كتاب الله عز وجل، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم، شوفوا أعمالهم إذا بذلوا جهد وهم فيها لا يبخسون. أنا ضربت مثل، فليفقهه وليسمعه كل عاقل. أسرة مكلومة وقعت في براثن الفقر والمرض والعدم، نعم، في العراء مر بها رجل شهم كريم غني، نعم، موثر، داخلته الشفقة لهذه الأسرة، أخذ هذه الأسرة ومضى بها إلى دار فارهة واسعة، أسكن هذه الأسرة في هذه الدار الفارهة، طبب مرضاه، أكرم أفرادها بالمال، أجرى عليها جعالي، متعها بكل ما كانت محرومة منه. هالأسرة يعني سرت خلال سنة سنتين ثلاثة وانبسطت. بعدين الغنى والترف جعل سكر يطوف برأسها، صار ما عاد بدهم هذا الإنسان، نسيوا فضله عليهم، صاروا يتكبروا عليه، صاروا ما عاد يتعرفوا عليه، بيجي بمر عليهم مشان يسألهم بحاجة لشي كذا، أخذوا يلتفتون إليه مشمئزين مستكبرين عليه، مين أنت؟ شو ما المنطق بيقتضي؟ بيقولوا طيب إذا أنتم أصبحتوا مالكم بحاجة إلي، تفضلوا لك، تفضلوا خرجوا من بيتي للبيت اللي أنتوا عمرتوا، إذا كنتوا عمرتوا بيت. بجوز بقى واحد منهم شو يقول له؟ يقول له هدول التانين اللي ساكنين ببيوتهم ما تقلعوهم. بيقول له هندنك اللي ساكنين ما أنا أعطيه، اشتغلوا وبذلوا جهدا وعرقا فهم يسكنون في جهودهم التي بذلوها ويتمتعون بجهودهم التي نعم بذلوها، أليس كذلك؟ هذا هو واقع المسلمين اليوم وهم يتبرمون بإسلامهم. لكن شو كنتم لولا الإسلام الذي انقاد له أجدادنا بالأمس وصدقوا مع الله عز وجل في التمسك به، كنت اليوم لا شيء، أليس كذلك؟ إذن الواقع، سنتمم الحديث عن غزوة أحد إن شاء الله وأحكامها في الدرس القادم إن أحيانا الله عز وجل، والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك، اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور يا عزيز ويا غفور. اللهم يا صريخ المستصرخين، يا مفرج كرب المكروبين، يا مجيب دعاء المضطرين، أنت ربنا القائل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وها نحن ندعوك كما أمرت، فاستجب دعاءنا يا ربي كما وعدت. انصر عبادك المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اهد التائهين والضالين يا رب العالمين، اجمع كلمة قادة المسلمين على ما يرضيك، أودعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه، اجعل هذه البلد بلد آمن مطمئن رخيه مستظلة بظل كتابك ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وسائر بلاد المسلمين يا رب. في ختام مجلسنا ودعائنا والتجائنا إليك، نسألك اللهم أن تعطي كل واحد منا في هذه الساعة سؤلة، وأنت ربنا الغني عن الشرح والبيان المطلع على ما في الجنان، تعلم السر وأخفى، يا رب استجب، يا رب استجب، يا رب استجب، والحمد لله رب العالمين.
2: برنامج فقه سيرة النبوية للشيخ محمد رمضان البوطي رحمه الله.

0: إنتاج فقه سيرة النبوية للشيخ محمد رمضان البوطي رحمه الله. راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: يا ام السرايا والشط ويلها،
2: راديو سرايا اف ام 99.3.
0: راديو سرايا اف ام 99.3.
3: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لا أزال مع أحبابي وأخواني في سياق هذه الأحاديث العظيمة التي تدل على فضل الشام عموما وعلى فضل الرباط، فضل الرباط في أرض الشام. هذه أرض رباط إلى قيام الساعة، كما بيّن ذلك الحبيب صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في أحاديث عديدة جدا ومناسبات كثيرة، مع أن الشام كما قلت وأؤكد لم تكن في عهده صلى الله عليه وآله وسلم دار إسلام، وإنما كانت كما قلت بالأمس دار كفر، ومع ذلك كانت الفضائل ثابتة فيها منذ أن خلقها الله إلى قيام الساعة، كما أن فضائل مكة ثابتة منذ أن خلقها الله تعالى إلى قيام الساعة، لكن الأوصاف هذه طارئة وليست لازمة، أوصاف الكفر والإيمان والصلاح والفسوق والسنة والبدعة والطاعة والمعصية، الشخص الواحد تتناوب عليه هذه الأسماء وهذه الأوصاف، الشخص الواحد، فما بالك إذا كانت أرض واسعة كما بينا حدودها. فهذا يدلنا أيها الإخوة الكرام على أن هذه الأرض وإن مرت بمراحل أو فترات يظهر فيها الكفر أو تظهر فيها البدعة، فإنها لابد بإذن الله تعالى أن تعود إلى أصلها، إلى أصلها وخصائصها التي خصها الله تعالى بها. حديث اليوم هذا أيضا من الأحاديث التي تحث المسلمين والمؤمنين خصوصا على سكن الشام، على سكن الشام، لأنها حافظة لهم وهي أيضا حامية لهم من الفتن التي تقع في الدنيا. هذا إذا كانت لا شك هذه الأرض فيها الإيمان ويغلب عليها الطاعة، أو كان في جزء منها، أو كان ذلك في جزء منها وليس في عمومها، فالإنسان أينما وجد إيمانه ودينه أقوى فهو أولى أن يسكنه، وجده في بلد يكون ضعيفا أو ربما يخسر دينه وعقيدته يجب عليه أن إيش؟ ينتقل من هذا البلد ويهاجر. ولا ما جاء في كتاب الله تعالى هذه الآيات الكثيرة عن الهجرة وأحكام الهجرة في سبيل الله، والهجرة بالمال والهجرة بالنفس، أليس كذلك؟ هذه الآيات لماذا كثرت في كتاب الله؟ علشان التاريخ، يعني نعرف مرحلة تاريخية من حياة المسلمين، ولا حتى يظل عند المسلم هذا المعنى حيا في قلبه؟ الأرض التي لا أستطيع أن أظهر فيها ديني ولا أن أحافظ فيها على عقيدتي وعقيدة أبنائي لا يجوز لي أن أقيم فيها، يجب أن أخرج منها ولو كانت أي أرض، أفضل الأراضي وأفضل البقاع، هذا هو الضابط وهذا هو الميزان وهذا هو المهم في هذه المسألة، أنك تحافظ وتسكن المكان الذي تستطيع أن تثبت فيه على دينك وتظهر فيه شعائر الدين. وبالآخر، فاتقوا الله ما استطعتم، قد لا يستطيع إنسان ما يستطيعه آخر، كما ذكرنا هذا في السابق لا داعي للإعادة. الحديث اليوم أيضا فيه أن الشام تكون ملجأ وملاذا لأهل الإيمان عند حصول الأمور العظيمة والفتن الكبيرة. فيه هذا الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وعبد الله بن عمر صحابي جليل معروف، عبد الله بن عمر بن الخطاب، وهذا أسلم وهو صغير قبل البلوغ، يعني يجوز إسلام الصبي حتى لو كان من أبوين غير مسلمين، يقبل أهل الإسلام إسلامهم. يقولوا له والله استنى لما تبلغ، ولا لما يأذن لك أبوك وأمك ووالديك وولي أمرك. لا، الإسلام يقبل من الصبي على الإطلاق ومن كل إنسان، بل إن العلماء يقولون لو جاء إنسان يريد أن يعلن إسلامه في أثناء خطبة الخطيب في يوم الجمعة يجب عليه أن يقطع خطبته وأن يلقن هذا الإنسان شهادة التوحيد، لأنه لا يدري إذا مات قبل ما ينطق شهادة التوحيد فتكون على مسؤوليته. فهنا يجب عليه أن يقطع الخطبة وأن يستجيب لهذا المقبل على دين الله تعالى. عبد الله بن عمر أسلم وعمره 10 سنوات، وهاجر وعمره 10 سنوات، ومكث في المدينة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يريد أن يقاتل في بدر، فرده النبي صلى الله عليه وآله وسلم لصغره، وفي أحد فرده لصغره، حتى كان في غزوة الخندق كان عمره تقريبا 15 سنة، فكان هذا هو السن الذي يقبل فيه الشباب للقتال والجهاد في سبيل الله. يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمارة من أمارات وعلامات الساعة، علامات الساعة، قال: ستخرج نار قبل يوم القيامة، وفي رواية في آخر الزمان. لماذا جئت بهذه وبهذه؟ لفائدة، لأنه ورد في حديث آخر عن صحابي آخر أن هناك نارا تكون هي أول علامات الساعة، أول علامات الساعة، وهو حديث عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وعبد الله بن سلام إيش كان دينه؟ يهودي، وكان من علماء اليهود، فقال: إني مختبر محمدا صلى الله عليه وآله وسلم في 3 أمور وسائره إياها، فإن أجابني فسأعلم أنه نبي صدق وحق. فسأله وقال له: ما أول علامات الساعة؟ ما أول علامات الساعة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نار تخرج من المشرق إلى المغرب تحشر الناس. هذا لفظ حديث من؟ عبد الله بن سلام رضي الله عنه، احفظوه، لأنه هذا الحديث اللي معنا حديث ابن عمر حقيقة إذا قارنا بينهما وجدنا أنهما مختلفين، وأن هذا يتحدث عن نار وهذا يتحدث عن نار أخرى. فهناك عدة نيران في آخر الزمان، ما في مانع، خاصة أنه نحن الزمان بالنسبة لنا أيها الإخوة ليس كما هو يعني بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى، لا زمان أبدا، ما في هذا الأمر بالنسبة لنا، فنحن 1000 سنة هذه نعدها شيئا كثيرا، والمئة سنة أيضا نعدها شيء كثير، أليس كذلك؟ فهنا حديث عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه يتحدث عن نار تكون إيش؟ قبل يوم القيامة، ويعني بالتحديد قبل النفخ في الصور، النفخة الأولى اللي هي إيه؟ تصعق الناس جميعا وتميتهم جميعا، أحسنت. أما هذه النار فهي نار أخرى، وفيها قرينة إنه النار التي تحشر الناس في آخر الزمان إلى محشرهم قبل النفخة، نفخة الصعق، هذه لا تكون على من؟ على المؤمنين، تكون على غير المؤمنين. أما هذه النار التي في هذا الحديث فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد سأله الصحابة، قالوا: يا رسول الله، فماذا تأمرنا يا رسول الله؟ قال: إيش؟ عليكم بالشام، الزموها، الزموا الشام إذا رأيتم هذه النار تخرج من أين. يقول: ستخرج نار في آخر الزمان من حضر موت تحشر الناس. وين حضر موت؟ وين حضر موت؟ باليمن أكيد ولا بالشام؟ باليام، أحسن، باليمن، باليمن، هي باليمن لا شك، حضر موت باليمن. وهذا الحديث ورد بعدة ألفاظ، أن هذه النار تخرج من حضر موت، احفظوا معي، لأنه رواية الحديث يا إخوة ليس كرواية القرآن وقراءة القرآن، القرآن لا بد أن تأتي به بكل كلمة كما هي وبكل حركة وسكون كما هي، هذا هو الواجب، هذا هو الواجب في كتاب الله تعالى، ونحن لنا الأجر على تلاوته كما أنزل، ويجب علينا أن نعربه كما أنزل، يعني نقرأه بالحركات والسكنات كما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما السنة فالأمر فيه سعة، أنه تروى الأحاديث بحسب المعنى، فبعض الصحابة رواه وقال من حضرموت، بعضهم قال من بحر حضرموت، في تعارض من حضرموت ولا من بحر حضرموت؟ ما نفس الشيء. طيب رواية ثالثة يمكن يكون فيها شيء بالنسبة لنا نحن، قال من عدن. وين أهل اليمن؟ عدن بعيدة عن حضرموت يا شيخ 500 كيلو، لكن عدن فيها البحر أليس كذلك؟ وحضرموت فيها البحر، فإذا هناك حضرموت، بحر حضرموت، عدن أو قعرة عدن. وإيش معنى قعرة عدن؟ معناها الأعماق، فهي تدل على أن هذه النار ستخرج من البحر المقابل لأي مدينة، مدينة حضرموت، واللي هي توازيها على البحر مدينة عدن، لأنه عدن على البحر أليس كذلك؟ فهناك من بحر عدن والبحر الذي يوازي حضرموت ستخرج هذه النار. طيب بالمناسبة هاي كلمة حضرموت غريبة شوية أليس كذلك؟ ما قصة حضرموت هذه؟ هذا الاسم طبعا يسمى في اللغة العربية اسما علما مركب تركيبا مسجيا، يعني ايش مسجي؟ دخلوا كلمتين في بعضهم، هي اصلها حضر موت او حضر احضر موت. طيب هذه قصتها ان رجلا كان قويا يشارك في الحروب مع قومه، فاذا كان مع قومه في الحرب اكثر القتل، ما اكثر القتل على يده يكون، فنزلوا في هذا المكان، فصار الناس يقولون عن هذا الرجل، كان اسمه عامر، هو اسمه الأصلي هذا حضرموت يقال اسمه عامر، هذا على أحد الأقوال التاريخية طبعا من باب الحكاية نذكره. فقالوا إذا جاء ما يقولوا اسمه، يقولوا إيش عنه؟ حضر موت، حضر موت، هذا الرجال يكفينا شره، إذا جاء إيش ماله؟ يجي معه الموت، فصار يقولوا حضر موت. فمع الاستعمال العرب تخفف أحيانا، فسكنوا الضاد وقالوا حضر موت، حضر موت، وهذا المركب تركيب مسجي في اللغة العربية يعتبر إيش؟ ما بصير أن أنونه أقول حضر موت وحضر موتا، هذا ممنوع من الصرف وله إعراب خاص فيه. طيب نعود إلى الحديث، فهنا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في آخر الزمان تخرج نار من حضرموت تحشر الناس، تحشر الناس، هذه النار والله تعالى أعلم التي تكون في البداية في أول الأمر والعلم عند الله أنها تحشر الناس، لأن الصحابة سألوا رسول الله إذا أدركتنا هذه النار ماذا نفعل، أين نذهب حتى ننجو منها؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليكم بالشام، عليكم بالشام. نعم ورد في حديث آخر أيضا عن أنس رضي الله تعالى عنه أنها تحشر كذلك من المشرق إلى المغرب، وأنها تخرج من المشرق، يفهم هذا من ظاهر حديث أنس. فكيف الجمع؟ نقول هذا الحديث اللي فيه من المشرق إلى المغرب معناه طبعا المشرق والمغرب بالنسبة لأهل المدينة هو إيش؟ العراق والشام. فعندما أقول تحشر الناس من المشرق إلى المغرب يعني تحشرهم من العراق إلى الشام، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني عندما أقول أنها تحشر الناس من جميع الأرض من المشرق إلى المغرب، يعني من كل الجهات، تحشرهم إلى أين؟ إلى أرض الشام. فهنا نقول هذا الحديث والله أعلم يحمل على هذا المعنى. أما حديث الآخر الذي فيه أنه يكون آخر الزمان قبل قيام الساعة فذلك لا يكون فيه أهل الإيمان، ويكون الناس فيه على أصناف، يحشرون على أصناف، منهم راغب وراهب، ومنهم راهب خائف أبدا، ومنهم يحشر على وجهه، تكون معه النار تبيت حيث بات، وتمسي حيث أمسى، وتصبح حيث يصبح، وتقيل حيث يقيل، فلا تتركه النار في آخر الزمان. هذا نار أخرى والله تعالى أعلم، هذا هو الجمع بين هذه الأحاديث عند أهل العلم والله تعالى أعلم. نقول هذه الأحاديث كلها إن شاء الله تعالى فيها الدلالة الواضحة على فضل الشام وأن فضلها ثابت إلى قيام الساعة إن شاء الله تعالى كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. هذا فيه كفاية إن شاء الله. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
0: السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
2: أعوذ بالله من الأمن الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين، مع الحلقة 25 من برنامج خط الزمن، وما زلنا مع قصة فلسطين. في الحلقة اللي فاتت شفنا الجهد العظيم اللي عمله صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، وكيف حرر فلسطين بكاملها. شفنا أثار موقعة حطين، شفنا فتح معظم الساحل الفلسطيني، أو كل الساحل الفلسطيني تقريبا ما عدا قلعة أو قلعتين، واستطاع طبعا تحرير مدينة القدس المباركة، واستطاع أن يحقق يعني إنجازات فعلا سطرت في التاريخ بدماء المسلمين وبجهود المسلمين وبعرق المسلمين، وهي من أعظم الانتصارات في تاريخ الأمة الإسلامية. وقلنا أنه هو حط في اعتباراته أنه يسقط مملكة بيت المقدس بكاملها، ونحن عارفين مملكة بيت المقدس لم تقف حدودها عند فلسطين فقط، بل أخذت أيضا نصف لبنان، واتجه بجيوشه إلى لبنان وحرر بيروت وحرر صيدا وحرر بعض المناطق الأخرى في لبنان، كذلك حرر الشوبك والكرك ودولة موجودين دلوقتي في الأردن، يعني كان مترصد لكل بقايا مملكة بيت المقدس. لكن الحقيقة إذا كنا في الحلقة اللي فاتت تعرضنا لمواقف كثيرة سعيدة في تاريخ الأمة الإسلامية، فالحلقات دي للأسف الشديد هنتعرض لأزمات كثيرة مرت بالأمة الإسلامية في زمان صلاح الدين الأيوبي وبعد زمانه رحمه الله. بنقول إن صلاح الدين الأيوبي في كل هذه الفتوحات العظيمة حقق إنجازات هائلة، لكنه كعامة البشر لابد أن يقع في أخطاء، ونحن لا نقول أننا نخطئ أو أننا نستطيع أن نرتقي إلى مستوى صلاح الدين الأيوبي حتى نعترض على أفعاله أو أقواله، ولكن التاريخ والذي فعل ذلك والآراء التي أخذت في بعض المواقف وانتقدها المؤرخون بشكل عام، ورأينا الآثار السلبية لمثل هذه القرارات. وإحنا الحقيقة بنمسك على صلاح الدين الأيوبي مع عظم قدره وجلالة مكانته بعض الأخطاء البسيطة، لكن كان لها أثار ضخمة وكبيرة. منها على سبيل المثال أنه ترك مدينة صور بلا فتح، وإحنا قلنا قبل كده أن صور أحد المدن اللبنانية التابعة لمملكة بيت المقدس، وهرب إليها الكثير من الصليبيين، وعندما سحق الصليبيون في حطين أسرع الصليبيون من كل المدن الساحلية في فلسطين وفي غيرها بالتوجه إلى مدينة صور، وحاصر صلاح الدين الأيوبي رحمه الله صور فعلا، ولكن الجيش الذي معه لم يصبر على هذا الحصار وطلب أن يستريح وأن يرفع الحصار عن مدينة صور، وخاصة أن الحصار كان يتم في فصل الشتاء وكان الجو باردا جدا. فقبل صلاح الدين الأيوبي رحمه الله على مضض، وما كان له أن يقبل حقيقة، لأن معظم القوة الصليبية كانت موجودة في منطقة صور، وكان يعني شوية نتعب أكتر وشوية نجهد أكتر ونخلص خالص من قصة مملكة بيت المقدس ونقفل الملف كله، لكن اللي حصل أنها تثابت، وده كان موطن لنشأة جديدة للصليبيين في أرض فلسطين وفي أرض الشام. وعلى فكرة اللي يراجع التاريخ هيلاقي نفس الموقف حصل في الأندلس قبل كده، وترك المسلمون مكانا صغيرا جدا في الأندلس دون فتح كان اسمه الصخرة، ومن هذه الصخرة سقطت الأندلس بعد ذلك، من هذه المنطقة سقطت الأندلس. كذلك صلاح الدين طبعا أعلن بعد كده عن ندمه على أنه لم يستمر في حصار صور، لكن خلاص كان فعلا الصليبيون تجمعوا من كل مكان في مدينة صور ووصلت أعدادهم إلى الآلاف. إحنا بس عايزين نقول الناس اللي طلعت، الفرسان اللي خرجوا من القدس دون قتل أو دون إصابة من المسلمين كانوا 60,000. فتخيل بقى لما يجمع كل الصليبيين المحاربين في أرسوف وفي يافا وفي عكا وفي حيفا وفي غيرها من مدن فلسطين، المباركة، كل دولة راحوا للصور، فطبعا كانت أزمة كبيرة. الخطأ الثاني اللي وقع فيه صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، وهو إطلاق جاي لوزينان اللي هو ملك بيت المقدس بعد 8 شهور تقريبا من أسره في بيت المقدس، في طبعا أحداث حطين أسر، فقعد أسر 8 شهور، ثم اتفق معه صلاح الدين على أن يطلق سراحه في نظير أن يذهب إلى فرنسا. لكن طبعا صلاح الدين الأيوبي رحمه الله عنده خبرة كبيرة بالصليبيين، ويعرف أنهم يخونون العهود وأن ده شيء متكرر في حياتهم، فما كان له أبدا أن يثق في كلمات جاي لوزينان، وخاصة أن هناك جيوش ضخمة زي ما قلنا متجمعة في صور. واللي حصل بالفعل أن جاي لوزينان خان الاتفاقية ورجع إلى مدينة صور ولم يذهب إلى فرنسا، ومن مدينة صور أخذ الجيوش المتجمعة هناك وبدأ يقاتل صلاح الدين الأيوبي من جديد، وخرج في منتصف رجب سنة 585 من الهجرة، يعني بعد تقريبا 2 سنين من فتح بيت المقدس وبعد 2 وشهرين من موقعة حطين العظمى، خرج بجيوشه الصليبية إلى مدينة عكا الفلسطينية. مدينة عكا قريبة جدا من مدينة صور، أقل من 50 كيلومتر في شمال فلسطين، فخرج إليها. طبعا صلاح الدين الأيوبي شاف هذا الموضوع ويعني غضب جدا من خيانة جاي لوزينان، لكن بعد إيه بسرعة راح عشان ينقذ عكا رحمه الله، فخذ الجيوش وانطلق إلى مدينة عكا، وأرسل يعني جيش كبير مقدمة لجيشه ليصل إلى مكان إلى عكا قبل أن يصل إلى جيش صليبي. وبالفعل وصل إليها الجيش المسلم ودخل عكا وسيطر على المحاور في داخل عكا، لكن وصل الجيش الصليبي قبل أن تصل القوة الرئيسية لجيش صلاح الدين الأيوبي، وهذا الجيش الصليبي حاصر عكا من أطرافها الأربعة. وبقول أطرافها الأربعة طبعا لأن عكا مدينة ساحلية، ففي 3 أطراف على البر، والطرف الرابع البحر، كانت فيه سواء كانت فيه سفن صليبية حاصرت

طبعا صلاح الدين رحمه الله جيب الجيش بتاعه وحاول أن ينقذ عكا من هذا الحصار، لكن الحقيقة لم يستطع لقوة الجيوش الصليبية وكثرة أعداد الجيوش الصليبية في هذه المنطقة، واضطر رئيس الحامية في عكا، رئيس حامية مسلم كان اسمه سيف الدين المشطوب، اضطر إلى أن يعقد اتفاقية مع الجيش الصليبي. الكلام ده بعد قد إيه؟ الكلام ده بعد سنتين كاملتين من الحصار. طبعا موقف كان صعب جدا. أنا عايز أقول إن في قضية خطيرة جدا حصلت برضو نتيجة هذا الوضع، اللي هو وجود مجموعة من الصليبيين في مدينة صور، ووجود جاي لزينان، ووجود الحمية لإعادة مملكة بيت المقدس من جديد، حاجة خطيرة جدا، وهي استنفار أوروبا لنجدة الصليبيين في بيت المقدس، وهذا هو الاستنفار الثالث الكبير. طبعا في استنفارات كثيرة في التاريخ مرت بنا صغيرة، لكن في ثلاث استنفارات كبرى. الاستنفار الأول اللي بنسميه الحملة الصليبية الأولى، ودي بداية احتلال العالم الإسلامي، وقلنا إن دي كانت طبعا حملة ناجحة جدا، استطاعت أن تؤسس أربع ممالك في داخل الوطن الإسلامي أو البلاد الإسلامية. والحملة الثانية اللي استنفرت بعد سقوط الرها، وديت اللي استقبلها نور الدين محمود، ويعني استطاع أن يردها بكاملها وردت خاسرة، لم تحقق أي نوع من النتائج، وهذه الحملة الصليبية الثالثة تجهز من أوروبا لنجدة الصليبيين في منطقة عكا وفي منطقة صور. وجاء على رأس هذه الحملة جيوش ضخمة جدا، أذكر منها جيش مملكة النمسا وألمانيا، كان مملكة واحدة وكان على رأسها واحد اسمه فريدريك بارباروسا، وكان من أكبر أمراء وملوك أوروبا. واحد تاني مشهور جدا جدا في التاريخ، وهو ريتشارد الملقب بقلب الأسد ملك إنجلترا، وفليب أوغست ملك فرنسا. يعني حملة الملوك والأمراء، كل قائد جيش ملك أو أمير. طبعا ديت من أقوى الحملات الصليبية مطلقا. الجيش الألماني فقط، الألماني النمساوي، كان قوامه 200,000 مقاتل. طبعا جيش رهيب وخطير جدا، وكان يفرض سيطرة كبيرة جدا على قطاعات ضخمة من أوروبا. لكن سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى سلم وما يعلم جنود ربك إلا هو. هذا الجيش اخترق منطقة آسيا الصغرى، وغرق فريدريك بارباروسا وهو يستحم في الماء، يعني كان يستحم في أحد الأنهار، غرق سبحان الله ومات، وحصل انتكاسة كبيرة في الجيش النمساوي، وحصل في نوع من الصراع بين قواده وبين زعمائه، ويعني استطاع المسلمون الموجودون في كل هذه المناطق في آسيا الصغرى، في منطقة الشام وفي غيرها، طبعا حمية حطين وانتصارات حطين وما تلاها من انتصارات كانت موجودة، فاستطاع المسلمون أن يحققوا انتصارات كثيرة على هذا الجيش الألماني النمساوي، ووصل إلى بيت المقدس أو وصل إلى منطقة عكا من هذا الجيش كم جندي؟ حسب الرواية النمساوية 5,000 جندي. يعني من 200,000 جندي ألماني ونمساوي حوالي 195,000 فنوا في الطريق، ولم يبقى إلا 5,000 فقط. لكن المشكلة الكبرى كانت في الجيش الإنجليزي والجيش الفرنسي، وطبعا دي كانت من أكبر برضو الجيوش الأوروبية بصفة عامة. الجيوش دي كلها وصلت إلى ساحل عكا، وحصرت عكا من البحر ومن البر، وزي ما قلنا سيف الدين المشطوم ملقاش قدامه حل إلا أنه يعقد اتفاقية، رغما عن أنف صلاح الدين الأيوبي رحمه الله. يعني صلاح الدين ما كانش عايز هذه الاتفاقية، لكن تمت هذه الاتفاقية بدون علم صلاح الدين، لأن ما كانش في سهولة في الاتصالات بين الفريقين لوجود الجيش الصليبي محاصر لمدينة عكا من كل الجوانب. وفي هذه الاتفاقية سلم سيف الدين المشطوب المدينة بكاملها، وسلم كل العدد والسلاح، بل وأقر أن يدفع 200,000 دينار للصليبيين في نظير إطلاق الأسارة الذين سيأخذهم الصليبيون كرهن حتى تؤدى هذه الدية الكبيرة. طبعا التسليم ده ما كانش على رغبة صلاح الدين الأيوبي رحمه الله. يا ترى هيكون رد فعله إيه؟ يا ترى إيه اللي هيعمله عشان إنقاذ بقية الأسرى اللي في إيدين الصليبيين؟ يا ترى رد فعل ريتشارد قلب الأسد وفليب أوغست على هذا الموقف هيكون إيه؟ حصار عكا، وطبعا حصار شديد جدا من البر ومن البحر، قوات صليبية هائلة على رأس هذه القوات دلوقتي ريتشارد قلب الأسد ملك إنجلترا، ومعه فليب أوغست ملك فرنسا، ومعاه طبعا القوات الصليبية اللي كانت موجودة في مدينة صور بقيادة جاي لوزينان ملك بيت المقدس القديم. وصلاح الدين الأيوبي كان محاصر قوات الصليبية اللي محاصرة مدينة عكا، واضطر سيف الدين المشطوب اللي هو أمير عكا أن يسلم المدينة إلى الصليبيين بعدة شروط، منها الاحتفاظ بمجموعة من الأسرى المسلمين إلى أن يتم

0: تم دفع 200,000 دينار دية لإنقاذ هؤلاء المسلمين. صلاح الدين طبعا لما عرف الكلام ده أنكره بشدة، لكن ما قدرش يتصرف، بدأ يجمع المبلغ المطلوب. وبالفعل يعني طبعا جمع مبلغ زي ده، مبلغ ضخم وكبير، اضطر أنه يراسل يعني أكثر من مدينة في مملكته، وبدأ بالفعل جمع جزء ضخم من المبلغ والباقي كان بيتجمع. وكان خايف جدا صلاح الدين الأيوبي أنه يسلم هذه المبالغ إلى الصليبيين ولا يطلق الصليبيون الأسارة، لأن طبعا متعود على خيانة العهود من الصليبيين. فطلب يعتبر من الطلبات البسيطة جدا والمنطقية جدا، أن يحصل نوع من الرهن، يعني أن توضع هذه الأموال في جهة ثالثة وتكون محكمة بين الطرفين، وأن تسلم الأموال بعد تسليم الأسرى، أو أن يحلف الداوية. من الداوية؟ الداوية فرقة من الفرق الشديدة جدا العسكرية في داخل الجيش الصليبي، وكانت عندها يعني تمسك كبير بالدين، وترى أن الحنث في اليمين أمر عظيم لا تأتيه. فقال خلاص الداوية هذه تحلف أن أنتم هترجعوا الأسرى المسلمين إلى المسلمين ويسلم الأموال، لكن رفضت الداوية. تخيل، رفضت الداوية أن تحلف لأنها لا تثق بملوك الصليبيين. يعني حتى الفرقة العسكرية الداوية النصرانية اللي موجودة في الجيش الصليبي لا تثق بيمين هؤلاء الملوك والأمراء الصليبيين. فتوقف صلاح الدين الأيوبي رحمه الله عن دفع الأموال، وشاف نشوف حل لهذا الموقف. ريتشارد قلب الأسد لم ينتظر هذا التوقف، وأخرج 3,000 أسير مسلم وقتلهم بالسيف أمام أعين المسلمين. طبعا جريمة كبرى ووصمة عار في جبين أوروبا بكاملها. وهو ده ريتشارد قلب الأسد اللي بتصور وسائل الإعلام كثيرا على أنه شخصية رحيمة وشخصية دينية وشخصية أتت لأهداف نبيلة وعليا. طبعا هو إنسان زي ما أنتم شايفين خائن للعهد، قاتل للأسرى، مخالف للاتفاقيات، يعني إنسان عنده مخالفات كثيرة جدا لا تقبل أبدا. وكل سيرته بعد كده بتبقى عبارة عن محاولة إثبات الصيت والشهرة له، بصرف النظر عن قضايا بيت المقدس أو قضايا الصليبيين أو قضايا المسيح أو من أمور تشغل الدينيين كما يقولون. فطبعا كان موقف صعب جدا. هجم صلاح الدين الأيوبي على الصليبيين بعد هذا الحادث الأليم، وتمت عدة معارك بينه وبين الصليبيين لكن لم يصل إلى نتيجة. طبعا جيش صلاح الدين الأيوبي كان أصغر بكتير من جيوش الصليبيين المجتمعة، فوقفت الحروب وانتهى الأمر في النهاية إلى وقوع مدينة يافا أيضا في يد الصليبيين، ووقوع مدينة أرسوف، ووقوع مدينة عسقلان. الحقيقة كانت أزمة كبيرة، واضطر صلاح الدين رحمه الله في 21 شعبان سنة 588، يعني بعد حوالي سنة إلا عدة شهور من سقوط عكا، إلى عقد صلح الرملة مع الجيوش الصليبية. وعقد بالفعل هذا الصلح، وكان يعني من نتائج هذا الصلح والهدنة أن تسلم مدينة يافا وقيسارية وأرسوف وحيفا وعكا إلى الصليبيين. وطبعا المدن دي بالفعل كانت في إيدين الصليبيين، فأقرهم صلاح الدين الأيوبي رحمه الله على أن تبقى هذه المدن في أيديهم، وتبقى مدن اللد والرملة والناصرة في يد المسلمين، وذلك لمدة 3 سنوات و3 شهور. طبعا مهمنا جدا نقف وقفة مع هذه الهدنة، ونقول أن هذه الهدنة شرعية تماما بشروط، وهذه الشروط وفى بها صلاح الدين الأيوبي رحمه الله. والشرط الأول أن تكون هذه الهدنة ليس فيها إقرار دائم للصليبيين أو لغيرهم من أعداء الأمة على امتلاك قطعة من أراضي المسلمين مهما صغرت هذه القطعة. صلاح الدين لم يقرهم على امتلاك هذه الأماكن أبدا إلى يعني آخر حياتهم، ولكنه أقر فقط لمدة 3 سنوات و3 شهور. الحاجة الثانية أن يكون هذه المدة مؤقتة بمعاد معين زي ما قلنا. والحاجة الثالثة مهمة جدا، أن يمتلك الطرف المسلم القدرة على ردع الطرف الصليبي أو على ردع أعداء الأمة إنهم خالفوا المعاهدة، لأنه من المعتاد أن يخالفوا، وهذا ما كان يعني يتمسك به صلاح الدين الأيوبي رحمه الله. يبقى تم صلح الرملة، واستقرت مملكة صغيرة لبيت المقدس جديدة بدءا من يافا ووصولا إلى مدينة صور في لبنان. ده طبعا نصف الساحل الشمالي الفلسطيني وجزء من الساحل الجنوبي للبنان. واستطاع يعني نشر جيشه في كل صلاح الدين الأيوبي في كل مدن فلسطين. وبعد صلح الرملة ب6 شهور فقط آن للجسد المتعب، جسد صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، أن يستريح، وتوفي رحمه الله في 27 صفر سنة 589 من الهجرة. مات السيد الأجل والملك الناصر صلاح الدين أيوبي رحمه الله، وكانت صدمة ضخمة جدا للمسلمين، لعلها من أكبر الصدمات التي مرت بهم منذ انتهاء جيل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. الكارثة الكبيرة في موت صلاح الدين أيوبي رحمه الله لم تكن فقط بفقد زعيم من أعظم الزعماء في تاريخ الأمة الإسلامية، ولكن في الوضع الذي آلت إليه الأمة بعد وفاة صلاح الدين أيوبي رحمه الله. وده يخلينا نتطرق إلى خطأ أنا أعتبره برضو أحد الأخطاء التي ما كان ينبغي أن تتم، وهو عدم استخلاف شخصية قوية مدربة على قيادة الأمة بعد وفاة صلاح الدين الأيوبي. طبعا الموت جه بشكل مفاجئ، صلاح الدين الأيوبي ما كانش لسه كمل 60 سنة، فلعل التوقعات ما كانتش يعني كبيرة بأن يحدث الوفاة في هذا الوقت، لكن طبعا لكل أمة أجل، ممكن يموت في أي لحظة. كان لازم يكون في خليفة قوي مدرب ويعني معرف لأساليب إدارة الأمة الإسلامية ويتفق عليه الجميع حتى لا تحدث كوارث بعد موتي. وده اللي حصل للأسف الشديد، إن بعد موت صلاح الدين الأيوبي انفرط عقد الأمة الإسلامية بشكل مبالغ فيه، يعني تصارع على الحكم بعد وفاة صلاح الدين الأيوبي عدة قوى، 3 منهم من أولاده، يعني الأفضل والعزيز والظاهر، 3 من أولاد صلاح الدين الأيوبي تصارعوا على الحكم. واحد خد مصر، واحد خد حلب وشرق سوريا، واحد خد دمشق وما حولها، ومع دمشق خد القدس، وواحد أخو صلاح الدين العادل خد منطقة الأردن بما فيها حصن الشوبك والكرك، وأخو صلاح الدين الثاني تورانشا أخذ اليمن والحجاز. يعني تفرق دم الأمة الإسلامية بين الإخوة والأعمام. طبعا كان شيء قاسي جدا، وللأسف الشديد مش بس حصلت هذه الفرقة، لا، حصلت كمان صراعات ومنازعات بين هؤلاء، بين الإخوة وبين الأعمام، وكانت هذه الصراعات في بعض الأحيان صراعات يموت فيها أعداد من المسلمين. وخلي بالك الناس اللي بتموت ديت كتير منها هو اللي انتصر في موقعة حطين، هو اللي انتصر في موقعة فتح بيت المقدس، وانتصر في تحرير معظم مدن فلسطين. ده شيء طبعا بيخلينا نصاب بالدهشة، لكن نرجع تاني ونفتكر حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم عندما كان يقول: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تبسط عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. هو ده اللي حصل، وقع فيه المسلمين. المسلمون طبعا كانوا يمتلكون أماكن واسعة جدا، مملكة صلاح الدين الأيوبي كانت تضم مصر وتضم سوريا بكاملها، ولبنان والأردن وأجزاء من تركيا وأجزاء من العراق والحجاز بكاملها واليمن، يعني مملكة واسعة جواها أكثر من 7-8 دول من عهدنا المعاصر. فعند وفاة صلاح الدين الأيوبي تنافس أبناؤه وإخوانه على هذه الأملاك الواسعة، وحصل صراعات مخزية حقيقة بين هؤلاء، وأزمة كبيرة مرة بها الأمة الإسلامية. ولولا لطف الله عز وجل بأن الصليبيين أصلا كانوا في حالة ضعف لا انفرط العقد تماما واحتلت الكثير من بلاد المسلمين. أفضل هؤلاء المتصارعين كان العادل اللي هو أخو صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، لم يكن على مستوى صلاح الدين الأيوبي لكنه كان أفضل هؤلاء. المهم أنه بعد 9 سنوات كاملة من الصراع بين المسلمين استطاع العادل أن يفرض سيطرته على الأمور وأن يوحد من جديد مملكة مصر والشام وغيرها من الأماكن تحت سيطرة واحدة، ولكن للأسف في غضون هذه الفترة سقطت بيروت في يد الصليبيين. طبعا وجود مثل هذا الصراع بين الإخوة شجع أوروبا أن هي تبتدي تجمع من جديد قوة عشان تحارب المسلمين. الكلام ده زي ما قلنا صلاح الدين مات سنة 589 من الهجرة، وقعد العادل وأبناء صلاح الدين في صراع 9 سنوات لحد سنة 598 من الهجرة، إلى أن وحد العادل البلاد جميعا تحت قيادة واحدة. عندما توحدت البلاد الإسلامية تحت قيادة واحدة شعرت أوروبا بالخطر الشديد، وبالتالي بدأت تحمس الأوروبيين على القيام بحملة صليبية رابعة، لتكون بالفعل الحملة الصليبية الرابعة في سنة 99 من الهجرة، وده بيوافق 1202 ميلادية. لكن سبحان الله هذه الحملة الصليبية الرابعة انحرفت عن هدفها، كانت راح تحارب المسلمين في الشام وفي القدس وفي غيرها من بلاد المسلمين، واتجهت إلى القسطنطينية اللي هي عاصمة الدولة البيزنطية عندما رأت فيها شيء من الضعف. ومع أن دولت نصارى ودولت نصارى، إلا أن الحملة الصليبية الرابعة نزلت على القسطنطينية واجتاحتها وقتلت الإمبراطور البيزنطي أنذاك، واستطاعت استعمار واحتلال مدينة القسطنطينية العتيقة، وفرضت هيمنتها على كل أملاك الدولة البيزنطية. وكانت هذه الحملة في معظمها من فرنسا، وظل الحكم الفرنسي للقسطنطينية ولأملاك الدولة البيزنطية 57 سنة، متصلة إلى سنة 659 من الهجرة. وطبعا مش هقول لكم على كم المذابح وكم الاغتيالات وكم السرقات وكم الاغتصابات التي قام بها النصارى الكاثوليك الأوروبيون مع إخوانهم النصارى الأرثوذكس في القسطنطينية، ودي طبعا علامة من علامات ضياع الدين تماما من قضية الحروب الصليبية. يا ترى أوروبا هترضى بهذا الوضع؟ يا ترى مش هتقوم حملة تانية لحرب المسلمين؟ يا ترى موقف العادل هيكون إيه في مصر والشام بعد توحيد الدولتين في دولة واحدة؟ ده بإذن الله نعرفه في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.

إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا FM إشراقة نور.

إذاعة الهدى تقدم برنامج فقه الدعوة إلى الله. برنامج لفقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح والإرشاد. برنامج يتناول فقه الدعوة والدعاة وما يتعلق بهما برؤية علمية فقهية توضح مفهومه وتسلط الضوء على أهميته ودوره في النهوض بالمجتمع المسلم والرقي به. إعداد وتقديم الشيخ سالم جبرزجلام.

0: تنفيذ عبد الحكيم أبو القاسم بشير.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأزكى صلوات الله وتسليماته على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السادة المستمعون، أيتها السيدات المستمعات، متتبعي إذاعة الهدى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها نحن نلتقي في الحلقة السابعة من برنامجكم فقه الدعوة إلى الله. وتكلمنا في الحلقة الماضية عن الأصناف التي يواجهها حملة رسالة الدعوة إلى الله، وقلنا إنهم ثمانية أصناف من الناس. وتكلمنا عن الصنف الأول، وهو صنف جاهل خالي الذهن من المعرفة الإسلامية. وتكلمنا كذلك عن الصنف الثاني، وهو صنف جاهل خالي الذهن من المعرفة الدينية. وتكلمنا كذلك عن الصنف الثالث، وهو صنف جاهل خالي الذهن من المعرفة بالإسلام. وها نحن نتكلم اليوم ونصل إلى حينما توقفنا، وهو الصنف الرابع. فنقول وبالله المستعان إن الصنف الرابع هو صنف عالم بالعقائد الإسلامية، مستيقن متابع، إلا أنه ناقص المعرفة وتغلبه أهواؤه وشهواته، فهو عرضة دواما لارتكاب المعاصي والمخالفات. وأصحاب هذا الصنف على درجات متفاوتات، وكلهم من المؤمنين الملتزمين ببعض حقوق مرتبة التقوى، إلا أنهم غير مستوفين لكل حقوق هذه المرتبة، وهم الغالبية العظمى من المسلمين. ووظيفة حملة الرسالة بالنسبة إلى هذا الصنف تثبيت عقائد أفراده وتعميقها، وتكميل معارفهم بمفهومات الإسلام وأحكامه وشرائعه، والأخذ بأيديهم برفق، ومساعدتهم على نفوسهم بالتعليم والموعظة والتدريبات التطبيقية العملية، ارتقاء بهم علما وعملا في درجات مرتبة التقوى، فدرجات مرتبة البر، فدرجات مرتبة الإحسان. ولا بد في التدريب على السلوك الإسلامي من العناية دواما بنوعي السلوك الباطن والظاهر معا، لئلا يكون الظاهر عامرا والباطن خربا. ومن الباطن الصدق والإخلاص لله في العمل، وابتغاء مرضاة الله، والبراءة من الشرك والرياء والحقد والحسد، ومن الاعتراض على أحكام الله عز وجل وعلى مجاري قضائه وقدره في عطائه ومنعه ونعمه ومصائبه، إلى غير ذلك من أعمال القلوب والنفوس. وهذه الوظيفة قد كان العلماء المسلمون المربون المسلكون لتلاميذهم يقومون بها قياما حسنا، اتباعا لمنهج مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تربيته لأصحابه رضوان الله عليهم. الصنف الخامس، وهو صنف عالم بأسس الإسلام وعقائده، إلا أن علمه لم يقترن باعتقاد وإيمان جازم، وقد أعلن إسلامه منتسبا للأمة الإسلامية، ولما يدخل الإيمان في قلبه وليس منافقا في إعلانه. هذا الصنف من الناس قد جاء بيانه في قول الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، إن الله غفور رحيم. لا يلتكم من أعمالكم شيئا، أي لا ينقصكم من ثواب أعمالكم شيئا، يقال لغة لا تفلانا حقه إذا نقصه إياه. ومعالجة هذا الصنف من الناس تكون بالصبر على تزويد أفراده يوما فيوما بالبراهين الإيمانية القرآنية والعقلية والكونية والتجريبية من أحداث الجزاء الرباني بالثواب المعجل للمحسنين والعقاب المعجل للمسيئين، ويكون أيضا بإذاقة أفراده حلاوة السلوك الإسلامي النابع من صدق الإيمان. وهذه تكون بأنواع من التجارب الوجدانية التي تذيق القلوب والنفوس هذه الحلاوة، بعبادة الله عبادة خاشعة تفيض معها الدموع، وبحسن الصلة بالله دواما عن طريق الذكر والدعاء والمراقبة لله في السر والعلن وفعل الخير والمشاركة في الأعمال الاجتماعية ذات الآثار الإصلاحية، ولا سيما التي ترفع البؤس عن البائسين والظلم عن المظلومين، وتسعد الصغار والضعفاء بالطعام والكساء والمسكن والدواء، فهذه الأعمال ترافقها في القلوب غالبا مشاعر لذة إيمانية حلوة مصحوبة بسكينة وطمأنينة، وهي تشبه مشاعر الأم الحنون حين ترضع طفلها الجائع. الصنف السادس صنف عالم بأسس الإسلام وعقائده، مستيقن مؤمن بها، إلا أنه غافل عن مقتضيات إيمانه، قد استحوذت عليه أهواؤه وشهواته، فهو مندفع لتحقيق مطالب حياته العاجلة وزينتها، والاستكثار من الأموال والأنصار والعقار والمراكب الفارهة والجاه والسلطان ونحو ذلك، وفي الغالب يكون من أهل المعاصي بسبب غفلته واستغراقه في أمور دنياه. ومعالجة هذا الصنف من الناس تكون بإيقاظه من غفلاته وسكراته، بتذكيره بما يعلمه مما هو مؤمن به، وباستخراج عناصر إيمانه من مكامنها وإحضارها في ساحة تصوراته المتحركة العاملة الموجهة لإرادته، حتى توجه أوامرها في داخله للاجتهاد في ممارسات السلوك الإسلامي الباطن والظاهر، وتكون أيضا بتحريك محوري الطمع والخوف في نفسه بالترغيب فيما عند الله من أجر عظيم، وبالترهيب مما عند الله من جزاء بعذاب أليم، وتكون باستصحابه إلى مجالس العلم والذكر والعبادة، وبغمسه في البيئات الصالحات التي يجد فيها متعة لقلبه ونفسه، مع أصحاب ورفاق صالحين مؤنسين أوفياء ودودين يؤثرون على نفسه، وتكون بترقيق قلبه بالمواعظ النافعة والمشاركة الوجدانية المثيرة للعواطف النبيلة، واستخراجه مما هو منغمس فيه من أمور دنياه ببدائل يجد فيها لذة نفسه ومتعتها ضمن حدود طاعة الله عز وجل. وهذه البدائل مصحوبة بدروس علم وموعظة وذكر ومجاهدة في نشر الإسلام وخدمة قضايا المسلمين العامة. الصنف السابع صنف عالم بأسس الإسلام وعقائده، مستيقن في قلبه بصدق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء به عن ربه، إلا أنه جاحد لها بغيا أو كبرا أو حسدا أو رغبة في الفجور أو غير ذلك من دوافع نفسية خبيثة، فهو لا يريد أن يؤمن بالحق لهوى في نفسه وعصبية عمياء، ويتعلل بالمعاذير ويصطنع لنفسه ما يزين لها جحود الحق. وأهل هذا الصنف مغضوب عليهم، لأنهم عرفوا الحق وجحدوه ظلما وعدوانا. ويدخل في هذا الصنف علماء اليهود الذين عرفوا صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وجحدوا رسالته بغيا وحسدا من عند أنفسهم، ويلحق بهم كل من عرف أن الإسلام حق وجحده ظلما وبغيا من نصارى وملاحدة وبوذيين وهندوسيين ووثنيين. وفي شأن علماء اليهود الجاحدين للحق في معرفتهم له قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وأهل هذا الصنف تصعب معالجتهم، لأنهم لم يكفروا عن جهل بالحق أو عن غفلة عنه، بل كفروا بغيا وظلما وعنادا، فلا يجدي فيهم إلا العقاب الذي يجدون آلامه، حتى الإنذار بالعقاب المؤجل لا يغير فيهم شيئا. وبشأن هذا الصنف من الكافرين قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومع أن أهل هذا الصنف لا يجدي فيهم الإنذار، فينبغي الإعذار إليهم بإنذارهم بعذاب الله المؤجل إلى يوم الدين، مع ما قد ينزل الله بهم من عذاب معجل في الحياة الدنيا. الصنف الثامن هو كالصنف السابع، عالم بأسس الإسلام وعقائده، وعالم بأنها حق وجاحد لها ظلما وعدوانا، وزاد بأنه شيطان مضل فتان فاسد مفسد في الأرض، ومن هذا الصنف الجبابرة الطغاة. هذا صنف من الناس قد جعل نفسه من جنود إبليس مغويا مضلا فاسدا مفسدا، وهذا الصنف من المتعذر بحسب العادة إصلاحه، والتعامل معه يكون بدرء شره وكف ضره وإبعاده عن التأثير في الناس، ومكافحة وسائله المضلة قدر المستطاع، ومقاومة اضطهاده وإكراهه وإجباره الناس على الكفر والفسوق والعصيان ولو بالقتال عند الاستطاعة. أما المنافقون فهم كافرون أو مترددون في الباطل، متظاهرون كذبا بالإسلام والإيمان، فيدخلون في بعض الأصناف الثمانية السابقة بحسب أحوالهم الباطنة ولا قيمة لأحوالهم الظاهرة. بذا ننهي الأصناف الثمانية التي سيواجهها حامل الرسالة من الناس. والآن سنتكلم بحول الله عن الصفات التي يجب أن يتحلى بها حملة الرسالة أنفسهم. وفي هذا المقام سنتكلم عن 6 فصول. الفصل الأول في وجوب تحلي حامل الرسالة بصفة الصبر وعدم التضجر وعدم اليأس مهما اشتد عليه الأذى وضعفت آثار أعماله الرشيدة. والفصل الثاني وهو وجوب تحلي حامل الرسالة بصفة التجرد عن المصالح الشخصية لدى من يؤدي بينهم رسالته. والفصل الثالث وجوب تحلي حامل الرسالة بمكارم الأخلاق ومحاسن الشيم وبتطبيقه لما يدعو إليه من فضائل الإسلام وأحكامه. والفصل الرابع في وجوب تحلي حامل الرسالة بالصفات التي ذكر الله عز وجل أنها صفات عباد الرحمن ليكون إسوة حسنة. والفصل الخامس في وجوب تحلي حامل الرسالة بالأهلية البيانية. والفصل السادس في وجوب تحلي حامل الرسالة بالأهلية العلمية. ونتكلم الآن عن الفصل الأول وهو وجوب تحلي حامل الرسالة بصفة الصبر وعدم التضجر واليأس مهما اشتد عليه الأذى وضعفت آثار أعماله الرشيدة. وفيه 4 مقولات. في المقولة الأولى نتكلم عن قيمة خلق الصبر ووجوب تحلي حامل الرسالة به. وفي المقولة الثانية نأتي بنصوص قرآنية يلاحظ فيها توجيه الأمر بالصبر لحامل الرسالة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وفي المقولة الثالثة نأتي بنصوص قرآنية أخرى يلاحظ فيها توجيه الأمر بالصبر للرسول صلى الله عليه وسلم ويلحق به حامل رسالته من أمته. وفي المقولة الرابعة نأتي بنماذج من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في الصبر. أما عن قيمة خلق الصبر ووجوب تحلي حامل الرسالة به فنقول إن الصبر خلق نفسي فطري أو مكتسب، من آثاره القدرة على الدأب في الأعمال الظاهرة أو الباطنة، وعلى تحمل المشقات النفسية والجسدية مما يخالف أهواء النفس وشهواتها ورغباتها في فعل ما تكره فعله أو ترك ما تحب فعله، وهو خلق يمكن من يتحلى به ويضعه في المواضع الملائمة له من الظفر بأفضل النتائج التي يريد الحصول عليها مما يقوم به من أعمال ظاهرة أو باطنة. والصبر من أجل الصفات النفسية ذوات الأثر في السلوك الباطن والظاهر وذوات القيمة الثمينة مما يتحلى به العقلاء ذو الإرادات القويات والأنفس العاليات الزاكيات، وهو من صفات الله جل جلاله، فمن أسمائه تبارك وتعالى الصبور، وهو يحب الصابرين وهو مع الصابرين، وهو يبشر الصابرين بالنتائج التي يحبونها وبالأجر العظيم عنده يوم الدين. فقد جاء في النصوص القرآنية والله يحب الصابرين، إن الله مع الصابرين، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وبشر الصابرين، إلى غيرها من نصوص. وأكثر الخصمين أو المتنافسين ذوي القوة المكافئة أو المتقاربة أكثرهما صبرا، والمحروم من خلق الصبر يصاب بالسأم والملل فالتضجر، وأخيرا يصاب بداء اليأس وترك ما هو فيه من عمل. وكثير ممن أصيب بداء اليأس فترك العمل لو صبر صبرا قليلا لظفر بما يريد الوصول إليه أو بأكثر مما يريد الوصول إليه. وأكثر الناس حاجة إلى التحلي بخلق الصبر من يحمل رسالة الدعوة إلى الله وإلى صراطه المستقيم والنصح والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والاطلاع بمهامهما. فالسأم والملل والتضجر يجعل حامل الرسالة ييأس من فائدة قيامه برسالته فيكف عن أدائها أو يتهاون في القيام بها، وقد يلجأ إلى اعتزال الناس والانكفاء على نفسه، وربما يجد نفسه مع أسرته الخاصة بعد حين يطول أو يقصر منساقا مع مؤثرات البيئة التي يعيش فيها ومتنازلا عن بعض مبادئه التي دعا إليها أو عن التزامه السلوكي بما كان يدعو إليه أو بما كان يأمر به وينهى عنه. فصاحب الرسالة إذا لم يكن حاملا لرسالته بصورة عملية نشيطة قائما بوظائفها ومهماتها مناضلا من أجلها مهتما بأن يبلغ رسالته مبينا شارحا داعيا أو مذكرا أو آمرا ناهيا رجاء التأثير في الآخرين وتقويم المنحرفين وتحقيق الإصلاح المنشود، فإنه يتحول تلقائيا إلى مدافع ثم إلى مراقب غير مدافع ثم إلى متأثر شيئا فشيئا، وقد يصل إلى مساير متابع تأثرا بضواغط البيئة التي لم يستطع أن يكون فيها صامدا صابرا على القيام بوظائف رسالته في الدعوة والتقويم والإصلاح. وهنا نلاحظ أن حكمة الله العلي الجليل اقتضت أن يأمر رسله عليهم الصلاة والسلام والدعاة إليه والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر من ورائهم بالصبر في قيامهم بوظائف رسالاتهم ومهامها في الدعوة إلى سبيل ربهم وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وجاء في القرآن المجيد الأمر بالصبر في مناسبات متعددات تشمل جوانب مختلفات من مشكلات يتعرض لها الدعاة، وكل مشكلة منها تحتاج من حامل الرسالة الصبر، وتقتضي الحكمة الربانية أن يوجه له الأمر بالصبر معها لئلا يتصرف تصرفا يتنافى مع مقتضيات رسالته. وهنا نورد نصوصا قرآنية يلاحظ فيها توجيه الأمر بالصبر لحامل الرسالة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ظهر لدى استقراء نصوص الأمر بالصبر في القرآن المجيد وجود 5 نصوص أنزلت في المرحلة المدنية من تاريخ دعوة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وضمت هذه النصوص إلى سور أنزلت في المرحلة المكية ووضعت منها في مواضع ملائمة لها فكريا، وجاء الخطاب فيها موجها للرسول صلى الله عليه وسلم باعتباره أول المؤمنين والمسلمين من هذه الأمة. ويلحظ المتدبر في هذا الإجراء البديع أن الغرض منه الإشعار بأن الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم قد كان متحققا بالصبر المأمور به في هذه النصوص، إلا أن حاملي رسالته من أمته يحتاجون إلى هذا التوجيه في مثل المراحل التي مر بها الرسول صلى الله عليه وسلم وكان فيها متحليا بفضيلة خلق الصبر. فنفهم من هذا الإجراء أن المقصود بالتوجيه في هذه النصوص هم حملة رسالة الرسول من أمته، وهذا من لطائف الإجراءات في القرآن المجيد التي يلاحظ فيها اقتضاءان، اقتضاء فكري واقتضاء زمني. ويحسن بالمتدبر التأني في تدبر القرآن والنظر إلى إجراءاته

0: به كل داع إلى سبيل ربه وآمر بالمعروف ناه عن المنكر من أمته وناصح مرشد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم، فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. كصاحب الحوت أي كيونس عليه السلام إذ ترك قومه أهل نينوى مغاضبا لما كذبوه ورفضوا الاستجابة لدعوته قبل أن يأذن الله له بذلك، ولم يصبر على متابعة دعوتهم لهم حتى يأتيه من الله أمر بما يعمل. إذ نادى وهو مكظوم أي يذكر إذ نادى داعيا ربه وهو في فم الحوت قائلا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وهو مكظوم أي حابس غيظه من قومه الذين رفضوا دعوته ومعترف بتركه لهم قبل أن يأذن الله له. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. ولولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم، لكن تداركته هذه النعمة فنبذ بالعراء سقيما غير مذموم، وأنبت الله عليه شجرة من يقطين وشفاه واجتباه وجعله من الصالحين وأرسله إلى قومه فآمنوا به أجمعين. وفي هذا النص تلويح بتهديد حامل رسالة الدعوة إلى الله والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر إذا تضجر ويأس وترك وظيفته أن يعاقبه الله على ذلك بما يشاء من عقاب ملائم. وقد علمنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد كان متحققا بالصبر المطلوب في هذا النص خلال المرحلة الدعوية التي نزلت فيها سورة القلم، وقد وصفه الله فيها بأنه على خلق عظيم، فالصبر لحكم الله أحد عناصر هذا الخلق العظيم. إن حامل رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم من أمته المؤهل لحملها مطالب بأن يصبر مستمرا في القيام بوظائفها دون أن يتضجر أو ييأس ويكف عن القيام بالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متسرعا مغاضبا، بل كلما يأس فعلا من مدعو معاند استبان له الحق وأصر على الكفر تحول إلى آخرين لم يبلغوا بعد إلى دركة العناد والإصرار على الكفر، فهذا التحول هو من عناصر الاستمرار على القيام بوظائف هذه الرسالة الربانية. وعلى هذا الفهم يكون معنى فاصبر لحكم ربك أي فاصبر متابعا القيام بوظائف رسالته انتظارا لحكم ربك في من عاندوا وأصروا على الكفر مع استبانة الحق لهم، فلله حكمته في حكمه بعباده. أو فاصبر مستسلما لحكم ربك، لكن متابعة توجيه الدعوة لأشخاص بأعيانهم تخضع لقاعدة فذكر إن نفعت الذكرى، أي فإذا وصل بعض أفراد الناس إلى حالة ميؤوس منها كليا فلا تنفعه الذكرى بدلالة التجربة الطويلة، فمن الخير توجيه جهود الدعوة والتذكير لغيره من الذين لم يصلوا بعد إلى حالة ميؤوس منها. وسيأتي إن شاء الله مزيد تفصيل لهذه القاعدة. وإلى هنا أدركنا الوقت أيها السادة المستمعون، أيتها السيدات المستمعات، بعد أن أنهينا النص الأول من النصوص القرآنية التي يلاحظ فيها توجيه الأمر بالصبر لحامل الرسالة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الحلقة القادمة بحول الله نستكمل النصوص مبتدئين من النص الثاني إن شاء الله تعالى في ختام هذه الحلقة. أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تابعتم فيما مضى برنامج فقه الدعوة إلى الله، برنامج لفقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح والإرشاد. فقه الدعوة إلى الله برنامج يتناول فقه الدعوة والدعاة وما يتعلق

القضاء وتعليل للترخيص والتيسير، والمراد بالتكبير تعظيم الله والثناء عليه، وفي ذلك إشعار لما أظهرته السنة من صلاة العيد وما ورد فيها من التكبير. وقد استنبط العلماء من هذه الآية مشروعية التكبير في عيد الفطر، ولكن على سبيل الندب. وقوله فإني قريب تمثيل لحالة سهولة الإجابة، ومعنى فليستجيبوا فليأتمروا ما أمرتهم به من الإيمان والطاعة والرشد ضد الغي، فهو الهدي والاستقامة. والدعاء من أقوى أسباب التقرب إلى الله، ومن شروطه إظهار الافتقار وعدم الدعاء بالإثم وإخلاص النية وأكل الحلال، وحمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين، وفي الحديث إن الله يحب الملحين في الدعاء. ويجب على الداعي ألا يتبرم من عدم الاستجابة، لأن الله أعلم بمصلحته. قال صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي. ولا يجوز للمسلم أن يدعو بإثم أو قطيعة رحم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث خصال طبعا: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. هذا مجمل ما فهم من الآيات التي تلوناها في بداية هذا اللقاء. وإذا عدنا الكرة من جديد بشيء من التفصيل بعد الإجمال، نقف على قواعد جمة وقد وقف عندها علماؤنا، علماء التفسير وعلماء العربية، حيث وقفوا على الدلالات الدقيقة التي تستنبط من دلالات لغة القرآن وألفاظه، مثل ما استنبطه العلامة الشيخ محمد الطاهر بن عاشور فعنه ملخصا في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات. حكم الصيام حكم عظيم من الأحكام التي شرعها الله تعالى للأمة، وهو من العبادات الرامية إلى تزكية النفس ورياضتها، وفي ذلك صلاح حال الأفراد فردا فردا، إذ منها يتكون المجتمع. افتتحت الجملة بيا أيها الذين آمنوا لما في النداء من إظهار العناية بما سيقال بعده. والصيام ويقال الصوم هو في اصطلاح الشرع اسم لترك جميع الأكل وجميع الشرب وقربان النساء مدة مقدرة. هذه المدة مقدرة بالشرع بنية الامتثال لأمر الله، أو القصد التقرب بنذر للتقرب إلى الله تعالى. والصيام اسم منقول من مصدر فعال وعينه واو قلبت ياء لأجل كسرة فاء الكلمة. وقياس المصدر اللي هو الصوم، فقد ورد المصدران في القرآن، فلا يطلق الصيام في اللغة إلا على ترك كل طعام وشراب، وألحق به في الإسلام ترك قربان النساء. فلو ترك أحد بعض أصناف المأكول أو بعض النساء لم يكن صياما، كما قال العرجاء: فإن شئت حرمت النساء سواكم، وإن شئت لم أطعم نقاخا ولا بردا. وللصيام إطلاقات أخرى مجازية، كإطلاقه على إمساك الخيل عن الجري في قول النابغة: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما. وأطلق على ترك شرب حمار الوحش الماء، وقال لبيد يصف حمار الوحش وأتانه في إثر فصل الشتاء: حيث لا تشرب الحمر ماء لاجتزائها بالمرعى الرطب، حتى إذا سلخ جمادى ستة جزءا فطال صيامه وصيامها. والظاهر أن اسم الصوم في اللغة حقيقة في ترك الأكل والشرب بقصد القربة، فقد عرف العرب

0: يعقب الصوم في الجاهلية من اليهود في صومهم يوم عاشوراء. وأما إطلاق الصوم على ترك الكلام في قوله تعالى فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، فليس إطلاقا للصوم على ترك الكلام، ولكن المراد أن الصوم كان يتبعه ترك الكلام بوجه الكمال والفضل. فالتعريف في الصيام في الآية تعريف العهد الدهني أي كتب عليكم جنس الصيام المعروف. وإلى هنا أيها الإخوة الكرام ينتهي الوقت المخصص لهذه الحلقة، أستودعكم الله، وإن كتب الله لنا البقاء ويسر لنا اللقاء نلتقي في حلقة أخرى إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عبر أثير إذاعة الهدى تابعتم فيما مضى برنامج معان وتجليات.

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: يا ام السرايا والشط ويلها.
0: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: نوافذ على الدرب، برنامج يعنى بالقضايا الاجتماعية والعلاقات الزوجية والتربوية. نوافذ على الدرب يسلط الضوء على بعض المشكلات الأسرية وكذلك الخلافات الزوجية وتأثيرها على الصحة النفسية للأبناء وسلوكياتهم. نوافذ على الدرب، إعداد وتقديم الإخصائية النفسية والمستشارة في العلاقات الأسرية والتربوية الأستاذة زينب رمضان. عبر راديو السرايا. 99.3 FM.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم في الموسم الثاني من برنامجكم نوافذ على الدرب. لطالما اشتقت إليكم، ولكن نبتعد قليلا لنأخذ نفسا عميقا ونعود إليكم استجابة للتفاعل الكبير الذي لقيه البرنامج في موسمه الأول، وبناء أيضا على رسائل المستمعين ومطالبتهم ببرنامج نوافذ على الدرب. بعد غياب لتصحيح عثرات دروب الحياة، نقدم لكم في هذا الموسم محتوى أعمق يطرح ويعالج قضايا الأسرة والعلاقات الزوجية وتربية الأبناء والمراهقين وتحديات النفس والإنسان والصراع بينهما بلغة تجمع بين البساطة والعمق وتلامس واقع كل فرد. وقد يظن البعض أنه المقصود بعينه، فكونوا معنا لأن الموسم الثاني سيكون أكثر تنوعا وسيشمل موضوعات جديدة وملفات حساسة تطرح لأول مرة، مع المحافظة على روح البرنامج الإنسانية التي أحبها المستمعين والمتابعين. نوافذ على الدرب يعود ليواصل رسالته في التوعية والإرشاد والتوجيه لتصحيح الأخطاء وتنظيم الحياة الأسرية والعلاقات الزوجية، وفي دعم المستمعين بما يعينهم على السير في دروب الحياة بثبات ووعي وأكثر نضجاً. وصلتني الكثير من الرسائل والمكالمات الهاتفية والزيارات أيضا الخاصة والشخصية لطرح مشكلاتهم النفسية ومشكلاتهم الأسرية بشتى أنواعها، وأن الإنسان مهما كان ومهما كان مستواه وقوته إلا أنه يحتاج لمن يسمعه يتفهمه يربط على يده ويطمئنه. كلنا نحتاج لمن يسمعنا ويحتضن الكلمات المجروحة. أعزائي المستمعين، أنا معكم وعدت إليكم لأن الدرب لم ينتهي ولأن النوافذ لم تغلق حين يشتد الظلام، بل تفتح أكثر. عدت إليكم لأني أدركت أن لكل بيت قصة، ولكل أم لها وجع تخبئه، وكل أب يحمل همًا لا يحكى، وزوج مثقل بالألم يخجل بالبوح به، ولكل امرأة أو زوجة تكتم صرخة موجعة، ولكل إنسان يحتاج أذن صاغية وكلمة تشبه، كلمة صادقة تشبه المعاناة، تشبه صبره على الألم، وتشبه النجاة الذي يتوق إليه. في هذا الموسم سنكون أقرب إليكم وأصدق إحساسا وأكثر عمقا لنفتح نوافذ البصيرة والحب والارتقاء بحياة أفضل مع أنفسنا وأسرتنا وأبنائنا وعلاقاتنا الاجتماعية. سنفتح نوافذ جديدة على كل ما يحدث في علاقاتنا وعلى أسرار الحياة التي لا تقال إلا لمن يستحق أن يسمع ويساعد على الحلول ويسير معك نحو الطريق الصحيح.

مستمعينا الكرام، نفتح اليوم نافذتنا الأولى في هذا الموسم بداية لرحلة جديدة نكملها معا، رحلة نفتح فيها نوافذ على معاناتكم وآلامكم وحكاياتكم وعلى تلك اللحظات التي كنتم تحتاجون فيها على صوت يطمئنكم ويقول لكم لستم وحدكم. بإذن الله تعالى سأكون معكم أقترب أكثر من وجعكم وتعبكم وأحلامكم، وأحاول أن أقول ما قد لا يجد الكثير الشجاعة ليقولوه، أقصد الزوج والزوجة لبعضهم، وأضع الكلمات على مشاعر تختبئ طويلا في الصدر. سنكون معا أعمق وأصدق وأقرب إلى نبضكم. أعزائي المستمعين، افتحوا نافذة صغيرة في قلوبكم واسمحوا للنور أن يدخلها، ودعوا الدرب يأخذكم إلى ما كتب الله لكم من خير وسعادة. أعزائنا المستمعين، اليوم هنفتح معكم نافذة تحمل أحد أثقل الملفات وأهمها في العلاقة أو العلاقات الزوجية، العلاقة التي اللي ممكن أن هي تبنى على الحب، تم الارتباط أساسا على الحب، ولكن للأسف لم يستمر هذا الحب وحده، لأن العلاقات لا تبنى على الحب وحده. علاقة تجمع بين شخصين، كل واحد منهم له ماضي وله طباع وتربية وأفكار وجراح لم ترى ولن ترى. في هذه الحلقة سنحاول تحديدا أن أقترب من تفاصيل الحياة اليومية من تلك اللحظات التي ترهق قلب أحد الزوجين أو كلاهما، في المواقف البسيطة التي قد تهدم هذه المواقف البسيطة عشرة سنوات طويلة. ولكن أو لن أكتفي إن شاء الله بالحديث عن المشكلة، بل هنحط حلول إن شاء الله واقعية تلائم بيوتنا الليبية تحديدا. سمعت مقولة لفتت نظري الحقيقة، المقولة يعني رائعة جدا، تقول طبعا قائل المقولة ابن خلدون، كان يقول ابن خلدون: كلما تمدنت الحياة ازداد تعقيدها. نعم صحيح، أسرة الأمس لا تشبه أسرة اليوم، وأزواج الأمس مش نفس أزواج اليوم. كل شيء قابل للتغيير وكل شيء تغير في الحياة، والتغيير مطلوب، ولكن بشرط أن يكون هذا التغيير ليس للأسوأ بل للأفضل. ولكن للأسف ما يحدث الآن أصبح التغير إلى الأسوأ إلا ما رحم ربي، مثل ما يحدث كثيرا في يومنا هذا، وهذه حقيقة لا تخفى على أحد. أصبحت العلاقات الزوجية الآن مهددة وفي خطر. للأسف ضاع المفهوم الأساسي من العلاقة الزوجية، فهي علاقة تعبدية دينية، هي رحمة ومودة وطاعة لله، لأن العلاقة الزوجية عفة وستر وسكينة وميثاق غليظ. ضاعت المفاهيم الأساسية فانتهت العلاقات الزوجية الحقيقية وأصبحت هشة وآيلة إلى السقوط في أي لحظة، وهذا من ضمن الأسباب اللي الآن يعني أكثر، أعتقد أن أكثر مؤسسة تخدم الآن المحاكم والطلاق الآن نتيجة المفاهيم الهشة للعلاقة الزوجية. طبعا لو شفنا العلاقة الزوجية اليوم نجدها لا تنهار بسبب موقف كبير، بل تبدأ من تفاصيل صغيرة، من تراكمات دون معالجة، دون أن أو دون السماح لأحد منهم أن يناقش الآخر ويعالج القضية اللي موجودة بينهم. فبالتالي هذه التراكمات تبدأ مع بعضها إلى أن تكون يعني زي البركان تنفجر في لحظة ما. طبعا عدم معالجة هذه المواضيع أول بأول وحل المشكلات، فبالتالي شو بيصبح أنا؟ تصبح أن نحن وصلنا نقطة الانفجار أو لحظة أو نقطة عدم التلاقي. دائما نقول أن العلاقة المهزوزة بين الزوجين زي
المستقيمين يسيرا في خط واحد ولا يلتقيا في نقطة، وسبب ذلك عدم مناقشة وحلحلة المواضيع الصغيرة حتى لا تتراكم. لو استطعنا أن نحن نحل مشاكلنا أول بأول ومعالجتها في نفسها في نفس الوقت، لأن بقائها دون تطهير وتنظيف للجرح يسبب ألم وينتشر داخليا ثم ينفجر في لحظة واحدة. الحقيقة أن الكره لدى بعض الأزواج هو حقيقة كرهه لنفسه، يعني الرجل أو المرأة يعني دائما نتساءل هم ليش يكرهوا بعضهم بعد ما كانوا على حب وعلى وئام، ولو ما خديتاش مش عارف شو ممكن يحصل، أو ناخدها مش عارف شو ممكن يحصل، وبعد ما وصلنا إلى بعضنا أصبح أنا شدرت في روحي وأنا على شدرت هكي وإلى آخر. في حقيقة الأمر أن كره الرجل لزوجته أو كره الزوجة لزوجها وكرهه لنفسه، خاصة إذا كان لم تكن هناك أسبابا ظاهرية، لما يكون ما فيش سبب ظاهريا، وفي سبب ولكن ليس ظاهريا، قد يكون هذا الرجل تعرض لحادثة ما أو هي تعرضت الزوجة لحادثة ما، فداخليا رفضت لما يصير الالتقاء بينهم، خلاص وكأن هناك شيء ذاب بينهم، كان ينتظر لحظة اللقاء فقط، مجرد ما اجتمعوا في بيت يبدأ لحظة الكره أو كرهها لنفسه، لأنه هو شندار في نفسه، من كرهها في نفسه يبدأ يعاقب الطرف الآخر وكأنه السبب، يعني كأنه يقول ليش ما صحيتني وفقت على روحي ورفضتني ما وافقتش علي في اللحظة هذه. طبعا يصبح الكره هنا موجه للشريك، والشريك ما يعرفش الأسباب الحقيقية ويقول أنا مش عارف ليش هو كرهني، أو هو يقول مش عارف ليش هي كرهتني، أسباب غير ظاهرة. فهنا هذه واحدة من الأسباب اللي تدمر العلاقة الزوجية، عدم وضوح. ولو كل إنسان فينا جلس مع نفسه وعرف أنه هو مثلا أخطأ في الاختيار أو أخطأ في الزواج، كان مفروض خليتها فترة أطول تعارف عشان خاطر نقدر أن نأخذ قرار. الزواج ما هوش قرار سهل، وياما من كوارث ومن قصص عجيبة إن شاء الله من خلال فتح نوافذنا هنتطرق لكثير من القضايا اللي موجودة أصلا، ملفاتها موجودة على أرض الواقع. طبعا أحدى الزوجات جتني تحكي معايا تقول لي لي فترة أنا عايشة مع زوجي مش حاسة بنفسي، أنا نوتي وأنا اللي نجهز وأنا اللي نضحي وأنا اللي نرتب وأنا اللي نبادر بكل شيء، وما فيش ولا واحد فيهم مقدر تعبي ومقدر تضحياتي سواء كان زوجي أو أولادي، ما فيش حد زي ما نقول إحنا بالليبي ما فيش حد معدل عليا، لا زوجي معدل عليا ولا أولادي معدلين عليا، أنا تعبت نفسيا. طبعا هذه الزوجة هي ومن على شاكلتها اللي هي تعطي عطاء، نحن يعني أنا تحديدا ما نحرضش على عدم العطاء، هذا بيتك وهذا زوجك وهذا أولادك ومن حقك أنك تخدميهم ومن حقك أن تقفي معهم وأنت سيدة البيت، لكن لا تستنزفي قوتك بالكامل، أعطيني نفسك أنت في المقام اللي أنت تحكي فيه معاهم وتهتمي فيه بيهم، أنت وين أنت في المقام هذا؟ أنت استثنيتي نفسك. إذا نحن استثنينا أنفسنا وما عطيناش حق أنفسنا، كيف تطلبي من الآخر يعطيها لك؟ لما المرأة تجعل زوجها وأولادها هم الأولوية قبل نفسها، ما نقولوش هم طبعا أكيد الأولوية قبل الآخرين، لكن مع نفسك لا، أنت عشان الأسرة تكون سليمة لازم تهتمي بنفسك، عشان الأسرة تكون صحيحة وتهتمي بزوجك بزوجك وأولادك لازم أنت تهتمي بذاتك بنفسك، لازم تطوري من نفسك، لازم أنت تتعلمي، لازم أنت تخصصي وقت لنفسك، تهتمي بيه بشكلك، تهتمي بتقري كتاب، تشربي قهوة بروقان، لازم أنت تعطي حق لنفسك. لا مش مشكلة، أنا بعدين، حتى أنا بعدين، الكلمة هذه نحن في كلمة تقال دائما هي زي ما يقول الكثرة العطاء تعلم الاستغناء، أنت يشعروا أنك أنت هنتي نفسك، كيف تبيهم هم يركزوا عليك؟ نادر ما تجدي إنسان يبدأ يركز يقول لك يا ماما أنت ليش ما تهتمي بين نفسك، ليش إحنا ديما أنت وين أنت، هذه قليل ما تجدي رجل أو ابن أو ابنة تقول لك. ف
فأنت من البداية ركزي نفسك عندك مكانة، عندك زاوية، عندك وضع معين تعيشي مع نفسك. ضمان وجودك يلغي شخصيتك. كثرة التسامح وكثرة العطاء يعلمهم الاستغناء عنك. لازم الإنسان هو اللي يعمل قيمة لنفسه، ما تطلبش من زوجك أو أولادك يعطوك قيمة، لأنك أنت ضيعت قيمة نفسك أصلا من البداية. نحن هنا منحزنش في النساء، وأنا أقولها أنت كلمة جارحة أبدا، لكن يمكن إصلاح، يمكن إصلاح وإعادة النظر. أنت أساس البيت، كيف يمكن يا أخواتي النساء، كيف يمكن أن يبنى بيت وأساسه هش ضعيف لا يقوى على إدارة نفسه ومنزله وزوجك عفوا؟ ستصبح مملة لا قيمة لك.

نحكيكم قصة أيضا رجل جاني يحكي معايا يقول يا أستاذة أنا فقدت احترامي في بيتي، ما عنديش أي كلمة، لا الأولاد يسمعوا في كلامي ولا الزوجة تسمع في كلامي، والبيتك ما ليش أي قرار، هي وأولادها يأخذوا في القرارات بروحهم، وما عنديش أي دخل، ولو دخلت ما فيش ولا واحد يسمع في كلامي ولا يقدروني. تعبت من أجلهم وبنيت لهم بيت وما حرمتهمش من حاجة، وعطيتهم كل حاجة عندي. الآن أنا نشعر بالوحدة القاتلة، مش قادر، مش عارف حياتي، أنا حتى الشغف عندي طافي، مش عارف لا نخدم لا عارف، يعني أنا خيرني شندرت أنا في عمري. طبعا لهذا الرجل ولكل رجل اللي يعيش في هذه المعاناة، اللي ما يقدرش يحكم في بيته سامحوني، أو ياخذ قرار أو يملي قرار على أولاده وزوجته أو أولاده وبناته، البنات يطلعوا زي ما يبوا، الأولاد يديروا ما يبوا، المرأة تطلع وتخش من غير ما تعطي لا إذن ولا تأخذ إذن ولا تعطي علم ولا أي شيء، يشعر إنه هو فقد القيمة بتاعه. لا هو عزيزي الرجل، أنت اللي فقدت القيمة وأنت سبب فقدك لهذه القيمة. لا أشجع النساء، لا هي غلطانة من ساسها راسها، لكن حابة نقول لك إنك أنت لو فهم معنى القوامة من البداية ومسكت زمام أمور القوامة، أنت اللي عطيت لزوجتك وأنت شاب تبي تطلع مع أصحابك تبي تمشي لعملك براحتك، فأنت عطيتها زمام الأمور وعطيتها مفاتيح السيارة وعطيتها الميزانية وعطيتها كل شيء، عطيتها لها وجاي توا بعد 15 سنة ولا 20 سنة بعد ما كبروا الصغار، وهي تحكمت في في في في قواعد بيتها وفي في إدارة البيت، جيت بتفك منها زمام لما أنت كبرت وأصحابك تخلوا عنك وعلى وشك إنك تكون على التقاعد، بديت تتذكر إنك أنت لازم يكون عندك رأي وعندك مكانة، وأنت وين كنت الفترة السابقة؟ أنت وين كنت؟ أنت من أعطيت هذه الفرصة لتلك الزوجة المتسلطة اللي مفروض احترمت قرار زوجها بأن عطاها نوع من ال ال ال ال كيف نقولها، يعني عطاها نوع من المرونة أن هي تتعامل في بيتها وتحافظ على بيتها، ولكن بعض السيدات سمحهم الله مسكت زمام الأمور ونسيت أن لديها زوج ممكن تأخذ رأيها، ممكن تستشيرها، ممكن يدلها زي ما نقوله إحنا بالليبي القدر والاحترام، وتأخذ رأيها حتى في أبسط الأمور، مهم جدا هذه، حتى لو أنت عارفة أنه هو هيوافق، نعم هو هيوافق مش هيمانع بأي تصرف، لكن أطلب منا إعطاء القيمة وإحساسه بأنه هو رجل يأخذ في رأيه ويأخذ في يشاوره فيه على كل كبيرة صغيرة، هذا هو القدر والاحترام اللي أنت تعطيه زوجك في هذه اللحظة. فهنا العام المشترك، الخطأ مشترك من الزوج والزوجة، هم الاثنين. طبعا لما يجيني رجل زي هذا الرجل يتألم حقيقة، نقول له أنت تركت مسؤوليتك لأنك تخاف من المسؤولية. ليش تركت المسؤولية؟ فيني يقولك أنا ما تعودتش أني أتحمل المسؤولية، لأنه هو تعود أن أمه مسك المسؤولية في البيت مش بوه اللي مسك المسؤولية، فطبيعي هتكون هذه النهاية وهذا الضريبة، كل شيء لابد من مواجهته ومخاوفه. أنت خايف من شيء واجهه، خايف من شيء تعامل معاه، ما تتركش. لو أنت تركت مخاوفك وإحساسك بعدم المسؤولية للمرأة، فأنت هنا ضيعت نفسك. أجمل شيء العلاج بنفس الداء، يعني عندنا نحن في المجال النفسي نقوله العلاج مثلا عند مشكلة خوف نعالجه بالخوف، أو علاج بالصدمة زي ما نقوله. فالحقيقة نحن صنعنا الماضي الطفولة اللي عند الرجل اللي شاف أمه هي اللي مسيطرة في البيت، وإن باتا ملش أي كلمة وليس له حول ولا قوة، أنت كرهت بوك في هذه اللحظة. عارفين في نظرية اسمها نظرية التماهي لفرويد، هذه النظرية تقول لك أنت تجسد كل شيء تكره، أي شيء تكره، خاصك الذكر إذا كره شيء في بوه يكره تصرف باتا في شيء معين، بعد فترة من الزمن لما يكبر يلقى نفسه يجسد في هذا الكره.
لكن لو تفهم الموقف ما كانش جسد شيء، لأن لما أنت تكره الشيء يخزن في العقل اللاواعي، لما تكبر تصل عمر معين تلقى روحك تمارس في هذا الفعل. والعكس صحيح، البنت لو كرهت تصرف أمها وتسلطها على أبوها في البيت، وإحنا عارفين إن البنت دائما تحبوها، لكن لما تشوف أمها متسلطة على أبوها وإن أبوها فاقد قيمته كرجل داخل البيت، البنت تكره هذا التصرف. شن صار عندها؟ أنا تخزنت الكره، تخزن بدل ما تتعامل معاه بحكمة، خزنت هذه المعلومة. طبعا هي تخزنت إن هي طفولة، لكن ما تعاملتش معاه في المراهقة أو في النضج، فأصبحت هي لما الزوجة تقول أنا مش هنكون زي أمي، لا، هو العكس صحيح، هتكوني زيها، لأنك أنت خزنت، ما تصلحتش مع الموقف، ما خديتش بحكمة. هذه النظرية من أخطر النظريات في تحليل النفسي، اللي هي التماهي. أنت بدل ما تكره تعامل مع الموضوع، لما تتعامل مع الموضوع هتتخلى عنه، مش هتكون تتقمص شخصية والدي أو تتقمص شخصية والدتها. أعزائي المستمعين، المرأة أو الرجل لما يصل إلى قمة الألم يتحول هذا الألم إلى كره خفي. لما يتألم من زوجته من كثر الإذلال، أو هي تتألم من زوجها من كثر الإذلال، يصبح هناك كره خفي. هي بروحها يعني شفت التراكمات كنا نحكي عليها من شوية تسبب الكره مع المستقبل. يتحول ذلك الحب يتحول إلى كره خفي، إلى أن يصل إلى ذروته فينفجر في العائلة. كيف يعرف الرجل أو المرأة أن زوجته أو هي زوجها وصل إلى كره خفي؟ هنا أول مبدأ هو مبدأ الصمت. عاش يبدأ يحاورها على أي موضوع، ما عاش يناقش على أي موضوع، ولا هي تناقش على أي موضوع. اعرف أن الصمت هو الدليل الأول على الكره. لاحظوها حتى يعني في، لو تشوفي في بعض العائلات لما جيت تقول ترافقني من صوتك، ما بيش نسمع صوتك، بكل ما عنديش نية ناقشك. عارف لما تقولك الكلمة هي، اعرف انك انت وصلت مرحلة الكره، كرهاتك بالمرة يعني. او هو يقولها صوتك ما عاش نبي نسمع، صوتك ما عاش نبي نسمع، اعرف انك وصلتي مرحلة انه فعلا وصل مرحلة الكره، واحتمال في أي لحظة تصير أي موضوع. طبعا من ضمن أسباب، ما يفوتنش بس نعطي ملاحظة لإظهار البرنامج الجديد لنوافذ على الدرب، بعد المطالبة، بعد سمعنا قصص مؤلمة، الآن أصبحنا الآن جرائم القتل الزوج، يعني كم زوجة من كم يوم، زوجات تم قتل، زوج يقتل زوجته أو زوجة تقتل زوجها، وصلنا إلى مرحلة غريبة من البشاعة والجرائم. لذلك هذه البشاعة من الجرائم هي أحد الأسباب اللي خلت البرنامج يظهر. لازم نحن بنغيره، لازم يكون عندنا وعي أكثر، نضج أكثر. صدقوني كل أسبابنا وكل مشاكلنا أساسها البعد عن الله، بعد عن الدين، البعد عن صلاة، بعد عن الدعاء. وللأسف الصلاة أصبحت شيء ثانوي للأسف الشديد. يقول لها تصلي، أول ما تسأل تصلي يقول لك والله المتحشم، هي يقول لي والله ينقطع مرة يقول لي مش متحشمك، يقولها صراحة يعني، يقول لي لا والله الحق لقاني ما نصلي، أو هي تقول لي والله نستغرب إن في نساء ما يصلوش بصراحة، عرفت، حتى رجال يعني، لما تقولي ما نصليش نقطع يعني كيف هيكون ضميرك، كيف هتكون حياتك، كيف هتكون بناء بيتك، كيف هيكون بناء الأطفال، كيف تكون القدوة أنت أصلا أنت ما تصليش. الصلاة الحقيقية، نحكيش الصلاة اللي أي كلام، السريعة بتاعكي عشان يقولوا يصلي بس. للأسف الشديد وصلنا إلى مستوى صعب جدا، يعني صعب لدرجة الانحراف الأخلاقي، ولدرجة القتل، ولدرجة أعمال غريبة أو إخفاء قسري للنساء. زي ما سمعنا قصص كثيرة، ما بيش نذكر بصراحة قصة بعينها، أنتوا عارفين القصص والأحداث الأخيرة اللي كانت موجعة ومؤلمة جدا. وللأسف الشديد بعض العائلات ندير لهم في زيارات ميدانية،
البيت من أول ما تخش من عتبة البيت تشعر بالجفاف العاطفي. هي حلقة اليوم نتكلم بشكل عام على العلاقات الزوجية.

إن شاء الله في الحلقات الجاية فاتحة نوافذ كثيرة، هنتكلم بكل مرة عن موضوع يخص موضوع معين، مش هنخلي عام اليوم لأنها حلقة الأولى. حبيت بس نوريكم إن المجتمع والتمدن والتحضر الغير واعي، التحضر اللي كله تخلف للأسف، والله ما في أجمل من تحضر في الإسلام. الإسلام كله تحضر وكله رقة وكله حنية وكله مودة وكله رومانسية وأدب بين الزوج وزوجته. الآن وصلنا في نحن الآن نعيش مجتمع مع احترامي القليل منتهى الغجرية، شيء قتل. نفوت ما بش نفوت موضوع مهم، السحر. يا سلام يا سلام على السحر الآن اللي كاثر، والرجل يسحر الزوجة أو الزوجة تسحر الزوج وأهل الزوج عشان هي تعيش سعيدة، تسحر أمه وخوته وخواته وبوه، تسحر عائلة كاملة. طبعا ما ننسوش قصة الرجل بسبب الضغوط النفسية اللي قتل أولاده أو قتل نفسه وانتحر بسبب الضغوط والعلاقات الزوجية. نحن في النافذة هذه وكل النوافذ المقبلة إن شاء الله هنفتحها بحنية برقة، إن شاء الله يا ربي ترجعوا، يا ربي تعيدوا النظر في علاقاتكم. والله الواحد أصبح الزواج مخيف في في في في في مجتمعنا الآن. تخيلوا أنا شباب، يعني شباب أصحاب أولادي وشباب نعرفهم يعني من خلال العمل وكذا، يقولي الزواج لا لا لا نهائي، ما نفكرش في الزواج. الآن من ضمن أسباب عزوف الشباب عن الزواج عدم الثقة في بعض العائلات أو في الأسر أو في البنات حد ذات، سامحوني نقولها بصراحة، ناخذها يا أما تطلع مريضة نفسية، أما هلها بيلفقوها بيعطوها بس عشان يفتكوا هم منها ويحصلوا راجل فيها، يحصل في معاناة ويسمعوا في قصص الشباب من بعضهم. الآن يقولي لا أنا هيك مرتاح مرتاح وآخر انبساط، نزل بدري أنا نجوز أصبحت كارثة. ولا بنت تجي تقولك لا أنا رافضة الزواج، أنا مش عارفني راجل بناخذه ممكن يقتلني ولا يدير لي شي حاجة ولا يعزقني في في مكان ولا في بحر ولا في بر ولا لي. والأولاد أصبح في خوف في رعب، أصبحت العائلات أصبحت تعيش في مرحلة مخيفة حقيقة. لكن نحاول بقدر الإمكان إن نحن لطف الجو، مش كل العائلات سيئة، أكيد في عائلات رائعة وفي عائلات تتقي الله وعائلات تعرف الله وعائلات يعني كل شيء ليها في كل شيء ليها بتقوى الله ورجوع إلى الله. والله لما قلت من شوية أن الزواج عملية تعبدية هي طاعة لله، أنا أتزوج طاعة لله، زي ما أنت تمشي للحرام وتأخذ إثم، أيضا لما تمشي للحلال لزوجتك وأولادك وتحبهم وتحتضنهم وترعاهم، أيضا أنت هنا بتأخذ أجر عظيم. للأسف والله يعني وأنا أتحدث تحضرني قصة يعني من أعجب القصص، أنا عشت القصة هذه مع العائلة هذه. والله شو بنقول، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهدي الجميع، واحد شنو بيحكي ولا بيحكي. طبعا رغم كل اللي نشوفه فيه وكل رغم كل المآسي وكل الأحزان وكل الآلام اللي موجودة للأسف في معظم البيوت، ورغم الانحلال الأخلاقي من الزوج أو الانحلال الأخلاقي من الزوجة أو الأبناء أو يعني في أشياء والله يعجز اللسان عن الحديث عنها، أنا في أشياء يعني ذهلت يعني نتشكنا مجتمعنا عربي ليبي مسلم، نحن وين ماشيين، في أي طريقة احنا ماشيين. عدم مراعاة الله دمرت كثير من الأشياء، وطبعا ظاهرية في بعض البيوت تشوفها ظاهرية بيوت مليئة بالسعادة، شكلها الخارجي ما شاء الله جميل، زوج وزوج وزوجة وأبناء، لكن للأسف شديد داخل هذه الأسرة السعيدة ظاهريا المتصدعة داخليا، فعلا هي عائلة متصدعة، تجد الأولاد والأم والزوج كل واحد يعيش يا أما في حالة اكتئاب، أو الأولاد مجتمعين مع أمهم ضد الأب لأنه هو جائر ولأنه هو ظالم ولأنه هو أناني ولأنه هو يحرج فيهم قدام المجتمع. للأسف بعض الآباء يحرجوا في أبنائهم نتيجة تصرفات
يعني لا تمت للعقل ولا للأخلاق ولا للقيم،

على الآخرين. كذلك بعض الأولاد تلقاه ملتفين على أمهم، وللأسف هذا بالأمس القريب تحديدا قصة هذه جتني. تجد البنات، وللأسف البنات الذرية بنات مش أولاد عندهم، محتويين بوهم، عايشين تحت ظل بوهم، والأم ما حدش ولا يحب، مش يقولوا ما يحبهاش، لكن لا مش مقتنعين بشخصيتها. نحن ليش ما عندناش أنصاف الحلول؟ ما فهمتش. يتجد الأم متسلطة جائرة في بيتها، أو تجدها عديمة الشخصية لدرجة أن عيالها يكره حتى عديم الشخصية، لأن الشخصية الضعيفة هذه مش هتحقق لهم أحلامهم وطموحاتهم، مش هتسترهم أمام الآخر، لأن أمنا شخصيتها ضعيفة. والعكس صحيح، الأولاد مع أبوهم تجد أن الأب يأما متسلط وجبار وظالم، يأما الشخصية منعدمة مش قادة. وفي الحالتين البنت والولد بيتقمص الشخصية بطريقة لا شعورية، ونبدأ نكرر في نفس الحالات في المستقبل في عائلات جديدة لأولادهم، نفس الأحداث اللي حصلت في البيت تبدأ تتكرر. هل هذه العلاقات وهذا الفتور وهذا الانهيار في البيت الزوجية هل له حلول؟ هل يمكن أن نحن نستطيع نحن نحل هذه المشكلات؟ نعم، يوجد حلول إذا في حالة واحدة، إذا أراد الزوج والزوجة بالفعل أن يصلحوا من حياتهم ويتفقوا على هذا الإصلاح. خلونا نعطوا بعض النقاط المهمة لعزيز الزوج وعزيزة الزوجة للحلول ولجعل البيوت سعيدة ولإعادة التوازن بين الزوج والزوجة وبين الأبناء داخل بيتهم. أول طرق الإصلاح يبدأ بكلمة. كلمة؟ نعم والله إنها كلمة. هذه كلمة لها قوة تأثير غير عادية. في كلمة توقد نار، نار جحيم في البيت، وممكن كلمة تطفئ هذه النار، وكلمة تذيب جليد من الصمت والبرود العاطفي داخل الأسرة. الكلمة تغير مسار الحياة بالكامل. مثلا أخذ سبيل المثال، لما زوجك يتعب أو هي تتعب، المرأة في البيت ممكن الزوج أو الزوجة يقول كلمة بس: أنا أقدر ظروفك، عارفك أنك أنت تعبانة اليوم، أو عارفة أنك أنت تتعب من أجلنا اليوم، عارفة التعب اللي فيه زوجك طول اليوم، المشاكل برا في العمل، ممكن كلمة منك يعني كأنه يعني دواء تزيح عنا كل هموم ومتاعب البيت. لأن هذه الكلمة الطيبة قد تعيد نبضا كان يحتضر، يعني هو منهار جاي واصل حده أو هي واصلة حده، ممكن بكلمة تعيد زوجتك تعيد لها الحياة من جديد، أو هي تعيد لزوجها من جديد. يعني التواصل الصادق بين الزوجين يعتبر هو العمود الفقري اللي ماسك الأسرة بالكامل. فلما يكون التواصل جيد بالتأكيد هتصير أو هيحصل تلاؤم في هذه العلاقة. أيضا تعلم الإصغاء يا رجل، وأنت تعلموا إنكم تسمعوا بعضكم. الاستماع الجيد وكأنه، وخاصة كلمة الإصغاء، الإصغاء شيء والاستماع شيء آخر. لما يكون بإصغاء يبقى بمشاعر، بإحساس، بقلب، بحب، يعني زي ما يقولوا كلي لك آذان صاغية، يعني كل إحساسي ومشاعري معك، تكلم فقط. مرات الزوج رغم يعني كل شيء حواليه صعب، مرات يحتاج يبي فضفض، هو مضغوط يبي فضفض لزوجته أم أولاده، خش هي تبدأ فيه الكلام القاسي والوجه المقلوب وبالأكل، ما فيش أكل أصلا مرات، يعني هو جاي متضايق، بدل ما يحكي ويفضفض اللي عنده لم يجد أذان صاغية في البيت، يجي أشياء عكس ما هو يحلم.

0: سيبدأ هنا الجحيم يزيد في البيت. أو العكس صحيح، يقول لما تجي زوجته ونحكي له ونفضفضنا في خاطرها أن هي تحكي زوجها عن معاناتها مع الأولاد، مع نفسها مريضة عندها ظرف معين صير لها خاطرها تحكي، مجرد ما تحكي يقولها سكري فمك. باللي بيك يقولها الكلام، معنيش فضيلك ترى سكري فمك هيك. والله بعض معظم الأزواج بعض من العائلات هيك يقول. فتعلم فن الإصغاء وتقدير ظروف الآخر مهم جدا. بعض الخلافات تحتاج فقط الحل بتاعها في أن تجد أذن تسمع. صدقوا تسمع دون أن تحكم، أن تحكم بال بال بال بالقسوة. ممكن الشيء الثالث ممكن أن يفصل بين المشكلة والشخص. يعني من شوية كنت نحكي له محمد العزابي، كنت نقول له دائما الإنسان يفصل ما بين الشخص والسلوك. يعني أنا نكره سلوكك لكن ما نكرهكش أنت. أنت زوجي، أنت صديقي، وأنت أبو عيالي، أنت أنا نحبك، ولكن الشيء اللي نكره تصرفك، عصبيتك مثلا الزايدة في غير محلها، بخلك مثلا، أي تصرف يدير الزوج. ما تكرهوش الأشخاص أو الزوجة، ما تكرهوش الأشخاص. أكره التصرف نعم، لكن الشخص لا. لا نحن ما شاء الله يعني من كثر الوعي والنضج اللي عندنا ندمج الشخص مع التصرف، بدل ما نحل مشكلة نزيدوها قوة. كذلك الرجل لما يكون لازم يفصل بين تصرف خاطئ دارته زوجته في لحظة ما، ويفصل بينها هي. نحن لا، نحن نحبك مع بعضك ونكرهك مع بعضك، ما فيش أي فصل في العلاقة أو في التصرفات. يعني أنا أنتقد السلوك لا أنتقد الإنسان. نعم، من ضمن الأشياء الأخرى إعطاء مساحة لكل شخص. لازم لما يصير أو يحتد الخصام أو الجدال بين الزوج وزوجته، لابد أن يجعل كل واحد منهم مساحة للآخر، مساحة هدوء، مساحة للراحة، مساحة لإعادة الشحن والتوازن النفسي لكي تستمر العلاقة. لا توه فسر لي أنت شن تحكي، ما نحن هذا اللي شاطرين فيه بصراحة. توه حكي لي، ما نش طالع أو طالعة توه تحكي لي. توه هو في لحظة غضب، عطيه مساحة أن يهدأ ويروق، يشرب قهوته أو هي تهدأ وترتاح شوية، وبعدين أبدأ استفسر منها. نحن نبو كل حاجة مع بعضنا، هذه واحدة من العلاقات مما يؤدي إلى الاختناق والتصادم بين الأزواج. كيف تبي عائلة تحل مشكلتها وهي ما عندهاش وسعة بال لبعض؟ هذه واحدة من الأشياء، وللأسف تحضرني قصة، ولكن ربما الوقت مش هيسعني لسردها. إن شاء الله الحلقات مستمرة والنوافذ سنشرع جميع النوافذ لنطل على دروب الناس ومشاكلهم ونخفف عنهم. كل هدفنا هو التخفيف والوعي والإرشاد والتوجيه لكل أسرة، لكل فرد في الأسرة، ولكل العائلات وكل المجتمع. من ضمن الأشياء اللي تحد المشكلات التخفيف من التوقعات. يعني مثلا أنا زعلان ومتوقع أن زوجتي هتفهمني، مرات هي من كثر مشاغل البيت ما تفهمش أنك أنت جاي متضايق أو زعلان. يعني أنت تتوقع أن هي تفهمك بصمت وأنت ساكت، أو هي تقول وهو يفهمني من غير ما نقول لا. لا، في بعض الأمور تحتاج إلى صراحة في الحديث، في لازم نقول كلمتي بصراحة. بتاع جو التمثيل والدراما وهو يفهمني لما ندير دراما أو لما ندير لقطة معينة وهو يفهمها، مرات يكون هو جاي محقش في الدنيا قدامه، مظلم الحكاية قدامه، من مشاكل العمل، قلة الفلوس، ظروف معينة، فمش هيستوعبك. جئت تقول أنا توقعتك تفهمني، إنما ما فيش داعي تقوليك. تخفيف من التوقعات، مرات تقول يعني مرات تكون هو مشغول، عنده مشاكل، عنده كذا، قدري ضر. شيء آخر واللي هو مهم مهم مهم مهم، قوة الدعاء. البيوت اللي فيها ذكر ودعاء وحب لله والانتماء لهذا الدين العظيم وحب لله وطاعة لله، حتى لو اهتزت أركان هذا البيت لا تقع، لأن الله فيها ذكر الله فيها مستمر، لأن الله هو السند وهو اللطيف بهذه العائلة. للأسف معظم بيوتنا ما فيش صلاة، ما فيش ذكر، ما فيش دعاء، ما فيش حديث جلسة هيك عن القصة نبوية أو حديث أو موضوع هيك يخلي العائلة تلتم. فقلة الدعاء أو بعض العائلات انعدام الدعاء أصلا ما فيش صلاة أصلا، تجدش في ألفة. لما العائلة اللي تتق الله والنواخذة وضع العلاقات أو الزواج أنه هو وضع عبادي أو تعبدي أو أنه هو شريعة من شرع الله، يبدأ يعطيها حقها في العبادة والطاعة والأدب والذوق والأخلاق. والرسول كان يخدم في أهله، نساء الرسول كان يطيعن الرسول. نحن مش هنكون النبي محمد ولا النساء هيكون زوجات محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن على الأقل نتبع أوامر الله ونتخذ بعض السلوكيات اللي تساعد على تحسين العلاقة داخل الأسرة. الدعاء والصلاة أهم شيء. اللجوء للمختص، هذه في حالة انعدام التفاهم وفي حالة إن معاش قدر يتفاهم معها أو هي تتفاهم معها، يمكن هذا آخر حل للدروب. ممكن تتجهوا، والله أنا أفضل إنه يكون أول حل قبل ما يجوزك أصلا أو تجوزها أصلا. لازم يكون عندك يعني مرونة، تعرف كيف تختار مش ما توصلش أنت لمرحلة. يا لكن ما بيش تحكي على زمان، نحن نحكي على شباب توا. لزمان خلاص، اللي جوز جوز من زمان، واللي صار صار. يمكن أن يلجأ إذا أراد فعلا العلاج ومقتنع بأن ممكن المرشد النفسي أو الأخصائي الأسري أو النفسي يقدر يساعدهم، أو هم فعلا عندهم رغبة لإكمال المسيرة مع بعضهم، ممكن يلجؤوا إلى المرشد النفسي والأسري عشان يساعدهم في إزاحة الغموض في العلاقة، إذابة جليد الصمت، إطفاء نار الوالعة، نار الغل ونار الحزن والزعل اللي بينهم، عشان يقدر يخطي بهم خطوات سليمة، بشرط أن تكون لديهم النية الصادقة. أعزائي المستمعين، نهاية الحلقة اليوم. في هذه النهاية نقدر نقول أن العلاقة الزوجية ليست مباراة من يفوز ومن يخسر، بل هي رحلة يربح فيها الاثنان معا أو يخسران معا. وكل بيت فيه تعب، لكن فيه أيضا فرصة جديدة كل يوم للبدء من جديد. إلى هنا أحبابنا المستمعين، كنت معكم أنا زينب رمضان في برنامج نوافذ على الدرب. إلى هنا أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: نوافذ على الدرب، نوافذ على الدرب، برنامج يعنى بالقضايا الاجتماعية والعلاقات الزوجية والتربوية. نوافذ على الدرب يسلط الضوء على بعض المشكلات الأسرية وكذلك الخلافات الزوجية وتأثيرها على الصحة النفسية للأبناء وسلوكياتهم. نوافذ على الدرب، إعداد وتقديم الإخصائية النفسية والمستشارة في العلاقات الأسرية والتربوية الأستاذة زينب رمضان، زينب رمضان، عبر راديو السرايا، عبر راديو السرايا 99.3 FM.
2: إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا FM إشراقة نور.

0: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير. ها نحن نلتقي بكم مجددا، وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم في رحاب سورة مع ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغانم. حياك الله دكتور معنا في هذه الحلقة.
1: حياكم الله وبارك الله.
0: لعلها الحلقة الأخيرة من حلقات برنامج في رحاب سورة المخصصة لسورة الذاريات. انتهينا في الحلقة الماضية من القصص القرآني الوارد في السورة مع انتهاء الحديث عن قوم نوح بإيجاز شديد كعادة السورة فيما أوجزت من ذكر القصص السابق كذلك. قال الله تعالى: وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين في آية واحدة. بعد ذلك قال: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. هو تحدث عن السماء في مطلع السورة أو في بداياتها،
1: صحيح،
0: حينما قال
1: والسماء
0: ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف، بل وأقسم في السماء حينما قال: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ثم بدأ بالقصص، ثم عاد مرة أخرى إلى السماء وإلى الأرض، قال: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ما الذي أعاد الحديث القرآني مرة أخرى إلى السماء؟
1: بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. نعم، ملحوظة جميلة جدا. في الحقيقة السورة كما قلنا مرارا بنيت على توكيد يوم الدين. يسألون أيان يوم الدين؟
0: يوم الحشر.
1: يوم الحشر، يوم الجزاء، يوم هم على النار يفتنون. جاء مطلع السورة يؤكد يوم الحشر، يوم الدين، يوم الجزاء، حتى إلى أن قال بعد القسم: والذاريات ذروة فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع.
0: ثم أقسم مرة أخرى قال: إنكم لفي قول مختلف.
1: جميل. فلتثبيت هذه الحقائق العقادية، عقيدة يوم الدين، عقيدة البعث والنشور والحساب وكذا، توسل البيان القرآني بعرض الدلائل القدرة، وبدأ يتحدث عن عظمة السماء والسماء ذات الحبك. بسيطة هذه؟ السماء ذات القوى النووية المحكمة التي تمسك بهذه الأجرام بالمليارات من النجوم والكواكب والأقمار، متماسكة تدور. هذا ظاهرة تدل على موجد عالم قادر مختار. بعد ذلك أقسم، يعني بعد ذلك قال: وفي الأرض آيات للموقنين. بعد ذلك أقسم بالسماء والأرض إنه لحق، إن هذا الدين، إن هذا القرآن لحق مثل ما أنكم تنطقون. بعد ذلك وجه الناس جميعا وقال: وفي خلقكم أفلا تبصرون. خلق الإنسان بسيط، لقد خلقنا الإنسان من
0: سلالة. وفي أنفسكم
1: عفوا، أفلا تبصرون. وجهنا إلى خلق أنفسنا، الأجهزة، الأعضاء، مليارات الخلايا، هذه كلها آيات علمية تدل على الخالق. بعد ذلك فتح قوسين وبدأ جزء من القصص. وبأسلوب التشويق: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ ثم عرج على قوم لوط، فقوم عاد، فقوم ثمود، قوم موسى عليه السلام وهو فرعون وجنوده، وختم وقوم نوح من قبل كما قلنا: وأهلكنا قوم نوح من قبل إنهم كانوا فاسقين. نغلق المزدوجتين، عاد القرآن إلى الاستدلال بمظاهر الخلق على الخالق.
0: يعني هذه القصص معترضات كانت
1: كلها. ما شاء الله، انظر أسلوب بناء الصورة. لذلك حين نقول كل صورة أستاذ محمد والكلام للمشاهدين لها هندسة، هذه بنيت على ملامح ودلائل القدرة. فتح الله قوسين، تكلم على القصص، الأنبياء الذين عانوا ما عانوا من بعض الأقوام، كيف أهلكهم، عاد غلق القوسين، رجع إلى الموضوع الأهم وهو إثبات الدلائل التي تثبت قدرة الله وعظمته وعلمه. من هنا قال: والسماء بنيناها بأيدي، وكلها مظاهر إعجاز علمي عجيب. احنا تكلمنا عن السماء ذات الحبك، ذات الجمال، ذات الإحكام، ذات الشدة. في الحقيقة أعظم شرحين قالهما العلماء سابقا وقالهما العلم الحديث الآن، ذات الشدة والإحكام وذات الجمال. الشدة والإحكام أين تظهر؟ والله العلم الحديث، الفيزياء العامة وعلم الفلك يقولان إن كل كوكب وكوكب وكل كوكب وشمس وكل مجموعة وكل مجموعة في مجرة، مليارات المجرات تحكمها قوى جاذبية، وإلا ما هذه القوى الجاذبية كلها تعمل بانتظام، الشمس والقمر بحسبان. لما تنفك ينفرط عقدها، ينطبق عليها قوله تعالى في سورة التكوير: إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت تهاوت وتساقطت وإذا الجبال سجلت، خلاص العقد انفرط. أي عقد؟ عقد الجاذبية الذي خلقه الله يمسك كل
0: النظام الرباني.
1: النظام الرباني الذي النظام الرباني له سنن وقوانين، هذه السنن هي الحبك والسماء ذات الحبك. سورة الطور التي ستأتي إن شاء الله يبدأ انفراط العقد وسنتحدث عنه، لذلك أتت بعدها.
0: طيب، هو قال: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. أنت قلت قوم نوح نصبت على يعني قوم منصوبة على فعل مقدر،
1: نعم،
0: وأهلكنا قوم نوح،
1: هكذا يقول معظم المفسرين استنادا لإهلاك عاد، إهلاك ثمود، إهلاك كذا، وأتى بها منصوبة في قراءة من؟ في رواية حفص عن عاصم،
0: على الأقل في قراءتنا، نعم، التي نقرأ بها نحن هنا في
1: وقوم نوح، أي وأهلكنا قوم نوح من قبل. لكن ثمة قراءة حمزة ولا أدري من صحيحة سبعية تقول وقومي، معطوف على وفي عاد وفي موسى وفي ثمود.
0: طيب، السماء على ما نصبها؟ السماء بنينا،
1: انت سألت هنا حتى تمهد هنا،
0: لأن وقوم نوح عرفنا العامل في نصبها، لكن هنا ما نعرف يعني.
1: بارك الله فيك، هذا أسلوب، بارك الله فيك، هذا من أساليب التوكيد الجميلة في اللغة العربية، تسمى أسلوب الاشتغال.
0: هكذا
1: والسماء بنيناها منصوبة بفعل محذوف يفسره ما بعده، أصلها وبنينا السماء بنيناها بأيد،
0: مثل والقمر قدرناه،
1: ممتاز، والقمر وقدرنا القمر قدرناه منازل. واحد يقول جيد، لماذا لم يقل مباشرة وبنينا السماء؟ نقول لا يكون الأسلوب مؤكدا، بنينا واحدة وبنينا السماء، القرآن قال وبنينا السماء بنيناها بأيد، فأسلوب الاشتغال يؤتى بالمفعول به مقدما ويقدر له فعل من جنس الفعل الذي بعده، والغرض التوكيد. وبناء السماء سهل، هذا البناء الذي تحدثنا عنه الآن، السماء مبنية قديما في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم 15 قرن، من عرفهم أن السماء بناء؟ كانوا يظنون أن السماء فراغ هكذا، والكرة الأرضية بعضهم يقول هي كرة، بعضهم يقول مسطحة، هذا كلام سابق لأوانه. سماء مبنية، ما معنى مبنية؟ البناء أستاذ محمد، نحن في هذا الاستوديو، هل يقوم سقف بدون أعمدة؟
0: مستحيل.
1: مستحيل. هل هناك بناء دون أعمدة؟
0: مستحيل.
1: المنطق
0: حتى قبل الأعمدة البناء يحتاج إلى هندسة.
1: بارك الله فيك، هندسة، جميل. الله الذي جعل لكم الأرض فراشا
0: والسماء بناء،
1: الأرض فراشا ممهدا لكم والسماء بناء، هل هناك بناء بدون أعمدة؟ قل لا. القرآن يقول لا، يقول هناك أعمدة، قل رفع السماوات بغير عمد ترونها. رفع السماء، وفي آية أخرى خلق السماوات بغير عمد بغير عمد، لا بعمد غير مرئية،
0: غير مرئية،
1: معناها في ما هي الأعمدة غير المرئية؟ هي قوى الجاذبية.
0: سبحان الله،
1: هذا هو العلم. يعني نحن نعذر المفسرين السابقين، كانوا ينطلقون من منطلقات علمية محدودة، الآن العلم يقول قوى جاذبية هي الأعمدة التي تحكم كل المجرات والكواكب والشموس. إذن رفع السماوات بغير عمد مرئية، لأن الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات، اتفقنا؟
0: صحيح.
1: إذن لدينا بناء ولدينا أعمدة، بعد الأعمدة ماذا يوجد؟ بعد البناء والأعمدة ماذا يأتي؟
0: السقف،
1: والسقف المرفوع ستأتي في الطور.
0: سبحان الله
1: أخي، هذا
0: لأنه لا يمكن أن تأتي بالسقف قبل البناء وقبل الأعمدة،
1: ما يأتي. والسقف المرفوع سيأتي في الطول لتكملة المعاني حتى ترى تلاحم الصور. بارك الله فيك. نعم.
0: طيب قال والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون.
1: نعم.
0: هو أنت نحن نتحدث دائما بأن السورة هذه وغيرها تؤكد دائما وحدانية الله سبحانه وتعالى
1: جل جلاله،
0: وهذه الآية منها.
1: نعم.
0: فالسماء الله سبحانه وتعالى هو الذي بناها.
1: نعم.
0: وليس سواه. طيب ربما يقول قائل لماذا جاء الفعل بال بال بال بال بداء الفاعلين؟
1: تقصد أنت إنا
0: إيه
1: بنيناها، لماذا يقول وإني؟
0: يعني لا، لما لم يقل والسماء بنيتها على اعتبار فيها فيها فيها رمز للتوحيد
1: للإفراد. هذا أستاذ محمد مرعي في القرآن، مرعي في القرآن عندما يريد الله جل جلاله أن يتحدث عن التوحيد مباشر، قل إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، يخاطب موسى، لا يحتاج الأمر إلى توكيد، فيأتي بالإفراد لبيان التوحيد. الآن القضية عظيمة،
0: عظمة فيها عظمة،
1: سماوات وإنا لموسعون، تعرف هذه مليارات المجرات، من يوسعها؟ هذا من الإعجاز الفلكي العظيم الذي لا يمكن أن يرد إلى ذهن محمد صلى الله عليه وسلم أو إلى أي إنسان في ذلك العهد.
0: جميل.
1: العلم الحديث الآن، هذا متى العلم الحديث؟ منذ 1929 عن طريق هابل إدوين صاحب مجهر هابل
0: تلسكوب،
1: اللي بعد ذلك يعني خلدوه وصنعوه الآن ناسا تسميه تلسكوب هابل، عرف عن طريق الرصد أن المجرات، أقول المجرات مش ليس الكواكب أو النجوم، مجرات، المجرة بذاتها فيها نجوم وفيها كواكب تدور حول النجوم ومجموعات، مجرة عن مجرة تتوسع، أما ما يصير في نفس المجرة الكواكب تتوسع، العقد ينفرد، إنما بحد ذاتها المجرات المليارات تتوسع،
0: فهكذا الكون يتسع.
1: فكان نقطة واحدة كن فيكون، أولم يرى الذين كفروا، ويلمح عليهم بمراصدهم العلمية الكشفية أن السماوات والأرض كانتا رتقا نقطة ففتقناهما. هذه آية علمية عجيبة، هذا في بداية سورة الأنبياء، في نهايته الانفجار الأعظم، الانكماش الأعظم، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، سبحان الذي أنزل هذا القرآن. هنا نفس الكلام، هذا إتمام لمعنى الانفجار وبدأت تتوسع. الآن العلم الحديث يثبت أن المجرات تتوسع، أستاذ محمد جهز حالك، بسرعة الضوء.
0: سبحان الله،
1: سبحان الذي خلق هذا الكون،
0: سبحانك يا رب.
1: 300 ألف كيلومتر في الثانية التوسع بين المجرات،
0: ونحن لا نشعر به،
1: لا نشعر بشيء،
0: لأننا
1: يعني ذرة،
0: ضئيلين في هذا،
1: نحن ذرة في هذه الكرة الأرضية اللي هي ذرة. هل الكرة الأرضية المستقرة ما شاء الله تدور على نفسها 30 كيلومتر في الثانية، 30 كيلومتر في الثانية، نقيسها بالساعة، ضرب 60 ضرب 60، 108 آلاف كيلومتر في الساعة، لا أحد يشعر بها. أنت تركب بس طائرة بسيطة 800 كيلومتر في الساعة لا تشعر بها، صحيح؟
0: صحيح.
1: فالكرة الأرضية تدور 30 كيلومتر في الثانية، لا أحد يشعر، من الذي يمسك هذا العقد؟ وإنا لموسعون. من أين لك يا محمد، يا من لم تخرج من غار حراء، هذا العلم العظيم الذي لا يتناقض مع العلم أبدا؟ هذه آية عظيمة تحتاج، إنا بعظمتنا وجلالنا لموسعون هذا الكون العجيب، وهذا من صميم الإعجاز. أقول لك شيء آخر أستاذ محمد، سورة الذاريات، أنت قلت اليوم نكمل هذه السورة ولا
0: لا؟ لا صعب، لا صعب،
1: لأننا بحاجة إلى أن نتوقف عند آيات الله.
0: وما الذي يعجلنا يعني؟
1: بارك الله
0: فيك، عاجلين يعني.
1: يعني هذه السورة وهي الذاريات التي يقول الله فيها والسماء بنيناها بأيد، احنا نسينا نشرح الأيد،
0: هو لما نصلها بعد
1: بأيد أي بقوة، وأية قوة، اليد فيها قوة، بنيناها بيد، بأيد، الأيد هو القوة، ونقول رجل أيد أي قوي، آد يأيد فهو قوي.
0: هي ليست جمع ليد.
1: هي جمع ليد انتقلت إلى القوة.
0: هكذا.
1: هذا هو الذي يقوله المفسرون. والسماء بنيناها بعظمتنا بأيد وإنا لموسعون. ذاريات اذهب إلى أختها النازعات. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟
0: بناها.
1: بناها. رفع سمكها فسواها. هنا تفاصيل. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها.
0: يا سبحانك يا رب.
1: من يقول هذا الكلام؟
0: سبحانك.
1: لا جهة تدعي أن تقول هذا الكلام في إحكام علمي لغوي بياني لا يكذبه الزمن ولا تكذبه اللغة. هذا الذي نريد أن نثبته. وإلا والله أنا قرأت، طبعا تعرف أنا ليس من تخصصي الإعجاز العلمي الدقيق، لكن قرأت فيها كثير من الصفحات هذا الذي نقلته، وغيرنا أولى أن ينقل حقائق علمية في علم الفلك تزيد هذا القرآن إشراقا في النفوس.
0: طيب يعني أراك ارتحت إلى تفسير وإنا لموسعون، أي لموسعون في الكون.
1: نعم.
0: لم يقل أحد بأن السعة ربما تأتي للأرزاق كذلك؟
1: هذا ما قاله المفسرون السابقون بارك الله فيك. الله الواسع وسع الأرزاق، وسع الكرة الأرضية، وسع النفوس، يعني الله اسمه الواسع جل جلاله، ويفسرونها بالمعطيات التي كانت. نحن لا نلومهم ونقدرهم، لكن من غير المنطقي أن نفسر آية ظهرت كل أدلتها العلمية الفلكية الصحيحة. بارك الله.
0: يقول والأرض فرشناها. نعم. فنعم الماهدون.
1: نعم. نفس الأسلوب. والسماء بنيناها أي وفرشنا الأرض فرشناها، أسلوب توكيد على أسلوب الاشتغال، والفعل محذوف يدل عليه ما بعده. جيد. في سورة البقرة قال جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. اسم يقابل اسم. هنا لا، بنيناها فرشناها، فعل يقابل فعل. هذا من جمال أسلوب القرآن. والأرض أصلها ماذا فرشناها؟ أصلها دحوناها، مددناها،
0: مهدناها.
1: ممتاز. مهدناها، بسطناها. ماذا قال القرآن؟ والأرض فرشناها ومهدناها
0: فنعم الماهدون.
1: ممتاز. وإلا تقولي من وين جبته؟ يا أخي ما يستقيم أن يقول القرآن والأرض فرشناها، المفروض يقول فنعم الفارسون. ما دام قال فنعم الماهدون كأنه يقول فرشناها ومهدناها فنعم الماهدون. نحن كل إنسان له فراش، والمهد لمن؟ للولد.
0: للولد صحيح.
1: هو يقول فرشتها بل جعلتها كالمهد. الأم تعتني بالمهد أم لا تعتني؟ عناية الأم بالمهد أكثر من عنايتها بالفراش العام للأولاد. فيقول أنا فرشتها لكم ومهدتها لكم فنعم الماهدون. نحن المخصوص بالمدح هو الله. لماذا حذف؟ لأنه لا يوجد واحد يدعي أنه مهد الكرة الأرضية. أنت معي أستاذ محمد؟
0: ولذلك هناك حينما تحدث عن السماء قال والسماء بنيناها بأيد، ما قال ونعم الموسعون، قال وإنا لموسعون، لأنه لا يستطيع أحد أن يوسع هو فقط، هذا أمر
1: جل جلاله.
0: لكن هنا قال فنعم الماهدون.
1: نعم.
0: ربما يأتي شخص فيقول أنا مهدت مثلا جزء معين أو غيره، لكن نعم الماهدون.
1: عفوا، تعود على ما سبق. إنا لموسعون ونعم الماهدون نحن. والأستاذ محمد والكلام المشاهدين، دائما في اللغة العربية والأساليب البليغة إذا عرف القائل، الشيخ شعراوي رحمه يقول لك هذه قضية محسومة. هل هناك دولة في العالم تقول أنا مهدت الكرة الأرضية؟ ينصرف الكلام لله، وهذا مدح وثناء. المفسرون يقولون يعلمنا كيف نثني عليه، وإلا هو الله بحاجة إلى أن يمدح نفسه. وقد فنعم الماهدون نحن، والمفترض نحن نتعلم نقول ونعم الماهدون الله جل جلاله الذي مهد لنا كل هذا. بارك الله فيك.
0: قال ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون.
1: نعم.
0: من كل شيء، من ما المقصود من شيء هذا؟
1: بارك الله فيك.
0: والمن هذه أصلا ماذا تفيد؟
1: جيد. بعدما ذكر بناء السماء وذكر فرش الأرض وتمهيد الأرض، هذا إعجاز في السماوات، هذا إعجاز في الكرة الأرضية والجيولوجيا، انتقل إلى إعجاز في علم الأحياء والجماد والنبات. هذه ظاهرة عجيبة. من كل شيء، أنت سؤالك من بيانية، من كل جنس، من كل صنف، من كل حيوان، من كل نوع إنساني مثلا، من كل الحشرات في علم التشريع يا أخي، في الفيزياء،
0: من كل الذرات،
1: من كل الذرات إيجابي وسلبي. أنا حتى أوجز عليك يعني، لو شاء لقال ومن كل جنس،
0: ما قال، قال من كل شيء،
1: شيء أعم كلمة، ليس كمثله شيء، أعم كلمة هي شيء،
0: سبحان الله.
1: طبعا حتى في القرآن وليس كمثله شيء،
0: وخاصة إذا جاءت نكرة هكذا،
1: نكرة في سياق النفي، الله وشيء، يعني الله في جانب جل جلاله وعظم، وكل شيء دونه، إنسان، بشر، حجر، ومن كل شيء خلقنا زوجين. هذه قضية سهلة يدخل محمد صلى الله عليه وسلم نفسه فيها ويقحم نفسه. أنا أعطيك ما قال علماء المتخصصون، قال يا أخي الكريم، الزوجية ظاهرة عامة في كل المخلوقات،
0: حتى في الجمادات
1: يا أخي، في كل شيء، في الذرات. أنا أقول لك شيء، الزوجية في الخلق، الزوجية في الإنسان، في الحيوان، في النبات، أنا أختصر، في الخلايا التناسلية الذكرية والأنثوية، الزوجية في النطفة الذكرية، الكروموسومات الإيجابية والسلبية، الزوجية في بناء الحمض النووي DNA، الزوجية في الأحماض الأمينية، الزوجية في بناء البروتينات، الزوجية في الجزيء بشقيه الموجب والسالب.
0: طيب هل تعني الزوجية التضادية؟
1: نعم، الذكر والأنثى.
0: الذكر والأنثى. طيب ربما يفهم كذلك الزوجية اللي هي الترادفية، يعني الزوجية أن مثلين.
1: هذا قول قال به بعض العلماء، لكن هما الآن الظاهرة في الكون كله، لا يوجد شيء ليس له مقابل،
0: ليس مثيل،
1: مقابل، الذكر والأنثى، الإيجابي والسلبي، كل شيء زي. هذا يدل على ماذا أستاذ محمد؟ يدل على أن جميع المخلوقات ممكنات تتعدد، إلا الله لا يتعدد،
0: ويدل على هذا أنه خلقها،
1: خلقها، لأنها لو كانت ما دام هي متعددة وفيها زوجين أو فيها زوجان، معنى هناك تدل على الخالق. لذلك قال جل جلاله ومن كل شيء، من كل صنف بيانية، خلقنا زوجين جيد. ما السبب أو ما الغرض؟ لعلكم تتذكرون أن الله هو الواحد القهار الذي لا يتعدد. هذا التفكير العلمي يقودنا إلى توحيد الله، وهذه ظاهرة عجيبة.
0: وإذا كان الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقهم، نعم، فبالتالي هو تنتفي عنه هذه الصفة.
1: بارك الله، هذا الذي قلت، المخلوقات ممكنات تتعدد، هو الله الأحد الصمد الذي لا يتعدد، الفرد الصمد الذي يلجأ إليه كل شيء، الواحد الأحد، بينما كل شيء دونه فهو زوج. أنا الآن نتساءل، من علم محمد صلى الله عليه وسلم هذه الحقيقة؟
0: سبحان الله.
1: في الفيزياء، في التشريع، في الأحياء، في الجماد، في النباتات، كل شيء، في طريقة التلقيح، في DNA، يا أخي في ابحث ما تشاء تجد كل شيء ذكري وأنثى. فها سبحان الذي أنزل هذا القرآن، إنه ذكرني بالآية، نزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كذا وكذا. فهنا هذه الظاهرة تقودنا إلى ما؟ تقودنا إلى التوحيد، الله وحده الإله الأحد الصمد الذي لا شريك له، ليس كمثله شيء، والكل أزواج في عبادته وفي تقديسه والتضرع بين يديه.
0: قال لعلكم تذكرون،
1: يعني يقودكم ذلك، رجاء أن يقودكم ذلك
0: إلى التذكر،
1: إلى التذكر. والتذكر هنا بمعنى التفكر في وحدانية الله، في خالقيته، في عظمته، في إبداع صنعه لهذا الكون. ألفتنا تنبيهك إلى شيء، خلقنا زوجين من كل شيء، وماذا قال؟
0: ومن كل شيء خلقنا زوجين.
1: ماذا تلاحظ في التركيب؟
0: تقديم وتأخير.
1: لماذا؟ للاهتمام بهذه الأشياء، من كل صنف. لو قال أستاذ محمد وخلقنا زوجين من كل شيء، تأخرت انتباه
0: على الطبيعة، يعني
1: على الطبيعة تأخرت، أنت ما تنتبه. لا يا أخي انتبه، ومن كل صنف ومن كل شيء خلقنا زوجين، أبرزها للاهتمام ولنسلط عليها النظر في جميع العلوم. اللهم علمنا.
0: الآن نأتي إلى آية يعني عجيبة، سبحان الله، نعم، عجيبة من كل النواحي. يقول الله سبحانه وتعالى ففروا إلى الله،
1: اللهم صل وسلم،
0: إني لكم منه نذير مبين. أول سؤال يتبادر للذهن، لماذا استعمل لفظ الفرار، الفرار
1: صحيح،
0: يعني الإنسان حينما يفر من شيء يخافه،
1: صحيح
0: صح ولا لا؟ صحيح. هذه طبيعة الإنسان، لكن هو ما قال فروا من الله، قال فروا
1: إلى الله.
0: إلى الله، وكيف يفر الإنسان
1: إلى الله؟
0: إلى الله، يعني فيها تركيبة عجيبة غريبة سبحان الله.
1: صحيح. والفاء ماذا تفيد؟
0: والفاء ماذا تفيد؟ صحيح،
1: بارك الله فيك. إذن بعدما ذكر لنا جملة من دلائل القدرة العلمية، ونعيدها باختصار: بناء السماوات وتوسيعها، فرس الأرض وتمهيدها، خلق ظاهرة الزوجية، هذه ثلاث مظاهر عجيبة في الله، وإذا أضفنا لها والسماء ذات الحبك، تعال صورة الإعجاز العجيب. بعد أن تصفح واستعرض معنا جوانب من دلائل قدرته ودلائل علمه ودلائل خالقيته، لأن هذا الخالق الذي خلق كل شيء بهذا الإتقان والإبداع، يا أخي فروا إليه، عودوا إليه. الفاء هنا واقع في جواب شرط محظور، كأنه يقول إذا كان الأمر كذلك، إذا اتضحت لكم كل هذه الحقائق بأن الله هو الإله الأوحد الصمد الذي لا شيء يماثله، ففروا إليه. هذا الإله الذي خلق الكون، الإنسان لو تعرف الآن أنا قلت له لو تعرف بس شخصية مدير أو رئيس أو حاكم أو كذا، أو تريد أن تفر إليه لأنه يملك، عنده مال، عنده. هذا الذي خلق المجرات، هذا الذي خلق الكون، خلق الزوجية، إذا كانت الحقائق متضحة وهو أعظم شيء في الكون إله الأحد، فر إليه، ليس فر منه، فر إليه، ائوي إليه. سؤالك كان جميل في البداية، لماذا الفرار؟ أنتم في هلاك،
0: سبحان الله.
1: طبعاً
0: لذلك استعمل الفرار،
1: أنتم الهلاك محدق بكم، أنتم في الكفر، النار محدقة بكم من كل. الإنسان مما يفر؟ يفر من أسد، يفر من وباء، يفر من شيء يخاف منه.
0: ولا أخوف، يعني الإنسان ما يخاف على شيء أكثر من خوفه على حياته،
1: على حياته. يفر من موت محدق، من ضرر يلحقه، كأنه يقول أنتم في أسوأ مرحلة، وهي الشرك بالله والكفر، يحيط بكم النار، يحيط بكم الهلاء. ما المطلوب؟ أن تسارعوا وأن تفروا من المنطقة التي تحيط بكم إلى الله سبحانه وتعالى. فالمهروب منه غير مذكور،
0: لكنه معروف من السياق،
1: من السياق. فروا من الشرك، فروا من الشرك إلى التوحيد، فروا من الضلال إلى الهدى. العلماء ذكروا قرطبي، ما شاء الله، أدعو المشاهدين أن يقرأوا القرطبي جامع الأحكام القرآن. فروا من الجهل إلى العلم يا أخي، فروا من أنفسكم إلى الله. نفسك، شهواتك، ملذاتك، فر من نفسك إلى الله. فالإنسان يفر مما سوى الله إلى الله،
0: لكن لا يفر من الله
1: أبدا. لذلك أنت تفر إليه، كأنك تقول تأوي إليه. هذا ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ننام، أن نقول اللهم وجهت وجهي
0: إليك،
1: وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. هذا هو التفسير. فروا إلى الله، كأنه يقول لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. أنت تفر من نفسك، من الشرك، من الجهل، إلى الله، إلى العلم، إلى الهدى، إلى القرآن. هذا كلام عجيب. ومن قال هذا الكلام؟
0: فروا، الله سبحانه وتعالى يقوله،
1: جميل، يلقن رسوله
0: هكذا
1: أن يقوله لهم،
0: قل لهم فروا إلى،
1: بارك الله في، ما شاء الله عليك. إذا كان الأمر كذلك واتضحت العقيدة بما لا يدع مجالا للشك، فقل لهم فروا إلى الله. الخطاب موجه لمن؟ للمسلمين أم لغير المسلمين؟
0: لغير المسلمين،
1: بارك الله فيه. لأن المسلمين فروا إلى الله وعادوا إلى الله، أما المشركون فكانوا الهلاك يحدق بهم، يدعوهم إلى السرعة. من ناحية البلاغية أستاذ محمد استعارة، من ناحية البلاغية لم يقل عودوا إلى الله، لم يقل توبوا، لو قال توبوا إلى الله جميلة، توبوا،
0: صحيح صحيح،
1: لا، فروا، عبر عن التوبة بالفرار استعارة تصريحية وقعت في فعل.
0: طيب قال ففروا إلى الله إني لكم، وهنا حديث على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
1: لذلك أنا قلت لك من الناطق من المتكلم؟ الله جل جلاله لقنه أن يقول فقل لهم فروا إلى الله إني لكم منه نذير.
0: إني لكم منه نذير مبين.
1: نعم.
0: طيب هو أنذرهم من الله صحيح؟
1: أنذرهم من عقابه. نعم.
0: من عقابه.
1: بارك الله فيك.
0: طيب لما لم يقل إني لكم من عقابه نذير مبين، قال إني لكم منه نذير مبين. نعم. مع أن مطلع الآية تقول فروا إليه، كيف يستقيم فروا إليه وإني أنذركم منه؟
1: جميل، من عقابه أنت شرحتها معلش. فروا إليه أي إلجأوا إليه يا سيدي، بسطها، توبوا إليه، عودوا إليه، هاي خلصناها. نيجي لإني لكم من جنابه نذير، من جهته مرسل، من عقابه مخوف. والله الحذف في اللغة العربية والقرآن يجعلك تقرأ وأنت مرتاح. إني لكم منه مرسل، مرسل منه، أنذركم وأخوفكم من عقابه. أنت معي أستاذ محمد؟ والجملة بدأت بإن، وهذه الجملة التي بدأت بإن هي تعليلية، كأن قائل يقول له أنت تأمرنا بالفرار، لماذا؟
0: لماذا نفر؟
1: لماذا نفر إليه؟ قل إني لكم منه نذير مبين. يا أخي أنا أخوفك من عقابه، أنذرك من عذابه، ومرسل منه. الآن تعال إلى التركيب، انظر إلى التقديم والتأخير.
0: هو التقديم والتأخير يجعلني أسألك سؤالا.
1: نعم.
0: يعني حينما قال لكم منه نذير مبين، هذه تضمنت مكونات الرسالة.
1: نعم، ما شاء الله عليك،
0: المرسل والمرسل إليه والرسالة، لكن فيها تقديم وتأخير عجيب.
1: أيوه.
0: يعني قدم المرسل إليه أو المنذر لكم
1: للاهتمام به
0: لكم.
1: نعم.
0: ثم تحدث عن المرسل.
1: ممتاز.
0: منه ثم الرسالة.
1: والله تحليلك رائع صدقا مش مجاملة. الرازي يقول إني لكم منه المرسل والمرسل والمرسل إليه.
0: سبحان.
1: هذه واحدة. ثانيا أو ثالثا، قدم لكم المرسل إليه، هو المهتم به يا أخي، مثل الطبيب مع هذا المريض.
0: سبحان.
1: اهتم بالمريض. لو ذهب جماعة عند الطبيب وأهله، الطبيب يهتم بمن؟ بالمريض، لا يهتم لا بأبيه ولا بأخيه.
0: طبعا.
1: إني لكم بالدرجة الأولى منه جل جلاله نذير. أنا هو أخر نفسه مسكين يعني أخر رسالته، فجملة موجزة، التقديم والتأخير يدل على أهمية بنائها.
0: سبحان الله.
1: سبحان الذي أنزل هذا القرآن. إني لكم بالدرجة الأولى منه، من جنابه، من جهته جل جلاله، نذير لكم ومبين. ما معنى مبين؟
0: فصيح.
1: فصيح، أوضحت لكم العقيدة، أوضحت لكم الأسس التوحيد، وكل شيء جلي. هذه يعني جملة تحفيزية للعودة إلى الله.
0: ثم يقول الله سبحانه وتعالى ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين.
1: نعم.
0: نهاهم عن أمر وكرر الجملة مرة أخرى إني لكم منه نذير مبين.
1: بس في الأولى أمرهم،
0: الأولى أمرهم، الآن نهاهم.
1: جمع بين الأمر والنهي. وأعظم شيء عندما تريد أنت أن تؤكد المعنى قل راجع دروسك ولا تنسى كذا، فأنت تجمع بين الأمر والنهي، يتأكد المعنى.
0: لكن أليس من المفترض أن يقدم النهي قبل الأمر؟
1: يعني
0: على اعتبار أنه الإنسان لا يجعل مع الله إلها آخر ثم يفر إليه.
1: هنا الله عكسها، لا أستطيع أن أجيبك بدقة، لكن أمره بالتوحيد وبالتوبة إلى الله والعودة إليه. جيد، ما جدوى أن تعود إلى الله وأنت مشرك به؟ لا، أترك الشرك نهائيا. لا أستطيع أن أقول لك لماذا هنا الأمر قبل النهي، لكن في تناسق عجيب، كأنه يقول فروا إلى الله وتوبوا إليه. جيد يا سيدي، فررت إلى الله وما زال في قلبي شيء من الشرك، ما ينفع. أفروا إلى الله ونقول يا رب يا كذا يا كذا، لكن ما زلت أعظم كذا. ولا تجعل أبدا مع الله إلها آخر، فهو يعني أنا أرى فيها نوع من الترقي، لأن هناك الذي يمرض وهناك مشركون سيد محمد، أو دعني أقول ملحدون، لا يؤمنون بالله. تشاهد الجائحة كورونا عندما أصيبت في أوروبا وكذا، خرجوا يكبرون. فقال يا أخي نفعل مثل ما يفعل المسلمون، والله تذكرت قول فرعون آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل عندما صار يغرق. هناك من يكون مشركا لا يهتم بالله، لما يقع بريح يعني وزلزال آمنت بالذي آمن به،
0: تهديه الفطرة الذي بداخله.
1: تهديه الفطرة، هذا نفس الكلام. فروا إليه واحذفوا بقايا الشرك لا تشركوا به أبدا، ثم كرر إني لكم منه

0: إلهاً آخر.
1: الوصف يزيده توكيداً. الوصف لا، لو قال لا اجعلوا مع الله إلهاً مفهومة، إلهاً آخر فيها مزيد من التوكيد والوصف الكاشف، حتى لا يشرك بالله ذرة، لا بشراً ولا حجراً ولا ولا ولا.
0: قال إني لكم منه نذير مبين، كررها.
1: والتكرار على سبيل فبأي آلاء ربكما تكذبان، ويل يومئذ للمكذبين. التكرار هنا يؤكد المعنى ويهز النفوس. تخيل بالله عليك كأنه يلح، يا أخي فروا إلى الله، إني لكم منه نذير، لا تجعلوا مع الله إلهاً آخر، إني لكم منه نذير. فيه إلحاح، دليل الرسول صلى الله عليه وسلم كان ملحاً أم لا؟
0: بلى،
1: بالدعوة. لذلك حتى كاد يذهب نفسه حصارات عليهم، بعد قليل يقول قلت لهم قلت لهم، خلصت لكم، فتولى عنهم.
0: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون.
1: نعم،
0: كذلك
1: كذلك بارك الله فيك، هذه كما ذكرناها مرارا كذلك لها تفسيران. التفسير الأول في الكلام البليغ هي أداة فصل. أنت ذاكر لما كنا في، ذكرني في سورة صاد أو سورة صاد، كذلك وأورثناها قوما آخرين،
0: فما بكت عليهم السماء،
1: هذه في سورة الدخان. كذلك وإن للمتقين لحسن ما، لا ذلك
0: ذلك
1: ذلك، لا أظن أنا
0: هذا وإن للمتقين،
1: هذا هذا من أساليب الفصل. أنا جمعت مثالين أو ثلاثة، دعني أقرأ لك واحد منهم. سورة الكهف، كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا، كذلك وزوجناهم بحور عين. الخطيب البليغ والقرآن أفصح كلام، يتكلم يتكلم يقول كذلك ما أتى الذين من قبل، فهو أسلوب فصل. هذا المعنى الأول، قاله البلاغيون وقاله المفسرون. المعنى الثاني تشبيه، كذلك الذي قال فيك قومك بأنك ساحر ومجنون وشاعر، وقالوا عنك الهوى،
0: مثل ذلك القول، يعني
1: مثل ذلك القول الذي افتراه عليك قومك، ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. كأنه هنا يسليه ويثبته، لست وحدك الذي قال عنه قومه ساحر أو مجنون، كذلك الذي قيل لك في قولهم المختلف. معنى ما قلنا إنكم لفي قول مختلف،
0: بلى،
1: قالوا عنه شاعر، ساحر، كذاب، مجنون، مفتري، قالوا عنه العجب، وكانوا مختلفين لا يكادون يلصقون تهمة حتى يأتوا بأخرى. كذلك القول المختلف الذي قاله فيك قومك المشركون، ما أتى السابقين من رسول إلا قالوا عنه نفس الوصف. فهذا كلام يقول لست وحدك، لست وحدك في طريق الدعوة، أصاب المؤمنين والرسل قبلك ما أصابك، فطب نفسا واثبت على طريقتك.
0: كذلك ما أتى الذين من قبلهم، من قبل هؤلاء الأقوام، صحيح؟
1: نعم.
0: من رسول،
1: من رسول، من ماذا تفيد ما شاء الله؟ استغراق، هي من هنا زائدة للتوكيد، كأنه قال ما أتى الذين من قبلهم رسول، من رسول مهما كان،
0: إلا قالوا ساحر أو مجنون.
1: نعم، بارك الله في فهم. من هنا صلة للتوكيد، نحن الإعرابية نقول رسول مجرور لفظا مرفوع محلا على أنه فاعل، أن أداة الجر هنا لا تعمل. ما أتى الذين من قبلهم
0: رسول، هي عمل عملت لكنها زائدة،
1: زائدة تؤكد الكلام، هذا الذي أحببت أن أقوله لك.
0: قال من هذا الكلام يفهم أن كل الأنبياء السابقين والرسل،
1: نعم،
0: أو الرسل على الوجه التحديد،
1: نعم،
0: قيل فيهم إما ساحر أو مجنون.
1: لأن الرسل عندما، في رأيك، عندما يأتي رسول إلى قوم الكل يؤمن، هناك من يؤمن وهناك من يكذب، ولذلك ما من رسول إلا أوذي وازدجر وكذب وقيل عنه. سؤال مطروح، ساحر ومجنون
0: أو
1: هنا سؤالك جميل،
0: التخيير،
1: التخيير بعض المفسرين يقولون أو هنا بمعنى الواو، ولا تطع منهم آثما
0: أو كفورا،
1: أو كفورا، لا تطع، لا آثما ولا كفورا، أو تفيد الجمع. هنا قالوا إما أن تفيد الصفتين، أو ثمة أقوام قالوا ساحر
0: وثمة
1: أقوام قالوا مجنون. نأتي الآن إلى ما وإلا، ماذا تفيد سيدنا محمد؟
0: حصر،
1: جميل، كأنهم الحصر، هذا حصر ادعائي ليس حقيقي،
0: هكذا
1: حصر ادعائي، بمعنى القرآن يصوره كأنهم لم تكن لهم وظيفة إلا أن يقولوا ساحر أو مجنون. يا أخي يا أخي قول شغلة ثانية، يعني القرآن يصورهم كأنهم

0: تكن لهم وظيفة إلا أن يتهموا الرسل إما ساحر أو مجنون. ما ليس لكم وظيفة أخرى تعملونها؟ لا كانوا يقولون هذا، لا هم أكيد كانوا يقولون كلاما آخر. القصر الإدعائي يحصر كلامهم في هذا الكلام
1: هكذا. لكنهم قالوا كلاما غير هذا كثير.
0: أكيد يا أخي الكريم، لكن القرآن ليبرز أنهم كانوا يبحثون عن التهم يلصقونها بأنبياء الله ورسله كأنهم لم يكونوا يرددون إلا هذا. لذلك أنا ما أستطيع أقول قصر حقيقي، قصر ادعائي.
1: قال أتواصوا به بل هم قوم طاغون. من تواصى بمن؟
0: ما شاء الله عليك، أتواصوا به هذا الكلام من الله سبحانه وتعالى،
1: وطبعا هاي الألف الهمزة استفهامية.
0: إذا كان أنت سألتني سؤال، كل الرسل قال لهم أقوامهم كذلك، جيد، هل كانوا يتواصلون؟ هل قوم نوح أوصوا قوم عاد؟ هل عاد أوصوا ثمود؟
1: هل كانوا يوصون بعضهم البعض؟
0: هذا هو السؤال. فالقرآن القرآن كلام الله، قال يا أخي، طبعا أنا أقول يا أخي، كان كل قوم يقولون لنبيهم إما ساحر أو مجنون. سؤال مطروح، هل كانوا يتواصون بهذه الوصية؟ الجواب لا، بل هم قوم طاغون.
1: سبحان الله،
0: لم يكن أحدهم يوصي، تشابهوا في الطغيان فتشابهت أقوالهم. بل هم قوم طاغون إضراب إبطالي، بمعنى لم يتواصوا. والفرق بين قوم نوح وقوم عاد، كل كانوا في جهة، لكن الصفة التي تجمعهم الطغيان. ما معنى الطغيان؟
1: تجاوز عن الحد،
0: تجاوز الحدود. بل هم قوم طاغون، تجاوزوا كل الحدود. لما اتفقوا في صفة الطغيان وعدم الخوف من الله صدر عنهم نفس الكلام. بارك الله فيك.
1: فإذا هذا الاستفهام إنكاري،
0: البداية
1: أتواصوا،
0: أتواصوا به إسلام إنكاري، ينفي ويوبخ. فيه نوع من التهكم والتوبيخ، كأنهم تواصوا، لا بل هم قوم طاغون، يثبت صفة الطغيان لهم.
1: ثم قال له فتولى عنهم.
0: قبل أن نمر، معلش أنا والله
1: أحيانا، لا تفضل تفضل دكتور،
0: أحيانا بل هم قوم طاغون، هذا طغيان، ومن طغيان فرعون اذهب إلى النازعات أخت الذاريات
1: طغى.
0: اذهب إلى فرعون إنه طغى، وبالنهاية لخص له، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي، وأما من خاف مقام. يا أخي، سورة تبني السورة، سورة تفسر لك الأخرى. إذا لم تكن تعرف، أقرأ أسرة واحدة تجد تفاسير عجيبة الله ينطق بها ويعلمك المعاني،
1: وهذا من تبيان القرآن بالقرآن.
0: بارك الله.
1: قال فتولى عنهم فما أنت بملوم.
0: نعم.
1: يعني إذا توليت عنهم لن تلام.
0: بارك الله، هذا هو المعنى. جيد، هذا يدل على ماذا؟ على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حريصا،
1: يعني بذل فيهم الجهد،
0: فما بلغة نحن البسيطة، فما قصرت، بلغت الأمانة وكشفت الغمة وأديت الرسالة، إني لكم نذير، منه نذير مبين، إني لكم، كان حريصا. هذا الآية أستاذ محمد ذكرني في سورة فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، وفي قراءة ولا تذهب نفسك عليهم، لا تقتل نفسك، لعلك باخع نفسك من أجلهم. بلغت، أديت، كشفت، علمت، هديت ما تستطيع، خلاص الآن فتولى عنهم. ما معنى تولى؟ أعرض عنهم،
1: انصرف
0: عنهم، لا تحرص على إيمانهم، فإنهم طغوا وبغوا وتجبروا ولن يستنكفوا عن هذا الكفر. فلا تقلق نفسك. الله، هذا أسلوب ماذا؟ أنت يعني كيف نقول؟ يعني تطمين.
1: نعم. تسلية،
0: تثبيت. كاد يقتل نفسه، يا أخي لعلك باخع نفسك من أجلهم، لا تفعل. بلغت، أنذرت، علمت، تكلمت بما يكفي ويشفي، الآن اتركهم ولا تقتل نفسك من أجلهم، هذا هو المعنى، أعرض عنهم.
1: جيد. فتولى، وهنا الطلب على وجهه الحقيقي،
0: على وجه حقيقي. نعم. بس اقرأ بعد
1: فما أنت بملوم.
0: هذا أيضا تطمين. فتولى عنهم فلن نلومك، لا فما أنت بملوم، أيهما أوكد؟
1: يعني نفى عنه اللوم تماما،
0: الآن وغدا بالجملة الإسمية، فما أنت لن يلومك أحد، لا فلان ولا فلان، لم تقصر في أداء الرسالة. لذلك علمنا في الأثر، نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، كل العلماء يقولون هذا، يا وردت في الأثر، لا أدري مدى صحة الحديث. فالله يشهد له بأنه بلغ، بالله عليك يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. ومثل هذه الآيات الله جل جلاله يشهد أن عبده بلغ، بالله عليك الشهادة عظيمة. فأنت لم تقصر ولست ملوما، بينما فرعون أغرقه الله وهو مليم في الصورة ذاتها، أتى ما يلام عليه.
1: تقصد قوله تعالى فالتقمه الحوت وهو،
0: نعم بارك الله،
1: وهو مليم.
0: فالتقمه الحوت وهو مليم، إلا أن المفسرين يؤكدون يونس عليه السلام التقمه وهو مليم، أتى ما يلام عليه لأنه خرج بدون إذن ربه، هذا بسيط. أما فرعون فنبذناه وجنوده فأغرقناه، وهو مليم، أتى ما يلام عليه بالكفر. أما محمد صلى الله عليه وسلم
1: فنبذناه في اليم وهو مليم،
0: جميل،
1: فرعون.
0: أما محمد صلى الله عليه وسلم فما أنت بملوم. الله أكبر على تفضيل الله لمحمد صلى الله عليه وسلم، لن تلام ولما قصرت في دعوتك، هذه آية والله تشفي قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: طيب في الحلقة القادمة سنواصل يعني الطلب من النبي صلى الله عليه وسلم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين إلى نهاية السورة بإذن الله. أشكركم فضيلة الشيخ الدكتور جزيل الشكر، وبحول الله نلقاكم في الحلقة القادمة ولعلها تكون الحلقة الأخيرة، ثم
0: قد ندخل في سورة الطور،
1: نشرع في سورة الطور على الأقل المقدمة التي اعتدنا أن نقدم فيها في قبل كل سورة. أشكركم جزيل الشكر، وبحول الله نلقاكم الحلقة القادمة. السلام عليكم.

0: مدارج السالكين، سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. منزلة هذه الأمسية مع التجريد، والتجريد الذي هو خلع الشيء، فيقال تجرد من ثيابه إذا خلعها بالكلية، ويقال فلان متجرد إذا كان قاصدا للحق لا يبتغي سواه. استشهد الهروي استشهادا لطيفا ما خالفه فيه ابن القيم كثيرا، غير أن ابن القيم وافقه أن الاستدلال بالآية يؤدي إلى بعض المعاني عن طريق الإشارة والفهم. استدل الهروي بقوله تعالى لموسى عليه السلام فاخلع نعليك، قال هذا هو التجريد، فاخلع نعليك. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى أمر الله عز وجل موسى أن يخلع نعليه، وهي في التربية خلع النفس والتجرد من كل خلق ذميم وخلع الكبرياء ليناسب ذلك العبودية. هذا هو الاستدلال. يقول ذو القيم وجه الإشارة بالآية وليس هو تفسيرها ولا المراد بها، لأن الخلع هنا كان خلعا حسيا، أمر الله عز وجل موسى أن يخلع نعليه، والنعل معروف ما يلبسه الإنسان في قدميه أو ما يغطي بهما قدميه، هذه النعال. لكن أمر الله عز وجل موسى أن يخلع نعليه عند دخول ذلك الوادي المقدس لأسباب، إما لتنال أطرافه بركة الوادي، وإما لأنه ماء، أي لأن النعال كانتا مما لا يصلح أن يباشر بهما ذلك المكان. حتى ذهب بعض أهل التفسير مذاهب شتى في الجلد الذي صنعت منه النعل، أو التي كان موسى عليه السلام يلبس النعل من أي جلد من الحيوان كانت. المهم أمر الله عز وجل موسى بالتجرد من نعليه عند دخول الوادي، وكذلك الدخول على الله يحتاج إلى تجرد، وهو التجرد من النفس. الدخول إلى الوادي المقدس يحتاج إلى خلع النعال. كيف الدخول على الله؟ كيف بالدخول على الله؟ يحتاج إلى طهارة كاملة. ولذلك حتى الجنة قال الله عز وجل عن الذين يدخلونها طيبتم فادخلوها خالدين، يطيب من المظالم والظلامات ومن كل ما لا يليق بالجنة، ثم يدخلهم الجنة بعد أن طابوا، بعد أن طيبهم. ذلك لماذا؟ عندك بعد أن يتجاوز أهل الجنة الصراط ويقبلوا على الجنة وهم على بابها، ينادي مناد أنقفوا، الحديث أصله في الصحيح في البخاري، أنقفوا لا يدخلن أحد من أهل الجنة الجنة وأحد من أهل النار يطلبه ظلامة. منتهى العدل. ظلامة يعني شنو؟ في زول نار رسمي جوا النار، وحس جوا النار بيتمجد، لكن انت زول زول جنة وظلمته يمرقوا لك من النار وجنباب الجنة ياخذ حقه منك يرجعوا النار ويدخلوك الجنة بعدها. رأيك شنو؟ ما في رأي، ترجع للناس حقها بس، دي دار لها رأي ولا شنو؟ ده ما حديث، ده ما في رأي شنو؟ شوف الكلام ده، شوف العدل. لا يدخل أحد من أهل الجنة الجنة وأحد من أهل النار يطلبه ظلامة. ده عدل شديد، عدل شديد، إذا كده عدل بدقة. فمن يعمل مثقال ذرة بالذرة خيرا يرى، ومن يعمل خيرا خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ذرة الشر ستجدها في صحائفك وتلقى بها ربك بين يديه سبحانه وتعالى. فدخول الأماكن المقدسة يحتاج إلى تجرد بدءا من النعل ومرورا بالنفس، صح؟ بدءا من شنو؟ من النعل ومرورا بالنفس، التجرد من النفس. يقول ابن القيم رحمه الله: من أراد الوصول إلى الله ومن أراد الدخول عليه، أعطاه ابن القيم وصايا: اخلع من قلبك ما سواه وادخل عليه. دار تخش عليه، طلع من قلبك شنو؟ غيره. وإخواننا والله الكلام ما كلام عام، غيره ده أشياء كثيرة جدا نحن نتعلق ونستمسك بها وتصرفنا عن الله. حتى الولد أحيانا، إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. بعد ذلك مر بكثير من المفردات في الحياة الناس بتعلقون بها على تفاوت في التعلق. إذا أردت الدخول على الله فاخلع من قلبك ما سواه. قال: أول قدم يدخل بها في الإسلام أن تخلع الأنداد والأوثان التي تعبد من دون الله عز وجل ويتجرد منها. طيب دي حقيف على شوية، أسمعوا الكلام ده. يقول ابن القيم في المدارج: في منزلة مضت، لكن الناس في الغالب ما شنو ما بيتذكروا شديد. قال رحمه الله تعالى: معارف الله لا تدخل في القلوب المعينة، وملائكة الله لا تدخل في البيوت المعينة. فإذا أردت معارفه على قلبك فأخرج من قلبك كلاب الشبهات وصور الشهوات، فإن الملائكة لا تدخل بيت فيه كلب ولا صورة. البيت اللي فيه كلب، كلب عديل، كلب أوصفه لك بهوهو، البيت اللي فيه كلب بهوهو الملائكة بتخش فيه، والبيت اللي فيه صور الملائكة بتخش فيه، والقلب ده اللي فيه كلاب وفيه صور معرفة الله بتخش فيه. لكن يا كلاب، كلاب الشبهات. وليه قال كلاب؟ لأن الكلب هو الحرص. الكلب، الكلب يسموه كلب ليه؟ يقول لك تكالبت علينا الأمم. تكالبت يعني شنو؟ حرصت وجات ناطقة فينا. والكلاب تتكالب بكلب شديد على الجيف. على شنو؟ الجيف، بيشاكلوا في الجيف. عشان كده الأنبياء قالوا شنو؟ قال عيسى عليه السلام: الدنيا جيفة وطلابها كلاب. الدنيا شنو؟ جيفة وطلابها شنو؟ كلاب. انت ممكن تشيل من الدنيا ما في مانع، لكن ما تشاكل الناس عشان الدنيا. اي زول يشيل يا اخي، اي زول يشيل حقه يمشي. الكلاب دين لو اتفقوا اي زول بيشيل حقه بيمشي ويفضل، لكن بيكونوا هم ذاته خايفين، بيقول لك ما بكفيني ده، لو شال ما بكفيني، بيشاكلوا في الجيفة دي. اقول لك قول: وهكذا السلطة. رايك شنو؟ ياخذ زول في السلطة دي ما بيقبل اي سلطه. حسن زول لو قالوا اكبر راعي ارعى البهائم دي جاي يزحوا يقولوا لا لا تزحوني ليه مش راعي سلطه ولا ما سلطه ما بدور يزحوا. واحد امام جامع يا خصم على جينا واحد اعلم منك زح بزح شفت كيف كلب شديد كلب كلب وتكالب وحرص غير عادي. ما ذئبان جائعان ارسلا في غنم بافسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. الحرص على الشرف والحرص على المال الحرص على المكانه قد تجعل الانسان يخالف دينه ويخالف حتى مبادئه. مصعب ابن الزبير بن العوام تربى هو وعبد الملك ابن مروان منذ الصغر وكان بينهم مودة شديدة. فلما صار عبد الملك خليفة للمسلمين أرسل مصعبا واليا له على اليمن. فأراد مصعب أن يستقل بملك اليمن دار ينفرد يعلم ولاية ماله مستقلة. فقاتله عبد الملك وأرسل إليه الجيوش ودارت الحروب حتى قتل مصعب وجيء برأسه بين يدي عبد الملك بن مروان. فلما رآه بكى أبناؤه قاعدين جنبه قال لي أبوي البكي شنو أنت ما قلت أكثره. قال مقولة حكيمة قال أي بنية إن الملك عقيم. إن الملك شنو عقيم ما بلد لا أبو لا أم عنده. إن الملك عقيم لو نازعني فيه بعض ولدي لقتلته. جناي أجبته من ظهري ده لو دار يجي يقلبه فيني ما بخليه. وهذا كلام حكماء يعني في النهاية مهما أنت اختلفت معه لكن ده كلام ماله معبر. إن الملك عقيم عشان كده يقول ليه اخلع من قلبك ما سواه. وهذا كل الدين من استطاع وتجرد أن يخرج من قلبه ما سوى الله وصفى قلبه لله. هذا ابن القيم ليس هنا في كتاب آخر اسمه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي عنده مقولة جميلة جدا أنقلها لكم. يقول رحمه الله إذا أخرج العبد من قلبه ما سوى الله من الأهواء والحظوظ والشهوات ومرادات النفس. إخواننا الدين شنو؟ الدين إنك أنت تحصل لك مجاهدة تكون مشتهي حاجة والحاجة دي تخليها لله مع ذوق مرارة تركها ومرارة الحرمان منها. ده الدين. أنت هنا بالذوق طعم الإيمان وحلاوة اليقين حاجة أنت مشتهية شديد والدين يقول لك لا تخليها وتضغط على نفسك وتدوس على كرامتك. ابن القيم قال إذا خلع القلب العبد ذلك ترقى. قال حتى يصير هذا العبد لا يحسن إلا الطاعة ولا يعرف إلى المعصية سبيلا. يصل مرحلة ماله بس تاني ما يقدر يعمل إلا الطاعة ولما يقرر يعصي ما يقدر يعصي. ليه؟ شوف الكلام الراقي ده. كما أن أحدكم يعصم محبوبه من المكاره فإنك إذا وصلت إلى هذه الدرجة أحبك الله فردك عن المكاره كما ترد صبيك عن المكاره يقتحمها وهو لا يعرف عواقبها. عندك شافع صغير كويس النار مولع دار يدخل يده بتعمل شنو؟ في مسلكين تخلي يكورك تاني كان جبته براه ما بيجيب يكون عرف حاجة أو تمسكه. في ناس الله بحبهم ماشين على المعصية لأنه بحبهم يمسكون عن المعصية كما تحبسون أطفالكم عن المكاره. ما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. شوف الترقي. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وليس معنى كنت سمعه الذي يسمع به أن يكون له سمع كسمع الله، فهذا باطل، إذ أن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لكن الله يحجب سمعه فلا يسمع إلا خيرا، وإذا أراد أن يسمع الشر صرفه عن الشر أو صرف الشر عنه، والنتيجة أن لا يسمع شرا. وقس على ذلك بقية الجوارح، دار يسمع. الرسول كان بيعمل كده، يقول لما كان في أيام الشباب في مكة، يقول لأخي رحبة جاي في حفلة، يقول يقرر يمشي يضرب الله عليه بالنوم فينام فلا يستطيع أن يذهب. ليه؟ حجبه الله وعصمه. والعصمة في الأنبياء موجودة، لكن العصمة الغير مطلقة هي في سائر الصالحين، يعصم الله بعض الصالحين حتى إذا أراد أن يعصي ما استطاع أن يعصي، ذلك بأنه أخلع من قلبه ما سواه، وخلع من قلبه غير مراده سبحانه، فهو يدور مع مراد الله، وهذه حقيقة العبودية. دي حقيقة شنو؟ أصلا العبد مستسلم، أي واحد ما مستسلم ده ما عبد، ده يقولوا له كده الشريعة كده، يقول لكن ده كان زمان، انت عبد يعني هسه؟ يقول ده كان زمان. يا اخي القرآن صالح لكل، ليس شعارا والله، الناس كل اي زول يقول لك القرآن صالح لكل زمان ليس شعارا، نحن نؤمن بذلك قطعا، القرآن يصلح لكل زمان ومكان. يقول لي يا اخي القرآن قال كده، يقول لك امكن ما قاصد، امكن ما كده، امكن ما كده شنو يا اخي؟ دي ما عبوديه. العبوديه ان يدور هواك، وان تسعى لان توطن نفسك على الانقياد والطاعه المطلقه، دي شنو عبوديه؟ دي اسمها شنو؟ انت عبد، فعلا عبد، ما عندك اي كلام مع سيدك، ما عندك اي اعتراض. اجل من ذلك الا تحس بنوع حرج في نفسك فتنقاد، وانت مطمئن ان هذا هو الخير وان هذه هي الحكمه البالغه. ما في زول بيقول لك اي خلاص نمش، لكن بيجوا ما مقتنع، لكن يقول لك نقول شنو نعمل شنو، ان شاء الله قال هاي احنا مع كلام الله ده، لكن بيجوا ماله ما مطمئن. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تقول له الموسيقى حرام، يقول لك يا اخي قالوا بتعالج، وقالوا شنو عارف الشدة حرام، يقول لك قالوا وقالوا قالوا شنو نازل خذ. الرسول قال لك الموسيقى حرام، ما تقعد تعمل لي فيها هني. وقيس على ذلك كثير من المفردات، أنا ما الناس دي قاعدة بيتفقوا معك فيها، تقول لنا اسمعوا سمعنا واطعنا، يقول لك أي سمعنا طعنا، أمسكوا واحدة واحدة من السجارة، تقول له حرام، يقول لك حرام ولا مكروه يا شيخنا؟ لا حرام يا أخي. قال منو يا أخي؟ ما تحرر المساكت. يقول لك يا أخي اسمع، أنت كده تشرب ولا ده الحاجة لا تدخن، أمشي دخن غادي غادي، لكن حرام. يجي في التنباك برضو كذلك، يجي في شنو ما عارف كذا، مفردات كثيرة جدا. إخواننا الدين داير موقف، داير شنو موقف، لأنه الدين ده غالي، الله ما بخليك تمشي في الدين ده بدون ابتلاء. دماء أريقت وأرواح أزهقت ليبقى الدين. ماذا ده شغل التربية، التربية الإيمانية. فعلا في ناس بيحبوا الموت جد، وهذه من وصايا أبي بكر لأبي سليمان خالد بن الوليد، لما أوصاه قال يا أبا سليمان احرص على الموت توهب لك الحياة. احرص على شنو؟ الموت توهب لك شنو؟ الحياة. والحياة المقصودة هي الحياة الكريمة، وإلا لا قيمة في الحياة، لا قيمة للحياة. الحياة هي حياة العزة وشنو؟ والكرامة. يا سلام، شيء عجيب. ملك الصين في عصره، النازل وصل الصين، ملك الصين في عصره رسوله، رسل رسول لبلاد المسلمين، ولكن ما رسل زول عادي، رسل زول بتاع مخابرات. قال لي اعرف لي اي حاجه. قام جاو قال لي لقيت الناس زي كيف؟ قال له الحاجه اللي عندهم قصور، بيوت ما صبح زي بيوتنا، ما عندهم عمارات، ما عندهم كذا. وقال لي الخليفه بتاعهم كيف؟ عنده قصر؟ قال لي ما عنده قصر. ايوه طيب الناس دي وصفوا لي، قال لي بسووا كذي بسووا كذا. قال لي في القتال كيف؟ قال لي هو يود احدهم الا يرجع. عارف قال شنو؟ دائما الملوك فيهم حكمه وحنكه ودهاء. عارف قال شنو؟ قال لي ان كنت كما تقول مثل هؤلاء لو استقبلوا الجبال ازالوها، ولا يبلغن ملكهم ما تحت قدمي هاتين. يا أخي المسألة مسألة تجرد. طيب نمشي شوية. قال ويخلع الأنداد والأوثان التي تعبد من دون الله. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل لكم من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الند لله إخواننا حقوا تفهموا حاجة. ما في زول قال أنا ند لله أو قال أنا شيخي ده عامل ند لله، لكن التصرفات مع شيخه تنبئ أن شيخه في مقام الندية لله. يقول لك والله بنحبهم في الله، بيقولوا بنحبهم شنو في الله، لكن بيعمل معه حاجات ما بتعمل انت الا لله بس. ده شنو؟ ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله. دي العقيده الفاسده. يقول لك انا بحبه في الله يا اخوانا كده كده. شو خلوه ممكن يحصل معي؟ مش انا حاسس يا شيخ في ناس بيحبوني كويس. ممكن المحبه دي تنحرف الى محبه شركيه والتصرفات تبقى تصرفات شركية. يقول لك ده ما بيغلط أصلا، والفي نفسك بيعلمه وبيسوي. يا أخي يا أخي ده شيخ، ما في شيخ بهذا المستوى. الغيب لله لا يعلمه إلا هو جل وعلا. التوحيد ينبغي أن يكون واضحا. هذا معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك والتدبير والتصريف والعطاء والعز والذل والرفعة والخفض والقوة والمنعة، ذلك لله وحده ولا يشاركه في ذلك أحد. دي عقيدة. البعز منه الملوك بعزه؟ والله ما يعزه، والله يدور يعزك يسقط حجرك. وأقول لك القرب منهم بذلك ذاته. ها أوريك دي ذلة ذاته. العز عند من؟ عند العزيز. العز عند العزيز. العزيز منه؟ براو. العزيز هو الله. العز عند العزيز، والملك عند الملك، والقوة عند القوي، والمنعة عند المانع، والرزق عند من؟ عند الرازق وعند الرزاق، والنصر عند من؟ عند الحكيم الخبير اللطيف، عند القوي، عند الجبار، عند المتكبر. إخواننا التوحيد ده مهم شديد. تخلع الأنداد والأوثان التي تعبد من دون الله. طيب ذكر ابن القيم تعقيبا على مسألة خلع موسى لشنو؟ لنعليه. ذكر مسألة فقهية لطيفة وهي الصلاة في النعال. الصلاة في شنو؟ في النعال. طبعا في ناس بيفهم الكلام ده غلط. ايوه خاشين الجوامع بنعالهم. قبل كده واحد جا خشدين هنا خلى الجامع ده كله ثلاثة يتكلموا برهم. وقف الجامع ده على فتح قرآن. في النهاية قال إلا يجو محمد السيد. جيت وقفت هنا قلت لك إيش نو؟ قال لي الصلاة في النعال كيف؟ قلت له من السنة لكن شيل النعال وأطلع شاله وطلع بس. وناس دار يخنقوه كويس؟ والشفع ترصوا هنا تفرجوا. لقد أزمة. كويس؟ الصلاة في النعال كالآتي. ورد فيها أحاديث منها حديث شداد بن أوس رضي الله عنه قال في النبي صلى الله عليه وسلم صلوا في نعالكم خالفوا اليهود. صلوا في شنو؟ في نعالكم خالفوا شنو؟ اليهود. بعض العلماء يقول وجوبا يصلى في النعال. وفي حديث أبو سعيد الخدري رضي الله عنه في صحيح مسلم ورواه البخاري مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء وصلى بأصحابه وهو بنعله ثم ألقى النعل عنه فألقى أصحابه نعالهم فقال لما ألقيتم نعالكم؟ قالوا رأيناك ألقيت فألقينا. قال أتاني جبريل فأخبرني أن فيهما خبث أو أذى أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دير حديثين بعض العلماء قال واجبات. في حديثين حديثان آخران. حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شاء أن يصلي في نعليه فليفعل يعني ما واجب. وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. عمرو بن شعيب هو ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص. يقول لك عمرو بن شعيب عن من؟ عن أبيه. أبوه منه شعيب. عن جده جد منه عبد الله بن عمرو بن ابنه ابن العاص. عمرو بن شعيب عن أبيه جده أن الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي منتعلا وحافيا. طيب دل ذلك على استحباب ليس وجوب الصلاة في النعال إنما على شنو؟ استحباب الصلاة في النعال. لكن الصلاة في النعال ده لفغي. إذا كنت في صحراء أو في موضع ليس فيه بسط كالتي في المساجد فيمكن أن تصلي في نعالك أحيانا تطبيقا للسنة ومخالفة لمن؟ مخالفة لمن؟ لليهود. والصلاة شنو؟ صحيحة. ولو كان فيهما خبث أو أذى فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفارة ذلك أن تمسحها بالأرض ثلاثة. تمسحها بالأرض شنو؟ ثلاثة. أما الفقه أما المساجد المفروشة والموكل ما تجي خاشة لنا البني علق عشان ما تعمل أزمة. وبعدين عشان في حاجة تانية عشان ما تؤذي الآخرين. ما أذى المسلم حرام وده مستحب. عشان خاطر حاجة مستحبة تأذي ترتكب حرام تأذي الناس تأذيهم عديد وتوسخ شنو الفرش الأصل ينبغي أن يكون شنو نظيف. أما مسجده صلى الله عليه وسلم فقد كان لم تكن فيه شنو إنما كانوا يصلون على الحصاء والحصباء. يا السلام والله نحن مرتاحين. مساجد وموكيت ومكيفات آخر موديل ومكبر الصوت وموبايلات آخر موديل كويس وتسجيل كويس وكهرباء. نقول كالآتي بعد ما تحدثنا عن تحقيق هذه المسألة عرف الهروي التجريد. قال التجريد الانخلاع والتجرد الخلع. خلع الشيء تجرد. دولة تجرد من شنو؟ من ثيابه. تجرد من أخلاقه. تجرد من كذا. تجرد معناها ما خلى حاجة ولا. عبر عنها الهروي الانخلاع عن الشواهد. تنخلع من الشواهد. الشواهد دي هي ما سوى الله. كل شيء يشاهد وسوى الله يشاهد معناه حاضر يعني في حياتك. يا اخوانا الشهود ما بتضرب العين. ما بتضرب شنو؟ بالعين. الزول يموت في سبيل الله يقولوا على شنو؟ شهيد. والبي يشهد في المحكمة يشهد اسمه شنو؟ شاهد. يعني كان حاضر المسألة. طيب قال الشواهد الانخلاء عن الشهود هو غيبة الشاهد بمشهوده عن شهوده. سهلة جدا. غيبة الشاهد، الشاهد منه العبد، غيبة الشاهد بمشهوده، بقى مندمج وغايب عن كل شيء سوى مشهوده. من هو مشهوده؟ مشهوده هو الله. ليه؟ لأنه هو شهد الله. وبالمناسبة ومن أسمائه الشهيد. والله أمتع حاجة في الدنيا عارفين شنو؟ أديكم لا في المدارك، أمتع شيء أن تتعبد الله بأسمائه وصفاته، أمتع شيء أن تتقلب في رياض معاني أسمائه وصفاته التي لا حد لها. قال المؤمن، البشر مؤمن والله مؤمن، من أسمائه تعالى المؤمن، ومن أسماء كثير من الناس شنو؟ المؤمن. ممكن نقول فلان شنو؟ مؤمن. بعض البشر يطلق عليه شهيد، وربهم شهيد. هو شهيد لا تخفى عليه ولا يخفى عليه شيء من أمورهم ولا من أحوالهم، فهو مطلع عليها، شاهد عليها، شهيد. وهم شهداء في حدود علمهم مع قصور إدراكهم للانتفاع بمصالحهم، وذلك لا يعلمه إلا الله. فالذي قدم نفسه في سبيل الله شهيد، لأنه قدم برهان على صدق حبه لله، وشهد بدمه أنه يحب الله أكثر من نفسه. والمؤمن هو الذي يقر ويصدق ويوقن بشرائع الله. والله المؤمن المهيمن، المؤمن الذي يصدق في أقواله وفي أدلته وبراهينه، والذي يصدق المؤمنين من أوليائه فلا يخذلهم، فينصرهم بالكرامات والمعجزات والأدلة والبراهين، فيكون مؤمنا لهم سبحانه. والله الأسماء والصفات دي هي متعة العارف. ابن القيم في منزلة التفريد دي اسمها شنو؟ البعادة اسمها شنو؟ التفريد. في التفريد ده اتكلم كلام عجيب، لكن أظن التفريد ده نقدر شنو؟ نجيه في الدرس القادم. نحاول ننتهي من التجريد أو من التجرد في هذا. الانخلاء عن الشهود هو غيبة الشاهد بمشهوده عن شهوده. غاب العبد، ما الذي غيبه؟ غاب بمشهوده، غاب عن ماذا؟ غاب عن شهود أنه شهد، غاب عن شهود أنه شنو؟ شهد. فلا يرى نفسه شاهدا لأنه غاب بمشهوده عن شهود أنه شهد، باختصار عن شهود أنه تجرد. انخلع وتجرد عما سوى الله، ولكثرة تعلقه بالله لا يفكر في أنه تجرد عما سوى الله، لأن ليس له وقت، لأنه قد استغرق في محبة الله، فليس له مجال لأن يقف مع نفسه ليرى نفسه قد تجرد. ما واضح؟ نعيد تاني. هو تجرد، تجرد عن شنو؟ خلع من قلبه كل ما سوى الله، فلم يبق في قلبه إلا الله. ولوازم ذلك، يعني كونه يحب الأكل ما بتأثر، يحب زوجته ما بتأثر، يحب أولاده ما بتأثر، إلا أن تصل حدا شنو؟ محرما. يعني زول بيحب زوجته، شيء طبيعي يا أخي، ما في مانع تحب زوجتك، لكن كمان ما تحبها حب تبقى قدامها زي السوسيوة. تحبها ما في بأس، لكن ده ما يمنعك من إنك تكون حاسم في أمور الشرع والواجبات. زي ما واحد قال له يا أخي مرتك دي لابسها خاتم، قال أي لكن واسع شوية برضو، يعني مدياني مساحة، يعني لابساني خاتم لكن واسع شوية، يعني مدياني مساحة، يعني ما مقرطها علي شديد، يعني فبالتالي هو شنو؟ انخلع عن شهود كل ما سوى الله ولم يبق في قلبه إلا الله. هذا تجرد، تجرد فأصبح لا يرى وليس في قلبه إلا الله. كون لا ليس في قلبه إلا الله لا يستحضر هذا المعنى أيضا، لأنه في عبادة دائمة. فلو قلت له أنت متجرد لله لا يرى نفسه متجردا لله. ما الذي منعه من شهود تجرده؟ غاب بمشهوده عن شهود تجرده هو، ولذلك لا يرى نفسه متجردا، يرى نفسه دائما مقصرا ولا يستحضر أنه متجرد. لماذا؟ لأنه قلنا في مدارج السالكين عبر دراستنا الطويلة لمدارج السالكين لا حجاب أغلظ من الدعوة، لا حجاب أغلظ من شنو؟ من الدعوة. يعني أي زول بيدعي إنه عنده حاجة، الحاجة دي فارقة طوالي. لو قال أنا زاهد ما زاهد، لو قال أنا تقي ما تقي، التقي ما بقول أنا تقي، والزاهد ما بقول شنو أنا زاهد، بل تعظيمه لمن زهد لأجله يجعله يسترخص طاعته لأجل ربه سبحانه وتعالى. الله يا أخي،

المعبودية، ده من دارج السالكين. فبالتالي غاب الشاهد هو العبد بمشهوده بربه عن شهود تجرده، فلا يرى نفسه متجردا. الدرجة الأولى تجريد عين الكشف عن كسب اليقين. يا السلام، بمعنى تجريد عين الكشف عن كسب اليقين، حصلت له مكاشفة صار. وطبعا نتكلم عنها كثير، ما في زول يستطيع أن يدرك الأمور الإلهية إلا بالتصور والفهم والعقيدة، أما بالرؤية ما في. يعني ما في زول يقول يا أخوانا أنا رأيت اللوح المحفوظ، في ما في؟ أوريك ليه؟ ببساطة هو اللوح المحفوظ، انت كان طلعت عليه ما محفوظ ذاته بقى. طيب قلنا الالهيات لا يجوز لاحد ان يقول انها كشفت له فرآها. مثلا واحد قال لي رايت الكرسي ورايت العرش، هذا لا يكون ابدا، لا يكون لك في الدنيا. فبالتالي الكشف هنا ما المراد به؟ قال تجريد عين الكشف عن كسب اليقين. الكلام ده كالآتي: الكشف هو أن توقن بهذه الغيبيات إيقان من رآها، تصل مرحلة من المعرفة والإيمان بالغيبيات كأنك شنو؟ كأنك شنو؟ تراها، ده كشف. قال تجرد عن كسب اليقين، وهذا كلام فيه تناقض. ليه؟ لأن الإنسان لا يصل إلى هذه المرحلة إلا بعد يقين. لكن ابن القيم يلتمس العذر يقول ما تقول أنا وصلت لهذه المرحلة باليقين، إنما وصلت لهذه المرحلة بالمعرفة. أسمع الكلام كويس، تجريد عين الكشف عن كسب شنو؟ اليقين. يعني أنت الدرجة التي وصلتها من المعرفة بالله لم تصلها عن طريق كسب اكتسبته، إنما عن طريق توفيق وفقت إليه. الدرجة الثانية تجريد عين الجمع عن درك العلم، ودي ابن القيم اختلف فيها مع الهروي تماما. أسمع الكلام، قال أشوف الكلام المتين ده، تجريد عين الجمع عن درك العلم. أخذنا كلام مهم جدا، الجمع هو جمعية حاله وقلبه وهمه على الله، ده اسمه شنو؟ الجمع. يعني شنو؟ يعني كان مشتت، جمع همه كله، بقى ما عنده هم إلا منه؟ إلا الله وقلبه وحاله. قال لما يصل الجمعية دي يزح العلم. عارف ابن القيم قال له شنو؟ قال له إذا تجرد من العلم ضل، لأنه في كل المراحل لا بد أن يكون العلم له ملازما. رأيك شنو؟ أصحياته؟ كلام ابن القيم واضح. ليه قال شنو؟ قال لعمر الله ترك العلم أصل من أصول الانحلال، فإنه إذا تجرد من العلم وما يوجبه فقد خرج من النور الذي يكشف له الحقائق ويميز له بين الحق والباطل والصحيح والفاسد. فالكشف وشهود الحقيقة إذا تجرد عن العلم قد ينسلخ صاحبه عن أصل الإيمان وهو لا يشعر. والله نجيب ابن القيم نجيب، قال لي يا أخي اجرد من العلم مش وين؟ يقول لك بعدين خلي العلم، نخلي الحلاوة والحلام والحرام. طيب ممكن يجيك إبليس ويضلك وأنت عابد، فليست العبادة وإقبال القلب على الله وحده إذا لم يصحب ذلك بعلم تميز به بين الحق وشنو، فقد تركب باطلا وأنت تعتقد وتظن أنه حقا. قال تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لكن ابن القيم قال أحسن من هذا أن يقال

0: قال الأفضل كان يقول كده. يقول شنو؟ قال تجريد الجمع عن الوقوف مع مجرد العلم وصورته، فلا يرضى بالعلم فقط أن يكون حافظا ومدركا دون أن يرقى بقلبه إلى أن تكون جمعيته وأن يكون همه وأن يكون مراده هو الله وأن يقبل على الله بالكلية. فإنك ترى بعض المهتمين بالعلم عندهم ضعف في التزكية والأذكار وقيام الليل والعبادة واليقين والعبادات القلبية والإقبال على الله عز وجل، وهذا نوع ضعف. وهذا شنو؟ نوع شنو؟ ضعف ليه؟ لأنهم وقفوا مع صورة العلم ولم يقفوا مع حقيقة العلم. وما الفرق بين الحقيقة والصورة؟ صورة العلم حافظ، عارف الأدلة كلها، ما قاعد يطبقها في نفسه، ده ماله؟ ده صورة العلم. حقيقة العلم إنما يخشى الله من عباده العلماء، دي حقيقة العلم. فابن القيم يقول لعله بيقصد يزح يتجرد من صورة العلم ويرقى إلى الجمعية، ولكن أن تكون معه حقائق العلم فلا يفارقها. إخواننا المسألة دي واضحة ولا ما واضحة؟ أوضح لك بعبارة، ليس كل من علم صار عالما. واضحة؟ في زول عنده معلومات، ما أي زول عنده معلومات عالم، ممكن يكون حافظ نصوص كثيرة، حافظ كتب، حافظ أشياء، لكن ما قاعد يعيشها، ما بيعيش مع العلم. وما حقيقة العلم؟ الخشية. حقيقة العلم ملازمة شنو؟ الخشية. الدرجة الثالثة تجريد الخلاص من شهور التجريد، وهذا ذكرناه، ذكرناه. تجريد الخلاص لا يشهد تجريده، لماذا؟ لأنه تجرد لمن جرده، يتجرد لمنه؟ لله. الله خلاك متجرد، هو الذي وفقك للتجرد، فلولا عونه لك على التجريد لما تجردت. فكيف تشاهد تجريدك وتجريدك محض منة منه؟ إخواننا واضحة؟ لأن ذكرنا قبل شنو؟ قبل شوية إضافة مني في التجريد ده، ممكن ولا ما ممكن؟ تزيدوها في آخر المدارج السالكين، تكتبوها مع التجريد، يعني كان بتستاهل. يعني تجرد العبد مع مولاه يجعل العبد متجردا مع خلق الله. أسمع الكلام ده كيف؟ بيتجرد مع ربنا ما بدور إلا رضا ربنا، تجد متجرد. متجرد كيف؟ متجرد في قول الحق ولو على نفسه، ده متجرد. يكون غلطان يقول لك أن الموضوع ده غلطان فيه، يقول الحق ولو على شنو؟ دي بيعملها منه، بيعملها زور شنو؟ متجرد. لكنه تجرد مع الله فصار لا يبتغي إلا رضاه، فبالتالي صار متجردا مع خلق الله. جايك لسه شوية، كان بتتكتب وروني عشان ننزلها كويس. متجرد، اسمع كان كويس، متجرد مع خلق الله، ولا تظهر قيمة التجرد إلا مع الخصوم والأعداء. مع الخصوم والأعداء، زول عدوك بكاتلك، ما تكاتلوا بأسلحة خبيثة، كاتلوا بأخلاق وبنزاهة تنتصر عليه. عنده حاجة دلة، هو عدوك انت، هو الشحمة والنار، عنده حاجة دلة. قولون لا يا اخوانا، هوي تحبه، سألوك في شهادة لصالحه عدوك، قول له والله اقول لكم الجد في الجانب اللي سألتوني فيه ده، والله زول كويس. تقدر تتجرد مع عدوك؟ ده واحد خاصمك وبينك وبينه ردود، ده ترد عليه؟ زي ما كان ابن القيم بيرد، يرد في الشيء بيستحق الرد، من عدم التجرد من الهوى تعظيم أخطاء الخصوم والسكوت عن أخطاء وغلطات الأحباء. وده موجود وين؟ عدم التجرد في الأحزاب والجماعات كثير. انت ما معنا في الجماعة صح، اي بعدك يتربصوا بك ويشوفوا أخطاءك ويضخموها، ده تجرد؟ ده تجرد؟ زول يغطوا له والناس التانين يفضحوهم، ده تجرد؟ ده ما تجرد. عشان كده جاء في التجرد قال شنو ربنا؟ قال ولا يجرمنكم شنآء. ده تجرد مع الخلق عند أفضل. شوف انت انزل دي قاعده، ده تعرف فلان ده عنده دين ولا ما عنده دين، شوفوا كيف بيتعامل مع خصومه. اذا بيتعامل مع خصومه بنزاهه واخلاق وتجرد ده اديه صح، وكان ما بيتعامل مع خصومه بتجرد ونزاهه بعدك يجيب لك القديم والجديد والفيه والما فيه ويلصق فيهم، ده ماله؟ ده صفر، صفر كبير، صفر صغير ذاته، صفر كبير. قال ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. شوف التجرد، اعدلوا هو أقرب للتقوى، كونه بتكره ما يخليك تمنع حقه، ده التجرد. عشان كده ابن القيم رحيم، مش ابن القيم، ابن تيمية شيخه رحمه الله تعالى قال ولا تظهر تقوى الرجل إلا في الكلام عند خصومه، فمن كان على درجة عالية من مخافة الله والورع منه كف لسانه حتى عن أعدائه، وبالتالي قال هو أقرب للتقوى. والله أخوانا كان لنا محتاج له، كنا مع منزلة شنو؟ التجريد من منازل إياك نعبد وإياك نستعين. أتذكر القصة المشهورة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، لما جاءه رجل وهو من الذين قتلوا أخاه زيد بن الخطاب في معركة من المعارك لعلها في حروب الردة، بعد ذلك أسلم أو كده يعني، بعد ما ارتد تاني رجع، فكان عمر بن الخطاب ما بحبه، فجاء لعمر بن الخطاب قال يا أخي اسمع، أنت ما بتحبني لكن أنا عندي عندك حق، بتديني لي عشان أنا ما معاكم في حزبكم وانت بتكرهني؟ قال له لا يمنعك حقا عندنا. قال لعمر اعطني حقي، وإنما تأسى على الحب النساء، بحبك وما بحبك دي بتأثر في النسوان، أنا بتحبنا بتحبني ما فرق معي، تديني حقي؟ قال لي، قال لي بس أنا دي دائرة، أما بتحبنا بتحبني دي ما فرق معي كتير، إنما تأسى على الحب النساء. قال لي بديك حقك، بديك شنو؟ بديك حقك. ومنها القصة المشهورة، الرجل الذي جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يعني يا عمر الخير جزيت الجنة، أكسو بنياتي وأمهن وكلنا من الزمان جنة. قال لي يا أخي أحمينا، أقسمت بالله لتفعلن. عمر قال له وإن لم أفعل يكون ماذا؟ قال يوم القيامة بين يدي الله لتسألن، يوم تكون الأعطيات هن إما إلى نار وإما جنة. بكى عمر حتى بل لحيته، قال أعطوه له ولبنياته ليس لشعره، وإنما لحر ذلك اليوم الذي ذكر، إنما لحر ذاك اليوم الذي ذكر. خوفوا بالله وخوفوا بل قال أنا الشعر ما بينفع. والله في واحد تقول لك بيت شعر واحد بس أشكره يديك أي حاجة، الما حق يديك ليه؟ انت حقك عندي لكن تدي حق الناس؟ توزع ساكن على كيفك انت؟ فبالتالي التجرد نحن نحتاجه يقينا. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سلسلة مدارج السالكين، سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: يا ام السرايا والشط ويلها،
2: راديو سرايا اف ام 99.3.
0: راديو سرايا اف ام 99.3.
3: برنامج الباقيات الصالحات مع فضيلة الشيخ عبد العظيم الأشهب يأتيكم عبر أثير راديو السرايا 99.3.
4: الحمد لله كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا، وأشهد أن لا إله إلا الله هو الرحمن فاسأل به خبيرا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه ربه للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فصلى الله وسلم على حامل لواء بني لؤي وصاحب الطود المنيف في عبد مناف بن قصي صاحب الغرة والتحجيل المذكور في التوراة والقرآن والإنجيل والذي نزل عليه الذكر فنعم التنزيل، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثي اليوم بإذن الله تعالى عن أمر يخص حياتنا، يخص حياتنا الاجتماعية من باب أوسع يعني، أو باب أدق، هو عن علاقاتنا بعضنا ببعض، علاقاتنا الأسرية الاجتماعية، علاقات الأخوة، علاقات الجوار، علاقات النسب، الصداقة، الزمالة، الشراكة، أي علاقات. كيف شن حالنا في موضوع العلاقات؟ خلينا نستعرض قبل علاقاتنا الموجودة والقسم، وإحنا نتكلم عن الداء والدواء كما قال ابن القيم في كتابه الجميل هذا رحمة الله عليه. الداء الذي نعاني منه أننا حادين جدا، عندنا حدة، وعندما أقول عندنا المتكلم والسامعون يبرئ أحدنا نفسه حقيقة، ولكن أنا أنصح نفسي وإياكم، أنا أفكر بصوت عالي مع إخوتي وآلي وناسي وأحبابي، ونحن نعيش مجتمع واحد. قد تنصحني أنت يعني، الموقف الآن هو الذي خولني أن أنصحك، لكن لا بأس، أنت قد تنصحني، أنا أسمع منك، وهذا جمال الدين وجمال الإسلام وروعته. في شيء لا كهنوت ولا أرباب ولا قساوسة، ولا حتى رجال الدين اللي بيصنعوا من أنفسهم ناس جدا راقية جدا، وأنهم لا يخطئون، وأنهم أقرب إلى الملائكة، ومجرد لعابهم يشي، هذا كله كذب، هذا كله افتراء عن الدين، وكل هذا أنا شخصيا لا أرتضيه، وحسب ما درست وعلمت والله ما هذا إلا كهنوت ديني، تصنع من الدين كهنوت خاص بيك وأتباع ومريدين، وتبي لك أم تتحصل وتبي لك تستأذن عليه باش تخش عليه، وأربع أيام وانت تنتظر. وين هذا؟ وين هذا؟ شن تركت لي؟ ماذا تركتم لأهل السياسة بالله، والحكام والملوك والأمراء؟ ماذا تركت لهم؟ ترجل دين اللي إنه الغوث الكبير، هذا غوث ماذا؟ ماذا؟ سؤال واحد بس، مع أنه مش هذا موضوع الحلقة، لكن ما دام تكلمت، سؤال واحد، هو أعظم منزلة عند رب العالمين أم الصحابة؟ سؤال وعطيني جواب بس، بس قف نقطة أول السطر، قولي لا بصراحة وبتجرد، الصحابة أعظم مكانة، هل كانوا يفعلون هذا؟ بلاش الصحابة، أنا ما ندوخكش، سؤال أدق شوي، هم أعظم أم النبي؟ هذا باعتباره لا يسأل أصلا، هو لا يسأل هذا السؤال، لأن إجابته يعني حتى من عدم الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام أن نسأل مثل هذا السؤال. تقول لي لا قطعا هذا لا يسأل، فعلا النبي عليه الصلاة والسلام أعلى وأشرف وأعظم، عليه أفضل وأشرف الصلاة والسلام. أقول لك حاجة، حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. صح عن الصحابة أنهم قالوا كان الرجل إذا أتى من البادية، مش من الصحابة طبعا، مش من المدينة، معروف النبي عليه الصلاة والسلام عندما يرى، وهل يخفى القمر يعني، لكن عندما يأتي رجل من البادية ويذهب إلى المسجد يسأل عن النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا إذا دخل يريد النبي عليه الصلاة والسلام لم يعرفه من أصحابه. الله أكبر، الله أكبر، وين المعاني الجميلة. صلوا على الحبيب، اللهم صلي وسلم بارك. والله شيء يشعرنا بالخجل حقيقة. لا لابد عندي ثوب خاص وأنا شيخه، ولابد لبسي، ولا لبسه والله، هذا نلبسه لأنه هذا لباسنا التقليدي، وأنا مع لباس التقليدي حقيقة، شيخ مش شيخ، واعظ مش واعظ، لباسك التقليدي الذي تعارف عليه الناس بس، لا تبالغ فيه أيضا حتى هو، ولا تتدنى في الميسور، الميسور منه. وكلامي اليوم لا على المظهر ولا على اللباس، لكن المواضيع تجر بعضها حقيقة. خلينا بالله في القصة هذه، مش نولي لموضوع الحلقة. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل عليه الرجل من البادية يريده في سؤال، تعرف البادية أنت ما عندهمش أوقات، عندهم إبل وغنم وحرث وزرع مش فاضيين، فيجول للمدينة يريدون النبي عليه الصلاة والسلام، مسلمون يريدون أن يسلموا عليه، الذي لم يره طبعا، هناك من أسلم ولم يرى النبي عليه الصلاة والسلام. قال يأتي الرجل يريد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرفه من أصحابه. معنى مش سهل والله، معنى شوف، يأتي يدخل، هذا دليل ماذا؟ دليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يختلف عن أصحابه، لا في ملبسه ولا في جلسته، لا عند كرسي عالي هكذا، ولا داير حشم وخشم وحشم وخدم، لا, لا, لا الكلمة هذه جاءت من باب السياق، من باب السجع، عنده خدم ولا بوابين ولا حجاب. تعرف الحاجب شو معناها في العربية؟ الحاجب هو الذي يحجب الناس، يقول فلان يشتغل حاجب، هي خدمة معلش يعني لئيمة شوية. الحاجب هذا يصرف الناس عن الولاة والحكام، ولا عنده مشكلة بك، ويكذب من الصبح لليل، ما جاش الوزير مشغول، مدير الإدارة ما هناش، مريض يا رجل، مرضوا في المدير والوزير، ما مريض ولا حاجة، خليه يشوف الناس يا رجل، خليه. تعرف نطلع من موضوع الحلقة، هذا براحة موضوع، لكن اليوم حديثي عن العلاقات، واللي جرني لكلام هذا تواضع وابتدال النبي عليه الصلاة والسلام. معلم مش كلفة، الصحابة يجلسون عنده سلمون عليه. من القصص اللي مررت بها في التواضع، والله بنجيبها ونولي لموضوع الحلقة معلش، يعني عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكان خليفة وورث الخلافة من عمر، ورث دولة ثلث العالم القديم في آسيا، ورثة ودولة تصل إلى شمال أفريقيا، إلى المغرب العربي أو المغرب الأفريقي، بلاش العربي لأن كلمة العربي هذه فيها عنصرية شوية، مع أن تشرف بالعروبة لأنها لغة القرآن، لكن أنا ضد، والله وأنا أكرر هذا دائما في كل حلقة، ضد أن تقول أنا يكفيني شرف الإسلام بس، أنا جمعني الإسلام بيك، وهذا اللي شرفني أصلا، وهذا اللي أعطاني قيمة، كون أنا أصلي عربي مش عربي هذه مسألة نسبية. نخش في الموضوع هذا، تاريخ الأمة الإسلامية مليء بالعجم اللي رفعوا الرايات ورفعوا الرؤوس عاليا. خلينا في موضوع عثمان بن عفان ورث هذه الدولة العظيمة الكاملة، ومتواضع، قالوا كان يدخل الجمعة يريد أن يصلي بالناس، يجي يوم الجمعة فيجلس عند الدرجة الأولى أو الثانية، والناس جالسة هنا وهنا وهنا وهنا، تعرفوا المسجد يوم الجمعة، ومسجد وين؟ مسجد النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، مسجد النووي على ساكنه أشرف وأطهر الصلاة والسلام، قبل ليد الأذان، يعني يجي قبل الأذان كان يصلي مثلا إذا كان عنده نوافل أو شيء، لكن هو عندما يجلس يجهز نفسه للجمعة، وقبل أن يقوم المؤذن يتحدث مع الناس، يهدرز، تقول القصة، فيلتفت يجي بها. انظر هذه قصة، هذه قصة أتى لنا بها التاريخ لعثمان رضي الله عنه، رضي الله عن عثمان وعن صحابة رسول الله جميعا، مش عاطي لروحه برستيج معين، لا لا لا لا لا لا. قال يسأل يقول أنت هل زوجت ابنتك؟ خطبت يعني؟ ما شاء الله. كم كان مهرها؟ يقول مهرها كذا. متى عرسها يعني؟ متى إن شاء الله؟ أهني وجهين يلتفتون. أنت سددت دينك؟ عليك دين سددته؟ آه جيد، بقي منه قليل؟ إن شاء الله خير بإذن الله. خليفة ومش خليفة دولة هيك وإمارة و14 كيلو متر مربعة، تكلم عن قارات، أنت متنقل ما بين قارة أفريقيا وقارة آسيا. شيء الروعة هذه، شيء اللوحة هذه. يعني يا جماعة بأمانة ما نخفش عليكم، لما نراجع قصص مثل هذه أشعر بشيء من الفخر أولا بهذا التاريخ الطيب، وأشعر بنوع من السخف اللي فيه. إحنا قالوا لا هذا شيخ علامة ما تقدرش توصل فيه، لا ولا شيخ ولا واحدة ما دام ما تقدرش توصل فيه. لا حديثي عن العلاقات، وسامحوني في الوقت هذا الذي ابتدأت فيه هذه المقدمة، مشكلتنا في العلاقات حادين، وهذا الكلام اللي بدأ عندنا حدة وعندنا تعالي، وهذا اللي جرني الكلام اللي كنت نقول فيه. فأنا لما نقطع علاقة مع أحد ما عاش ردوها. أنا اليوم بخلي نكون واضح في العنوان اليوم عن ترميم العلاقات. كيف ترميم؟ نسمعوا بترميم المساجد، ترميم البيوت، ترميم الفصول المدرسية، ترميم المنازل. كيف ترميم؟ ترميم معناه الإصلاح. إيه نعم، لا الترميم يجي في الحاجات الحسية مش الحاجات المعنوية، لا حتى في المعنوية يجي. كيف نرمم العلاقة؟ ويتلقى الفيس كله والمناشير كلها، والقزاز كان انكسر مع شي واللي، وكان تاخذ رأيني يقص العلاقة. ليه هذا كلام كله سلبي، كله سلبي، هذا ليس من الإسلام في شيء. ما تلقاش في الفيس وفي السوشيال ميديا إلا اللي يقول لك العلاقة يا ودي فات فيها وانقطعت معاش تردها، وكان فيها خير رهيب وقعدت، وكلام مثل هذا كلها هذا غير صحيح شرعا. والله بأمانة شرعا غير صحيح. أقول لكم شرعا يجب أن القرآن الإسلام يأمرنا أن نحسن لمن أساء إلينا، وأن نصل من، وهذا ما صح عن النبي عليه الصلاة، كان يصل من قطع ويعطي من حرم ويعفو عن من ظلم. إيه معناها هذا الترميم، هذا الإصلاح. أخوك سيبك، شريكك، زميلك، جارك، صرت قطيع الحياة لا تخلو يا ناس. أنتم بتفكروا على الجنة؟ أنا كان عندي برومو قديم نقول فيه نحن لا نعيش في الجنة، والله أذكر هذه كلمة جيدا، وهذا وأنا أقر هذا المعنى، نحن لا نعيش في الجنة. أنت وين فاكر يعني؟ أنت وين تظن نفسك؟ أنت وأنا في الجنة يعني؟ نحن نعيش في هذه الدنيا اللئيمة المليئة بالكوارث والأخطاء والعيوب. لا تعامل نفسك وكأنك أنت الملائكة الذي لا يخطئ. قال لا أبدا، أنا والله ما عندي ملي. لا عندك. وبعدين رب العالمين قال واعفوا واصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. ترميم العلاقات بقبول المعذرة، بقبول الاعتذار. كيف؟ عندما يأتيك المعتذر قبله. أرجوكم الجملة هذه أحفظها، معلش إذا كان أنت تسمع فيها وعندك لها وقت ومش يعني، معلش كانك سمعتها إذا كنت حاضر الآن. من أتاكم معتذرا فاقبلوا. أي شخص يجيك معتذر اقبله لا ترده. نبدو حنين نفسروا لا لا لا لا لا، ما جاش هيك، هو ما جاء، هو جاء لأن الله لا حول ولا قوة إلا كي، لأن إيه جاء لأن مطردوه من العمل، ولأن ما يجاش فرصة مش عارف وين، ولأن بنت يا لا حول ولا قوة إلا بالله، وما يدريك هذا. خلاص اعتذر الإنسان قبل العذر. ما تعمقوش في المعاني. لما يجيك شخص يقول لك يا فلان راو بأمانة احنا غلطنا أخطأنا في حقك وإن شاء الله سامحنا يعني، قول خلاص عفى الله عما سلف انتهى. شاعر يقول حلفت فلم أترك لنفسي كريبة وليس وراء الله للمرء مذهب. الله أكبر. قال أنا حلفت فات فيه قلت لك والله انتهي، مفروض ما عادش تحقق أنت. أنت ليش تحقق؟ وين باهي وخيرك ولا مسوريتني ماذا؟ واهي واهي قول لأني مشغول، ولا مس كنت مشغول ما شفتكش. آه راجي وداير مناسبة أنت من شهرين وما دعيتنيش. مشكلة هذا النوع، هذا قصة، هذه خلاص يا أخي أنا جيت قلت لك راهو صفحة لولا طويها، تبي مني شيء تفضل، عندك داي حقوق تفضل، لكن راهو أنا جايك طالب الصحبة القديمة أنا تعود، حتى إن لم تعود بقوتها لكن تعود، الود يعود. أرمم والترميم هذا اسمه ترميم، إحنا ما قلناش ابني علاقة جديدة، ما قلناش ابني حوش جديد وزواج ولا لا لا لا، ترميم ترميم، والترميم تعرفوه كيس نص كيس اسمنت أحيانا يعود بالحائط جديدا ما شاء الله عليه، لا شوية طلاء هكذا إيه، حتى العلاقات بهذا الشكل. وبنقول شيء تاني، الشخص اللي يجيب أعذار بكي تكلمت أن أقبلها صدق، ما تديش روحك حذق جدا وفهلوي وتفهم فيها على الطاير، والله يا جماعة الفلاحة الزايدة فكونا منها بالله. يقولوا قال عبد العظيم ليش بلاش كلمة شيخ، عبد العظيم ليش يعتبروني أخ وصديق، باي قولوا قال هاي الكلمة بلاش فلاحة زايدة، راه فلاحتنا زادت هالباء، الفهلة ومتعتنا زادت، زادت نين نين بايخة نين حشاكم سمجة راحت خلاص. الرجل جاء قال لك أنا أسبوع الماضي ما قدرتش نحضر الفرح لأن كذا، قولها معلش رب إن شاء الله يصح الحال، وأنا والله فقدتك الكلام الجميل، أنا فقدتك وملايم عليك أنك ما جيتش إلا لمحبتي لك بس. مش هو يقول في العذر، تعرفوا تعرفوا بعض الناس دي، هو يقول في العذر يقول أنا والله ما قدرش نجي لأن سيرتي، يقول لي تعرفوا هذه الحركة اللي تولى إيه، هذه رأي تكذيب، هذه كارثة، هذه إيه حتى هذه كيف من وجدات طبعا، يعني أنا عايش معه هذا مجتمعنا وهذه حياتنا. خلاص الراجل قالك راني الأسبوع الماضي سيارتي كانت واقفة، سؤالك تو الآن قول له تو الآن سيارة صلحتها، ها الكلام قول له صلح سيارتك، ما صلحت سيارتك سيارتي موجودة، هذا شو الروعة، هذا مشهد جميل، حياتنا هيك تكون جميلة، مش بجيوبنا المعامرات ولا حساباتنا المكتظة بالمال ولا سيارتنا العالية ولا لها قيمة، هذه قيمة وين؟ أني ليه جيتك قلت لك راني ليه ظرفي الأسبوع الماضي أو الشهر الماضي تصدق، قول لي يا سيدي عفى الله عما سلف وإن شاء الله كنت أنت محتاج لشيء وكذا وجيات خير، أفراحنا ما زالت إن شاء الله أعوضها في جيء مرة ثانية ما كذا قلت الصفحة، لكن وين أنت تسحب يعني أنت ذكي جدا وفهمت يا سيدي، حتى فهمت هو مجرد اعتذر وجي ولع سيارته لعندك، معاش تدقق يا رجل، معاش تدقق، معاش خش في الخصوصيات، دقة الملاحظة اللي عندنا، ريتك وشفتك وشفتك في السوق وشفتك تخضر، ما خلي الناس على حالها ولا ريته ولا شفته حتى اللي ريته دي روحك منيتاش. التغافل يا جماعة التغافل المنزلة عظيمة جدا، النبي عليه الصلاة والسلام صلوا على الحبيب كانت تذمه قريش وتقول عنه كلاما كاذب والساحر والشاعر، ولكن كانت تذم مذمما، هم مش دايرين قريش، هو اسمه محمد عليه الصلاة والسلام، والنبي عصام في حديث يقول لأبي هريرة يقول انظر يا أبا هريرة قريش لا تذمني تذم مذمما، هو عارف النبي عصام أنهم قاصديننا، هم ما يقولش محمد عليه أشرف الصلاة والسلام، لا يقولوا مذمم يعكسوا له في اسمه، يعني بدل ما يكون محمود هو مذموم حشاه عليه الصلاة والسلام من ذلك. فقريش تقول كفار قريش يقولون هذا مذمم صفت ونعت مذمم، فالنبي عصام من التغافل قال قريش لا تسبني، لا لا رايحين في الجرة، هم لا يسبونني، هم يسبون مذمما وأنا محمد اللهم صل وسلم، هو يعرف أنهم يسبونه هو، لكن هذا اسمه التغافل، التغافل. ابن الوردي في اللامية يقول وتغافل عن أموني إنه لم يفز بالفضل إلا من غفل، ودع الذكرى لأيام الصبا فلأيام الصبا نجم أفل، واترك الغادة لا تحفل بها تمسي في عز رفيع وتجل، أنا لا أختار تقبيل يد قطعها أجمل من تلك القبل، أنا مثل الماء سهل سائغ وإذا سخن آذى وقتل، إلى أن يقول في أبيات كثيرة في ازدياد العلم إرغام العداء وجمال العلم إصلاح العمل، ثم يقول ليس يخلو المرء من ضد ولو آثر العزلة في رأس جبل، ليس يخلو المرء من ضد ولو آثر العزلة في رأس جبل دار جار السوء بالصبر وإن لم تجد صبرا فما أحلى النقل. لامية ابن الوردي هذه أنا كم من مرة رأه في كم من برنامج نقول لو عندي رأي في التعليم حطه في المنهج الإعدادي ممكن أو الثانوي تجزأ على أكثر من سنة وتحفظ شيء جميل كلها حكم وروائع وتربية وسلوك. رحمة الله على ابن الوردي على هذه هو ينصح في ابنه عموما رأى هذه تصوره في حدود 70 بيت هي ينصح في ابنه بدايتها اعتزل ذكر الله مشهورة هي أصبحت مشهورة الآن وموجودة على الجوجل وغيره أحيانا تجدها مسجلة بأصوات جميلة تحفظ هذه المفروض هي جميلة يقول داري جار السوء بالصبر وإن لم تجد صبرا فما أحلى النقل. داري جار السوء بالصبر داري داري وكان عرفت أنه ما فيش فيه فائدة وإنسان لئيم جدا انتقل انتقل دع هذه الدار الدار التي يكون فيها جار يبتليك الله به سيء قد يذهب عنك دينك ويفسد أخلاقك ويفسد سلوكك ويفسد حتى آخرتك. نرجع لموضوعنا العلاقات ترميمها رممه. خلينا ننتقل إلى فقرة ثانية أعظم شوية. أنا ممكن تكلمت على العلاقات الأسرية نوسعها شوية حتى على القبلية وحتى على المدنية مدن في بعضها وقبائل في بعضها يكون بناتها شر بعيد قديم أو قتل قديم أو مشاكل قديمة يجب من الترميم إلى متى الصراع وإلى متى النزاع. المبدأ هذا مبدأ ترميم العلاقات يصلح حتى في الإصلاح للوطن هذا ما يسمى بمجموعات المصالحة وهيئات المصالحة تحتاج إلى هذه المفردة المهمة وهي الترميم. نرمم حدث وأن صار بيننا مشاكل كمدن مثلا مدينة وأخرى نرمم العلاقة. يعني أنت تريد أن تقول لي أنا ملائكة أنا لست ملائكة أنا بشر وأنت ملائكة يعني أنت لم يصدر منك خطأ صدر منك وأنا صدر مني جيد متفقين نطوي الصفحة نرمم لنعيش حياة طيبة كريمة لنسلم من هذه الدنيا. يا أخي هو المسألة حسبة أن كيف نخرج من هذه الدنيا على خير وعلى صلاح وعلى هدى بأن نرمم هذه العلاقات. ولن يصلح الوطن إلا بترميم علاقاتنا ترميمها أنا لا أقول بناء جديد وكنت واضح والجملة تعني ترميم تسعى لترميم. نرجع للكلام سواء على نطاق الدولة والمدن أو على نطاق الأفراد والأسر. لما تكون في علاقة سيئة مع قريب رممها لا تتركها. وسبحان الله يا جماعة أقول لكم حاجة في العلاقات قد يؤلمك قد يخض مرجعك أن تكون عندك علاقة سيئة مع قريبك الأيام الأول الشهر الأول الثاني الثالث الرابع خامس تعرف لو تستمر إلى سنة قد تستسيغ أنت القطيعة وتستمرئها استمراء وهو التعود يعني تعود عليه تلقى روحك عام اثنين ثلاثة لا تكلم نسيء صهرك ولا زميلك في العمل ولا أخوك ولا أختك أحيانا ولا تقول سبحان الله يا جماعة كيف مشيت العمام شيء العام في قطيعة في قطيعة لا حول ولا قوة إلا بالله. قاطع الرحم والحديث عن الأحاديث القاطع الرحم هذه تبي موضوع تبي حلقة كاملة أدلة كثيرة وأنا ذكرت هذا في مواضيع وسمعتم أنتم حتى من غيري ما شاء الله المساجد تعج بالوعاظ لكن اليوم تكلمت عن الترميم تحديدا باش ما توسعش أرمي من الموضوع بترميم تنازل شوية ومشوا ما تدققش يا جماعة ما تشدوش في كل شيء بالله يطوي يطوي الصفحة. يقول كان زمان أنا والله أنا آسف أدي أقبلها منه كان خشفة الذكر جماعة الميعاد يقولوا بيعل يقولوا ما تعلوش ما تعلوش يعني ما تذكروش الأسباب. أنا والله زمان راني حتى لما وقف راتبك أقول لا ما تذكر شيء بالله لو سمح الماضي خلي ما عاد تنقض جروح أنا جايت ومنعتذر منك ونقول لك لو زمان حتى وين حبستك ايوه ايوه أنت جاي تعتذر ولا أنا قبل اعتذارك ليش تعل أنت لو زمان وردك حتى لما ضربناه راه يستاهل شوية هو لكن حتى طيقت احنا في الكلام أحيانا توحي بكأنك تقول شخص ما تسامحنيش يعني لا لا الأدب شين يقول يا فلان راه والله سجلنا معاك مليء بالأخطاء ولكن الصفح والعفو يقول لك عفى الله عني وعن أخي، غفر الله لي ولك، والقرآن يقول واعفوا واصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. أنانيين جدا، احنا جدا أنانيين، نقول يا رب اغفر لنا، يا ربي يا ربي اغفر لنا. با قريبه يقول لك اغفر لي، قال أبدا أبدا نسامحني، بعدين يقول يا رب. لا لا منجيش، لا هذه معادلة متناقضة. القرآن يقول واعفوا واصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، معناه وكأن الله يعد يقول كلما عفوتم وصفحتم أنا غفرت عنكم وتجاوزت. المعنى هنا وصل، إن شاء الله يكون واضح، إن شاء الله ربي يصلح حالي وحالكم، إن شاء الله ربي يتقبل مني ومنكم، وأسألكم الدعاء، دعوا لي بالقبول والصلاح. أنا أدعو لكم وأنتم ادعوا لي أن يوفقنا الله إلى الخير، وأن يختم لنا بخاتمة الإسلام، وأن يجعلنا من المقبولين، وأن يصلح حالنا جميعا، وأن ينصر إخوتنا في غزة، وأن يعينهم، وأن يشد ظهرهم ويعينهم على عدوهم. صلى الله أن يصلح حالي وحالكم، ويتقبل مني ومنكم، حتى ألتقيكم في مساء آخر. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: برنامج الباقيات الصالحات مع فضيلة الشيخ عبد العظيم الأشهب، يأتيكم عبر أثير راديو السرايا 99.3.
0: السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن. السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.
2: حل القرش. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. مش ربي يستجيب دعانا وينزل الخير والبركة في أرزاقنا وعافيتنا، لازم نتحرر رزق الحلال. برنامج حل القرش يعنى بعرض قضايا المعاملات المالية في نظر الشريعة الإسلامية. برنامج حل القرشك مع الشيخ الدكتور علي مازك، يأتيكم على السرايا FM 99.3.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، الإخوة المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من برنامجكم حل القرشك. وكنا قد وقفنا في الحديث عن الشركات، ونحن نتكلم طبعا عن مقدمات شرح لكتاب المقدمات في المعاملات المالية، وحتى الشركات نتكلم عن ملخصات ومختصرات ومقدمات في هذا الباب من أبواب المعاملات المالية. وقفنا في اللقاء السابق في الحلقة 25 عند الكلام عن شركة الوجوه والذمم. هذه نوع من أنواع الشركات، وهو النوع الثالث من أنواع الشركات، لأن احنا تكلمنا عن شركة الأموال وشركة الأبدان أو الأعمال، وهذه شركة الوجوه. سميت بشركة الوجوه لأن الشريكين يشتركان فيما اشتريا بجاههما. بالجاه، شنو الجاه؟ الجاه الوجه، يعني الوجاهة، زي ما يقولوا فلان وجيه، يعني إذا كان عنده وجاهة وعنده جاه. ما في عندنا في سورة آل عمران لما تكلم الله سبحانه وتعالى عن سيدنا عيسى عليه السلام، قال: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وفي حق سيدنا موسى قال: وكان عند الله وجيها. الوجاهة اللي هي المكانة، سواء كان في المجتمع والله الأنبياء مكانتهم عند الله سبحانه وتعالى. إذن هذا النوع من الشركات خاص بالوجوه، بالمكانة. كيف يجي؟ مثلا يشترك شريكان، مش على مال ولا على عمل، شركة على الذمم، وهذه تسمى حتى بشركة الذمم، يعني إذا اشتريا شيئا كان في ذمتهما الزوز، وإذا باع اقتسم ربحه. كيف يقول؟ بمعنى أن يكون الشراء بالدين، أي بالآجل، بالوجه، بالذمة، والالتزام بضمان أداء ثمنها بحسب النسب اللي تم تحديدها بين الشركاء، نص بالنص مثلا، مع تحديد نسبة الربح حسب الاتفاق، والخسارة يتم تحميلها بحسب النسب التي التزموا بها، والتزم كل شريك بضمانها من ثمن الموجودات المشترات بالأجل. يعني فيها كل واحد يضمن صاحبه، أضمني وأضمنك، سلفني ونسلفك، وكل واحد يتصرف من جهته، يشري بالذمة ويشري بالدين وصاحبه معه. هذا يشري بالدين وخلاص، أنت معايا راه في الدين، في الربح وفي الخسارة. هذه الشركة حكمها غير جائز، غير جائز. ليش؟ يعود سبب عدم إجازتها لأن الشركة المفروض تطلق على الاشتراك في المال ولا في العمل، يا تشاركني في الفلوس يا تشاركني في جهدك. هذه وفي شركة الذمم هذه الاثنين مش موجودات، لا موجود العمل ولا موجود المال من الطرفين. بعدين فيها انطواء أو تنطوي على الغرر، على الجهالة، لأن كل واحد من الشركاء يعاود صاحبه بكسب غير محدود بصناعة ولا عمل مخصوص. أنت على الجهالة إكش مش عارف شو بتشري، أنا خاش معاك في العوض هذا وفي الربح وفي الخسارة على جهالة، ما نعرف شو شريت وشو بتشري وغيرها، هذا ما يجوز. لكن لو اشتركوا معنا الاثنين معا في شراء سلعة معينة بالدين بنفس الشروط تجوز. تلاقوا الاثنين ولقوا سلعة معينة، مثلا نقال سيارة أثاث، قال له شو رأيك نشروها هذه اثنين ونبيعوه ونتقاسموا، نشروها بالدين، خلاص خذوها ب10,000 دينار، وقالوا له تو خلصوك، تم البيع، تم البيع اثنين مع بعضهم وعلى أساس النص بالنص، وخذوا هذه السلعة وباعوها في السوق وكسبوا، خذوا الربح ورجعوا رأس المال لصاحبك، هذا تجوز.
تجوز هيك مع بعض هم اثنين وعارفين السلعة، لكن مش انت شري بالدين وشم تشري، انا ديما معاك، انا وجهي معاك وشري بوجهي وانا نشري بوجهك، ونقول هذا فلان معاي وانت تقول هذا فلان معاي، اوه لا هذا فلان معاك، اذا تم لا، هذا الكلام لا يجوز، هذا لا يجوز. اذا من خلال الحلقات الماضية اللي تكلمنا فيها عن الشركة، يمكن نصف الشركة الشرعية، الشركة الجائزة، الشركة الصحيحة التي يجب أن يتقيد بها كل مسلم في مواصفاتها الشرعية في رأس المال. الأصل يكون رأس المال موجودات نقدية يمكن التحدد بها وتقدير رأس المال، يعني موجودات نقدية تحدد بها رأس المال ونسبة المشاركة والخسارة. هذا جاب 1000 وهذا جاب 2000، هذا جاب ذهب وهذا جاب فضة، حددنا كل حاجة شن قيمتها في ذاك اليوم، تمام. وممكن تكون غير نقدية، عروض وبضائع وسلع، يمكن جيب انت سلع وانا جيب سلع ونقوموها ونعرفوا قيمتها ونبيعوا، دخلوه في دكان واحد ونبيعوا، نعرفوا مقدار حصة كل شريك بناء على التقويم قبل البيع والشراء في العقد. إذا اختلفت العملات زي ما قلنا سابقا، الآن زي الحالة المختصر يعني، وقدمت بها حصص الشركاء في رأس المال، هذا جاب دولار، هذا جاب دينار، هذا جاب يورو، هذا جاب ذهب، هذا جاب فضة، هذا جاب عملة معينة، يجب تقويم العملة الآن، تقويمها على عملة واحدة، يا إما الليبي تحوله للدولار أو الدولار تحوله للليبي، الذهب تحوله إلى دينار تعرف بقداش، أو المهم يعني لازم يكون العملة المحددة في رأس مال الشركة في العقد واحدة، وتقوم كل هذه النقود بسعر الصرف السائد يوم الأداء، يعني يوم الدفع، يوم التأسيس، يوم عقد الشركة التحدد قداش جبت معاك، قال جبت معايا 2000 دولار وانت قداش، انا جبت 10000 دينار، باقي 2000 دولار الان ما سعرها في السوق، قال بسعر السوق وال 2000 دولار ب 12000، تمام، اذا انا دخلت ب 10 وانت دخلت ب 12، وهكذا تترتب الالتزامات كلها على هذا، على هذا التحديد. وقد يدفع رأس المال جملة واحدة يحدد، خلاص انت جاب 10 وهذا جاب مع بعض، لكن ويدون، ولكن قد يكون بالتدريج، وهذا حاصل عند بعض الشركات، يدخل بالتدرج بالتقسيط، يعني واحد اليوم يدفع 5 والشهر الجاي يدفع 5 والشهر اللي بعد يدفع 5. هذه طبعا مسألة يجب تقييد الحصص أولا بأول، لكن فيها مسألة حسابية الآن يعني يعسر شرحها في كيفية المكسب المربح، يعني أهل الاقتصاد يعرفوها كيف الربح يكون. طبعا أنت دخلت في الأول الشهر أنا جبت 10 أنت جبت 1000، الشهر الثاني أنت جبت 10000، الشهر الثاني وبعد ما تقسم الأرباح مش هكي يكونش إذا كان 10000 في نهاية السنة أنا جبتها من الأول وأنت قسمتها على 12 شهر ل 10000، هذه ربحنا ما يكونش واحد، فيه معادلة يعني تمنى تسألوا عنها وتعرفوها حتى تعرفوا فيها الربح. وإذا استوفى خلاص تم رأس المال، مع بداية رأس المدة الجديد والعام الجديد يحصر رأس المال وينطلق بها في عقد تجديد العقد الذي يليه. طبعا رأس المال الديون لا تصح فيه، ما يجوز لو تكون حصص الشركاء في رأس المال ديون، يعني أنا بندخل معاك الآن لكن هو دين موجود عند فلان بندخل فيه، هذا ما يصح، الديون لا تصح ولا تجوز أن تكون حصصا للشركاء في رأس المال إلا إذا كانت تابعة لغيرها مما يصح جعله رأس مال، وهذا ذكرناه، واحد قدم مصنع كامل بماله هو عليه، قال أنا منخش به شراكة، أراه هذه الآلات وهذه الأجهزة وهذه المكان، أنا دخلت بالمصنع، تمام، ومنبيعوه، منبيع لكم بمليون وانتم بتدخلوا بمليون، 3 أنفار كل واحد بمليون باش نديروا مصنع كبير والمبنى هذا، لكن أراه المصنع هذا اللي بمليون عليه ديون بمثلا 200000
وله ديون يبيها من الناس والله من التجار ولا غيره 400,000 خلاص، هذا ممكن، ممكن لأن في أصل، في أصل يتبع الدين يتبع. لكن دين هيك تخش بدين تقول الله أنا مخش معكم شراكة واعتبروني يعني الآن في الذمة، في ذمتي 100,000 خاش معكم فيها، هذا ما تصح، هذا لا يصح. الحسابات الجارية هي ديون، واحد عنده حساب في مصرف يمكن يخش به حصة في الشركة ويشتغل به، تمام، بشرط أن تجري يد الشركاء في الحساب هذا، يقدر يخش ويطلع به، يقدر يسحبه منه لكن مش حساب توقع عليه أنت وأنا ما نقدرش نتصرف فيه وتقول والله أنا داخل معكم فيه، ما ينفعش. لكن إذا كان الحساب يمكن التعامل معه، حساب الحساب ما فيش بس، يعني ما عندي كاش في دي لكن فيه رقم موجود تحت تصرفنا، تمام، يكون رأس مال رغم أنها ديون أحيانا زي ما قلنا هي في المصرف أو على المصرف، لكنها يمكن تكون رأس مال. بالنسبة لإدارة الشركة، حتى هذه مسألة مهمة في المواصفات الشرعية للشركة، التصرفات في الإدارة. طبعا الشركة زي ما قلنا، وهذه مسألة مهمة وخاصة الناس الكبار اللي يخشوا بملايين في شركة التفويض، تكون اليد مطلقة في التصرف، في إطلاق في التصرف، في حرية في التصرف، شراء والبيع بالثمن الحال والآجل، فيه قبض، بيدفع، بيورد، بيصدر، بيدخل رهنية، بيطالب بالدين، بيقر بديون عليه، بيرافع في قضية، بيقاضي، بيقيل، بيستأجر، بيحول فلوس من جهة لجهة، هذا كله متعارف عليه في مصلحة التجارة. ما يحق للشريك لما يتصرف هذه التصرفات يتصرف بشيء ما تعود منفعته على الشركة، يعني ما يتصرف بشيء فيه ضرر للشركة. ماشي، انت مفوض، انت معاي في الشراكة، لكن مش لانك انت حر مثلا تقدم مساعدة، احنا راس مالنا مليون، تقدم مساعدة ب 200,000، او تقرض واحد تعطيه دين قريبك 200,000 وتقول والله لا

مبالغ بسيطة قصيرة الأجال وسريعة وحسب العرف هذه تنعرف وحسب رأس المال ما فيش بأس. والإدارة يمكن تنحصر في بعض الشركاء دون الآخرين، في اللي يرى ما يفهمش في الإدارة، ما يعرف يشد الحسابات وكذا، يعرف سيارة ويمشي ويجيب ويعبي ويورد وما يهتم بالشحن، يهتم بالجمارك بالقصة، لكن ما يجيد التعامل بالأرقام وبال يعني ما يلزم الشركاء به أنفسهم هو اللي يعتمد من التصرف ومن الامتناع من التصرف. تعال احنا اجتمعنا وجبنا الفلوس، خلاص بالله انت عليك المهمة هذه وانت لك المهمة هذه وانت لك المهمة هذه، ويبدأ يقسم المهام بالعدل وعلى حسب رأس المال، هذا جائز. وممكن يعينوا شخص، خاصة شركات اللي تحتاج إلى مدير تنفيذي، مش ما نقصد الشركات البسيطة بتاع المحلات، ولا شركات أحيانا زي ما قلنا شركات كبيرة في بالذات في المصحات وفي الشركات الهندسية وشركات الملاحة وشركات الجوية وشركات التوريد والتصدير وشركات الصرافة وأشياء، فيها أشياء بالملايين وغيرها، هذه تحتاج مرات تعيين من يترأس ويدير الشركة من غير الشركاء، يجيبوا شخص ثالث خبير ويعينوه في هذا الكلام ولا متخصص ولا متعلم، ويعطوه أجر محدد يحتسب من مصروفات الشركة، هذا من ضمن المصروفات، زي لما يأجروا شيء والله يجيبوا سيارة بيأجروها والله بيبيعوا والله شيء بعفن بيخصصوا شيء لصيانة والله، خلاص هذه أجرة يجوز تخصيص حتى نسبة من أرباح الشركة لهذا المدير، بالإضافة للأجرة المحددة المرتب اللي مجعول، لا يقولوا له والله مع هذا كله نعطوك 1% 2% 5% من الأرباح، يعني من قبيل التحفيز، وهذه دائما رأي نسبة الربح مع الأجر محفز للعمل. أنت تدين لي مرتب 1000 2000 أحيانا اللي فيه ذمة يعني قليلة شوي والله ديانة قليلة شوي ممكن ما هي، لكن لما تحفز كل ما تنشط معاي وكل ما تكون كذا نعطيك أكثر، هذه تجوز جزءاً يخصها، لكن إذا حددت نسبة من الربح بدون مرتب شهري أراه المدير ما فيش مرتب مقطوع، يعني فيه مرتب ثابت وفيه نسبة من الربح، بقى إذا قالوا له لا إحنا بنعطوك نسبة من الربح بدون مرتب يتغير القصة. معاش طبعاً الآن نتكلم عن طرف ثالث، إحنا ثالث مش واحد من الشركاء، شخص ثالث إذا أعطيت له نسبة من الربح دون مرتب شهري، هذا المدير يصير بعد ذلك مضاربا. هذا هذا هذا قراض، هذا قراض، هذا يأخذ حصة من الربح، ويعني نظير الإدارة. وفي الحالة هذه الخسارة، إذا في خسارة بيخسر، حتى إذا في خسارة بيخسر، فما يعطى له مرتب، خلاص هذه مضاربة، يعني الفلوس مننا والعمل منك، أنت منك عمل بنعطوك نسبة من الربح، لكن اللي قلنا مرتب ثابت وحافز له مع الربح هذا لا بأس به. مثلا أحيانا نستعينوا بمحاسب، مش مدير، محاسبين ماليين غيره، لو كان أحد الشركاء مثلا منهم هم أو من غيرهم خبير مالي ويبوا يستعينوا به في المحاسبة، أو مثل مقاولات مهندس في الصيانة، صيانة الأجهزة اللي موجودة وهو شريك، أو في الإدارة أو في مهمات، مثلا شخص عنده مهمة عنده خبرة في شيء من الشركاء ويبوا يكلفوه بهذه المهمة، هنا لا يجوز تخصيص أجر محدد له في عقد الشركة. تو الأول اللي كنا نتكلم عنه هذا رأو شخص ثالث، أما إذا كان شخص من أحد من الشركاء تضاف له مهمة محددة لا يمتلكها، تو إحنا لما وزعنا المهام ماشي، لكن إحنا وزعنا المهام وهذه مهمة لا يجيدها إلا هو، نبون كلفوه بها، نزيدوه نسبة من الربح، لكن لا أعطيه مرتب واحد مرتب ثابت، الشراكة ما ينفعش فيها مرتب ثابت، لكن يمكن أن تضيف له زيادة نصيبة من الربح، أنت تعطي فيه 30% يقول له خلاص نعطوك 40% 10% زيادة، أو يبرم معه عقد إيجار منفصل عن عقد الشراكة ما ليش علاقة.

0: عقد الشركة، يعني بدون ما يتأثر عمله كشريك. الآن بيشتغل شغلين معاش، الآن أعطينا مهمة بديله لعمل آخر، دي لعقد مستقل، عقد أجرة، ويعطى له مرتب، ما فيش بس مرتب ثابت بشرط عمله لا يتأثر بالأعمال الأخرى اللي هي مكلف بها في مسألة الشركة. هذا بالنسبة للتصرفات الإدارة. عندنا موضوع الضمان. الضمان يعني إذا حصل تلف، حصلت خسارة في الشركة، من اللي يضمن؟ طبعا ما يجوز أن يضمن واحد من الشركاء، أحد الشركاء، الخسارة دون الآخرين، ما ينفعش. خسارة تشمل الكل على حسب نسبة رأس المال اللي دخلوا بها. لكن إذا كان واحد متعدي، مفرط، مهمل، مقصر، كان سبب في هذه الخسارة بالتفريط والتقصير والإهمال، مش بالقضاء والقدر، لا، وكل قضاء وقدر، لكن مش بيد نتيجة الإهمال، لأن هذه أراي أموال الناس، يعني الخطأ والعمد فيها سواء، لازم يتحملها الإنسان ضروري غرامات هذه. فهذا الضمان هم الشركاء، اليد بينهم يد أمانة، ناس ثقات مع بعضهم وأمناء، لأنهم شاركوا بعض، والمشاركة كانت مبنية على ثقة فيه، فإذن هو أمين. لكن إذا كان ثبت لدينا بالقرائن والله بالإقرار أنه قصر، فهنا يضمن على قدر هذه الخسارة، ولا يضمن الشريك رأس المال امتع. ما يقولش، ما فيش حد يقول أنا فلوسي يا رو، أنا منخش معكم شراكة 100,000، لكن 100,000 رأي هذه دائما جايتني ما نعرفش، أنا يا رو لازم تكون وصلتني، لازم نأخذها في الأخير. لا، نقول لك اصبر، شوفوا ربحنا، تأخذ رأس مالك والربح أنت قازمه، ما فيش ربح، والخسارة أكلت من رأس المال، علي وعليك على حسب النسبة، على حسب النسبة. هذا موضوع حتى هو. ولا يضمن الشريك رأس مال شريك آخر. أصل هيك الأصل، إننا ما نضمنش شخص آخر، نقول هذا أنت رأو تضمن، كان خسرتني الخسارة منحملها عليك، خسرتني نحملها عليك، احنا 4 شركاء 5، لكن انا لاني انا راس مالي اقوى، والله لان انا المدير، والله لان انا صفتي ونعتي، بالله يروا انت خسارتك ترفعها عني. هذا لا يجوز، هذا هذا هذا باطل، هذا عقد باطل، عقد باطل. لكن ممكن واحد يتبرع يعني شخص طرف ثالث ما لي علاقه، ولده داخل وقال يا جماعه خساره الولدي في الشركه انا نضمنها، هذا حر بيستقل بماله وذمته. والله تبرعات، مثلا واحد قصر وأهمل، وجاء أحد الإخوة قال معلش أنا نقسم معك الخسارة، هذا تبرعا، مش تبرعا منه، مش بشرط، مش ملزمة بشرط. يعني إذا أراد أحد الشركاء يكفل شريكه إذا تعدى وقصر وخالف أو قدم رهن بدون، يجوز يقول أنا بنرفع معاه الحمل، حر. هذا ما فيش بس، هذا ما فيش بس. ويجب أن ينص في عقد الشركة على كيفية توزيع الأرباح. ما ينفعش يترك الأرباح، إن عرف رأس المال يكتب الربح كيف يقسم في نص العقد، العقد اللي بينهم يكتب به الخسارة والربح، يكون تحديدها نسبة طبعا شائعة، مش مبلغ مقطوع، مش ينكتب أنت الخسارة دائما عليك 10,000 وأنا عليه 5,000، لا هذا الكلام ما يمشي. 10%، 15%، 40%، 30% يجمعون مع بعض 100%، هذه الخسارات توزع على عدد الشركاء. وقيمة كما قلنا دائما الربح والخسارة يتحددوا على قدر رأس المال، يتناسب بالزيادة والنقصان. ولهذا دائما نقول تحديد رأس المال في كل طرف بداية العقد واجب، ركن أساسي. هذا ما ينفعش أن يدخلوا في عقد ويبدوا في الشراكة، عفوا يدخلوا في عمل ويبدوا في الشراكة بدون تحديد رأس المال، هذا ركن أساس في العقود، لأن تحديد نسبة الرزق، نسبة الربح والخسارة معتمد عليه، معتمد عليه. وفي العادة لو كان في العادة هكذا، لو كان رأس مال الطرفين متساوي، إذن الربح 50% 50% والخسارة 50% 50% هكذا. الخسارة الربح والخسارة تختلف نسبتها في بعض الشركات، مش بالضرورة تكون 50-50 إلا إذا كانت متساوية، لكن إذا كانت متفاوتة على قدرها. أما إذا كانت الخسارة والربح متفاوتة مختلفة عن رأس المال فالشركة باطلة، ومش راضين، الشركة باطلة، الشركة مجبرين عليها إجبار. وكذلك إذا كان رأس المال لكل طرف مختلف عن الآخر والربح والخسارة متساوية، مرات الربح والخسارة 50-50 لكن هم مختلفين أصلا في رأس المال، هذا كله باطل، لأن من أكل أموال الناس بالباطل. زي ما قلنا دائما يبقى مسألة التبرع، هذه مسألة مستقلة، التفضل ما فيش بأس به. أنا ربحت نسبة، دخلت أنا ب60% وصاحبي دخل 40%، وربحنا 600,000 400,000 ممتاز، وهو عنده أزمة، عنده ظروف، عنده كذا، قلت له والله يلا العام هذا خليه حتى 500 500، حر كويس، بتنازل عن 100,000 بتعطيها ليه، بتصبح 500 500، ماشي تجوز. وكذلك في الخسارة، خسرنا 10,000 5,000، قال له انت 10,000 كثير عليك تو، انت صار مر بك ظرف كذا، هاي نقسموها يلا مش مشكلة، 15 انت 7.5 وانا 7.5. هذه كلها من التبرعات، ما فيش بس. الأرباح تبرم متى، عفوا، متى يصير الجلد، يتم تحديد نسبة الأرباح بعد انتهاء العقد، مدة العقد. ولذلك العقود لازم تكتب بأجال معين وتنعرف وتتجدد، ما فيش عقود مفتوحة هيك وخلاص، ما ينفعش، أنت بنجرده سنة خلاص، إذن العقد هذا مدته سنة ويتجدد، أو مدة 3 سنين ويتجدد. أي شركة لازم يكون فيها تحديد مدة، ويبرم العقد على تحديد المدة، وبعد المفاضلة هذه والمفاصلة يتم تحديد الربح، وإذا كان من عدله بعدين في نسبة الأرباح والله من نسبة رأس المال، واحد بيزيد واحد بينقص، هذا الكلام يكون بعد نهاية العقد. ويجوز في أي وقت إذا كان يعرفه واحد من الشركاء مثلا بيتنازل ورضيه وبينسحب، واحد بيعوض مكانه، يجوز حتى خلال مدة العقد، لكن ليه حسابات خاصة. إذا اشترط أحد الشركاء عدم العمل، قال أنا مانيش مشتغل، أنا يا مرة وخلوني في الأخير نجي نستلم الموضوع الأرباح وكذا، أنا ما عنديش عمل، هذا الشريك لا يحق له أخذ حصة زايدة في ربحه عن نسبة رأس المال. إذا اشترط أحد الشركاء عدم العمل، هذا الشريك خلاص لا يحق له أن هو يأخذ نسبة زايدة عن الأرباح. أما لو لم يشترط فيجوز له ولو لم يعمل. كيف هذا الكلام؟ واحد من الشركاء قال مانيش خادم، هذا الشريك يعطى ربحه، لكن احنا بناخذ قيمة العمل، أجرة العمل، قيمة العمل، يعني عندنا حصة زايدة عن الأرباح اللي هي أجرة العمل محسوبة، هذه بزيادة في الربح عن نسبة رأس المال. إذا كان ما اشترط هو، ما قالش أنا راني مانيش خادم، لكن ما خدم، جاي يوم يومين يوم 3 أيام يغيب كذا، ولكنه لم يشترطها، فيجوز لهذا أنه يأخذ الزيادة ونعطوه شيء من الربح حتى لو لم يعمل. الخسارة زي ما قلنا لا يجوز تحميلها على البعض دون البعض بنسبة مختلفة، إنما تكون متوافقة مع رأس المال إلا بالتطوع. ولا يتم أو لا يجوز توزيع الأرباح بشكل نهائي إلا بعد خصم المصروفات والنفقات، رسوم، ضرائب، كهرباء، بريد، انترنت، ايجارات، يعني كل ما يمكن يدفع هذه تسدد كلها، تنحسب تنخصم حتى لو لم تسدد تنخصم، بعدين تخصم الديون اللي يبوها من الشركة، هذا يبي منه وهذا يبي منه، يطلعوها كلها حتى هي نفس الكلام. والزائد هذا هو الذي يقاس برأس المال اللي دخلوا به، يشوف لما يجردوا يعرف شوف رأس المال اللي دخلوا به، والزيادة هي الربح، وهذا شيء معروف وما يحتاج كثرة التفصيل. في الغالب قلنا المدة تكون سنة، لكن ممكن إذا كان يبوا كل 6 أشهر، مرات تكون شركات صغيرة ومحلات صغيرة وتكون حتى كل 6 أشهر وسبع أشهر وغير ذلك. ولا يجوز اشتراط مبلغ معين لأحد الشركاء أو نسبة من رأس المال بدون سبب مشروع. ما فيش حد على رأس ريشة في الشركات، لا أنا يزيدوني بدون سبب، باطل هذا، لا يجوز، حرام. يفرض عليهم وما مش قادرين، أحيانا يجبرهم بسيف الحياة، يقولوا تو هذا كان سحب فلوسه نقود معلقين، وهو مشترط علينا يبي زيادة في الربح وزيادة، والله بمبلغ مقطوع، والله بمكي مرتب ثابت، هذا كله لا يجوز. طبعا ممكن نكتف بهذا القدر، وعندنا مازال يعني كلام في مواصفات الشركة الشرعية نتكلم عنها إن شاء الله في الحلقة القادمة اللي تكون هي آخر حلقة في مسألة الشركات بإذن الله تعالى. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يوفقنا وإياكم البر والتقوى، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: حل القرشك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. مشرب يستجيب دعانا وينزل الخير والبركة في أرزاقنا وعافيتنا، لازم نتحرر رزق الحلال. برنامج حل القرش يعنى بعرض قضايا المعاملات المالية في نظر الشريعة الإسلامية. برنامج حل القرش مع الشيخ الدكتور علي مازن يأتيكم على السرايا FM 99.3.

إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم جميعا في برنامجكم من القلب، معكم ملاك محمود، يبث دائما على راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي أهمها الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا ومساء الخيرات والأنوار عليكم.
1: كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمد فترى دموع العارفين تسيل.
0: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم.
1: يا شرف الورى ومدحي فيك يا رسول الله قليل. هذا رسول الله.
0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لخبطني اليوم، لخبطني شوي، دخلتني اليوم ما نعرفش علاش، لكن اليوم في حلقة من القلب موضوع مهم. أولاً حاب نرحب بكل الناس المتواجدة معنا عبر أثير راديو السرايا اللي يسمعوا فينا حاليا، سواء كانوا في البيت أو خارج البيت في سياراتهم، مرحبا بكم جميعا على 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا، شخص شخص، كلكم بدون استثناء. موضوع الحلقة اليوم، موضوع الحلقة اليوم، أو زي ما تعودنا في برنامجنا، إن البرنامج هذا يحاول إن نلامس به مواضيع من واقعنا، من حياتنا، من مواقف صارت معنا، من أشياء شفناها قدامنا. حلقة اليوم مش زي أي حلقة فاتت، حلقة اليوم بعنوان لا تحكم من الظاهر. لا تحكم من الظاهر. قديش مرة شفنا شخص وكوننا عليه فكرة من أول نظرة، نقول النظرة المسبقة، وقلنا أن الشخص هذا يا إما هو مغرور أو متكبرة، البنت هذه متكبرة، أو نقول إحنا مغرورة، أو الشخص هذا مغرور أو متكبر، أو حتى هذا فاشل أو فاشلة، أو المدلل أو المدللة. فناخده في فكرة مسبقة من أول نظرة نحكم على الناس. لكن بعدين شنو يصير؟ بعدين شنو يصير؟ بعدين نكتشفوا ان احنا كنا غلط واحنا ظلمناهم، والغلط كبير. ان الظاهر مرات وفي كثير الاحيان يخدع فينا ويخلينا ناس متسرعين، وناخده في الحكم على الناس من شكله، من طريقة كلامه، من هلبة أشياء. مش كل ضحكة تشوفوها معناها الإنسان هذا سعيد، ومش كل صمت معناها هذا الشخص مغرور، فهمتوا؟ ومش كل شخص لابس كويس معناها مرتاح، ومش كل شخص يضحك قدام الناس معناها هو متداخل بخير وسعيد. للأسف أصبحنا في زمن السرعة يا جماعة الخير، بدنا نحكم بسرعة على الناس، نسمع نصف القصة ونصدر حكم كامل وحكم مسبق. ليش؟ لأن احنا سمعنا نصف القصة ما سمعناش القصة كاملة. شفتوا، هذه هي الإشكالية اللي نقع فيها جميعا، إن مرات نسمع من شخص والشخص الآخر ما نسمعوش منه، فنسمع نصف القصة ونحكم على الشخص ونصدر حكم كامل ونشوفه لقطة صغيرة بس ونبنوا عليها صورة كبيرة. لكن السؤال اللي دائما يقع، من أعطانا الحق إن نحكم على الناس من ظاهرهم؟ من أعطانا الحق؟ من أعطانا الرخصة باش نحكموا على الناس من ظاهرهم؟ من أعطانا؟ لا حق لنا. يقولك كويس، لا حق لنا. اليوم بنحكموا على، عفوا، اليوم بنحكوا عليه الأحكام المسبقة، الناس اللي تصدر في أحكام مسبقة، الناس اللي ما تعرفناش، مش بيننا وبينهم أي شيء، فقط سلام، تحية السلام بيننا وبينهم، أو فقط شافونا لا أكثر ولا أقل، لكن ناس قاعدة تصدر في أحكام علينا. الإنسان هذا مغرور، شايف شايب حروحه، الإنسان هذا مرتاح لأنه عنده فلوس، الإنسان هذا كذا. بدنا نصدره في الأحكام على الناس من ظهرهم. فاليوم نحكم وبنحكوا عن الأحكام المسبقة، عن سوء الظن، سوء الفهم، عن الندم اللي يجي بعد ما نكتشفوا الحقيقة. شوفوا، الندم يجي أمتى؟ بعد ما نكتشفوا الحقيقة ونعرفوا ان احنا ناس غلطين، احنا ناس ظلمناهم. فخلوا السؤال هذا معاكم اليوم حلقة كاملة. هل سبق وحكمت على شخص من ظاهره، من المظهر الخارجي، وطلع عكس توقعاتك؟ هل سبق وحكمت على شخص من ظاهره وطلع عكس توقعاتك؟ لا يعلمون أن هذا الحكم قد يكسر الأشخاص كسر عميق لا يمكن جبره أبدا. أبو بكر يقول نعم، أمون تقول للأسف إيه، حكمت. حلو الصراحة، حلو الصراحة، ما نبوش نكون إحنا اللي ما نغلطوش، لا إحنا نغلطو، ناس نغلطو، بس حلو الصراحة لما نقول أنا مثلا والله أنا في يوم من الأيام من شكل الشخص أو من مظهره أو من طريقته من أول مرة حكمت عليه وظلمته. فحلو الإنسان يعترف يقول إيه أنا صح، فيما سبق درت الشيء هذا، وأنا أعتقد كلهم اللي داروا الشيء هذا ندموا بعدها. ريم تقول المظاهر خداعة، أي والله. شغف تقول الظاهر مجرد جزء من الحكاية، أما الحقيقة فغالبا بتكون أعمق مما تراه العيون. زعيم حتى أنا غلطوا فيا، لم أحكم لأني ضقت ألم من حكم علي. حلو، وإحنا اليوم بنتقسموا إلى شقين، شق حكمنا على الناس والشق الآخر حكموا علينا الناس. في من حكم علينا، في من حكم علينا ان هو جميل وطلع العكس. للاسف حكموا علي وطلعت عكس ما حكموا، اعتذروا بعد ما ظلموني. اعتذروا بعد ما ظلموني، يعني شن حسوا؟ حسوا بالندم. ليش؟ لان هم حكموا عليك بدون ما يعرفوك، وبعدين اكتشفوا الحقيقة، بعدين طلبوا منك اسمح، لكن ظلموك في البداية. يعني حماده يقول حكمه علي للأسف. أمل بالله تقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بح، زي ما قلت لكم اليوم سؤالنا صريح وبيقعد معنا الحلقة كاملة، بيقعد معنا الحلقة كاملة. هل سبق وحكمتوا على الناس من الظاهر وطلع عكس توقعاتكم؟ سواء انت حكمت سواء هم حكموا عليك. فالحلقة هذه محتاجة منكم صراحة، محتاجة منكم انكم انتم تواجهوا انفسكم وتواجهوا حواليكم الناس. وعليكم السلام لكل من التحق بنا عبر اثير راديو سرايا 99.3، وايضا للناس المتواجدة معنا على التيك توك والفيسبوك، اهلا وسهلا بك. مصطفى يقول بصراحة هلبة. أمل تقول فعلا صارت معي واجد. أوه رضاك يا رب. يقول في مثل يقول شن حالك من برا يمسوق من داخل. به، يعني أنتم في هلبة صارت معاهم الشيء هذا، قالوا لي غلطوني كما بنعني الله يرحمه. عليكم السلام دون نورت. وعليكم السلام لكل من جاء. بح. خلوني بس نوضح لكم حاجة، نوضح لكم حاجة بس. اليوم لما بنحكوا على الموضوع، احنا قاعدين في بداية طرح الموضوع، انك لا تحكم على الشيء من برا، ما تحكمش على الشيء من برا تشوف فيه بس، لا انت لازم تعاشر الشخص بعدين احكم عليه. اما هيك الحكم المسبق اللي ينتج عليه سوء الفهم، سوء الظن والندم اللي بعد ما تكتشف انك انت غلطت فيه واكتشفت الحقيقة. يعني فيه ناس يقعدوا معاك كويسين كويسين بعدين تكتشف انه هو شخص مش كويس، وفيه ناس بعد ما تعاشره العكس، هو كنت تعتقد انه هو مش كويس في البداية، اخذت عليه فكرة معينة، بعدين تكتشف انك انت لما عاشرت الشخص هذا تكتشف انه هو انسان كويس. شفتوا كيف؟ الريم تقول ليس كل ما يلمع ذهبا، تقول فقيمة الشخص بأخلاقه المظاهر قد تخدع، لكن الأخلاق تكشف المعدن الحقيقي. اي والله. وعليكم السلام لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السراي. ناخذ فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام بعد هالفاصل القصير لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي تيك توك والفيسبوك في برنامجكم من القلب. عنواننا اليوم لا تحكم من الظاهر. بح نبدو بالفقرة الأولى كالعادة. الموضوع لما ناخده عليه نبدا مختصرة في البداية وبعدين ندخله في التفاصيل. بهي شنو يعني نحكم من الظاهر؟ أعتقد للبعض واضحة والمجمل واضحة، لكن الحكم من الظاهر هو إنك أنت تشوف جزء بسيط من الإنسان وتتصرف وكأنك عرفت كل شيء عليه. شفتوا كيف؟ هذا هو الحكم من الظاهر. أعتقد كلكم جاوبتوا نفس الإجابة، هو إنك أنت تشوف جزء بسيط من الشخص اللي قدامك وتتصرف وكأنك عرفت عليه كل شيء. بح نعطيكم أبسط مثال. الشخص بطبيعة الحال ما يوريش في حقيقته بالكامل. 70% حتى لو كنت أنت معاشرة، 70% أو 80% تعرف عليه الشيء اللي هو يبي يعرفه لك ويبيك أنت تعرفه. لكن نقول إحنا 30% أو 20% أشياء خاصة به محتفظ بها لنفسه. كل إنسان فينا الجانب هذا. يجيش يقول إنسان راه أنا كتاب مفتوح وواضح، لا لا لا، الإنسان 80% يوري في نقول إحنا حقيقته، ولكن 20% محتفظ بالأشياء الخاصة به. مهما كنت تعرف الإنسان اللي قدامك لما تعاشره ما تقولش أنا عرفته كاملة، مش حد يعرف إنسان كاملك أو هو كتاب مفتوح، لا لا لا لا. في دائما نقوله إحنا خصوصية، شيء هيك محتفظ به، صندوق أسود محتفظ به. لأنك بعد فترة حتكتشف إن أنت ما تعرفاش مرات البني آدم هذا، أو حتى تعرفه بس ما كنتش تعرف الجزء هذا اللي كان مفقود. فالحكم من الظاهر هو أنك أنت تشوف الشيء البسيط من الشخص اللي قدامك وتتصرف وكأنك تعرف عليه كل شيء. مثلا نعطيكم مثال، حبوا نعطوا أمثلة باش أن الإنسان توصل المعلومة. شفت الشخص الساكت؟ شخص ساكت شو قلتوا عليه؟ قلتوا عليه أنه إنسان متكبر. الشخص الساكت أطلقوا عليه أو حكموا عليه إنه هو إنسان متكبر أو إنسان مغرور. بشفتوا البنت القوية، قوية الشخصية، قوية الشخصية، في فرق بين قوية الشخصية وحاجة تانية. شفتوا البنت القوية الشخصية قلتوا عليها متسلطة. شفتوا البنت لما تبدأ معتمدة على نفسها، قوية الشخصية، محافظة على كرامتها ومحافظة على أخلاقها وتربيتها وعابية على نفسها، باش يقللوا منها أو يحكموا عليها يقولوها إن هي إنسانة متسلطة. وفي مصطلحات أخرى معروفة في مجتمعنا ومجتمعات أخرى ما تنقالش في راديو صراحة. فشفتوا واحد بسيط في لبسة، يعني نقول إحنا لبسة بسيط جدا، ونقول إحنا لابس محترم بس بسيط لبسة، شن قالوا عليه؟ قالوا عليه إنه هو مستوى ضعيف، إنسان في طبقة نقول إحنا ضعيفة أو بسيطة. حكمنا عليه من لبسة، مع إن الحقيقة إحنا شفنا الخارج فقط، ما شفناش المضمون. فالإنسان بحر إحنا نمثلوا فيه الإنسان إنه هو زي البحر، لكن إحنا شنديرو؟ نحكمه على الشاطئ، الحاجة اللي من برا.
شفتوا؟ فمش كل شخص ساكت معناها راهو شخص متكبر، مش كل بنت قوية قوية الشخصية معتمدة على روحها ومحافظة على كرامتها ونفسها وأخلاقها وتربيتها قلتوا عليها متسلطة، مش شرط. فالحكم على الناس، الحكم المسبق مش حلو. انت لازم تعرف الشخص اللي مقابلك او ما تحكمش عليه، لان احنا مش مخولين ان احنا نصدر الاحكام على الناس. المظهر ما صنع يوما قيمة حقيقية، ليصنع القيمة هو الفكر والقدرة والتأثير اللي يتركها الإنسان. صحيح. رامي يقول للحكم من الخارج ولكن لا يعلمون ما في داخل الإنسان. وعليكم السلام لكل من التحق بنا، أهلا وسهلا بكم جميعا. بهي السؤال الأمثل أو الفقرة المهمة اللي لازم تعرفوها، ليش الناس يحكموا بسرعة؟ ليش عندنا حكم بسرعة؟ الشعرة تقول لا تحكم على الكتاب من عنوانه. اي والله، ليش البشر يحكموا بسرعة؟ ليش عندهم، نقول احنا تسرع في الحكم؟ ليش؟ انا حنعطيكم اسباب، حنقول لكم اسباب. خلق الانسان عجولا، طبيعة الناس فطرة، نقص عندهم يحكموا قبل لا يفهموا. جميل. ردود يقول حكم الكتاب من غلافة أو عنوانة. بح، أنا حنعطيكم الأسباب، أسباب هلبة وتتعدد الأسباب والنتيجة واحدة، هو التسرع. بهي أول حاجة التسرع هو من الأسباب اللي يخلي الناس تحكم بسرعة. العقل بطبيعة الحال يحب الانتصار، ويحب شني؟ الاختصار. بكيف يحب الاختصار؟ ما يحبش يتعمق. العقل يحب الاختصار، يحب الحاجة المختصرة، ديما ياخد في قرارات بسرعة. هذا العقل، هذا السبب الأول، التسرع. السبب الثاني التجارب السابقة، يعني تجربة فاتت. مثلا شخص جرحك، فانت تعتقد ان الشخص هذا لما جرحك معناها الناس اللي بيجوه بيدخلوا حياتك في جديد هو نسخة من الشخص اللي قبله، كلهم بيجرحوك. تلاقيت بشخص مش كويس، معناها انا خلاص تجاربي الجاية كلهم مش كويسين. فشني انا اعطيت الحكم المسبق حتى على ناس ما نعرفهمش ومش معروف يعني. ثالث نقطة والخطيرة جدا، وهي من أسباب اللي تخلي البشر يحكموا عليه، يحكموا ويصدروا في أحكام بسرعة، هو كلام الناس. هي أخطر حاجة واللي منتشرة في مجتمعنا للأسف هو كلام الناس. شوفوا كلام الناس، أعتقد واضح كلمتي. مرات إحنا ما نحكموش من أنفسنا، لا نحكموا بكلام غيرنا. يعني مثلا يجيني فلان، فعلا تشويه السمعة، يجيني فلان مثلا يقول لي والله الفلان هذا مثلا ما ينفعش كذا وكذا وكذا وكذا، صفاتك كلها مش حلوة في حقه. فناخذت منه الحكم هذا وأصدرت الحكم هذا بحيث الشخص هذا ظلمته. شفتوا ليش؟ لأني تبعت كلام الناس، اللي جاي قال لي الكلمة هذه خذتها منه. فهنا احنا ما نحكموش بأنفسنا بس، بدي حتى كلام الناس هو اللي يخلينا نحكم على غيرنا. وأخطر نقطة يا جماعة الخير هو كلام الناس، كلام الناس اللي بدي منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، على حياتنا الواقعية. كلام الناس وين ما تمشي تسمع لوك، وين ما تمشي تسمع كلام الناس. أفواه الناس ما تصمتش بكل، هذا يتكلم على هذا وهذا يتكلم على هذه وهذه تتكلم على هذه وهذه وهذه تتكلم. فكلام الناس يخلينا نصدر أحكام على بشر ما نعرفوهمش أو نعرفوهم عن طريق فلان. شفتوا هذه من الأشياء الصعبة ومن الأشياء اللي لازم تعرفوها.
هي هنا المشكلة أساساً. ممكن أنت تهدم إنسان بكلمة، ممكن أنت تهدم الإنسان هذا بظلم أنت شندرت، أنت حكمت عليه، يعني ظلمته وظلمت نفسه وظلمت اسمه وظلمت شخصيته وظلمت كل شيء. علاش؟ لأن أخذنا عليه انطباع خاطئ بناء على كلام الناس أو بناء على التسرع أو بناء على تجارب سابقة مريت بها أنت. فبالنسبة لكلام التسرع ما عاش تتسرع، بالنسبة للتجارب السابقة صوب عيديك مش زي بعض يا جماعة الخير، صوب عيديكم مش زي بعض. فما يجيش حد يقول لي لا والله كلهم زي بعض، لا مش زي بعض. مبروكة تقول ما عمر كلام الناس يحدد مصيرك إلا لو أنت ضعيف ويخوفك حكم الآخرين، صح. المشكلة يقول لك ويقول عليك يا خال انتصار، صحيح. الحكم المسبق يختصر الإنسان في لحظة بينما الحقيقة لا ترى إلا مع الوقت والتجربة، صحيح صحيح. رامي يقول الحكم على الأشخاص وبالتسرع، وهم هذا هم النقاط والأسباب اللي خلينا احنا نحكم على الناس. محمد يقول يا ريت كل واحد يفهم الكلام هذا، وهات من يفهم، وهات من يفهم أصلا، هات من يفهم. ردود يقول قلة وعي فكري وثقافي وديني. بقى احنا مش حكينا الأسباب، صح ولا؟ حكينا الأسباب، قلنا تسرع أن العقل دائما يحب الاختصار، يحب ياخذ حاجة مختصرة، أنك أنت تعود نفسك أنك أنت ما تتسرعش في حكم على الناس. التجارب السابقة أنك أنت ما تحكمش على التجارب اللي جاياتك بناء على تجارب فاشلة في حياتك، كويس. بالنسبة لكلام الناس نقول احنا سد ودانك على كلام الناس، ما تسمعش اي كلمة تنقال، تسمعش اي كلمة. النصيحة في هذه النقطة مهمة، عامل الناس وتكلم عن الناس زي ما تبي يعاملوك ويتكلموا عنك. شكرا، بارك الله فيك. وهنا تقول كلام الناس مش ندخل غاية لا تدرك، هذيك رضا الناس غاية لا تدرك، هنو رايحة منك الخريطة. رضا الناس غاية لا تدرك، بينما كلام الناس لا يقدم ولا يوخر ولا يزيد ولا ينقص. واللي يعتمد على كلام الناس مش حيمشي في حياته، واللي يمد فودنا للناس مش حيمشي في حياته. فاحنا شو المطلوب منا؟ نسد وداننا وما نسمعوش، لأن مش كل كلام يوصلنا صحيح، ومش كل كلام يستاهل انك انت تسمع. في ناس تسمع في تشويه السمعة، يتكلموا على فلانة او يتكلموا على فلان، في ناس يحبوا يسمعوا في هتك الاعراض، في ناس يمدوا في ودنهم للناس باش يقرموا فلان على فلان. شفتوا في الغيبة والنميمة والحاجة هي. فكلام الناس حاول انك انت ما تسمعاش، باش تمشي في حياتك وتستمر في حياتك. سد ودانك على كلام الناس لانه مجرد كلام، لا يزيد ولا ينقص ولا يوكل ولا يشرب. فهمتوا؟ من هم اللي تاخذ بيهم كلام الناس؟ انا اعطيك انا من هم اللي تقدر تاخذهم كلام الناس. كلام الناس تاخده في حالة يبولك مصلحتك، ركزوا معي، مصلحتك بالطريقة اللبقة، في معلومة تفيدك، في حسن تصرف، في هلبة أشياء كويسة إيجابية. أما كلام الناس اللي في السلب لا يزيد ولا يقدم، يزيدك ذنوب، يزيدك على كتافك، هذا هو، ومش حترتاح. لأنك أنت في يوم من الأيامات سمعت فلان يتكلم في عرض فلانة، ركزوا معايا، لأنك أنت اليوم سمعت من فلان يتكلم على عرض فلانة، أنت اليوم تسمع في كلام على بيت فلان مع زوجته، أو بيت فلان
مع أبنائه وزوجته وعيلته أمه وأبوه وغيره. فمش كل شيء تسمعوه من الناس، لأنه عبارة عليه إشاعات، عبارة عليه أخبار كاذبة، وكل ما تمد ودنك للناس مش هتقدر تقدم، مش هتقدر تقدم أبدا، صدقوني مش هتقدروا، لأن كل ما تمد ودنك للناس كل ما توخر التالي، ولما أنت توخر التالي مش هتنجز في حياتك ولا حاجة، لا حتفلح في خدمتك ولا حتفلح في علاقاتك مع الناس ولا حتى مع نفسك. نفسك من الداخل مش حترتاح، أنت نفسك من الداخل مش حترتاح، فما بالك بعلاقاتك ومعاملاتك مع الناس، فما بالك بخدمتك. فردوا بالكم، كلام الناس ما يغير شيء، ما يغير شيء. ناخذ فاصل قصير ونرجع بإذن الله. بين السطور وأختفي تدري القراءة.

0: الثرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: الثرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.
2: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بأثير راديو السرايا في مدينة طرابلس 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي. أهلا وسهلا بكم، مساء الخيرات والأنوار جميعا. نقرأ تعليقات موجودة على الفيسبوك. زنبق تقول عليه الصلاة والسلام، ام اس تقول عليه أفضل الصلاة والسلام، محمود عمر شنو يقول؟ إلى أسرة البرنامج من القلب تحية تليق ببرنامج جعل من الكلمة جسرا للمحبة ومن المشاعر الصادقة رسالة تصل إلى القلوب قبل الأذان. برنامج من القلب ليس مجرد مساحة إذاعية، بل نافذة يطل منها الأمل وتزهر فيها المعاني، معاني الوفاء والإنسانية، وتلتقي فيها الأرواح على نبض الصدق وجمال الكلمة. كل التقدير والاحترام لفريق البرنامج على ما يقدمونه من محتوى راق يلامس الوجدان ويزرع البسمة ويجبر الخاطر ويؤكد أن أجمل ما في الحياة قلب يمنح دون مقابل وكلمة طيبة تبقى أثرها في النفوس. دمتم منبرا للمحبة وصوتا يحمل الدفء والوفاء، وجعل الله جهودكم نورا يضيء دروب المستمعين، وكل التحية لكم من القلب إلى القلب. شكرا يا محمود، بارك الله فيك. وأيضا ريحاب تقول مساء الخير، الخير والأنوار عليكم جميعا. وإم إس فعلا مرات يجي حد يتكلم لك على شخص اللي خديت فكرة سيئة عنه، ولكن بعد تتعرف عليه يطلع اعتقادنا غلط، وهذا ديما نوقع فيه. يا ريحاب، عفوا يا إم إس. ريحاب تقول لا تحكم على الناس من زاوية نظرك، اكرمهم بحسن ظنك والتمس لهم 70 عذرا، فلا يعلم ما في القلوب إلا خالقها، كنا عيوب لولا ستر الله. مساء الخير، مساء النور. وأيضا عندنا محمود يقول فالمظاهر قد تخدع والوجوه لا تحكي دائما كل الحكاية، قد ترى شخصا يبتسم فتظنه يعيش أجمل أيامه بينما يخفي خلف ابتسامته ألما لا يبوح به لأحد، وقد ترى آخر قليل الكلام فتظنه متكبرا بينما هو يحمل قلبا نقيا وروحا مليئة بالمودة والاحترام. وليس كل ما نراه يعكس الحقيقة، فلكل إنسان ظروفه وتجربه ومعاركه الخاصة التي لا يعلم عنها الناس شيئا. لذلك كن لطيفا في أحكامك، رحيما في نظرتك للآخرين، واسع الصدر في تقبل الاختلاف، فربما كانت كلمة منك سببا في جبر خاطر أو حكما متسرعا سببا في جرح القلب. تعلم أن تنظر بعين الحكمة لا بعين الظن، وأن تمنح الناس فرصة قبل أن تضعهم في قوالب الأحكام الجاهزة، فالقيم الحقيقية لا تقاس بالمظهر، والأخلاق لا تعرف من لقاء عابر، والإنسان الجميل هو من يحمل في داخله صدقا ونبلا وإنسانية. لا تحكم من الظاهر، فكم من كتاب بسيط الغلاف كان مليئا بالمعاني الجميلة، وكم من وجه عابر أخفى وراءه قلبا يستحق كل التقدير والاحترام. شكرا، بارك الله فيك. وحكمة اليوم تقولها رحاب، لا تبكي لأن الحياة ظلمتك، أيوة، بل ابتسم لأنك تعلمت من الحياة درسا لن تنساه أبدا. والزنبقة تقول بعدما تقترب منه وتخالطه تكتشف شن في داخله، خير ولا شر؟ إيه والله. وقالت المثل يقول لا تحكم على البيوت من أبوابها، شوف شن في داخله، بمعنى لا تحكم على الناس من الخارج. أكيد كل حد عنده خصوصيات، وكل شخص عنده جانبين، جانب خير وجانب شر، معروفة هذه أصلا، معروفة في البشر بصفة عامة، أن الإنسان عنده جانبين. صبر يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء النور والسرور لكل الليبيين، أحلى مساء الورد والياسمين استدى ملاك، أهلا وسهلا يا صبري، ورب يعاونك ويسعدك ويوفقك ويحفظك، تسلم، بارك الله فيك. وصبر يقول في بعض الناس على طول يحكمك من غير ما يدري، والشاعر خليفة يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أختي ملاك تحية طيبة لك ولكل الكادر راديو سرايا وكل المستمعين والمستمعات. طبعا الحكم على الشخص ليس بمظهرها والجلوس معه قليلا، بل هي المعاشرة التي تثبت لك صحة ظنونك في الشخص. كم من شخص ترينه أنه كافو أو هو كويس يعني بمعنى، ولكن عندما تخالطه يطلع لا يستحق العشرة. شكرا يا الشاعر خليفة، شكرا شكرا شكرا، بارك الله فيك على تعليقاتكم جميعا على الفيسبوك، وانا حنقرأ معظم التعليقات ومنحاولوا انا ما نقصروش معاكم لانتم ولا جماعة التيك توك، وايضا ما نقصروش مع جماعة المتصلين على 092-150-59-99 092-150-59-99. بح قبل الفاصل اخدينا اللي هي ليش البشر يحكموا على الناس بسرعة، او ليش احنا عندنا الحاجة هذه. كويس بح نبي نحكي لكم قصة، والقصة هذه لعل وعسى توصل للناس، لعل وعسى تاخذوها كعبرة. المظاهر قد تخدع احيانا، لذا لا تجعلها دليلك الوحيد. شكرا بارك الله فيك. في شاب ليبي في يوم من الايام، في شاب ليبي، ركزوا معي في الكلام اللي بنقوله، في شاب ليبي كان يشتغل في توصيل الطلبات، كل يوم يدور بسيارته تحت الشمس، او عفوا مش بسيارته، هي مفروض بدراجته تحت الشمس، نقولوا احنا الدراجة النارية بهي تحت الشمس. بعض الناس كانوا يعاملوا فيه بدون احترام، تقليل منه. مرة شخص قال له باستخفاف وتقليل منه، قال له واضح ما عندكش مستقبل. شوف الكلمة، شوف الكلمة يا جماعة الخير. الشخص هذا شن قال له باستخفاف، وشن قال له لما يعني تقليل من من من من الشخص اللي امامه، قال له واضح عليك ما عندكش مستقبل. شن كانت ردة الشاب هذا؟ الشاب سكت

0: مشروعه الخاص به وبدأ يوظف الناس، يعني بدأ شني يساعد في الناس اللي كانوا في يوم الأيامات زي ما تقولوا زي ظرفة، فبدأ شني يساعد في الناس ويوظف في الناس معاه بشي يشتغلوا ويعني ويحصلوا قرش الحلال كويس. وفي نفس الشخص هذا، شوفوا دار الزمانة، نفس الشخص هذا اللي استهزى بي واستخف بي جاء في يوم الأيامات طلب منه خدمة. شوفوا في يوم الأيام رجع بي الشخص هذا جاء طلب منه خدمة. تحسبوا الشاب هذا قال لا، أنت فيما سبق في يوم من الأيام أنت مثلا استخفيت بي أو قللت مني أو أحكمت علي أنا ما عنديش مستقبل. لا طبعا الشاب هذا قدم المساعدة وكان أفضل منا في التعامل. فالعبرة وين؟ العبرة اليوم اللي تشوفه إنسان بسيط وما عنده شيء حيكون في يوم من الأيام خير منك وأفضل منك وحيوصل لمكان أنت ما تتخيلاش ولا هو كان يتخيله. ليش؟ لأنه قاعد يخدم على نفسه، لأن لو نسمع كلام الناس ويأثر علينا كلام الناس مش هنقدر نقدمه في حياتنا. لو الشاب هذا سمع الكلمة وقال أنت ما عندكش مستقبل كان ممكن الشاب هذا يدخل في حالة نفسية وعقد نفسية ويوقف شغله ويبدأ إنسان ما عندهش من وين يصرف كويس ويتحطم حياته لأنه سمع الكلمة هذه، بينما الشاب سكت وقعد يشتغل لسنوات باش وصل وافتح مشروعه الخاص، والشخص هذا نفسه اللي استهزى به جاه في يوم من الأيام يطلب منه في مساعدة. فما استهنوش بأي شخص في الحياة. على 092-159-59-99 أهلا وسهلا لكل اللي متواجدين معنا. في ناس حتى توا بخلاف إن موضوع القصة هذه، في ناس حتى في التعليم زي ما قالت أخت معنا، قالت حتى في قراية مثلا نفس القصة يستهزوا بي يقولوا أنت راه خاش لي تخصص ما ينفعش ما فيش شي مستقبل كيفكي. ألو السلام عليكم.
1: وعليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
1: بارك الله فيك. لا هذا الرقم التليفون الإعلامية مالكي توا.
0: إيه تفضل تفضل على الهواء، أنت طول معاك ملاك تفضل.
1: السلام عليكم سعيد ونهارك طيب يا أستاذة.
0: ونهارك أطيب وخي، مرحبتين بيك.
1: شكرا إن شاء الله. لا معلش عندي كلمات تبي نقولها مع الناس.
0: باي تفضل تفضل.
1: يقول لك الناس من الناس أجناس، الناس من الفضة، ناس كالناس وناس كالناس وناس فوق كل مقياس وناس بلا إحساس كالوسواس الخناس، فأحذر ولا تخلط الناس بالناس، الناس كل يلمع غيث الناس. مبارك الله فيك
0: تسلم أخي، تسلم
1: على مواضيعك يا طيبة.
0: غير من معانا أعطيني الاسم لأن أول مرة تشارك معنا صح؟
1: لا أول مرة بمعنى الحق، وأنا رأو تبعتك أول جمعة اللي فاتت موضوعتي على جبر الخواطر.
0: إيه
1: والحق والله علقت فيك وببرامجك جيت تنيت كل وقت ضروري ما نسمع لك لأن برامجك في الوقت الحق والتوفية
0: الله يبارك فيك أخي، الله يعزك
1: الناس زيك أنت هيك تقدم في محتوى يعني كويس
0: الله يعزك
1: من الناس.
0: الله يعزك أخي، الله يعزك، وأنا سعيدة جدا بتواصلك معنا، بارك الله فيك.
1: تمام مشكورة وأحفظك وأحفظ الجميع إن شاء الله.
0: السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سعيدة جدا بتواصل الناس لأول مرة. ناخذ المكالمة اللي بعدها. ألو السلام ألو. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: ألو السلام عليكم.
0: عليكم السلام. نورت، أهلا وسهلا يا أخونا أحمد.
2: شن حالكم؟ إن شاء الله فيكم
0: الحمد لله. طيبين الحمد لله.
2: إن شاء الله ديما تحيين.

0: ونحيي وخيتي نورس نقول لها أمس هناك كنتي بنت ونحيي وخيتي بنت القربولي وكل من يسمع فيها في الفيس في التيك توك وبرنامجك على الحكم على الإنسان عمرك ما تحكم على إنسان لا مظهرة ولا على لبسه ولا على شيء. الإنسان جوهرة من داخل مش من برا. عمرك ما تحكم على إنسان ما تعرفه نيت خالطة ونيت شوفها. والكلمة الطيبة هي المصداقية في كل شيء. والبنت القوية واحد علاش ما نفرحوش بها قوية معناها بشخصيتها محافظة على كرامتها بالعكس هذه هي شرف لينا مش لا متغطر لا دايرة روحها وعرة لا بالعكس هذه فخر لينا مدام محافظة على روحها هذه شرف لينا احنا نفرحوا بها واللي فتح ودنا للدوة راضي يجيب لك في الدوة كما يجيب لك ياخذ منك يعطيك وياخذ منك يدوى عليك حتى انت راه يطلع لك حتى انت في ظهرك ما تشدش بيه ظهرك هو بتاع الجوة
1: صحيح صحيح
0: صحيح كما بيعطيك راه ياخذ منك يعطيك على فلانه سارت فلانه دار وفلان دار وبعدين ياخذ منك الجوة انت ويمشي للفلانه نفسها والفلان نفسه راه فلان مشيت لا وغمت به وقال عليك انت صفتك وقال عليك انت معناه يضحك يلعب على الحبلين معك انت ومع غيرك هذا مفروض ربي اعطانا العقل ما نفتحش ودني لحد نسمع اللي عجبتني وفيها فايده نستفيد منها واللي ما عجبتنيش لما نجي طالع نقول لي ودني هيك نطيرها في الهواء
1: باه تمام صحيت بارك الله فيك يا اخونا احمد على المكالمه بارك الله فيك
0: ماشي تمام
1: شكرا شكرا يا احمد بارك الله فيك ما زال موجود الصدى أنا ما نعرفش توا مفروض ما تحوليش مكالمات حاليا لأن في صدى تقريبا نقص لي شوية ترى شوف صدى من غادي لأن في صدى تقريبا صح نحاولوا أن نقصه تمام هيك مفروض ما فيش صدى صح منك أنتي تمام مني ناس صدى به حاليا تسمعوا في صدى ولا ما فيش صدى الناس اللي تسمع فينا حاليا عبر الفيسبوك والتيك توك الناس في صدى ولا ما فيش صدى تمام في خفيف دقيقة بس تمام لا مية مية تمام قاعد الصدى كيف يعني بس موني ناخذ فاصل ونرجع

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام لكل من التحق بنا سواء على ثي راديو السرايا 99.3 وايضا على الناس المتواجده معنا على الفيسبوك والتيك توك. اهلا وسهلا بكم في استقبال مكالماتكم. الو السلام عليكم.
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مساء كل ياسمين وكل المستمعين اللي خشوا معك.
0: يا اهلا يا مرحبا يا اهلا.
1: من معك؟ عبد الملك.
0: الحمد لله. شو حالك انت؟ طيب ان شاء الله.
1: الحمد لله يا ربي.
0: بتفضل اي اعطينا بخصوص الموضوع الحلقه اليوم.
1: هنقول لك مخدنا الناس لولا ومتنا اللي بيقولوا الحي قالوا لك خيرك يا صحي تكذب قال بالنسبه نقوله. الو
0: حالا ما مش ثاني.
1: الانسان ديما يتحرى ما يفتش بين الناس ويرفع الدوه ومتسوي الندر عليك وتكلمني حتى الناس ان بعض الدنيا اتم يعني ناس انت بي جاء ناس بيخطبوها طلع لها حاجات وانت ما تعرفهاش. حرام عليك يا راجل. خلي البنية في حالها. واجه حالة ظاهرة في ليبيا ما منقولوش لكن فيه
0: صح
1: بنية جاء نصيب من عند ربي جي انت توقف في الطريق يا ناجي وتعرقل وتجيب يا وش حصلت يا اخي مش حرام عليك؟
0: اي والله
1: عندك دوة باهية قولها ما عندكش اصمت استقبل وما ترسلش حتى ريت كل ما ريتش توكلوا على الله يا ناس اللي جايين تجيبوا البنية وليا حرام عليكم
0: صح
1: ليه عليك هيك هي يوم من الايام خطبتها ما تبيكش مشت لفلان ليش انت تعرف فيها خليها تمشي على حالها حرام عليكم.
0: اي والله اي والله الموضوع هذه صايره معنا للاسف الشديد في مجتمعنا.
1: الواحد يخلي بينه وبين ربي يا ملاك.
0: نعم
1: والله قصه واقعيه والله مش مفروض نقولها اني بتسف علي بنقولها ماني عايشه معاي القصه هي فيه بنيه ما شاء الله لها اخلاق وتمام وبنينه مدرسه جبت لها وليد حلال تصدقي واحد من جيران في مشي للناس قال من النبي تبوها هذه خيرها قال ما انت يا حبيب الله اكبر
0: لا حول ولا قوه الا بالله.
1: ايش دخلك بها انت تطلع بالدواء هذه يا راجل ما صلحت ورديت وكبت على راس الناس قلت لهم والله ما عندي فيها الا نقل اجمل هي محترمه عائله محترمه ما تغطوش كلامها والحمد لله متزوجه تاي 100 100
0: باهي الحمد لله تزوجت.
1: شفت المعرقلين يا ملاك؟
0: اي والله اي والله
1: ابسط حاجه صلحها.
0: اي والله
1: هذه زمان كانت تحدث فيها بالرشاد ايش دخلك بها انت؟
0: حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
1: إن شاء ربي يهدي إن شاء الله ربي يهدي وبارك الله فيك.
0: بارك الله فيك بارك الله فيك. تسلم تسلم الله يعزك الله يعزك يا أخوي على المكالمة والرقم استقبل المكالمة. ألو السلام عليكم.
2: السلام عليكم. السلام عليكم.
0: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا.
2: كيف حالك؟ تمام
0: الحمد لله.
2: حبيت نطرح نقطة معينة في مجال النظار خداعي يعني.
0: تفضل تفضل مساحة لك.
2: الحكم على الناس المظاهر من المظهر أو من أول انطباع يكون غالبا دقيق يعني لأن الشك ممكن يقضي على الإنسان
0: صحيح
2: يعرف أكثر من الوقت يعني من خلال تصرفاته وأخلاقه وطريقة يعني الإنسان ينعرف من أخلاقه وطريقة تعاملته يعني.
0: صح
2: هو ممكن يصبح حقيقي يعني هذا حبيت نوصله يعني من متابعينك يعني.
0: يا مرحبا بك يا مرحبا بك خونا مرحبا بك. شكرا شكرا على المكالمة على 092-150-59-99 092-150-59-99. ألو السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشعر هنا قال انشد يا سيدي الحلوين اشغل فكرك مرة بينا يا ملك يا محمود فلك مشتاقين وبرنامج كل يوم أحد والثلاث وجمعة على قناة السرايا جينا برنامج كلنا نتونسوا بيه وبرنامج يتونس بينا وتونسوا بيه كل السمعين إخوة أخوات أمهات السمعين وتونسوا بيه السمعين تاع التكتك ومتاع الفيسبوك اللي يسمعوا اللي يرسوا فيك. إن شاء الله يا ملك يا محمود إن شاء الله بالصحة وطول عمر لي إن شاء الله بالسعادة بيش عليك وهنيك وإن شاء الله بالعيشة يا الله يا كريم كل بكل بي يعيش فوق أرض الوطن ليبيا حبيبي عشرية أسأل الله رب العالمين طمعين بخير وكرمك يا الله يا كريم أنزل خيرك يا كريم أني بخبخ وبشبش الخير عليكم وعليا تولي ملك محمود أنتم كل السمعين وعلى التكتك أرفع عليكم أقول آمين آمين كل المستمع ليه.
0: اللهم امين يا رب العالمين. اللهم امين عمي عبد الله ابو ماس.
3: ودي صحابي. وبالنسبه لموضوعك انت
0: ايه؟
3: هذا بالنسبه لموضوعك انت، هذا قال لك بعد عشرك بين الناس، انت الشخص ما تحكمش عليه لما تعاشره.
0: ايه والله. ايه والله.
3: هذا اهم حاجه راهو اسمع تو انا ما بغيش نحكم على جيني شخص يقول فلان فلان، لا لما نعاشره. بعد العشره قال لك تبان الناس.
0: ايه والله.
3: انت تحكم عليه، انت تحكم عليه انت تقول شخص والله ما ينفعش ولا شيء، ما يجيش عاشره، انت عاشره قبل. قال لك عاشرني واحكم عليا وما تعاشرنيش وما تقولش العيب فيا. انت عاشره وبعدين احكم عليا يجيبك كويس ولا مش كويس.
0: ايه والله. ايه والله.
3: اهم حاجه اهم حاجه العشره بس. وقعد بالله ما تشوفوش كما تعملنا.
0: ايه والله.
3: قعد بالله ما تشوفوش كما تعملنا. الانسان انت لما تقول في كلمه حق قول كلمه حق، ما تقولش كلامك وخلاص. والله العظيم راهو انت تركب اتم اتم اتم عليك راه.
0: اي والله. اي والله.
3: نحب نحيي كل السامعين من اخوه من اخواتي المستمعين، وبنحيي كل السامعين التيك توك والفيسبوك اللي يرسلوا فيك. ان شاء الله يا رب يا كريم تعدكم، وكل لي بكل بي يعيش في اقرب وطن يبقى عشريه، وربي يبعد شر الظالمين عليك ماريا وغيرها مالك يا محمود. ارفع ايديك انت وكل السامعين، قول يا رب يا كريم اجعل كل لي بكل بي
0: اخوتي
3: المتحبين. سلام الله علينا وعليكم.
0: اللهم امين يا رب العالمين. وعليكم السلام عمي عبد الله ابو ماس، شكرا بارك الله فيك. على بهي دقيقه خلينا نتنفس. وعليكم السلام. اهلا وسهلا.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
4: كيف الحال؟
0: الحمد لله. فاديه صح؟
4: ملاك صح.
0: فاديه
4: اكيد.
0: كيف صوت ما نعرفه؟
4: بعد غياب.
0: بعد غياب يا فاديه. وينك يا فاديه؟
4: بعد غياب طويل.
0: وين يا فاديه؟
4: والحظ معاك انت يا هو.
0: لا وين يا فاديه؟
4: والله يا هو بين شغل هنا وبين مستشفيات وبين علاج وبين عمل وبين
0: ربي يعاون. ان شاء الله ربي يعاون.
4: ان شاء الله ربي يعاوننا جميعا. ان شاء الله ربي يعاون
0: حتى انت ان شاء الله. فاديه
4: ايوه.
0: لا تحكم من الظاهر.
4: طب اكيد ايها الذين امنوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم. في ناس تحكمي عليها مرات وتحصلي في الاثم انت بالذات الوقت هذا. اختلط الحابل بالنابل يقولوا، اختلط الطيب مع المش طيب. حتى الناس الطيبة بدتم هادش طيبة هي هالأيام هذه، بدت كثرة الناس اللي بتحكم عليها. قال لك تكلموا وتعرفوا، يعني لازم الإنسان تحاوريه وتكلمه معه وتسأليه، تعرف إن كلامه طيب، إن كلامه هو قاسي، إن ما بيش يرد عليك. في هلبة إمكانات نلاقي في ناس لابسة ومتكمة روحة والناس كلها بدت تلبس وكلها، لكن أنا شني نجي نحاورها نلقاها إن هي متكبرة وما تبيش ترد وما تبيش تتكلم. وباي كيف هل نحكم عليها واني ما نعرفهاش. أنا مرة صارت معاي قصة. فكنت في مصر.
0: إيه.
4: فكانت البنت هي رقمها شورة 3 ولا 4، فهم غيروا الوجهة وهي كانت مشتي للعمل وجت قال يعني حطوا أرقام وبعدين بروا. وهي كان رقمها 3 شرعة فاتها هي 3. جد دارت عركة كبيرة وكانت لبسها يعني راقي جدا ودارت عركة كبيرة تبي تكلميها هي. فهم كلهم يعني سرحهم يعني أعطاهم الفلوس متاعهم وقعدت لها هي. فقالها أنت مش رقمك كذا. فأني قلت كيف نبي نروح ونبي نكلمها البنت هي، كيف نحكم عليها؟ هي كانت تعارك. كيف نحكم عليها هي؟ نحكم عليها إن هي مستحيل نبي نروح. أنا وكنت تعبة وما نبيش نروح في باص وما نبيش نروح في تاكسي، وكانت ما عندناش سيارة وما عنديش من يجيني. فبسيت عليا نبي نكلمها، قلت خلينا نكلمها. قالت لي تفضلي. قلت لها نبي نروح. قالت لي وين حوشكم؟ قلت لها والله بعيد شوية. هو كان تعملي فيها معروف والله تعبة مش جاية وكنت نعاين وكله. قالت لي تفضلي حاضر ولا يهمك. قلت لها راه حوشنا بعيد شويه انت وين تسكني؟ قالت لي نسكن في سوق الجمعه. قلت لها انا حوشنا الحي لندلس ولا يهمك. قالت لي قلت لها انت وصليني حتى للمحطه نتاع الباصات واني تو ناخذ تاكسي عادي نمشي يعني باص، شو المشكله؟ شو بيصير لي يعني؟ هذه الحادثه كانت راهي لها مده في ايامات كانت زحمه وكان مشي. والله وصلتني لفم الحوش.
0: الله يبارك.
4: قلت لها بارك الله فيك. قالت لي وعلاش؟ قلت لي عادي شو المشكله؟ كان بنساعدوش بعضنا يعني. انا حكمت عليها انها كانت تعارك وكانت خدت حقها يعني بحقها وكانت صوتها عالي وكان لبس يعني كان نحكم على الناس يعني هيك. ما نحكم عليهم كلهم صغيرين، ما كان نحكم على الناس من مجرد شوفي موقف يعني مواقف الناس.
0: ما هي مواقف اصلا هي هيك بتعرف الشخص
4: الناس. شفتي قالت لي انا نحطك لفم الحوش، علاش نحطك؟ قالت لي على الحاش انت بنت، قالت لي كيف تمشي فجايله هذه وكلها، قالت لي انا نحطك فم الحوش اللي انت تبيه. يعني هي شافتني من شخصي ومن كذا ومن اسلوبي الراقي، قالت لي انا نحطك فم الحوش. شو بيصير؟ قالت لي البنزينه مكدسه، وانا قالت لي ما عنديش ما ندير، يعني ما عنديش، يعني كملت عمل ونوصلك شوي لو انت تبي. يعني نسامح الناس من خلال لبسه، من خلال مثلا عراقه مع الناس، مثلا طيبه ممكن ان بعض الظن اثم، فبعض الظن صح اثم هو، لان انت تاتمي في نفسك لما انت تحكمي على حد ويقول لك بعد العشره تبان الناس.
0: اي والله اي والله يا فادي،
4: طيبة عشرتهم بعدين يقولوا انا كيف نحكم على الناس هيك مجرد غير اني نسمع ان الانسان هذا والله نقلبوا 120 درجة وكانوا طيبين هم. فالناس يعني مواقف، في اللي طيب في يقعد معنا طيب طول عمره، وفي اللي يتقلب مع الأيام ويتقلب مع، فيقول لك تتكلموا وتعرفوا.
0: صح،
4: انت لازم تحاوريه وتكلميه فتعرفي انه هو شني هو هذا الإنسان. وفي اللي من خلال شكله ومنظره وكل شيء
0: نرجعوا لصلب الموضوع. فادية
4: عندها مواقف طيبة ومواقف سيئة.
0: فادية
4: فالإنسان بدماغه وبدماغه وبعقله يعرف كيف يتصرف في الدنيا. وطيبون دي شوية هم ما عادش دت صفة قليلة، يعني اللي غريبة، يعني الصفة هي دي طيب غريبة تكشفها الناس.
0: فادية
4: نقص البنزينة، نقص
0: غير. اسمعيني يا فادية، تسمعي ايش فيها؟ شكلك
4: صعبة شوية تعاني معاها. فالإنسان يحاول إنه هو يهدي النفوس ويعرف الإنسان مش من لبسه ولا
0: لا لا مش من لبسه
4: ولا عراقة مع الناس تانين. شوف يا بنت هي كنت من فيها إن هي مستحيل بنت كلمها، لكن إن كنت
0: تعرف. فادية تسمع فيها؟ فادية
4: أيوة
0: تسمع فيها.
4: نسمع فيه.
0: نرجع لصلب الموضوع باهي، انت تو حكيتي كل شيء الله يبارك فيك. ختام كلامك لا تحكم من الظاهر او تحكم على المظاهر.
4: طبعا
0: هذه هذه هذا اختصار
4: المظاهر، يقول لك تكلم وتعرفوا.
0: ايوه تكلم لكي اراك
4: وتعرفوا.
0: شكرا يا فادية على المشاركة الطيبة، بارك الله فيك والحمد لله على سلامتك بعد غياب. طبعا في صدى صوت قعدت وفي صدى صوت، نعرفش علاش مولا دائما بعد المكالمة تعطي في صدى صوت، مفروض ان هو يقل الصدى صوت. ايه في صدى صوت حتى نسمع فيه تو با. ايه ها كلهم قالوا لك ايه في صدى صوت. خلاص خلي ايوه خلي الوحدة خفيفة على 092-150-59-99. بعد الساعة 7:30 ناخد المكالمات، نبدو من الساعة 7:30 لأن خلوني بس نكمل الحلقة وجزئية الحلقات بالكامل، بش إن أنا نخلي الناس تاخذ راحتها وتاخذ المساحة الكافية لها. باهي في الفقرة الخامسة لموضوعنا لليوم، الناس الهادية أكثر ناس انظلموا. لما نقول الناس الهادية أكثر ناس انظلموا، الناس الهادية هم الناس الساكتين، يعني نقول احنا اللي ما يحبوش يتكلموا هلبة، أكثر ناس انظلمت من الناحية هذه، من ناحية ان الناس يحكموا عليهم. ليش؟ يقول عليهم مغرورين. الناس الساكتين يقولوا عليهم مغرورين، معقدين، نفسيين. شفتوا كيف؟ هذا صدر الحكم عليهم يعني. لكن الحقيقة مرات الهدوء سبب هلبة أشياء. ريتو الناس الهادية يظلموا فيهم الناس ويحكموا عليهم حكم مسبق بأنهم ناس مغرورين متكبرين، أنا واحد منهم كان، ومعقدين ونفسيين. لكن الحقيقة، الحقيقة الواضحة المفروض ان الانسان يعرفها، مرات الهدوء هذا والصمت هذا سبب اشياء. تعرف شن سببها؟ يا اما تعب يا اما مسؤوليات، ومرات يكون الم مخفي ما يحبش يوريه للناس، او نضج. ركزت معاي؟ شفتوا كيف؟ لا احمد يقول حكم شغلي، بحكم شغلي. اها، بس في ناس هادين يحكموا عليهم بالطريقة هادي، ان ممكن يكون سبب سكوتهم او هدوءهم عبارة على مسؤوليات من ناحية الشغل، من ناحية مسؤولياتهم الحياتية وتعاملهم مع الناس، او ألم مخفي، جروح ما نشبحوهاش احنا، في ألم صارت معاهم سابقا او قاعدة تصير معاهم في الوقت الحالي، او عبارة على نضج. الإنسان ترفع على نفسه، فهمتوا؟ فمش كل شخص ساكت معناه هو شخص ضعيف، ركزوا في الكلمة اللي نقولها. مش كل شخص ساكت معناها راه إنسان ضعيف راه، أو ما يقدرش إنه هو يرد. مش كل شخص ساكت معناها ما عندهش لسان وما يقدرش يتكلم، لا لا. أحيانا الساكت هو اللي فهم كل شيء من الكل وقاري الكل، شفتوا؟ فالسكوت ما يعنيش ضعف، ما يعنيش ان الانسان هذا ضعيف شخصية، لا بالعكس. الله يبارك فيك، جبت الكلام الجميل. اصبت المرة هذه. فمش كل حد ساكت معناه هو انسان ضعيف الشخصية، مش كل شخص ساكت معناها راه ما يقدرش يرد، مش كل شخص ساكت معناها انه هو خلاص انسان محترم وراه بسبب احترامه وتربيته واخلاقه ما يردش عليك. لا يرد، ليه الحق انه هو يدافع على نفسه، ليه الحق انه هو يرد عليك، شفتوا؟ قصص وحكم من ارين تقول اذا كان الحق الكلام من الفضة فان السكوت من الذهب. ايه، رامي فيه اللي يستغل في طيبتك او نيتك الطيبة ويستغل في سكوتك يا رامي. في ناس تستغل حتى في سكوتك، تستغل في في في تربيتك واخلاقك، تستغل انك انت انسان محترم متربي وتعبين فيك مليك كويس، يستغلوا في الشيء هذا على انك انسان مستحيل ترد. بينما في اوقات وفي مواقف تستدعي ان الشخص يرد، في مواقف تستدعي ان الانسان هذا ياخذ حقه، لكن بطريقه محترمه مش بطريقه تانية. واحيانا الساكت عارف اللي قاعد يدور حواليه، لكن هو مترفع، ركزوا في الكلمة هذه، مترفع عليه بعض من عقول الناس اللي لا تستدعي انك انت ترد عليهم، شفتوا؟ فهذه من الاشياء اللي لازم تعرفوها حتى هي. وبحكم ان حكينا على الموضوع لا تحكم من الظاهر، فديما عندنا جانب بسيط من جانب ديننا الاسلامي، وإحنا كمسلمين ومؤمنين ديننا شن يقولولنا وشن علمنا؟ عدم التسرع، عدم التسرع. علاش التسرع؟ لأنه بيخليك إنك أنت عندك سوء ظن مع الناس، والظن هذا إثم عليك، شفتوا؟ لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. الله سبحانه وتعالى وضح في آياته إن ابتعدوا عن الظن، لأن الظن هذا وسوء الظن هذا يخليك إنسان آثم، عندك إثم رافع بين كتوفك، إثم ليوم الدين، لأنك أنت أسأت الظن في الآخرين، شفتوا؟ يعني مش كل ظن صحيح، أحيانا يكون ظنك ذنب في رقبتك ليوم الدين. ورسولنا الكريم اللهم صلي وسلم وبارك عليه علمنا إن احنا نحسن الظن بالناس، شفتوا؟ رسولنا الكريم علمنا حسن الظن بالناس، ما نحكموش على الناس، ما نحكموش عليهم بأحكام مسبقة، إنما يكون عندنا حسن الظن بالناس ونلتمسوا لهم 60-70-100 عذر. يعني قبل ما تحكم أسأل نفسك، قبل ما تحكم على الناس أسأل نفسك، هل أنا متأكد ولا مجرد انطباع؟ هل أنا متأكد من ظني ولا هو مجرد انطباع خذيت على الشخص اللي مقابلني بدون من عاشرة؟ فما بالك لما تعاشرة. شفتوا؟ يعني موضوعنا اليوم لا تنخدع بالمظاهر أو لا تحكم من الظاهر، كويس، في نفس الوقت تخش في موضوع سوء الظن وحسن الظن. فابتعدوا، ابتعدوا على الأشياء هذه، وابتعدوا عليه إنكم أنتم يكون عندكم ظن، لأن مش كل ظن صحيح ومش كل ظن يعني بيجي في محله، إنما مرات السوء الظن اللي عندك يعتبر ذنب، خاصة لما أنت تحكم على الناس. في حياتنا اليومية متعرضين للأشياء هذه، بينما احنا توا حاليا بتطور التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي فتحت علينا أبواب، والأبواب هذه هي اللي خلت الظاهر والمظاهر ينتشروا. يعني ما فيش حد من العالم قاعد يصور في خيبته، مش الناس ما تصورش في كل شيء، يعني مش كل شيء تنزل على السوشيال ميديا تنزل بس في الجانب الإيجابي، ما تنزلش في الجانب السيء في حياتها. أو حتى الناس اللي نقول احنا الناس بصفة عامة تحب تنزل الصورة الحسنة منها، بينما عيوبها لا تخففها على السوشيال ميديا. شفتوا؟ فهذا علاش المظاهر خذاعة. قليل النادر تلقى ناس على طبيعتهم، قليل النادر تلقى ناس موجود على المواقع التواصل الاجتماعي هذا هو طبيعته، نفس هو موجود في المواقع التواصل الاجتماعي هو نفسه موجود في الواقع، نفس اللبس، نفس المنطق، نفس الأسلوب، نفس الطريقة، نفس كل شيء. فقليل النادر، ليش؟ لأن للأسف الشديد انتشرت المظاهر، والمشكلة بدأت تضعف بسبب التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا. لما نشوف احنا صورة مثالية أو حياة مثالية، ضحك، صفر، رفاهية، فنحكم على الشخص أن هذا الإنسان سعيد، أن هذا الإنسان عنده كل المميزات وعنده كل شيء، مش ناقصة ولا حاجة. شفتوا؟ ليش؟ لأن احنا حكمنا على الظاهر اللي قاعد ينزل فيه، لكن خلف الكاميرا أو خلف الكواليس تختلف تماماً. ممكن هالشخص هذا اللي اعتقدت انه هو سعيد وعنده صور مثالية وحياة مثالية وسفر ورفاهية وإلى ما ذلك، ممكن هو مصاب بالاكتئاب. ركزوا معي، أكثر الناس وأكثر إحصائية دائما يقولوا فيها إحصائية إن الناس اللي عايشة في رفاهية وتوري في الناس إن هي عايشة في رفاهية هم أكثر ناس مصابين بالاكتئاب، وأكثر الناس عندهم مشاكل أسرية، وأكثر الناس عندهم ديون، فما بالك بالحالة النفسية الموجودة داخل. هذه خلف الكواليس، يعني أمام الكاميرا مش نفس خلف الكاميرا، مش نفس الكواليس. فالإنسان بطبيعته دائما يحب يبان إنه هو شخص عايش في رفاهية، في حياة مثالية، ما يحبش يوري الجانب السيء منه أو النواقص اللي موجودة أو النواقص اللي حواليه، لأنه هو عايش مش بطبيعته. فإحنا كناس لما نتفرجوا على الأشخاص هذه ناخذ على أم الفكرة طول إن هذا الإنسان سعيد ومرتاح في حياته ومش ناقصة شيء، عند المال وعند السفر وعند الراحة وعند كل شيء، بينما خلف الكواليس لا يختلف تماما، إنه عنده نوع من الاكتئاب، مرض الاكتئاب، عنده مشاكل أسرية، مش مرتاح في حياته مع أسرته أو في حياته الزوجية أو حياته مع أبنائه، عنده حتى ديون، يعاني من ديون. فهذه كلها حياة اللي خلف الكواليس. لهذا ما تحكموش على الناس من اللي قاعد تشوفوا فيه، احكموا على الناس لما انت تعاشرهم، لما تشوفه مرة اثنين ثلاثة. الحياة مش كل شيء تعطيها لك، والله سبحانه وتعالى مش حيعطيك كل شيء، لكن دائما احنا عندنا مميزات وعندنا عيوب، مش كاملين، حياتنا مش كلها حلوة ومش كلها مرة. فهمتوا؟ على 092-150-59-99 092-150-59-99 فاصل ونرجع بإذن الله.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي تيك توك والفيسبوك، أهلا وسهلا بكم، مساء الخيرات جميعا. رجوعا بموضوع حلقتنا لليوم، لا تحكم من الظاهر، واستكمالا لموضوع حلقتنا نحاولوا إن احنا نحكوا عليه هلبة أشياء، ومن هلبة الأشياء هذه الفقرة الثامنة، كيف نقدروا احنا نوقفوا عادة الحكم، لأن احنا دائما نتكلموا مثلا على المشكلة ونحاولوا دائما نلقوا الحل لها. الأيام الحلوة يقول احكم على أشخاص من مواقف. حلو، احنا دائما في برنامجنا من القلب ناخدوا المشكلة، نتناولوا المشكلة هذه، نطلعوا بحل. ما هو مش معقول ان احنا نقعدوا في المشكله وما نعرفوش الحل، لا ضروري نعرفوا الحل. كيف نقدر احنا نوقفوا عاده الحكم؟ كيف نقدر احنا كبشر معاش نحكموا على الناس، معاش نطلعوا احكام مسبقه على الناس؟ كيف؟ اول نقطه اللي هي اسمع اكثر ولا تعتمد على أول انطباع. يعني الشخص هذا اللي خذت عليه انطباع، أسمع الأول مرة الأولى الثانية الثالثة وبعدين خذ عليه الفكرة. أما تأخذ عليه الانطباع طولك، لا غلط. النقطة الثانية، أسأل قبل ما تحكم. أسأل قبل ما تحكم. قبل ما تحكم ممكن يكون سبب واحد انت مش قادر تشوفه، لهذا اسأل قبل ما تصدر الحكم على الشخص. اسأل، فيش باس. ثالث نقطة والمهمة واهم نقطة فيهم، حط نفسك في مكان الشخص اللي اصدرت عليه الحكم. قبل ما تصدر الحكم حط نفسك في مكانه، سواء قلت كلمة إيجابية سواء قلت كلمة سيئة، ديما حط نفسك في مكان الشخص. كيف يحس هو الشخص لو أنت ظلمته أو أنت قلت كلمة خير فيه؟ لو كان قلت كلمة خير حيفرح، لو أنت ظلمته حيزعل وحيتضايق. فديما حط نفسك في مكانه. رابع نقطة، ديما أعطي فرص للناس. ما تعطيش فرصة واحدة تقول خلاص، لا، أعطي فرص للناس، في فرصة تانية دائما، لأن مش كل انطباع هو الصحيح، مش كل انطباع أول تاخذ على الشخص هو صحيح. أعطيه فرصة تانية، يستاهل أنه هو يعطيه، تعطيه فرصة تانية باش تعرف الشخص هذا شنو. لكن السؤال اللي لازم نسأله لكم، هل ظلمك حد قبل؟ هل ظلمت أو ظلمت حد قبل؟ ولا العكس، في حد ظلمك في حياتك ولا أنت ظلمت؟ ما يجنيش حتى ويقول لي لا يا ملاك راهو ما ظلمتش في حياتي. ما يجيش واحد يقول لي لا أراه ما فيش حد ظلمني. لا، نبو صراحة في الموضوع، هل في حد ظلمك قبل أو أنت ظلمت حد؟ بصراحة خليك إنسان واقعي، أو كوني إنسانة واقعية، واجهي نفسك واعترفي عادي، مش إشكالية، لأن الخطوة العلاج دائما تبدأ بأنك أنت تعترف وتسامح نفسك. هل ظلمك حد من قبل أو أنت ظلمت حد؟ في هلبة ناس بتمتنع على الإجابة، بتقولك لا، أنا في هلبة ظلمون يرى، أنا ما ظلمتش حد، لكن ممكن أنت ظلمت حد ونسيه، ممكن أنت ظلمت حد ونسيه، ومرات أنت ندمت. حميد يقول، حميد يقول التسامح أجمل شيء في الدنيا. أي والله هذا كان التسامح يجيب حد الأخير بعد الندم، الشعور بالندم، الشعور أنك أنت ظلمت حد وبعدين تندم وبعدين تعتذر تطلب السماح، وبعدين أحلى شيء السماح أصلا، لما تكون القلوب صافية ما تحملش الحقد والبغض والحسد والهالباشية، يعني ما تكون صافية يعني. فالرسالة الحقيقية والأساسية اللي حلقتنا لليوم، خليك دائما متفكر، الناس عندها قصص انت ما تعرفهاش، وجروح ما تقدرش تشوفها، وحروب داخلية ما تحسش بها. عامل الناس برحمة مش بحكم. نرجع ونكرر الرسالة الأساسية للحلقة، الرسالة الأساسية للحلقة، وخليك دائما متفكر كلامي هذا، الناس عندها قصص انت ما تعرفهاش، عندها جروح ما تشوفش فيها، وحروب داخلية نفسية ما تحسش بها. لهذا عامل الناس برحمة، عامل الناس برحمة مش بحكم، ما تصدرش أحكام على الناس. على 092-150-59-99 في انتظار مكالماتكم. تقريبا قديش ما زلنا توا، ما زلنا قريب نص ساعة صح؟ ناخدوا فاصل قصير ونرجع.

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: يا ام السرايا والشط ويلا.
0: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: رجعنا لكم مستمعينا الكرام لكل من التحق بنا. يلا مكالمة. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. فصلت المكالمة. على 092-150-59-99 على 092-150-59-99. نعاود ونكرر. ألو السلام عليكم.
3: وعليكم السلام
2: ورحمة الله وبركاته.
3: كيف حالك سلام؟
2: وين صوتك الضعيف؟ ضعيف هلبة. خيرك وين؟
3: أيوة
2: صوتها ضعيف بقى، لكن يلا هي نسمع فيك. أنا نسمع فيك لكن مش عارفة هم يسمع فيك ولا لا، الله أعلم. بس استمر ياي.
3: كيف حالك؟ كيف حال صحتك؟
2: باهي الحمد لله. شن حالك أنت؟ إن شاء الله طيبة يا رب.
3: بخير وليس الحمد لله.
2: اتفضلي. هاي بموضوع الحلقة اليوم
3: معك زينب.
2: معاي زينب. أهلا وسهلا يا زينب. فصلت المكالمة. تمام. عاودي معنا، عاودي معنا المكالمة. في صدى صوت توا يرجع بعد المكالمة. هي هذه هي إشكالية في المكالمة شكلها. على 092-150-59-99 عاود من جديد 092-150-59-99. الزنبقة تقول كل إنسان عنده طاقة معينة يجي يوم وينفجر، بعدها ينصدموا فيه يقولوا كان ساكت وهادي. ها شوفوا شن صار. بعدين نعقب على الشيء هذا بهي أو التعليق هذا، إن كل إنسان عنده طاقة معينة. كل إنسان في الحياة عنده طاقة معينة، قدرة معينة، يجي يوم وللأسف ينفجر. ليش؟ لأنه هو إنسان ساكت، تحمل مرة الأولى الثانية الثالثة، تحمل هو يشيل في الحمل عليه وما يحكيش وما يشكيش ويمشي ويفوت وإلى ما ذلك. فطبيعة الحال إن الإنسان هذا الساكت لما يتكلم وينفجر ينصدموا منه. تعرفوا علاش؟ تعرفوا علاش؟ لأننا مش متقبلين الموضوع هذا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لأن لو هم يحسبوا إنه حيقعد طول عمره ساكت ومتحمل، فهمتوا؟ لكن في حاجات أعمق منك، في أشياء أعمق منك. إن الإنسان هذا مهما كان هو ساكت حيتكلم وحيحكي، لأنه هو إنسان ماهوش ملاك. مش أنا طبعا، مش ملاك، مش معصوم عن الخطأ، لا، لأنه إنسان وبيتكلم. لما بيتألم بيتكلم، لما بينجرح بيتكلم، لما مظلوم بيتكلم. علاش الله سبحانه وتعالى خلقنا لسان؟ احنا بنتكلمه، نقولوا ساكتين طول عمرنا؟ طبعا لا، بنتحمله مرة اثنين ثلاثة وبعدين بننفجر والله غالب. لكن السؤال المهم، علاش احنا لما نسكتوا وننفجروا لحظة الناس اللي مقابلنا ما يتقبلوش الشيء هذا، يزعلوا منا، ياخدوا منا في موقف؟ علاش؟ لان هما ممكن يتوقعوا ان احنا نقعدوا دائما ساكتين، ان احنا دائما ما نتكلموش. شفتوا كيف؟ شفتوا كيف هو السؤال هذا؟ أنا الإنسان كيف يعني؟ الشخص المقابله شن بيحس؟ بياخد موقف منه، بيقول له ها خيرك، ها كنت ساكت طول عمرك، ليش توه تفجرت؟ ليش توه تكلمت؟ خيرك ما تكلمتش من قبل. لا لا لا لا، لأنه ممكن هو تحمل، هو سكت. فالإنسان يحتاج إن هو دائما يحكي، لأن كل ما بيدس مرة اثنين ثلاثة بينفجر. وهذه أخطر حاجة يا جماعة الخير، إن الإنسان ينفجر. ريتو فإحكوا أول بأول، ما تدسوش، أعطيني مكالمة. ألو، السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمسية طيبة إن شاء الله لك يا أستاذة ملاك محمود، ولكل المستمعين، ولكل من اللي على قفيلة بلد السرايا.
2: مرحبتين.
4: اليوم حلو هذا.
2: حلو به.
4: حلو والله.
2: حل أيامكم كلكم إن شاء الله. تفضل.
4: في هذا يعني أنا شو اسمه يومي؟ بس لا إله إلا الله محمد رسول الله. في اللي ما عندهاش ثقة في نفسه، راه ما فيش ثقة. في اللي ما عندهاش ثقة كل شيء يعني يظن فيه، كل شيء يظن، حتى ما صار، حتى ما كذا، يحط الحاجة ماشي يقول أنا وين حطيتها عليه، وين وين درت
2: فيها
4: كذا. يعني هذا نقول احنا ما عندناش ثقة حتى في نفسه. وبعدين هذا الظن راه ما يغنيش على حق شيء، لأن كلام مش حقيقي يعني. وهذا اللي بقوله يعني كلام شهادي. والسلام عليكم.
2: بارك الله فيك، بارك الله فيك. شكرا، شكرا على المكالمة. على 0292-150-59-99 موضوع حلقتنا لليوم، لا تحكم على الظاهر، وتكلمنا فيه على هلبة أشياء. وأنا حنعاودش نتكلمت، لأن فيه ناس كيف التحقت بينا حاليا، سواء على الفيسبوك سواء على التيك توك، أو حتى الناس اللي تسمع فينا على الراديو على 99.3. ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: يا مرحبا بك
5: أستاذ ملاك، شو حالك؟
2: الحمد لله، كيف حالك أنت؟ إن شاء الله طيب.
5: إن شاء الله على الفقرة.
2: شكرا، تفضل تفضل. على 0292-150-59-99 اللي حابين يتواصلوا معنا في آخر دقائق. كنت عابية على شيء معين، ترى دقيقة بس نشوف، دقيقة فقط. لكل من التحق بينا سواء عبر أثير راديو السرايا 99.3 سواء عن طريق التيك توك والفيسبوك، اللي حاليا يعني عرفوا العنوان بس ما عرفوش المضمون اللي نحكي عليه. بنعاود المضمون في عجالة، وفي انتظار مكالماتكم على 0292-150-59-99 0292-150-59. حلقة اليوم زي ما قلنا العنوان لا تحكم من الظاهر. مضمون الشيء هذا إن قديش مرة شفنا شخص وحكمنا عليه أو كوننا عليه فكرة من أول نظرة، وإحنا نقوله إن إحنا خدنا عليه حكم مسبق. في ناس تقولك والله الفلان هذا شبحتي فيه، ولا شبحتي فيه أنا من أول نظرة، راه أنا إنسان ثاقب النظر، نظر العين، عين النسر، ولا عين مش عارفة شنو، عين النسر ولا الصقر، يقول لك ها من أول نظرة الإنسان هذا مش كويس، ما تكلمش معاه، ما تكلمش معاه، ما درسش معاه، ما فيش نقاش. أنا هيك، هيك أنا هيك نظرتي في الناس، والله هيك هيك يقول، هو يتكلم يبدأ واثق من نفسه. ليش؟ باش اللي حواليه يصفقوا له، يقول الله ما شاء الله أنت نظرتك في الناس الله يبارك. بينما انه هو مرات يكون حاكم عليه بطريقه خاطئه، يقول لك متاكد، ايه متاكد. يلا مكالمة هاي. السلام عليكم.
6: السلام
2: عليكم. أهلا وسهلا. نقص لي الصوت، الصوت اللي جنبك. نقص لي الراديو. أيوة. تفضل هاي تفضل.
6: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
6: كيف حالك يا أبو الأملاك؟
2: الحمد لله. كيف حالك أنت؟ إن شاء الله طيبة.
6: الله يسلمك. الله يبارك فيك.
2: الله يعزك. تفضل هاي.
6: الحمد لله. أنا من سوق الجمعة.
2: مرحبا.
6: أهلا وسهلا. الحاج بشير. وتكلمت على الظلم والظلم والظلمات.
2: تكلمنا على تكلمنا على ان ما ناخذوش الحكم على الناس من اول انطباع.
6: ايه ما عايز. لا ما هو لا ما تنسيش. حتى انت شوف روحك.
2: ايوه.
6: الاول كنت كيف كانت حياتك من البدايه؟
2: اي والله.
6: وكنت غافل عنها. في صدى صوت العياده.
2: ايه نسمع فيك. تفضل تفضل.
6: ايه بعض الظلمات. الواحد في حياته من البداية له إخلاص من الأمر هذايا، واللي بديرها تلقاه تفكري فيها وتزاد وتزاد عليه وتاخذ في الدنيا والآخرة.
2: أي والله. أي والله.
6: أيوة. ومرات يخطر للسماء والكمال لله. كنا طيش وشباب وكذا في الأسفل، ولكن بعض الأشياء صعبة شوية وصعب تنسينا، كنا ناسينها، لكن أخذناها في الدنيا أخذناها في الآخرة. وكما قال هذا اللي بنقول عليه، يعني واحد من نفس من جزاء العمل، العمل اللي درته بيدروه لك ما تفكرش فيه.
2: صحيح صحيح. صحيح. معاك معاك. تفضل تفضل.
6: أيوة. والله العظيم اللي أخذناه العمل ظلمنا ودرنا وكذا، والكمال لله ايش يا ابنا، مش كمال. وحتى كنا في ذلك السن كنا حتى الوعي الثقافي والديني والوعي الديني والحاجة اللي كنا صايفين فيها، ولكن في آخر حياتنا والله اللي قدرنا، والله نفس الأعمال اللي قدرناها جزنا.
2: اي والله
6: وصلنا.
2: اي والله.
6: ايوة.
2: بارك الله فيك.
6: والواحد زي ما انت يعني هذا اللي ذكرني اني كنت فكر نفسك سندرت.
2: صحيح.
6: من نفس من جزاء العمل حتى العمل اللي سيتقضى. شو معنى يتقضى؟ العمل اللي داره ياخذه.
2: ايه صح.
6: وعدة مواقف مع الوالدين ولا مع الأسرة ولا مع الناس ولا معي ستزال نفس العمل. وإن شاء الله بيتنبه
2: يهدي الجميع ويستر الجميع يا رب.

0: قبر يتعلم ما زال في القبر لما بيجي ملك الموت ناكر ونكير بيسألوه من ربك ومن دينك يقول له من دينك عليه ويظل يبكوا فيه.
1: هذه ما ربك ونبيك. صوتي بعيد عليك، صوتي بعيد عليك صح. تمام. بارك الله فيك، بارك الله فيك، بارك الله فيك.
0: الله يعزك ويعطيك العافية. أنا والله إلا معجب بيك.
1: شكرا.
0: وحديثك وبرنامجك
1: فيك.
0: وأنا راهو جديد على الموضوع. أنا أحضر البرنامج الأول، برنامج كله اللي دخلت فيه هو النفاق وعلامة النفاق، والبرنامج الثاني اللي هو الصبر والتحمل المشاكل هذه، وأنا ما حضرتك البرنامج هذا. وتحياتي وإلى اللقاء.
1: شكرا شكرا الله يعزك. شكرا، بارك الله فيك، بارك الله فيك. طبعا مكالمة، يلا أنا كنت بنقولها مكالمة. ألو، السلام عليكم.
2: يا مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام أخونا هانيبال، نورت.
2: أهلا بك، نور نورك. ربنا ملاك، ربي يحفظك يعطيك الصحة
1: الله يعزك
2: ويعطيك على قسنيتك يا رب العالمين.
1: اللهم امين يا رب العالمين. نفرح لما يقولوا لي يعطيك، يعطيك على قسنيتك، عكس الناس اللي تكوش منها.
2: لا ما هي راه هي النيه تبان راه.
1: ما قلت لك انا نفرح اكثر واحده نفرح بها لما يقول لي يعطيك على قسنيتك.
2: والله اي على قسنيتك، معناها كنيتك باهيه.
1: ايه
2: ربي يعطيك باهيه. حشاك كنيتك مش باهيه. ما انا
1: قلت لك علاش نفرح، لاني انا عارفه روحي
2: شنو. ايوه ما انا باي الحمد لله، نية فاطية طيبة.
1: الحمد لله، الحمد لله.
2: إن شاء الله ربي يعطيك على قسنيتك، نعاودها لك من كل قلبنا وتفرحي يا رب العالمين.
1: يسمي
2: الدنيا بالله. المال والبنون زينة الحياة الدنيا راه. اللي ما عندهاش بنون عنده مال، واللي ما عندهاش مال عنده بنون، وفي اللي عنده اثنين، وفي اللي ما عندهاش ممكن هذا لهذا.
1: مش مرتاح. باه.
2: مش مرتاح طبعا. الراحة هي. أكيد. الحكم بالظاهر.
1: إيه.
2: والله أنا معك قلبا وخالبا في الكلام اللي قلتيه قبل شوية. تقدر تحكمي على بنادم قدامك ولا؟ من هلبة حاجات يعني، تو خلينا من اللبسة، ما تغرنيش المظاهر. لكن تقدر توصلي لقلبه الداخل.
1: كلامه من ناحية الكلام ولا من ناحية الفعل؟
2: من ناحية كلامه.
1: با
2: مش مرة ومش اثنين، لكن ونخليك مركزة.
1: ما هذه هي، مش من أول مرة.
2: إيه خليك مركزة، مش مرة من الأول أوكي يغرك، لكن مرة ثانية ما يقعش يقدر. لأن المسلم لا يلدغ من جحري مرتين.
1: أي أيوة والله.
2: خليك مركزة. إيه.
1: با.
2: لكن مرات رأو ضمك السوء يبدأ هو رأو كويس وأنت تضم فيه ضم سوء، وهذه هي الكارثة. ومرات هو ال والعكس صحيح يعني. يعني تضم فيه شيء وهو فعلا الله عز وجل في سورة الحجرات فين قال؟ طبعا حياة وخيتنا فادي نقول الحمد لله على السلامة وبارك الله فيك.
1: سمعنا
2: صوتك وكل المستمعين الكرام، عم محمد وبنت الزربولي، كل المستمعين الكرام في سورة الحجرات، هنا يا أيها الذين آمنوا قال اجتنبوا كثيرا من الظن. هلبة معناها كثير، معناها فوق 70. إن بعض الظن إثم، يعني البعض. أنا لو أشك فيك 90% شكيت فيك، معناها ظني صح. بنخلي 10% لا، ما دامك أنت متعلم ومتثقف وتخالف الناس ومشرق ومغرب وتعرف هذا وهذا، أنا أنت حتحكم عليه البنادم، وحكمك حيكون 70% صح و 20% لا. هذه إيه؟ هذه بدليل آية إن بعض الظن إثم، راهو في ظن صح راهو.
1: إي والله.
2: إي طبعًا. انت مش تجي تظني في شخص مش باهي وهو باهي. مرات تظني فيه هو مش باهي، وتظني فيه الباهي هو مش باهي. يعني عامت بتعصيه بعد 10 سنين تقول يا ريتني عرفتك من الاول. لكن من طريقه كلامه ومعاملته وحتى عن طريق النجده، والله مثلا في مرات حتى في دوا راهو، مثلا والله تلاقينا مع فلان فلاني هذاك ريت راهو دار، تقول معقوله هذاك يقول لك كذا ويقول لك والله دار، هو يجيب لك الدواء عليه بحسن النيه. مرات تقول لي معقوله ايه بحسن النيه، راه في مجمع مثلا في فرح او معتم او زرده يجيبوا الدواء لفلان، وانت الفلان هذاك يعني تشوف فيه قدامك ما شاء الله، لكن جابوا لك موقف انت تقول معقوله هذاك دار هيك فلان او فلانه، يقول لك ايه والله ونقسم عليه بالعشره. يعني تتغير الفكره.
1: باهي غير دقيقة بس، دقيقة هانيبال. أنت قلت كلام الناس، وأنا تكلمت وقلت من أخطر الأشياء إن التسرع في الحكم على الناس، ان ناخذ فكره من

0: الناس وكلام الناس كويس.
1: ما من مصدر موثوق أنا نحكي لك.
0: بقى ما مش متى مصدر موثوق خي خلينا نقول لك. خلينا نقول لك.
1: بحي.
0: إذا جاءكم فاسق.
1: بنبأ فتبين وأن تصيب قوما بجهالة وتصيب على ما فعل
0: المدينة. أعتقد أنك حتى لو كان موثوق الإنسان مش معصوم عن الخطأ. كويس. الإنسان مش معصوم عن الخطأ. مرات هذيك اللحظة أنت إنسان واثق فيه لكن مرات يجيك يقول لك كلمة زي توا وهو أخداها نقول إحنا بهتانا. كويس. أصدر حكم بهتانا أو قال أي شيء إشاع أي شيء بهي وأنت جالس صدقته. لانك يعني توثق فيه ايه لازم اكي ايه هذه هي اللي بقول لك
1: لكن ما حي عليه بعدين الشخص اللي قال كلام قدامي حنولي له انا
0: ولا
1: تظلم في الناس انا ما نسكتش المواضيع هي كيف تظلم في الناس انت تقول عليه هيك يعني تقول في كلام بريء منه مسكين هو علاش وطبعا الناس الغافله هي اللي تصدق
0: اي والله
1: طبعا انت غافل شو معناه غافل انا ما تندري على شيء لا مبالاه ماشي مع الماشيين وجاي مع الجايين
0: هذا هو صح
1: ايه ما يجيش لازم تسال صحيح. حتى في خطوبة في كذا لازم تسألوا أنت لازم تسألي علي حتى أنت خلاص نجي نحكيك وخلاص ما ترى يعني مثلا ما تعرفيني نكتب عليك أنا عندي وعندي بري تسألي علي ووصلي مواليك ووصلي وشوفي يعني في الحجرات نفسها ولا تسفتوا ولا يغتب بعضكم بعضا أنت قلتها حتى من حلقات كفاته أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه من أول يأكل لحم خوف يعني تقدر تاكل اللحم بنادم ربي راه صفكم هيك شفتي البصره يلي انت ترفع في الجوة وتجيب وتصدق ربي راه قال لك انك تاكل في اللحم خوك ميت ما تقدرش تاكل انت
0: صح
1: يعني وصف الحيوان حشاك واتقوا الله قال ان الله التواب الرحيم هذه في سوره الحجرات الايه 12 وديما نقولوا فيها سبحان الله في ايه ثانيه في سوره البقره انت كلامك كله يذكر فيها بالايات من بالادله في الآية 204 بلاد الله ومن الناس شوف راح تتوى السريع ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا اللي كنا ندعو عليه أنا وياك تقول لك ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام
0: في
1: واضحة يعني هو قدامك كيف نقولها لك فلوشة مرأة تكفى بالراية
0: هذه
1: هو ألد الخصام ربي قال قدامك يعني يعجبك كلامه واضحة ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه يحلف كذا وأنني نحبك كذا وهو ألد الخصام قال هذه ربي حتى وحذرنا من الناس هي
0: صحيح
1: ايه كيف
0: صحيح
1: بارك الله فيك
0: هنيبال
1: سلم غير نخطين بنكمل الآية ما تخلاش في خاطرك لازم يسمح الناس من القرآن الكريم في سورة الفصل آية 2 و3 يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون ربي يسأل لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا شيء عظيم راهو كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ما يسأل الآية هذه والحكمة نختم بها تكلمت من بكري مرات إنسان ساكن يتكلمنا شوفي من أرقى أنواع عزز النفس يا ملك من أرقى أنواع عزة النفس هو الصمت في الوقت الذي ينتظر فيه الناس ردة فعلك
0: هذه واضحة الله. هذه واضحة ونبصم عليها بالعشرة معك واتفق
1: أنا قلت لك الله الله الله
0: أتفق
1: الله يرحم والديك وتحياتي ليك ورب يعطيك ما في بالك وشكرا
0: أمين رب العالمين شكرا يا هانيبال بارك الله فيك الله يعزك أخوي لو السلام عليكم
2: السلام عليكم
0: ورحمة الله وبركاته
2: شكرا جزيلا لكنت للبقرة وليستاذ هانيبال ومعصر تقريبا هانيبال
0: ايه هانيبال اخونا هانيبال
2: شكرا على كلامك طيب نايس حلقة او نايس فقرة يا ملوكة
0: اهلا تفضل
2: هذا اللي بنقوله مش كتب اني كان تكلمت ماش نسقط لا
0: تكلم
2: نايس حلقة فقرة السلام عليكم
0: بارك الله فيك بارك الله فيك شكرا أخونا ناخذ المكالمة الأخيرة باهي كان في مكالمة أخيرة تمام ناخذ المكالمة الأخيرة باش إن خلاص باش نختم أنا وفي نفس الوقت إن ألو السلام عليكم
3: ألو السلام عليكم
0: عليكم السلام يا أحمد
3: ألو
0: أنا أسمع فيك تفضل
3: ألو خيك ملاك يا أحمد صوتكم بعيد راه
0: باهي يا احمد شني
3: تعال المظاهر هذه اللي قلت عليها دويت على بكر يعني ما تحكمش على شخص وما تحكمش على فلان وعلى فلان لأن تهدرت معاه مرة واثنين وثلاثة واربعة بعدين تفهمه
0: صحيح صحيح يعني
3: ما شخص ما عمرك ما تحكم على شخص على بنت ولا ولد من الأول هذا صفت لا لا بالعكس لا لين تهدرت معاه مرة واثنين وثلاثة واربعة والله مرة صاروا معي موقف وانا نحكي لك عليه والمرة فهو ما حي ماشي للمصرف ماشي للمصرف وانا يساعدوا فيها وانا بصير واحد بدخلوني في الطابور في واحد والله ما نعرفه وخيتي ماذا قال جاي يكلم المرحومة قال وخيتي بالله عليك انا جاي من تجورة من الاجتماع الواحد الاجتماع الساعة التجورة هذا الساعة في طاقة الامهات وغادي قالها جاي ومحتاج معناه من يتحب في الجمهورية قلت لي شنو يا احمد وتها عادي نعطيك هاتي تونا تحبنا تحبت لو كنت شيء ومشي وشوف الموقف انت وانت نام مره واحده انت نام انا ما درتش بالي ان بلقوه ولا شيء مشينا بنجدد بطاقه المراه تاع ربات البيوت ترى من يطلع واللي يجدد في البطاقات والله ما طلع الا هو
0: الله يبارك
3: والله ما طلع الا هو تعرف انا ما عرفتاش يعني بصير ما شفتاش مين قال لي تعال تعال عرفتني قلت له لا لا قلت له انا ما عرفتكش والله ما نعرفك وخيني اول مره يجيني قال لي لا لا تعرفني ودرت فيها معروف قلت له لا لا اللي درت فيه معروف ما نعرفاش والله ما نعرف قال لي انا اللي صحبت لي شوفي انت اقسم بالله اقسم بالله يا اختي مالك ما نعرفها جابتنا الصدفه كما عملت رد لي المعامله من عند ربي
0: كما تدين وتدان كما تدين وتدان كما تدين وتدان يا اخوي احمد
3: والله قلت لك والله ما نعرف لما شدني قال لي هر تعالى عرفتني قلت له لا انا قال لي هردت قلت له والله بخي ما نعرف قال لي انا اللي كلمت لعيالك وانت وافقت واعطيتني دورك وتحبت لي قلت له هذاك معروف درت على الله ما راجيش فيه قال لي لا ربي عوجابك وهاني بناخذ مكاني قلت بارك الله فيك
0: بارك الله فيك يا
3: هذا كما ما تحكموش على الناس نتهدلت معهم مرة واثنين وثلاثة واربعة ما تحكموش لا على بنت ولا على ولد ما تحكموا على حد مين نتهدلت معهم وتعرفوا معهم
0: صحيح صحيح صحيح صحيح بارك الله فيك يا أحمد
3: بارك الله فيك والله
0: يعطيك الله يعزك شكرا يا أحمد شكرا شكرا بارك الله فيك شكرا شكرا شكرا خلاص وقف لي مكالمات خمسة دقائق هما نبي نسترجع فيهم الحلقة اللي تكلمت عليها وبعدها نختم بإذن الله باهي تكلمنا في عنوان الحلقة إن لا تحكم من الظاهر قداش مرة نشوفه شخص وكوننا عليه فكرة من أول نظرة قلنا عليه مغرور أو مغرورة أو شابحة نفسها أو شابح نفسها أو متكبر مثلا فاشل أو فاشلة حاشا الناس اللي تسمع فينا حاليا أو مدلل ومدللة إلى ما ذلك الكلمات هذه أو الأحكام المسبقة لكن بعدين اكتشفنا للأسف أن احنا غلطانين بحقهم وغلط كبير الظاهر في كثير الأحيان يخدع المظاهر خداعة مش كل ضحكة تشوفها في بني آدم معناها هو إنسان سعيد مش كل صمت معناها هو إنسان مغرور مش كل شخص لابس كويس معناها هو مرتاح مش كل شخص يضحك قدام الناس قلبه من الداخل سعيد ومرتاح وهو بخير احنا أصبحنا في زمن السرعة زمن السرعة بدنا ناخده في أحكام مسبقة وبشكل سريع نسمع نصف القصة خلاص نحكم على البني آدم هذا إن إنسان مش كويس نشوفه لقطة صغيرة نبنوا عليها صورة كبيرة لكن السؤال ديما من أعطانا الحق إن احنا نحكموا على الناس من ظاهرهم من الشكل الخارجي من أعطانا الحق مفيش حد أعطانا الحق ومليكش حق انت او انتي او حتى انا ملياش الحق اني نحكم على الناس من اول نظره ولا نعطيهم حكم مسبق. فالأحكام المسبقة تؤدي إلى سوء الفهم، إلى سوء الظن، وتؤدي إنك أنت تندم بعد ما تعرف الحقيقة وبعد ما تكتشف الحقيقة. وحكينا شو معناها إننا الإنسان نحكم عليه من الظاهر. الحكم من الظاهر إنك أنت تشوف منه شيء بسيط وتتصرف وكأنك عرفت عليه كل شيء. فهمتوا؟ وتكلمنا أيضا ليش البشر يحكموا بسرعة، أعطينا أسباب، ومن ضمن الأسباب اللي حكينا عليها التسرع. بطبيعة الحال عقلنا يحب الاختصار، بطبيعة الحال عقلنا يحب ياخذ القرار بسرعة. السبب الثاني التجارب السابقة، التجارب الفاشلة اللي في حياتك. لو شخصك جرح الشخص في حياتك سابقا جرحك، معناها الشخص اللي جاي حيجرحك. لا، صوابع يديك مش زي بعض، ما تحكمش عليهم عليه شيء سابق. ما تحكمش على ناس جياتك في المستقبل عليه حكم سابق بناس كانت في الماضي. ومن أهم الأسباب وأخطر الأسباب اللي تخلي الناس تحكم علينا بسرعة اللي هي كلام الناس، لما احنا نمد ودانا للناس، لما احنا نصدر أحكام بناء على كلام الناس عليهم. لهذا كلام الناس لا يقدم لا يوخر ولا يزيد ولا ينقص. ما تاخدش على كلام الناس، ما تاخدش على كلام الناس. وهنا أصلا المشكلة الأساسية. ممكن أنت تهدم شخص وتكسر شخص وتخذل شخص بكلمة واحدة. علاش؟ لأن احنا صدقنا انطباع خاطئ واخدنا عليه فكرة خاطئة. حلو حلو حلو. بح أكثر الناس اللي تكلمنا عليهم، الناس اللي يحكموا عليهم إن إنسان يلقوه هادي، هم أكثر الناس اللي ظلموهم. ليش؟ لأنهم يقولوا عليهم ناس مغرورين، ناس متكبرين، ناس معقدين، وناس نفسيين. لكن في الحقيقة الشخص الساكت أو الشخص الهادي سبب إن إنسان تعب من الداخل، أو تعب من ظروف الحياة، تعب من المسؤوليات اللي حاملها في نفسه أو شايلها في نفسه، أو ممكن جروح وآلام مخفية ما نقدرش نشوفوها، أو الإنسان هذا وصل لمرحلة النضج. ومش كل إنسان ساكت معناه هو ضعيف الشخصية، لا، أحياناً الإنسان الساكت هو اللي فاهم الناس اللي حواليه، فاهم كل شيء، لكن هو إنسان ساكت ما يحبش يتكلم. وراه الإنسان الساكت في يوم من الأيام حيتكلم. الإنسان الساكت هذا يقدر يأخذ حقه لو هو مظلوم. الإنسان الساكت هذا يقدر يتكلم، لكن أمتى يتكلم؟ في المواقف التي تستدعي إن الإنسان يتكلم، يختار التوقيت المناسب وفي الوقت المناسب. ليش؟ لأن الإنسان الساكت أو الإنسان الهادي دائما إنسان مترفع، يعني مش أي شيء يستحق الرد. وصلتها لكم بطريقة. وتكلمنا أيضا على الجانب الديني في موضوعنا اليوم، وقلنا إن الدين الإسلامي علمنا عدم التسرع، علمنا عدم التسرع لقوله تعالى، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. يعني مش كل ظن صحيح، مرات ظنك يكون هو الذنب اللي حملته في رقبتك اتجاه الشخص. ورسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام علمنا ان احنا نحسن الظن بالناس، نحسن الظن بالناس. فقبل ما تحكم على الناس اسأل نفسك، هل انت متأكد من الظن متاعك، ولا هو مجرد انطباع أو مجرد فكرة لا أكثر ولا أقل؟ وتكلمنا أيضا في الفقرة على السوشيال ميديا والتكنولوجيا اللي صايرة وتطور التكنولوجيا والإنترنت وإلى ما ذلك اللي قربتنا من بعض. اليوم أصبحت مشكلة تتضاعف بسبب التكنولوجيا. ليش؟ إن إحنا لما نشوف صورة مثالية أو حياة مثالية، ضحك، صفر، رفاهية، فنحكم على الشخص هذا بأنه هو إنسان سعيد، بينما خلف الكواليس أو خلف الكاميرا ممكن يكون الإنسان هذا شخص عنده مرض اكتئاب أو عنده مشاكل أسرية أو عنده حتى ديون. فمش كل شيء ينزله، يعني حتى الأشياء السلبية ينزلها، فمش كل شيء نشوفوه حقيقة. وعطيتكم الطريقة العلاج كيف نقدروا نوقفوا عادة الحكم على الناس. لو أنت إنسان متسرع أو أنت إنسانة متسرعة، أسمعي قبل ما تاخدي انطباع، أسألي قبل ما تحكمي، لأن ممكن يكون فيه سبب أنت مش قادرة تشوفيه. حطي نفسك في مكانة الشخص اللي أنت حكمتي عليه، كيف تحسي لو الناس ظلماتك؟ ورابع نقطة، أعطي الناس فرصة تانية، يستاهلوا الناس إن عندهم فرصة تانية. أي شيء في الحياة يحتاج إلى فرصة تانية، ما تعطوش فرصة أولى وخلاص تسكر الأبواب، لا، أعطي فرصة تانية. ورسالة الحقيقية لموضوعنا للحلقة لليوم، خليك دائما متفكر وخليك دائما إنسان تعرف ان الناس كلها عندها قصص واحنا ما نعرفوهاش. انا عندي قصة، انت عندك قصة، انت عندك قصة، احنا ما نعرفوش بعض وما نعرفوش قصص بعض، فكل واحد عنده قصص احنا ما نعرفوهاش، جروح وألام احنا ما نشوفوش فيها، حروب داخلية نفسية، حروب داخلية بسبب ظروف الحياة ما نحسوش بها. فعامل الناس برحمة، ما تعاملش الناس بحكم وتصدر عليهم احكام، ما تحكمش على الناس، عاملهم برحمة، عاملهم بحسن ظن، وابتعد عليه سوء الظن. ناخذ فاصل قصير ونرجع نختمه بإذن الله.

0: وفي ختام حلقتنا لليوم حابة نقول لكم حاجة من القلب زي ما تعودنا في نهاية كل حلقة. قبل ما تحكموا على الشخص لأنه هو إنسان ساكت، أسأل. قبل ما تحكموا عليه إنه هو إنسان يحب يضحك، أفهم. قبل ما تحكموا عليه من لبسه أو شكله، تفكروا إن الأرواح ما عندهاش مظهر. يمكن الشخص اللي حكمت عليه اليوم عنده قصة لو سمعتها ممكن أنت تبكي من شدة قوة القصة اللي صايرة معاه، أو الألم أو الجرح اللي هو موجود داخليا. فخففوا أحكامكم على الناس وزيدوا رحمتكم بيهم. لأن في النهاية كنا نمر بظروف ونمر بمعارك لا يراها أحد ولن يراها أحد. إن شاء الله وصلت الرسالة، وإن شاء الله يا رب تكون وصلت موضوع اليوم بشكل مبسط. كنت معاكم ملاك محمود من برنامج من القلب. نلتقيكم إن شاء الله في حلقة جديدة يوم الثلاثاء على تمام الساعة 6 مساء إلى الساعة 8 مساء في موضوع جديد وعنوان جديد. وشكرا لكل من شاركنا، اتصالات، تعليقات، شكرا، بارك الله فيكم جميعا، دمتم بخير، واستودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه أينما كنتم، أينما حللتم، أينما تواجدتم جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء.
1: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم، يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.
2: يا من هديتم بالنبي محمد.
3: راديو السرايا اف ام،
4: راديو السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده.

أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ليطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين.

وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين

ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل

أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما.

إذا ضاقت عليك الأرض بما رحبت وضاقت عليك نفسك بما حملت فاهتف يا الله. إليه يصعد الكلم الطيب والدعاء الخالص والهاتف الصادق والدمع البريء. إليه تمد الأكف في الأسحار والأيادي في الحاجات والأعين في الملمات والأسئلة في الحوادث. بذكره تطمئن القلوب وتسكن الأرواح وتهدأ المشاعر وتبرد الأعصاب ويستقر اليقين. ذو اللطف والعناية والغوث والمدد والود والإحسان، ذو الجلال والعظمة والهيبة والجبروت، أحسن الأسماء وأجمل الحروف وأصدق العبارات وأثمن الكلمات. سبحانه ما عبدناه حق عبادته، يلقمنا الفرح والسرور ويعطينا كل ما سألناه رغم ذنوبنا ورغم تقصيرنا ورغم تفريطنا. أكرم من نعرف، يرضى بالقليل ويجزي على القليل بالكثير. فمن قال سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. ومن توضأ فأسبغ الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. ومن قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. ومميط الأذى يتقلب في نعيم الجنة كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم. سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك، ما عبدناك حق عبادتك. أنعمت علينا بصحة في البدن وأمنا في الوطن، غذاء وكساء، هواء وماء، وهبتنا عينان ولسانا وشفتان ويدان ورجلان. فالحمد لله حمدا طاب وانتشر، على ترادف جود في الوجود سرى. الحمد لله حمدا سرمدا أبدا، ما أضحك الغيث وجه الأرض حين جرى. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأراضين، لك الحمد عدد الرمال في الصحراء وعدد النجوم في السماء وعدد قطرات الماء وعدد الذرات في الهواء. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في كل حال.

0: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
3: برنامج فقه سيرة النبوية للشيخ محمد رمضان البوطي رحمه الله.

0: برنامج فقه سيرة النبوية للشيخ محمد رمضان البوطي رحمه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 26 في سلسلة دروس السيرة النبوية. كنا نتحدث في درسنا الأخير عن غزوة أحد، كنا نستعرض أحداث هذه الغزوة، وانتهينا منها إلى الغزوة المرتبطة بها والتي تسمى غزوة حمراء الأسد. ووعدنا بأن نذكر أحداث هذه الغزوة الثانية التي هي ذيل لغزوة أحد في درسنا اليوم. انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من أحد مساء السبت، وبات تلك الليلة هو وأصحابه العائدين إلى المدينة المنورة يداوون جراحاتهم. كانوا ما بين رجل جريح مشدود، يعني يعاني كما سمعنا وعلمنا. في صباح اليوم الثاني، صباح الأحد، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا رضي الله عنه أن ينادي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم بطلب العدو، ويقول: لا يخرجن معنا إلا من شهد القتال معنا بالأمس. نعم. ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلوائه الذي كان معقودا في غزوة أحد، فأعطاه لعلي رضي الله تعالى عنه، وسرعان ما استجاب القوم لنداء رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجوا، وهم ما بين مجروح وموهون ومشجوج. نعم، لم يتح لهم أن ينظروا إلى أوضاعهم وإلى جراحاتهم. خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعلمون إلى أين. مضى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تجاوز المدينة بمقدار 10 أميال، وصل إلى مكان اسمه حمراء الأسد، فعسكر هناك رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه، وكان الوقت ليلا، وأشعلوا نيرانا عظيمة في ذلك المكان. في تلك الأثناء مر بالمسلمين رجل مشرك، نعم، اسمه معبد الخزاعي، كان يومئذ لا يزال من المشركين، ورأى حالة المسلمين تركهم ومضى متجها نحو مكة. في الطريق رأى المشركين وهم يزمجرون وهم منتشون بالنصر الذي، نعم، رأوه أنه قد حقق لهم، وكانوا يتراوضون فيما بينهم، يتشاورون أن يعودوا إلى المدينة ليجهزوا على المسلمين وعلى رسول الله، وكأنهم خطأوا أنفسهم في رجوعهم من المدينة وهم منتصرون. فلما رأوا معبدا آتيا من جهة المدينة سألوه: ما وراءك يا معبد؟ نعم، فقال: ويحكم لقد رأيت بالمسلمين حنقا شديدا عليكم وقد جمعوا جموعا كثيرة لكم وهم ماضون متجهون لقتالكم. معبد الخزاعي يصف شيئا رآه وكان مشركا، فداخلهم الرعب من هذا الكلام وعادوا مسرعين متجهين إلى مكة. ولبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك المكان 3 أيام في حمراء الأسد، ثم إنه عاد أدراجه صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة. هذه نسميها غزوة ثانية، هي ذيل لغزوة أحد. وكما علمتم نحن الآن نستعرض الحدث التاريخي فقط، منهجنا كذلك، نستعرض الواقعة التاريخية ثم نعود إلى هذه الواقعة التاريخية بالدراسة والتحليل واستنباط المبادئ وربما الأحكام. تعالوا نعد إذن إلى أحداث غزوة أحد من أولها. ما الذي نستفيد من أحداث هذه الغزوة الفريدة من نوعها؟ وما الذي نجده فيها من الأحكام والمبادئ التي ينبغي أن نأخذ أنفسنا بها؟ مرة أخرى أيها الإخوة، نجد أنفسنا أمام مبدأ التشاور الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد التمسك به في كل ما يحتاج إلى تشاور، يعني في كل ما لم ينص البيان الإلهي على حكمه بشكل واضح. أتذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع أصحابه فاستشارهم وقد سمعوا بما عزمت عليه قريش وبالجموع الكثيفة التي توجهوا بها إلى المدينة، ورأينا أن فيهم من أشار بالخروج لملاقاتهم خارج المدينة وهم عبارة عن الشباب الذين لم يتح لهم أن يسعدوا بغزوة بدر، ومنهم وهم الشيوخ، وفيهم عبد الله بن أبي بن سلول من ارتأى البقاء في المدينة، فإذا داهم المدينة عدو قاتلوه على ضواحيها. لكن نلاحظ هنا شيئا لم نلاحظه في استشارة المصطفى صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر. عندما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ عدة الحرب ولبس لأمته يعني درعه، ندم الذين أشاروا عليه بالخروج وكأنهم لاحظوا أنهم استكرهوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما لا يريد، فقالوا يا رسول الله لقد رجعنا عن رأينا فإن شئت لا نخرج. المصطفى صلى الله عليه وسلم هنا لم يستشر، نعم، واتخذ قراره وقال ما كان لنبي لبس لأمة الحرب أن يعود حتى يقضي الله سبحانه وتعالى في الأمر. لماذا أشارهم في بادئ الأمر ثم إنه أعرض عن آرائهم الثانية والتي ارتأوها من بعد؟ لأن الإمام المسلمين مكلف هنا لا سيما في حالات الحرب بشيء، بالاستشارة ثم بعد ذلك باتخاذ القرار، باتخاذ القرار. وهذا نفهمه من قول الله عز وجل فإذا عزمت فتوكل على الله، هنالك مشورة يليها العزم. وطبعا الحكمة واضحة في هذا، فلو أن المصطفى صلى الله عليه وسلم وقد أخذ عدة الحرب وتهيأ لها وخرج عازما على القتال عاد مرة أخرى فنكص وغير، يفهم من ذلك أنه موقف ضعف وأنه موقف تخاذل. وهذا المعنى دل عليه كتاب الله وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. وهذا تنفيذ الحكم من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الأمر الأول الذي ينبغي أن نقف عنده ونفهمه. الأمر الثاني ما لاحظناه من أن للمنافقين في هذه الغزوة مشهداً بارزاً، وحسبكم من ذلك موقف عبد الله بن أبي بن سلول، خرج مع المسلمين في بادئ الأمر ولم يكن من رأيه الخروج كما علمنا، حتى إذا خرج الجمع من المدينة المنورة انخزل عن المسلمين ومعه ما لا يقل عن 300 شخص من أتباعه، من أجل أن يفت في عضد المسلمين ويدخل بذلك الضعف والوهن في نفوسهم وأعصابهم. موقف سيء جدا جدا اتخذه المنافقون. الواقع أن هذه الغزوة لها دور كبير في إبراز نفاق المنافقين وتمحيص المؤمنين عن المنافقين. صحيح كما قلنا في الدرس الماضي، المنافق يقضى في حقه في دار الدنيا بأنه مسلم ما دام أنه يظهر الإسلام ويؤدي الأمور التي لا بد منها لتحقق معنى الإسلام في كيانه، ولكن في الوقت ذاته يشاء الله عز وجل أن يمحص المسلمين عن طريق الفتن، عن طريق الابتلاءات. في حالة الابتلاءات يتجلى نفاق المنافقين وصدق المؤمنين. المنافق دائما ما الذي يجعله يندمج مع المسلمين ويظهر فيما بينهم كأنه واحد منهم؟ يدفعه إلى ذلك غاية واحدة، أن ينال المغانم التي ينالها المسلمون، وأن يتقي المغارم التي يبتعد عنها المسلمون. هنالك مغارم المسلم يكون في منأى عنها يستفيد، وكذلك هنالك مغانم ينالها المسلمون، فهم يشتركون مع المسلمين في مغانمهم، وإذا وجدوا أن مغرمة ستدور رحاها عليهم يبتعدون حتى لا يقعوا في هذه المغارم. الباري سبحانه وتعالى له حكم، قد نتبين البعض منها وقد لا نتبين البعض منها، أنه يرسل بين الحين والآخر في المسلمين مصائب، ابتلاءات. هذه الابتلاءات لها دور كبير. ما هو هذا الدور؟ تمحيص، تمييز المسلمين عن المنافقين. وقد بين الباري سبحانه وتعالى هذا الكلام في أكثر من موضع: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. هذا هو الأمر الثاني الذي ينبغي أن نتبينه في هذه الغزوة. طيب، شيء ثالث، قيل للنبي عليه الصلاة والسلام: ألا نستعين بموالينا اليهود؟ وكأنه يذكره بالوثيقة التي تنص على أن أهل المدينة يجب عليهم جميعا على اختلاف الدين أن يهبوا هبة رجل واحد للدفاع عن مدينتهم. فهذا ينطبق على اليهود كما ينطبق على المسلمين، ولكن المصطفى صلى الله عليه وسلم تجاهل هذا الذي كان موجودا في الوثيقة فعلا، وقال: لا أستعين بمشرك على مشرك. سمى اليهود في هذه الحالة مشرك. والواقع يعني بالنسبة كلمة مشرك لها معنيان، معنى اصطلاحي لا ينطبق إلا على المشركين الذين يعبدون الأوثان ولا يقال عن أهل الكتاب مشركين، معنى عام يشمل الكتابيين يعني يشمل الكافرين جميعا. نعم، فهنا النبي عليه الصلاة والسلام استعمل المعنى العام. إذن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما يرويه سعد، فيما يرويه ابن سعد في طبقاته: لا نستنصر بأهل الشرك على أهل الشرك. طيب، على ما يدل هذا الموقف من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال البعض: هذا يدل على أن المسلمين إذا اتجهوا إلى رد عدوان نعم أحدق بهم لا يجوز لهم أن يستعينوا بغير المسلمين أيا كان. ولكن جمهور الفقهاء ومنهم الشافعية قالوا: هذه المسألة داخلة في حكم الإمامة والسياسة الشرعية، يعني نحيل هذا الأمر إلى بصيرة ولي أمر المسلمين، فإن اعتقد ولي أمر المسلمين أن هؤلاء الذين جاءوا يعرضون خدماتهم ليكونوا عونا للمسلمين على أعدائهم، إذا وثق ولي أمر المسلمين بأنهم صادقون وبأنهم مخلصون فيما قد يعرضون، يجوز لولي أمر المسلمين أن يستعين بهم سواء في الحروب أو فيما دون ذلك. أما إذا لم يثق ولي أمر المسلمين بهم فلا يجوز. الدليل على هذا أن الوثيقة التي اكتتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم تنص على أن أهل المدينة كلهم ينبغي أن يهبوا هبة رجل واحد في الدفاع عن المدينة. هذا نظريا الكلام مكتوب، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كرئيس دولة وجد أن المصلحة تقتضي أن لا يستعين بهم، ما في لزوم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
1: ونلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الفتح كما سنجد إن شاء الله، وعندما اتجه إلى حنين للقتال آنذاك بعد فتح مكة كان بحاجة إلى مزيد من الأسلحة، سمع أن عند صفوان بن أمية أسلحة، وكان صفوان بن أمية مشرك، فذهب رسول الله إليه وطلب منه أن يعيره كمية من الأسلحة التي عنده. قال له: أغصبا يا محمد؟ قال: لا، بل عارية مردودة. إذن النبي استعان بغير المسلمين، طبعا لا بالقتال، بما دون القتال، يعني أسلحة استعارها منه. فدل ذلك كما ذهب الشافعية وكثير من الفقهاء الآخرين إلى أن المسألة في هذا تعود إلى بصيرة إمام المسلمين، لأنها مسألة داخلة في أحكام الإمامة والسياسة الشرعية. هذا حكم فقهي هام ينبغي أن نفهمه ونتبينه. أمر آخر نقف عنده أيضا من الأهمية بمكان أيها الإخوة: هذان الطفلان سمرة بن جندب ورافع بن خديج جاء يتسابقان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبيل بدء القتال يوم أحد، كل منهما يريد أن يوافق رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه جنديا في تلك الغزوة. نعم، وأي غزوة؟ غزوة تفوح منها رائحة الموت، المسلمون عبارة عن 700 شخص والمشركون 3000. لاحظ كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الواحد منهم لأنه ربما أكبر سنا من الآخر، ثم جاء الثاني يشكو ويقول والله يا رسول الله إني لأصرع نعم لأصرع سمرة بن جندب. نعم فأجازهما. الغريب أيها الإخوة المضحك أن محترفي الغزو الفكري وما أكثرهم وما أكثر المخدوعين بهم من المغفلين المسلمين في بلادنا ماذا يقولون في تفسير هذه الظاهرة؟ طفلان يتسابقان إلى حلبة الموت، يقولون سر أن الإنسان العربي في الجزيرة العربية كان ينشأ آنذاك في ظل الحروب، دائما الحروب لا تكاد تقع والدماء لا تكاد تجف مما بين القبائل، ودائما أصوات السيوف والرماح ونحو ذلك كأنها أغنيات في آذان العرب آنذاك منذ نعومة أصفارهم. فالطفل عندما ينشأ في هذا المجتمع يجد أن الحروب أمر تتوق إليه نفوسهم وتتفق مع أهوائهم، لأنهم ربوا في مجتمع نعم هذا شأنه، هكذا يقولون وهكذا يحللون الظاهرة تحليل نفسي. طيب ولا يعني تجد أنهم يغمضون أعينهم ويصمون آذانهم عن هذه الظاهرة الأخرى. عبد الله بن أبي بن سلول انخذل وهم رجال كبار، نعم انخذل ومعه 300,000 من إخوانه فارين هاربين يولون الأدبار. أين هي هذه الظاهرة التي يحللونها من موقف هؤلاء المنافقين؟ يوم تبوك وسنتحدث عنه، كثيرون هم الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجو صيف والحر شديد، قال قائلهم لا تنفروا في الحر يا أخي، ما في غير الوقت هذا. قسم كبير تراجع، وين الكلام اللي عم يحكوا هؤلاء الناس؟ طيب في غزوة بدر عندما ولى صناديد المشركين الأدبار هاربين وكأنهم جرذان، أين هي هذه الظاهرة التي يذكرها نعم محترفو الغزو الفكري؟ هذا الكلام طبعا يعني كلام مضحك، لكن المؤسف من وراء هذا الشيء المضحك أن في المسلمين مغفلين إلى درجة الحمق ينطلي عليهم هذا الكلام نهائي. خالد بن الوليد ألم يفر من معركة أحد ذاتها؟ كان في مقدمة الفاري، ومتى ظهر استبساله؟ عندما دخل الإسلام. عندما دخل الإسلام الاستبسال من أين جاءه؟ من أنه كان يلتذ عندما يطرق باب الموت، لأنه وهو يطرق باب الموت يتمثل أمامه قول الله تعالى ولئن متم أو قتلتم لا إلى الله تحشرون. هذا لم يكن موجودا في كيانه ومشاعره قبل أن يدخل الإسلام. الأمر الآخر أيها الإخوة، حال المصطفى صلى الله عليه وسلم شيء يلفت النظر، وهو يرتب الميمن في الجيش والميسرة والقلب نعم، ويضع الحامية من وراء المسلمين ليحموا ظهور المسلمين في الرابة التي نعم عند جبل أحد. هذا الترتيب الذي لاحظناه وتفاصيل ذلك موجودة في كتب مفصلة السيرة، على ما تدل هذه الظاهرة؟ تدل على البراعة العسكرية في كيان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا نشك في هذا أبدا، لكن ينبغي أن نتمم الأمر فنقول هذه البراعة العسكرية هي ثمرة نبوة رسول الله، أي أن الله عز وجل متعه بهذه البراعة العسكرية لأنه نبي ورسول، ولأن الله عز وجل حمله مهمة الدفاع عن الإسلام، وحمله مهمة مواجهة أعداء الله سبحانه وتعالى. والله أعلم حيث يجعل رسالته. عندما يكون هذا الإنسان مكلفا بهذا، إذن فمن حكمة الله أن يكرمه بهذه القدرات وبهذه الملكة التي كان يتمتع بها رسول الله. هذا شيء. ولكن الشيء الأهم من هذا أننا نلاحظ من خلال وصية رسول الله للحامية التي وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وراء المسلمين ليحموا ظهور المسلمين، نلاحظ من وصيته أن الوحي قد أنبأه بما سيحصل. عندما قال لتلك الحامية: إن رأيتمونا انتصرنا فلا تشركوننا في النصر ومغانمه، وإن رأيتمونا قتلنا فلا تعيننا، يعني ابقوا في أماكنكم حتى آذن لكم بالنزول. وأكد لهم رسول الله هذا. على ما يدل هذا الأمر الذي وقع نقيضه فيما بعد؟ يدل على أن المصطفى صلى الله عليه وسلم نبئ من قبل مولاه سبحانه وتعالى بهذا الذي سيحصل. نعم. وهو يحمل معنى من أهم المعاني التي يعرفها المسلمون، وهي ضرورة انقياد الجنود لا سيما في المعارك لقرارات قادتهم دون أي تساؤل عن الكيفية وعن العلة وما إلى ذلك. هذا شيء واضح. قد نقول: طيب فلماذا خالف أولئك الناس وصية رسول الله؟ 50 رامي بعض منهم خالفوا كما رأينا، وكانت هذه المخالفة سببا لما قد حصل من بعد. الجواب: أولا، كانت المسألة مخالفة في الظاهر، ولكنها كانت اجتهادا منهم في الحقيقة. صحيح النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا رأيتمونا انتصرنا فلا تشتركوا معنا، يعني في مغانم النصر، كلام واضح. لكن مع ذلك قال قائلهم: طيب النبي قال هذا الكلام خوفا من أن يكون هنالك تكون هنالك جيوب للعدو تتربص بنا، لكن ها نحن ننظر فنرى القوم فروا وولوا الأدبار، انتهى الإشكال، ما عاد في حرب. اجتهاد خاطئ. وهل كان يحق لهم ذلك؟ يبدو أنه لم يكن يحق لهم ذلك. لكن هل المسلمون ولو كانوا صحابة معصومين؟ لا، ما هم معصومين. وهذا الخطأ مغفور لهم، وسنجد ما يدل على مغفرة الله لهم في آيات نزلت في سورة آل عمران بعد قليل. نعم. طيب، هنا أيضا ننتقل إلى مسألة أخرى. تذكرون أن النبي عليه الصلاة والسلام

وأخرج عصابة حمراء عصب بها رأسه إعلانا منه بأنه قد وضع الموت نصب عينيه. دل ذلك على أن الاستكبار المحرم، بل هو يعني من أخطر المحرمات، وهو منبع المحرمات الاستكبار، وهو السبب في إخراج الباري عز وجل وطرده إبليس من جنته. نعم، دل ذلك على أن هذا الاستكبار في كل الأحوال ممنوع إلا في حال واحد، عندما يكون الإنسان المسلم في مواجهة عدو لله عز وجل وعدو للمسلمين. هنا الاستكبار إذا بدأ من المسلمين ليس على الله، وإنما هو على هذا العدو، والاستكبار على المستكبر صدقة وإن لم يكن هذا حديثا، ولكنه حق كلام صحيح. نعم، ومن جملة الوسائل المعنوية التي ينبغي أن يتخذها المسلمون للانتصار هذا المظهر، هو في شكله استكبار. التبختر هذا مظهر من مظاهر الكبر، لكنه في حقيقته حرب نفسية يواجه بها المسلم أعداء الله سبحانه وتعالى. ولذلك تجميل الأسلحة بنقوش الفضة لا حرج فيها، في حين أنه لا يجوز للإنسان أن يتخذ الأواني الفضية أو المفضضة حتى إذا كان يخرج منها شيء مهم. نعم، لا يجوز ذلك، لكن الأسلحة المفضضة لا حرج فيها. لماذا؟ لأنها تبعث في نفس من يستعملها القوة والجرأة وارتفاع الرأس، كل هذا لا مانع منه. نعم، بالسبب الذي ذكرته لكم، وأساس هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه مشية يكرهها الله عز وجل إلا في هذا الموضع. أترون أن أبا دجانة كان يستكبر على الله؟ لا، أبو دجانة كان ينتشي لأن رسول الله قبل أن يعطيه سيفه. أبو دجانة كان ينتشي افتخارا لأنه جندي في ساحة الدفاع عن دين الله سبحانه وتعالى. فمثل هذا التباهي، هذا التباهي محمود جدا. لا، ذاك الشاعر بيقول: ومما زادني شرفا وتيها، وكدت بأخمصي أطع الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. ماذا يقول في السطر الأول؟ ومما زادني شرفا وتيها، تيها لك تيه ممنوع، تيه تباهي يعني، لا، هذا تيه من نوع آخر وله مصدر قدسي. ومما زادني شرفا وتيها، وكدت بأخمصي أطأ ثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. يحق لنا جميعا أن نتباهى أيها الإخوة بأننا من هذا القبيل، نحن نقف تحت هذا اللواء ونحن أعزة. أيما عزة؟ بعبوديتنا لله، بذل عبوديتنا لله. نعم، طيب، هنا نصل إلى لب الحدث ولباب الدرس الذي ينبغي أن نستفيده من غزوة أحد. لكأن الله عز وجل جعل من غزوة أحد مناورة بالأسلحة الحقيقية، يعني من أجل أن يقطف المسلمون من هذه الحرب الدروس ولو كانت سلبية. الأمور السلبية ربما نعم ترسخ في المسلمين دروسا إيجابية أهم من الأحداث الإيجابية. غزوة أحد تنقسم إلى شطرين. الشطر الأول، وقد كانت مظهر الشطر الأول من هذه الغزوة كان مظهرا لنصر نادر عجيب لا يقل عن نصر المسلمين في غزوة بدر، إن هي إلا ساعات.

0: واندحر المشركون وولوا الأدبار وانتهوا. 3000 أدخل الله في قلوبهم الرعب من 700 شخص كما تعلمون. هذا هو الشطر الأول. وتركوا وراءهم ما تركوه من غنائم و و و و وما إلى ذلك. الشطر الثاني يتمثل في أول الشطر الثاني يتمثل في الخطأ القاتل الذي وقع فيه ثلة من أولئك من يعني الحامية التي وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم لتحمي ظهور المسلمين. عرفتم الخطأ ماذا كان؟ عدد الذين أخطأوا حوالي 25 شخص، كل الرماة 50، ليس الكل نزلوا، نصف يمكن، نعم، وبقي رئيسهم عبد الله بن جبير لم ينزل. طيب. كانت نتيجة هذه الغلطة أن تحول النصر، لا أقول خلال ساعات، خلال دقائق، إلى هزيمة دامة. الباري سبحانه وتعالى هو مقلب القلوب، هو الذي لفت قلب خالد بن الوليد وعينيه إلى ذلك المكان الاستراتيجي الذي كانت ترابط به حامية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أصبح تقريبا فارغا، فتحول وعاد يلتف حول المسلمين من بعيد إلى أن وصل إلى تلك الرابية هو ومن معه، نعم، فعلوها وقتلوا البقية الباقية من المسلمين فيها، نعم، وتوجهوا بالسهام والنبال إلى ظهور المسلمين وهم يتصورون أنهم في نشوة النصر، نعم، الذي أكرمهم الله عز وجل به. وقتل من قتل من المسلمين، ووقع رسول الله على شقه وكسرت رباعيته وشج وجهه، وانتشر بين الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل، نعم. كل ذلك حدث في الشطر الثاني من هذه الغزوة. هل هنالك إشكال فيما وقع؟ الباري عز وجل أجاب في سورة آل عمران، وصف أسباب النصر في الشطر الأول وأسباب الهزيمة في الشطر الثاني. قال: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، ثم قال: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم، عصيتم من؟ الرسول عليه، من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم، سبحان ربي، ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم، إلى آخر ما وصف البيان الإلهي وأسكت بذلك، نعم، ألسنة المنافقين. ما الذي نريد أن نقف عليه من خلال دراسة هاتين الظاهرتين؟ النصر السريع التام الذي أكرم الله به هذه القلة، ثم الخذلان العجيب الذي جاء على أعقاب ذلك. السر واضح أم لا أيها الإخوة؟ السر يبينه لنا في هذه التجربة درسا للصحابة من بعد ودرسا لنا نحن إلى قيام الساعة. عندما ينتشر خطأ كهذا الخطأ في صفوف الجيش، في صفوف المسلمين، ينبغي أن يتوقعوا مثل هذا الأمر. طيب يا أخي، هذول قلة، أبو 30-40، نعم، والجيش يبلغ 700. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابه رشاش من هذا الأمر، والرسول ما أخطأ، لكن السنة الإلهية تقول: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، سنة رب العالمين.
1: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: إذا قارنا فلسوف نجد أن مقتضى ما فعله الله عز وجل بالمسلمين آنذاك ومقتضى ما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب أخطاء أولئك الآخرين، مقتضى ذلك أن تخسف من الأرض، أليس كذلك؟ مقتضى ذلك أن لا نجد قائمة تظهر للمسلمين في هذا العصر، لأنك تستطيع أن تغمض عينيك وتتصور، لا أقول الأخطاء، الخطأ يطلق على تصرف غير مقصود للإنسان، لا، بل أقول ما أكثر ما يتعمده المسلمون من انتهاك لحرمات الله، من تضييع لشرائع الله وشعائر الإسلام، واستخفاف بدين الله عز وجل. تخيلوا وتصوروا ذلك وأنتم تعرفون. طيب، مقتضى ما فعله الله بالمسلمين يوم أحد أن يهلك المسلمين في حرب 67، قال لي أحد الجنود الآتين، قال إنما عدنا نفر بشكل كيفي، قيل لنا يلا رجعوا بشكل كيفي، كنا عائدين أدركتنا الصلاة في مكان فأقمنا الصلاة، يعني جماعة متدينين، وصلينا لا أدري الظهر أم العصر، فقال مرت بنا فئة من الخبراء الأجانب، كان عندنا آنذاك خبراء أجانب، وقفوا ينظرون إلينا ونحن نصلي، انتظروا حتى إذا انتهينا، قال أحدهم لماذا تصلون؟ إن الإله الذي تصلون له لم ينصركم. قلت له لهذا الذي أخبرني، كان عليكم أن تقولوا نحن نصلي له لأنه لم يهلكنا، لأنه لم يأمر الأرض الذي نمشي فوقها أن تبتلعنا. نحن نعلم أن منطق العدالة الإلهية بل الرحمة الإلهية تقتضي أن يخسف بنا الأرض، لسنا أهلا للنصر، لكن الباري مع ذلك أبقانا أحياء. نعم، لم يخسف بنا الأرض، فنحن نصلي شكرا له أنه يعني تجاوز عن غلطتنا لا بل أخطائنا الكثيرة الكثيرة. وهذا الكلام ينبغي أن لا ننساه أيها الإخوة بشكل من الأشكال. غزوة أحد فيها درس، وأي درس للمسلمين في هذا العصر؟ غزوة أحد بشطريها تحمل الجواب لهؤلاء المتدللين على الله والذين يظلون يسألون في إلحاف أين هو نصر الله للمسلمين، وها نحن مسلمون وأولئك غير مسلمين وكذا وكذا. كثيرا ما تسمعون هذا السؤال، درسوا سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ودرسوا ما وقع للمسلمين في غزوة أحد في النصف الأول وفي النصف الثاني، تعلمون الجواب عن هذا السؤال. يقول قائلهم طيب وهدنك، هدنك كفر نهائيا. الجواب أيها الإخوة ذكرته مرارا وتكرارا وكتبته، وكأن في الناس من لا يريدون أن يسمعوا الجواب المنطقي، لأنهم يريدون أن يعزفوا دائما على الإشكال وأن يفروا من جواب الإشكال. وأنا أجيب، وإن كان هذا سيجعلنا نعم نتأخر في يعني الوصول إلى نهاية هذه الغزوة. هنالك سنة ربانية أجملها البيان الإلهي بقوله كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. هذا الكلام نقرأه أم لا؟ ماذا يعني؟ يعني أن أناسا بذلوا جهدا، بذلوا العرق في سبيل أن يكونوا لأنفسهم قوة، حضارة، علم، بذلوا كل الوسائل التي توصلهم إلى هذا الأمر. ما هي عادة رب العالمين بالنسبة لهؤلاء الناس؟ يوفقهم، يوصلهم إلى ما يبتغون، لأنهم بذلوا العرق وبذلوا الجهد في هذا السنة. هؤلاء العالم الغربي، الحضارة التي يرثوها، ورثوها هكذا براحة وبدون تعب، أم بذل آباؤهم وأجدادهم تعبا ونصبا شديدين، وبذل أحفادهم وأولادهم مثل ذلك؟ صحيح ولا لا؟ فعادة رب العالمين أن يعطيهم نتائج جهودهم في دار الدنيا. فإذا رحل الناس إلى الله وقام الناس لرب العالمين، أنتم خلاص أخذتوا كل شيء في دار الدنيا، أنتم ما بدكم شيء من هذا. أما المسلمون الذين يتدلون على الله ويقولون لماذا لم ينصرنا الله، في هنالك حضارة اسمها الحضارة الإسلامية كسفت الحضارة الغربية، الحضارة الساسانية، الحضارة الرومانية، اليونانية، صحيح أم لا؟ العلوم الإسلامية التي استفادها الغرب من الشرق، طب، هندسة، فلك، كل العلوم نبعت من هنا. طيب الواقع، الجزيرة العربية قبل مجيء سيدنا رسول الله كانت عبارة عن أشخاص متخلفين، كسالى، لا يفكرون لا بعلم لا بحضارة لا بقانون ولا بشيء، أليس كذلك؟ ما في الوقت الذي كان الغرب يسعى جاهدا لأن يجتاز سلم العلو إلى الحضارة، إلى القوة، إلى العلوم. طيب ما الذي نقل عرب الجزيرة العربية وما حولها من التخلف والكسل وما تعرفون طفرة إلى الشموخ وإلى العلو وإلى العلوم والحضارة وما إلى ذلك؟ الإسلام، أليس كذلك؟ خلال أقل من 25 سنة النهضة الاقتصادية، العمرانية، العلوم، القوة، تعشق العلوم والمعارف، كل ذلك تم بفضل ماذا؟ بفضل الإسلام. يعني لم يبذلوا جهدا كالذي بذله أولئك الناس، لكن الإسلام انتشلهم طفرة من أودية التخلف والجهل وما إلى ذلك إلى صعيد القوة والحضارة. واليوم إذا أخذ هؤلاء المسلمون يتبرمون بالإسلام ويملون من هذا الإسلام ويسيل لعابهم على الحالة والحضارة التي عند الآخرين، ما عاد بدون إسلام، بدون حداثة، بدون علمانية، بدون إلى آخر ما هنالك، شو المنطق بيقتضي؟ أنتوا لحالكم شو بيقتضي؟ يقول لهم رب العالمين طيب تفضلوا رجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنه، تفضلوا ارجعوا. إذا كانت في لكم جهود بذلتموها بعيدا عن الإسلام، مو بوسط الإسلام، مثل هذول اللي باذلين جهودهم، تفضلوا خذوا ثمرات جهودكم. أما إذا كانت قواكم، حضارتكم، علومكم، كل ما تتمتعون به، غناكم، ثمرة لارتباطكم بالإسلام وتمسككم به، فتفضلوا. ما بتكون الإسلام، هاتوا وارجعوا بقى إلى ما كنتم فيه. هل سليم هالكلام ولا لا؟ هذا ما يقوله الله عز وجل، نعم، في معكم تبيانه للمسلمين الذين يتبرمون بإسلامهم والذين يتدللون على الله على الرغم من هذا. اهدن ككفار ليش أن ينتصروا؟ اقرأ كتاب الله عز وجل، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم، شوفوا أعماله إذا بذلوا جهد وهم فيها لا يبخسون. أنا ضربت مثل، فليفقه وليسمعه كل عاقل. أسرة مكلومة وقعت في براثن الفقر والمرض والعدم. نعم، في العراء مر بها رجل شهم كريم غني، نعم موثر، دخلته الشفقة لهذه الأسرة، أخذ هذه الأسرة ومضى بها إلى دار فارهة واسعة، أسكن هذه الأسرة في هذه الدار الفارهة، طبب مرضاه، أكرم أفرادها بالمال، أجرى عليها جعالي، متعها بكل ما كانت محرومة منه. هالأسرة يعني سرت خلال سنة سنتين ثلاثة وانبسطت. بعدين الغنى والترف جعل سكر يطوف برأسها، صار ما عاد بدهم هذا الإنسان، نسيوا فضله عليهم، صاروا يتكبروا عليه، صاروا ما عاد يتعرفوا عليه، بيجي بمر عليهم مشان يسألهم بحاجة لشيء كذا، أخذوا يلتفتون إليه مشمئزين مستكبرين عليه، مين أنت شو كذا، شو المنطق بيقتضي؟ بينه طيب إذا أنتم أصبحتوا ما لكم بحاجة إلي، تفضلوا لكم، تفضلوا خرجوا من بيتي للبيت اللي أنتوا عمرتوا، إذا كنتوا عمرتوا بيت. بجوز بقى واحد منهم شو يقول له؟ يقول له هدول التانين اللي ساكنين ببيوتهم ما تقلعوهم. يقول له هندك اللي ساكنين ما أنا أعطيه. اشتغلوا وبذلوا جهدا وعرقا فهم يسكنون في جهودهم التي بذلوها ويتمتعون بجهودهم التي نعم بذلوها، أليس كذلك؟ هذا هو واقع المسلمين اليوم وهم يتبرمون بإسلامهم. لكن انتوا شو كنتوا لولا الإسلام الذي انقاد له أجدادنا بالأمس وصدقوا مع الله عز وجل في التمسك به، كنت اليوم لا شيء، أليس كذلك؟ إذن الواقع، سنتمم الحديث عن غزوة أحد إن شاء الله وأحكامها في الدرس القادمين، أحيانا الله عز وجل والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك، اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور يا عزيز ويا غفور. اللهم يا صريخ المستصرخين، يا مفرج كرب المكروبين، يا مجيب دعاء المضطرين، أنت ربنا القائل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وها نحن ندعوك كما أمرت، فاستجب دعاءنا يا ربي كما وعدت. انصر عبادك المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اهد التائهين والضالين يا رب العالمين، اجمع كلمة قادة المسلمين على ما يرضيك، أودعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه، اجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وسائر بلاد المسلمين يا رب. في ختام مجلسنا ودعائنا والتجائنا إليك، نسألك اللهم أن تعطي كل واحد منا في هذه الساعة سؤله، وأنت ربنا الغني عن الشرح والبيان المطلع على ما في الجنان، تعلم السر وأخفى، يا رب استجب، يا رب استجب، يا رب استجب، والحمد لله رب العالمين.
1: الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
2: برنامج فقه سيرة النبوية للشيخ محمد رمضان البوطي رحمه الله.

0: السرايا اف ام 99.3.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الأكارم، لازلنا في موضوع يتصل أشد الاتصال بسبل الوصول وعلامات القبول، ألا وهو الخشوع. وقد بيّنت في اللقاء السابق أن هناك عبادات كما قال عنها الإمام الشافعي معللة بمصالح الخلق، وأن هناك طقوس من سمات الديانات الوضعية الأرضية. الطقوس حركات وسكنات وإيماءات وتمتمات لا معنى لها، بينما العبادات معللة بمصالح الخلق. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الحج لتعلموا أن الله يعلم. إذاً العبادات معللة بمصالح الخلق. إذاً حينما قال الله عز وجل خذوا الكتاب بقوة واذكروا ما فيه من حكم، حكمة العبادة تعينك على الخشوع. الصلاة مثلاً، قال تعالى أتلوا ما أوحي إليك من ربك، أتلوا ما أوحي إليك من الكتاب، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. ذكر الله أكبر ما فيها، بل إن ذكر الله لك وأنت في الصلاة أكبر من ذكرك له، لأنه إن ذكرك منحك الحكمة، منحك الرضا، منحك الطمأنينة، منحك الأمن، منحك السعادة، منحك التوفيق، منحك التأييد، منحك النصر. فالصلاة معللة بثمار لا يعلمها إلا الله. كلا لا تطعه واسجد واقترب من الله، فالصلاة قرب. وأقم الصلاة لذكري، الصلاة ذكر. ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها، الصلاة عقل. ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فالصلاة قرب، والصلاة ذكر، والصلاة عقل، والصلاة طهور كما قال عليه الصلاة والسلام. تطهر الإنسان من أدرانه، من شهواته المنحرفة. والصلاة نور تلقي في قلبك نوراً ترى به الحق حقاً والباطل باطلاً. والصلاة حبور سعادة أرحنا بها يا بلال. أنت حينما تقف على الحكم اللامتناهية للعبادات، لعل هذه الحكم التي وقفت عليها أعانتك على الخشوع في الصلاة. أيها الإخوة، يقول عليه الصلاة والسلام أرأيتم لو أن نهراً بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمساً، هل يبقي ذلك من درنه شيء؟ قالوا لا. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. فالعبادات معللة بمصالح الخلق. إذاً إدراك الحكم يعينك على الخشوع. بل إن الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في الإحياء عقد لكل عبادة أسرارها وحكمها. يعني المؤمن لا يصدق أن يأمرك الله في الحج أن تدع بيتك وأهلك ومالك وعملك، وأن تأتي من بلاد بعيدة من أجل أن تتواجد أو أن تكون في مكان واحد للحظات في عرفات وانتهى الأمر؟ لا، الفقهاء يعنون بظاهر العبادات، لكن علماء القلوب يبينون أسرارها وحكمها. هو يوم عرفة يوم اللقاء الأكبر مع الله، يوم عرفة يوم معرفة الله عز وجل، يوم عرفة يوم القرب. من وقف في عرفات فلم يغلب على ظنه أن الله غفر له فلا حج له. يعني العبادات حينما تفرغ من مضمونها، من أسرارها، من حكمها، من الأهداف الكبيرة التي أرادها الله منها، تغدو حركات وسكنات وتمتمات وكلمات، عندئذ تقترب العبادات مع الجهل الفاضح من الطقوس. العبادات يعني أعمال كبيرة جداً، لأن الإسلام جزء منه عقائد، جزء آخر عبادات، معاملات، آداب. لكن الفقهاء معهم الحق، درسوا الأمر في ظاهره، فالصلاة عندهم أقوال وأفعال تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، ولكن الله عز وجل قال أقم الصلاة لذكري واسجد واقترب. نعم. أيها الإخوة، الآن من آيات الخشوع: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. في اضطراب، في قشعريرة، في تأثر، في بكاء، في شعور بالقرب من الله عز وجل. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلى ربهم يتوكلون. هذه آية أخرى من آيات الخشوع: العين تدمع، والوجه يشرق، والقلب يخشع، والجلد يقشعر، والأعصاب تضطرب، والإنسان يبكي بكاء القرب، بكاء الحب، بكاء الخشوع. يعني الكلمة أو الحقيقة المرة أنا أراها أفضل ألف مرة من الوهم المريح. الحقيقة المرة أفضل ألف مرة من الوهم المريح. من صلى فلم يشعر بشيء، وقرأ القرآن فلم يشعر بشيء، وذكر الله فلم يشعر بشيء، في عنده مشكلة كبيرة. بعضهم قال لا قلب له أصلاً. يعني الإنسان حينما يملك مقياس دقيق، أنت حينما تخالف السنة، حينما تقصر في عمل، حينما تتجاوز الحدود، حينما تفعل شيئاً تعلم أن الله نهى عنه، تشعر فوراً بحجاب بينك وبين الله. والبطولة أن تتعاهد قلبك، البطولة أن تكون حكيم نفسك. حينما تقترف مخالفة، أو حينما تقصر، أو حينما تتجاوز الحدود، تشعر فوراً بحجاب بينك وبين الله. والاستقامة التي أرادها الله من أجل أن تهدم هذا الحجاب بينك وبين الله. الآن في عندنا معنى مادي للخشوع. الخشوع معناه الانخفاض، والدليل: هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة. الخشوع هو الانخفاض. قال: انخفاض الرأس مع الذل، مع التذلل إلى الله عز وجل. بعضهم قال: كلما تذللت إلى الله أكثر ازددت عزاً، وكلما خفضت رأسك لله رفعك الله. العلاقة عكسية، كلما بالغت في تمريغ وجهك في أعتاب الله رفع الله قدرك وأعلى شأنك. يعني النبي الكريم رأى رجل حركته في الصلاة غير طبيعية، يعني في بعض البلاد يصلح ثيابه، قد يعد ماله أثناء الصلاة، فالنبي رأى شخص هكذا فقال: لو خشع قلبه لخشعت جوارحه، لو خشع قلبه من الداخل لسكنت جوارحه. فالحركة الزائدة في الصلاة تضعف الخشوع فيها، وكما قلنا في لقاء سابق الخشوع في الصلاة ليس من فضائلها بل من فرائضها. الآية الكريمة: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، يعني منخفضة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى. فالخشوع هنا ببعض معانيه الانخفاض، التذلل، الخضوع لله عز وجل. أيها الإخوة، قال بعض العلماء: الخشوع قيام القلب بين يدي الرب بالخضوع والذل، وبعضهم قال: الخشوع هو الانقياد للحق، ما دمت خاضعاً لحكم الله. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. الأوامر القرآنية والنبوية لا تخضع للبحث والدرس، وليست محل مناقشة، وليست محل دراسة، وليست محل قبول أو رفض. ما كان لمؤمن، وهي ما كان من أشد صيغ النفي، نفي الشأن، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لذلك قال بعضهم: من علامات الخشوع، من علامات الخشوع خمود نار الشهوة وتألق نور الله في القلب. في نار وفي نور، الله عز وجل إذا أقبلت عليه يلقي في قلبك نوراً، وإذا خضعت لشهوتك هذه الشهوة تعد ناراً متأججة. الشهوات يرمز إليها بالنيران، والقرب من الله يرمز إليه بالأنوار. أنت بين النار والنور، وكلما اقتربت من الخشوع تألق النور وانطفأت الشهوة. لذلك قال الإمام الشافعي: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأنبأني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأنبأني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. يعني ما لم تشعر أنك قريب من الله، ما لم تشعر بحالة من السعادة يصعب وصفها، ما لم تشعر بالسكينة التي ذكرها الله في القرآن الكريم، ففي العبادات مشكلة. يعني هو الخشوع سر العبادة، الخشوع أي أن تعبد الله كما أراد لا كما تصورت. لذلك يا أيها الذين آمنوا، شوف الشاهد القوي على أن الله عز وجل حينما تتصل به يقذف في قلبك نوراً: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، يعني رحمة في الدنيا ورحمة في الآخرة، كفلين. ولمن خاف مقام ربه جنتان، يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نوراً تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. يعني هذا النور ترى به الحق حقاً والباطل باطلاً. ويا أيها الإخوة الكرام، ما في عمل من دون استثناء يعمله الإنسان إلا وراء رؤية، هذه الرؤية إن صحت صح العمل وإن فسدت فسد العمل. ماذا رأى السارق قبل أن يسرق؟ رأى أن السرقة أقصر طريق إلى المال بلا جهد، لكن غاب عنه أنه سيقبض عليه وسيودع في السجن، وغاب عنه أن السرقة في معظم الأحيان تتحول إلى قتل والقاتل يعدم، غابت عنه نتائج هذه المعصية وتألق ورأى رؤية خاطئة، رؤية شيطانية، أن السرقة أقصر طريق لجمع المال. لذلك كل هؤلاء الذين يدفعون ثمن أخطائهم كانوا في عمى، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أنت حينما تملك رؤية صحيحة يصح عملك فتسلم وتسعد في الدنيا والآخرة. سيدنا يوسف شاب في مقتبل العمر، بعيد عن أهله، غريب، غير متزوج، دعته امرأة ذات منصب وجمال وهي سيدته، وليس من مصلحتها أن يفشو هذا الخبر. ما الذي رأى في الزنا حتى قال معاذ الله؟ وأي شاب آخر غافل عن الله يرى هذا اللقاء مكسب كبير. القضية قضية رؤية، إما أن تصح رؤيتك فيصح عملك فتسلم وتسعد، وإما أن تفسد رؤيتك من بعدك عن الله فيفسد عملك فتشقى وتهلك. هذا ملخص الملخص في رؤية. هذه الرؤية الصحيحة بسبب نور قذفه الله في قلبك. لذلك الاتصال بالله ثماره يصعب تصورها. أنت حينما اتصلت بالله ألقى في قلبك نوراً. أحياناً تقوم حملة شديدة لمكافحة الفساد. هؤلاء الذين ساءت رؤيتهم فساء عملهم يقبض عليهم، يودعون في السجون. لو صحت رؤيتهم لما أقدموا على ذلك. من هو المؤمن؟ هو الذي يملك رؤية صحيحة. يعني الإنسان إذا توهم أنه إذا كذب في صفات البضاعة باعها أعمى، الإنسان إذا توهم أنه إذا حلف يميناً كاذبةً راجت تجارته أعمى، الإنسان إذا توهم أنه إذا غش المسلمين يحقق أرباح كبيرة أعمى. ما ممكن أن يدعك الله من دون تأديب. لذلك مستحيل وألف ألف ألف مستحيل أن تطيعه وتخسر، ومستحيل وألف ألف مستحيل أن تعصيه وتربح. لذلك الإنسان تسوء رؤيته فيعصي الله، تصح رؤيته فيتقي الله. الإمام الجنيد يقول: الخشوع تذلل القلوب لعلام الغيوب. يعني الإنسان الله منحه عزة، بس مع الله في تذلل، في تمريغ الوجه بأعتاب الله، في مناجاة مع الله: يا رب أنا فقير، أنا مفتقر إلى غناك، أنا جاهل يا رب، أنا مقصر. يجب أن تعود نفسك أن تناجي ربك، ناجه بالتذلل. سيدنا يونس في بطن الحوت ماذا قال؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. يعني عود نفسك وأنت لك شأن كبير ولك مكانة كبيرة وتحت يدك مقدرات كبيرة جداً، بينك وبين الله أن تتذلل. نور الدين الشهيد هذا البطل الذي رد التتار سجد قبل المعركة وقال: يا رب من هو الكلب نور الدين حتى تنصره؟ انصر دينك يا رب. قد ما بتقدر بينك وبينه تذلل، بيرفعك، بيرفع شأنك، بيعلي قدرك، يلقي في قلبك النور، توفق. يعني لو أن الله قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ما هو الخشوع مع هذا الأمر؟ الخضوع له هنا الخشوع، الخشوع في الصلاة شيء، أما الخشوع مع أوامر الله الخضوع لها. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ما بيقول وين بدي أروح بعيوني، لا ما بيقول هيك. ما أمرك الله بهذا الأمر إلا وهو يعلم أنك تستطيعه. العلماء جميعاً أجمعوا على أن الخشوع محله في القلب لا في الجوارح، لذلك ارفع رأسك يا أخي، لا تتزلل، لا تطامن، لا تتمسكن، ليس هذا من صفات المؤمن. خشوعك في القلب، ارفع رأسك واجعل قامتك مديدة، وكن عزيزاً، وحسن لباسك، وأصلح رحالك حتى تكون شامة بين الناس. هذا الخاشع هيك تزلل، تمسكن، ما بيدنا شيء، خضوع، لا، محل الخشوع القلب للجوارح. النبي رأى رجلاً يعبث بلحيته في الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، يعني في خشوع القلب بقابله خشوع الجوارح. أيها الإخوة، قال بعض العلماء حسن أدب الظاهر عنوان أدب الباطن. أنت حينما تكون مؤدب في ظاهرك، الجلسة مؤدبة، في كلام مؤدب، في كلام مؤدب، في حركة مؤدبة، في ثياب مؤدبة، الأدب الظاهري دليل أدب قلبك. بعضهم رأى رجل خاشع المنكبين والبدن خاضع، قيل له يا فلان الخشوع هاهنا، وأشار إلى صدره، وليس هاهنا وأشار إلى منكبيه، الخشوع في القلب. حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجل من أصحابه قبيل معركة يتبختر في مشيته، فقال عليه الصلاة والسلام إن الله يكره هذه المشية إلا في هذا الموطن، لأن التكبر على المتكبر صدقة. ما في مؤمن ذليل، لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. اطلبوا الحوائج بعزة الأنفس، فإن الأمور تجري بالمقادير. شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس. قيل للإمام الحسن البصري بمن نلت هذا المقام؟ قال باستغنائي عن دنيا الناس وحاجتهم إلى علمي. تصور إنسان استغنى الناس عن علمه وهو بحاجة إلى دنياهم، سقطت الدعوة. أنا أنصح الدعاة أن يكون لهم عمل شخصي، عمل خاص يعيشون منه، من أجل ألا يخضعوا لقوي أو لغني. لقول النبي الكريم من جلس إلى غني فتضعضع له ذهب ثلثا دينه، من جلس إلى غني وفي رواية أو قوي فتضعضع له تمسكاً ذهب ثلثا دينه. يعني أصحاب النبي الكريم عليهم رضوان الله يتمتعون بعزة مذهلة. صلب على جذع نخلة، وقبل قتله سئل سيدنا خبيب أتحب أن يكون محمد مكانك؟ تسأل من يراقب إعدام المجرمين، في تزلل، في بكاء، في رجاء. سئل قال والله ما أحب أن أكون في أهلي وولدي وعندي عافية الدنيا ونعيمها ويصاب رسول الله بشوكة. لك وهو يقتل كان عزيزاً. الخشوع في القلب، وفي الظاهر ينبغي أن تكون عزيزاً. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. لذلك إياك ثم إياك ثم إياك أن تشكو همك لكافر. قالوا من شكى إلى مؤمن فكأنما اشتكى إلى الله، ومن شكى إلى كافر فكأنما اشتكى على الله. الفرق كبير بين أن تشتكي إلى الله وبين أن تشتكي على الله. لذلك تحل كل مشكلاتك في ثلث الليل الأخير. إذا كان ثلث الليل الأخير نزل ربكم إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من طالب حاجة فأقضيها له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ حتى ينفجر الفجر. لذلك لا تشتكي إلا لله. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، ويعاب من يشكو الرحيم إلى الذي لا يرحمه. سيدنا حذيفة يقول: إياكم وخشوع النفاق. قيل له: وما خشوع النفاق؟ قال: أن ترى الجسد خاشعاً والقلب ليس بخاشع. سيدنا عمر رأى رجل طأطأ رقبته في الصلاة، فقال: يا صاحب الرقبة ارفع رقبتك، ليس الخشوع في الرقاب، إنما الخشوع في القلوب. سمع سيدنا عمر رجل على صياحه في الحرم أثناء الطواف، وجد لوزة. من صاحب هذه اللوزة؟ من صاحب هذه اللوزة؟ قال له: كلها يا صاحب الورع الكاذب. يعني كلها وخلصنا. نعم. سيدي عائشة رأت شباباً يتماوتون في مشيتهم، فقالت لأصحابها: من هؤلاء؟ قالوا: هؤلاء نساك. قالت: رحم الله عمر، ما رأيت أزهد منه، كان إذا سار أسرع، وإذا أطعم أشبع، وإذا قال أسمع، وإذا ضرب أوجع. رحم الله عمر، ما رأيت أزهد منه. الفضيل يقول: يكره أن يرى الرجل في خشوع أكثر مما في قلبه، يعني أظهر خشوع ليس في قلبه، هذا مكروه. سيدنا حذيفة يقول: أول ما تفقدون من دينكم الخشوع، صلاة بلا خشوع، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة. يعني التطورات السلبية في العالم الإسلامي: صلاة بلا خشوع ثم ترك الصلاة، إنه بلا خشوع ممل الصلاة. وإنها لكبيرة، يعني صعبة، إلا على الخاشعين. قال بعض العلماء: من خشع قلبه لم يقترب الشيطان منه. الخشوع افتقار إلى الله عز وجل، وأنت بين التولي والتخلي، بتفتقر بتولاك، بيحميك، بأيدك، بوفقك، بينصرك، بيحفظك. بتقول: أنا ابن فلان، أنا أحمل هذه الشهادة، عندي خبرات، عندي أموال لا تأكلها النيران، بيتخلى عنك. والله مرة أخ أحسبه صالحاً ولا أزكي على الله أحداً، غلط غلطة مع ربه، قال: الدراهم مراهم. بس هي غلطة كبيرة، غلطة كبيرة، شرك هي. يعني اتهم اتهام هو بريء منه، بقي في المنفردة 64 يوم بالمنفردة. قال لي: الخاطر يأتيني كل دقيقة، الدراهم مراهم، تفضل حلاي. البطولة أن تفتقر إلى الله، لا أن تعتد بما عندك. فالصحابة الكرام في بدر افتقروا إلى الله فانتصروا، هم ومعهم رسول الله في حنين، قالوا: لن نغلب من قلة، اعتدوا بالعدد فتخلى الله عنهم. هذا ملخص الملخص. تفتقر بتولاك، بتقول أنا بتخلى عنك. فقبل أن تقوم بعمل، قبل أن تجري عملية جراحية، قبل أن تلقي درساً، قبل أن تقابل مسؤولاً قل يا رب إني التجأت إليك، إني تبرأت من علمي ومن قوتي والتجأت إلى علمك وقوتك يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: السرايا اف ام اشراقة نور في أثير الوطن.
1: اشراقة نور في أثير الوطن.
2: شرح كتاب رياض الصالحين للدكتور محمد خير الشعال.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا. يا أكرم الأكرمين، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، هذا درس جديد في سلسلة دروس في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. والحديث أيها الإخوة في باب التوبة. أول ما ينبغي على السالك في درب الله تعالى أن يبدأ سيره إلى الله تعالى بالتوبة، بأن يترك الذنوب التي سلفت وأن يندم عليها وأن يعزم على أن لا يعود، ثم يبدأ سيره في هذا الدرب. معنى التوبة لغة هي الرجوع، لأنك أنت لما خلقك الله تعالى خلقك ومركوز في فطرتك الاستقامة على درب الله، محبة الله، الانقياد والطاعة لأمر الله تعالى. لكن الذي يحدث أن شهوات الدنيا، لكن الذي يحدث أن ضعف الإنسان، لكن الذي يحدث أن تسلط الشيطان أو تسلط أهل السوء على الإنسان المؤمن تبعده عن هذا الدرب. وإلا فأنت في أصلك مفطور على أن تمشي على الصراط المستقيم. أنت في أصلك تحب الصلاة، أنت في فطرتك تحب الانضباط بأمر الله تعالى، تحب الصدق، تحب النظافة، تحب التواضع، تحب الأدب، تحب التقوى، تحب الخير، تحب البر. ألا ترون إلى الواحد من الناس إذا فعل فعلا خيرا استبشر به وسر به ولو لم يكن مؤمنا؟ فالمؤمن أكثر استبشارا وأكثر سرورا. ألا ترى الإنسان عندما يرتكب الموبقات، يرتكب المعاصي، يرتكب يتوارى من القوم حتى لو لم يكن مؤمنا، على أن المؤمن ألمه من المعصية أكبر. فأنت مفطور على الانضباط بأمر الله تعالى، لكن يحدث بسبب شهوات الدنيا، بسبب تسلط الشيطان، بسبب ضعفك وضعفي أننا نميل عن هذا الصراط المستقيم. فالتوبة معناها في اللغة الرجوع، أن ترجع إلى أصل فطرتك، أن ترجع إلى الانضباط بأمر الله تعالى. الذي يعينك أن تبقى مصاحباً لهذه الفطرة، الذي يعينك أن تبقى محافظاً على هذه الفطرة، الإكثار من ذكر الله تعالى. يعينك على المحافظة على هذه الفطرة مجالس العلم، يعينك عليها الصحبة الصالحة، الذكر والعلم والصحبة الصالحة تحافظ على هذه الفطرة في نفسك سليمة تستقيم فيها في درب الله.

0: تعالى في اليوم 100 مرة، يتوب إلى الله تعالى في اليوم 70 مرة، وكأني بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول لك أيها الأخ، لو أذنبت في اليوم 70 ذنبا، لو أذنبت في اليوم 100 ذنب وعدت إلى الله عز وجل 20 مرة، 30 مرة، 40 مرة، 50 مرة، 70 مرة، فلا تستحي أن تعود إليه 100 مرة في اليوم الواحد، لأن الواحد فينا أيها الإخوة أحياناً يذنب فيتوب، ثم يذنب فيتوب، ثم يذنب فيتوب، بعدين بيقول لك يا أخي أنا مللت من سوئي ومللت من كثرة ذنوبي واستحييت أن أعود إلى الله عز وجل، خلص أنا باينتي مراكز، سأبقى على ما أنا عليه إلى أن أتحقق من نفسي بالتوبة الصحيحة، بعدين سأقبل على الله. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول لك لو في اليوم الواحد أخطأت 70 مرة، 100 مرة، لا تستحي أن ترجع إلى باب الله تعالى. يا أخوان، يا شباب، يا أخوات، إلى أي باب غير باب الله تعالى نمضي؟ وين بدك تروح؟ وين بدك تروح وأنت محتاج إلى الله تعالى مع كل نفس، مع كل خفقة قلب؟ لذلك نصيحة، خلي التوبة معك طيلة حياتك، أبقي التوبة والرجوع إلى الله عز وجل مع كل نفس من أنفاسك، ولو عدت إلى الله تعالى في اليوم 100 مرة. الآن وصلنا في الدرس الماضي إلى حديث زر بن حبيش، وبدأنا بشرح شيء منه، والآن نعود إلى هذا الحديث، تفضل.
1: وعن زر بن حبيش قال: أتيت صفوان بن عسال رضي الله عنه أسأله عن المسح على الخفين.
0: زر بن حبيش هو من التابعين، جاء إلى صفوان بن عسال وهو صحابي يريد أن يسأله عن المسح على الخفين. نحن بالوضوء كما سبق في الدرس الماضي نغسل الأقدام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه بحديث متواتر أنه مسح على الخفين. الخفان هما عبارة عن جوارب الجلد، تعرفون جوارب الجلد؟ هذان هما الخفان. مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين. زر بن حبيش جاء ليسأل صفوان بن عسال عن المسح على الخفين،
1: فقال: ما جاء بك يا زر؟ فقلت: ابتغاء العلم.
0: نعم، جاء ابتغاء العلم. فهلا أنتم يا أخوان جايين إلى مجلس العلم، هكذا كان صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنتم لماذا جئتم إلى المسجد؟ ما في بيعة، ما في شروة، ما في عرس، ما في نسب بيننا، ما في مصاهرة بيننا، وإنما جئت ابتغاء العلم. هذا هو الدين، هذا هو الدين، من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمن التابعين، إلى تابعي التابعين، إلى يومنا هذا. الدين أن تطلب العلم. لذلك إذا وجدت مسلما لا يطلب العلم فاعلم بأنه مقصر جدا بحق دينه، واعلم بأن الطامات تأتي من مثل هذه المواقف. عدد لا بأس به من المسلمين يقعون في الحرام وهم لا يعلمون، يقول لك والله ما بعرف، والله حرام، هلا البيرة حرام، أنا بعرف الخمر حرام بس البيرة ما بعرف، يا ما فيها شيء البيرة، ما هيك؟ كيف ما هيك؟ طيب ما تعال، تعال إلزم في مجالس العلم. يا أخي هلا أنا إذا حطيت بلاك وسنسال فيها شيء؟ ما فيها شيء، مو فضة، فضة أنا حاطي، ما فيها شيء. الذهب حرام للرجال بس الفضة جائزة، ما هيك؟ لا مو جائزة. قال والله ما بعرف، مو جائزة، لا يجوز للرجل أن يتحلى إلا بخاتم الفضة فقط، لا بلاك ولا أسوارة ولا سنسال ولا شيء. قال أنا ما بعرف. طيب ابتغي العلم، تعال، هذا الإسلام يا أخوان يحتاج إلى علم، وإلا شو معنات أنت مسلم؟ تعرفوا يا أخوان شو معنات مسلم؟ هلا شو معنى الطبيب؟ طبيب معناته هذا إنسان درس في كلية الطب 6 سنوات واجتاز امتحانات ونجحه الأساتذة ويعني ترقى في الرتب وأجيز بالطب، هذا معنى الطبيب. شو معنى حكيم؟ هيك معناته. ولا إذا واحد هو من بيت الحكيم، مو هيك؟ بالشام في عائلة اسمها بيت الحكيم، يعني هدول كلهم دكاترة بيطلعوا من بطن أمهم، أول ما بيولد دكتور، حكيم حكيم حكيم. النجار مثلا، بيت النجار، هدول كلهم نجارين، نجار نجار نجار. طيب مسلم، يعني مجرد ما طلع من بطن أمه مسلم مسلم مسلم؟ إذا كان الحكيم بده دراسة والنجار بده تعليم، طيب والإسلام ما بده تعليم ودراسة، شو معنات مسلم؟ مسلم يعني مستجيب لأمر الله تعالى، مستجيب،

0: قال الله تعالى فلما أسلما وتله للجبين، يعني فلما استجاب لأمر الله تعالى، سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل. فحتى تستجيب إلى أمر الله لابد أن تعرف أمر الله، وإلا كيف يتقي من لا يعرف ماذا يتقي؟ كيف سيستجيب لأمر الله تعالى من لا يعرف أمر الله تعالى؟ فالإسلام علم، علم. قال ما جاء بك يا زر؟ ليش جاي؟ قال ابتغاء العلم، جئت ابتغاء العلم، أو هو ابتغاء العلم. نعم. فقال
1: إن الملائكة تضع أزنحتها لطالب العلم رضاء بما يطلب.
0: يا سلام، لك ثواب. أنت جاي على الجامع الآن، الملائكة وضع أجنحتك تتطامن بأجنحتها لك لأنك تطلب العلم، يعني ترفعك الملائكة على أجنحتها. إلك مصلحة؟ إلك مصلحة تكون الملائكة بحاوطك مجلس العلم. قال إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. نعم. فقلت
1: إنه قد حك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول.
0: يعني إنه قد رابني مسألة المسح على الخفين بعد الغائط والبول. هلأ إذا واحد انتقد وضوءه بغائط أو بول بصير يمسح على الخفين؟ هل يجوز؟
1: وكنت امرأة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجئت أسألك هل سمعته يذكر في ذلك شيئا؟
0: قال له أنت من الصحابة، أنتم معلمون، احكي لي، أنت سمعان من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شيئا في هذا الأمر؟ فقال
1: نعم، كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم.
0: نعم. إذا قال نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أذن لنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا، نضلنا لابسين هدول الجرابات الجلد 3 أيام بلياليهن، وبالتالي نتوضأ ونمسح على الخفين. هذا في السفر. في حديث آخر المقيم يمسح على الخفين يوم وليلة، وسبق في الدرس الماضي شرح كيف المسح على الخفين وشروط الخفين. قال نعم، يجوز المسح على الخفين إذا أصاب الإنسان غائط أو بول أو نوم، إذا يعني انتقض وضوءه بواحدة من هذه 3. أما الجنابة لا، لابد أن يخلع الخفين ويغتسل. فقلت
1: هل سمعته يذكر في الهوى شيئا؟
0: في الهوى يعني في الحب. بس تعالوا نشوف أنه حب يلي كان ببال الصحابة وببال التابعين. هل سمعته يذكر في الهوى شيئا؟ قال نعم،
1: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فبينا نحن عنده إذ ناداه أعرابي بصوت له جهوري.
0: بصوت له جهوري، يعني صحابي صوته جهير.
1: بصوت له جهوري يا محمد، فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا من صوته.
0: فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا من صوته، يعني الأعرابي صوته جهوري والنبي صلى الله عليه وسلم رفع صوته، قال ها أم، نعم يعني لبيك.
1: فقلت له ويحك أغضض من صوتك، فإنك عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهيت عن هذا.
0: طبعا الأعراب ما كانوا يتأدبون بالآداب لأنهم ما رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام يا أخوان مو بس بزمن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في هذا الوقت. الأعرابي لا يكون مؤدبا، الذي يتأدب الذي يكون له شيخ، الذي يكون له معلم، الذي يكون له مربي، الذي يكون له من يصنع له الأدب. وإذا أردتم أن تشاهدوا هل يوجد أدب عند الناس أو لا يوجد، انظروهم عند الغضب. شوف لما سيارة بتتجاوز سيارة، يا لطيف، مع أنه سائق هذا الذي يسوق السيارة أحياناً يكون طبيباً أو مهندساً أو أستاذاً في الجامعة أو تاجراً أو صانعاً أو حرفياً أو إنساناً بسيطاً، يا لطيف، يشتم بشتائم عجيبة. لما شتمته؟ بس لأنه تجاوزه بالسيارة. شوف لا سمح الله إذا مرات واحد عند الدور في مكان وصار زحام، كيف يتكلم بعض الناس كلام عجيب غريب، تتأكد بأنه لا أدب. الأعراب، لأنه الأدب كيف بيجي كمان؟ بيولد مع الإنسان ولادة، الأدب بدك معلم، بدك مربي، بدك مؤدب يجعلك مؤدبا، يقول لك هذا يصح وهذا لا يصح وهذا يليق وهذا لا يليق. والإسلام كله أدب، كله ذوق. الصحابة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم الأدب، كانوا لا يرفعون أصواتهم في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم سمعوا الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ما حدا يقول يا محمد، هذا بس الأعرابي صلى الله عليه سيدنا محمد، الأعرابي جاء وبصوت جهوري قال يا محمد. الصحابي صفوان بن عسال قلت له اخفض صوتك، أنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اغضب من صوتك، نهينا عن رفع الصوت. فقال الأعرابي،
1: فقال والله لا أغضب. قال الأعرابي المرء يحب القوم ولما يلحق بهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب يوم القيامة.
0: هو جاءه يسأله عن الحب، قال له هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الهوى شيئا؟ قال إيه نعم. مرة أعرابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال المرء يحب القوم ولما يلحق بهم. لما يلحق بهم يعني أعماله لا تساير أعمالهم، أعمالهم في قمة الخير وهو يعني جديد في هذا الدرب، بس هو يحبهم. ما أخبار هذا الذي يحب القوم ولما يلحق بهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. بقى أنتوا يا أخوان من تحبون؟ دير بالك، دير بالك قلبك بمن يعلق. إذا علق قلبك بالصالحين ستكون معهم، ولا سمح الله إذا علق قلبك بأهل الفجور ستكون معهم، إذا علق قلبك بأهل القرآن ستكون معهم، إذا علق قلبك بأهل الحديث ستكون معهم، إذا علق قلبك بأهل التقوى ستكون معهم. المرء مع من أحب. وإذا علق قلبك باللاهين، بالمخمورين، بالهازلين، بالعصاة، بالفجار، لو ما عم تعمل عملون، لو لم تعمل عمل الفجار ستحشر مع الفجار. نسأل الله السلامة. دير بالك أيها الأخ وديري بالك أيتها الأخت، كيف أنت بتحب؟ كيف يحب الإنسان؟ الإنسان يحب من المجالسة، الإنسان يحب من النظر، الإنسان يحب من السمع، الإنسان يحب من الصحبة. فإذا أنت صاحبت الصالحين، نظرت إلى الصالحين، سمعت كلام الصالحين، جالست الصالحين، بإذن الله بإذن الله شيئا فشيئا ستحبهم. بجوز البداية ما تحبهم، بس معك معك حتحبهم. وهلا دير بالك إذا واحد جالس الفاجرين، نظر إلى الفاجرين، سمع أخبار الفاجرين، خالط الفاجرين، نخشى عليه يوم فيوم يوم فيوم. هلا هو بيقول لك أنا مستحيل أعمل ما يفعلون. كل الذين تناولوا المخدرات أول ما بدأوا قالوا مستحيل نحن نمد إيدنا على المخدرات. كل الذين يشربون الخمور أول ما جالسوا شربت يعني شراب الخمر مستحيل هو يشرب الخمر. كل الذين امتدت يدهم إلى السرقة أول ما جالسوا السارقين مستحيل أنا مد إيدي إلى الحرام. لكن مرة فمرة مرة فمرة النظر والسماع والمجالسة والمخالطة أحبهم، وإذا أحبهم بده ما بتلاقي غير يلحق بهم ويعمل عملهم. الأعرابي يقول يا رسول الله المرء يحب القوم ولما يلحق بهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب يوم القيامة. سيدنا أنس بن مالك يقول يا أخوان ما فرحنا بحديث فرحنا بهذا الحديث. يقول أنس فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وأحب عمر، وأرجو من الله تعالى أن يجمعني معهم يوم القيامة. قديش حلوة هيك، قديش حلوة إنك تحب أنت أهل الخير والرشاد والله عز وجل يجمعك معهم. واعلم أيها الأخ بأنك إذا أحببت الصالحين وإذا أحبوك سألوا عنك يوم القيامة، ما بيتركوك بإذن الله، يسألون عنك. ولا سمح الله، لا سمح الله إذا أحببت الفاجرين بعد موتهم هؤلاء يؤذونك ويدعون عليك. لذلك اجتهدوا ألا تجالسوا إلا الصالحين، ألا تصاحبوا إلا الصالحين، ألا تسمعوا إلا كلام الصالحين، ألا تنظروا إلا إلى أهل الصلاح أنتم وأولادكم، لعل الله عز وجل أن يجعل قلبك يعلق بواحد منهم فتدركك السعادة فتكون معه يوم القيامة. قال
1: تفضل. فما زال يحدثنا حتى ذكر بابا من المغرب، مسيرة عرضه أو يسير الراكب في عرضه 40 أو 70 عاما.
0: قال ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا بعد أن قال لنا المرء مع من أحب يوم القيامة، حتى ذكر لنا بابا في المغرب مسيرة عرضه 40 أو 70 عاما. يعني عرض هالباب إذا بدك تقطعه من طرفه لطرفه بدك تمشي 70 عاما، معناتها هذا باب كبير. ما هذا الباب؟ تفضل.
1: قال سفيان أحد الرواه قبل الشام، خلقه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض مفتوحا للتوبة.
0: ما شاء الله، مفتوحا للتوبة. والشاهد سوق الحديث في باب التوبة من أجل هذا المقطع، باب مسيرة عرضه 70 عاما مفتوحا للتوبة، لا يغلق هذا الباب، بيسعك لما ما بيسعك، لأنه مرات الشيطان يدلس عليك بيقول لك أنت عامل شغلات مستحيل الله يغفر لك، أنت مستحيل الله يتوب عليك، أنت الشيء اللي عامله ما بينتاب عليك بنوب بنوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم حدثك عن باب مسيرة عرضه 70 عاما. نعم.
1: لا يغلق حتى تطلع الشمس منه، رواه الترمذي وغيره، وقال حديث حسن صحيح.
0: حديث حسن صحيح. قال هذا الباب لا يغلق حتى تطلع الشمس منه. تطلع الشمس يعني تقوم الساعة، تخرج من هذه الأرض ولا تعود. وكأني الله أعلم هذا الباب ممكن أن يكون حقيقة، وممكن أن يكون الحديث كله من أجل التمثيل والصورة، يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لك هناك باب يسع كل الخلق إذا مسيرة عرضه 70 عاما ولا يغلق، وجعله الله تعالى مفتوحا للتوبة من أجل أن يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم إن باب التوبة مفتوح دائما فلا تتوانى أن تدخل منه. مثل شخص بيقول لك والله أنا بدي إياك تساعدني في مسألة، يعني أنت إن شاء الله بيطلع بإيدك، بتقول له أخي أنا بيتي مفتوح لإلك ليل نهار، هو أنت ما بدك تدخله على بيتك وما بده يدخل على البيت، بس هو يريد أن يقول لك أريد أن تساعدني، وأنت تقول له أنا جاهز، فتقول له أنا بيتي مفتوح لك ليل نهار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هناك باب مفتوح ليلاً نهاراً إلى أن تطلع الشمس من مغربها. فهذا الحديث يؤكد أن التوبة لا يتوانى عنها أحد، ولا تتوقف التوبة إلا بطلوع الشمس من المغرب، وسبق أحاديث أنها تتوقف أيضاً عندما يغرغر العبد، يعني عندما يموت. فلذلك يا أخوان، يعني ليستغل أحدنا، ويا أخوات يستغل أحدنا أنه موجود على هذه الأرض، وبسرعة جدد التوبة وابدأ بداية جديدة مع ربك، ولا يدري أحدنا متى يكون الأجل. الآن سيذكر لنا الإمام النووي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنواع الذنوب التي يتوب منها الإنسان. تفضل.
1: وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا.
0: هذه قصة يحدثنا بها النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل قتل 99 نفسا. وتذكروا أن زوال الدنيا أهون على الله تعالى من قتل المؤمن، وتذكروا أن هدم الكعبة حجرا حجرا أسهل عند الله تعالى من قتل المؤمن، وتذكروا أن القتل لا يجوز إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة، والنفس بالنفس. هلأ الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول رجل قتل ممن كان قبلكم قتل 99 نفسا. نعم.
1: فسأل عن أعلم أهل الأرض،
0: سأل يريد أن يتوب، سأل مين أعلم أهل الأرض، بدي روح أسأله، أنا شغلتي مالي عامل ذنب صغير، أنا مساوي شغلي ما بتنزل لا بميزان لا بأبان. نعم.
1: فدل على راهب،
0: دل على راهب، هو سأل عن أعلم أهل الأرض، دل على رجل عابد. العبادة يا أخوان جيدة، بس العلم أفضل من العبادة. لذلك أنت بدك علم وبدك عبادة. هو سأل عن أعلم أهل الأرض، دل على راهب رجل متفرغ للعبادة بس ما عنده علم. نعم.
1: فأتاه فقال: إنه قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟
0: نعم، قال له: هذه قصتي، قتلت بعيد منهم، قتل 99 نفسا، هل له من توبة؟
1: فقال: لا.
0: قال له: أعوذ بالله منك، قاتل 99 وجاي لعندي، روح من وجهي بعيد من هون، يا فاعل يا تارك. نعم.
1: فقتله فكمل به 100.
0: قال له: ما صايرة وصايرة. كمان قتله، ضاق به ذرعا فأتم به 100. نعم.
1: ثم سأل عن أعلم أهل الأرض.
0: مرة ثانية سأل مين أعلم أهل الأرض، ما بدي راهب، ما بدي عابد، بدي عالم.
1: فدل على رجل عالم، فقال: إنه قتل 100 نفس، فهل له من توبة؟ فقال: نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟
0: أيوة، شايف يا أخوان، قتل 100 نفس، قال لك: نعم، لك توبة. ومن يحول بينك وبين التوبة؟ من يحجز بينك وبين التوبة؟ باب الله تعالى في التوبة مفتوح. مهما كنت مذنبا، مهما كنت خاطئا، مهما كنت مقصرا، الله عز وجل ينتظر عودك أصلا إليه.
1: انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى، فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء.
0: أرض سوء. بس هلأ هون في نقطة أيها الإخوة، قال له: نعم، لك توبة، شوف، في شرط، إذا بدك تتوب بدك تترك رفقات المعصية. يا إخوان، واحد عم بيقول أنا تائب ولساعته قاعد مع رفاق المعصية، سامحني، توبته ليست صادقة، لأنهم سيعيدونه إلى حيث كان. واحد يقول أنا تائب ويعود إلى نفس مكان المعصية، المكان الذي عصى الله تعالى به، رد بيرجع بيعود فيه، بيقول: خلص أنا ما حب عصي بس بدي أرجع أعود، هذا ليس صادقا في توبته. قال له: قتلت 100 نفس، قال: نعم، لك توبة، بس بقال شوف، بدك تترك أرضك فإنها أرض سوء، يعني المكان الذي كنت تعصي الله تعالى به، وبدك تلحق بأرض فيها أناس يعبدون الله تعالى. شو هلأ بدنا نستفيد من هذا الكلام؟ إذا واحد منا لا سمح الله مقيم على معصية، لابد الأحاديث كلها تدعوك إلى التوبة، لابد أن تتوب، بس من صدق توبتك أن تترك رفاق المعصية وتذهب إلى رفاق الطاعة، تترك أماكن المعصية وتأتي إلى أماكن الطاعة، ما بتلاقي حالك غير صدقت توبتك. أما إذا واحد يضل مع زمان المعصية ومكان المعصية وأصحاب المعصية وبيقول لك: أخي ليش هيك، أنا رد عم برجع أوعى بالخطأ، لأنك أنت هذه التوبة تبعك توبة، صحيح بأنك تتوب لكن في تقصير في هذه التوبة. سنتابع الحديث إن شاء الله تعالى في الدرس القادم له تتمة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
2: شرح كتاب رياض الصالحين للدكتور محمد خير الشعال.

0: احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم اما بعد، احبتي في الله، احييكم اينما كنتم في ارض الله بتحية الاسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، وما زلنا في حلقاتنا الاسبوعية البيوت الامنة. ادعو الله سبحانه وتعالى ان يؤمن بيوت المسلمين من كل شياطين الانس والجن، وان يرزق كل بيوت المسلمين السكينة والمودة والرحمة، وان يطرد منها كل نكد وكل اكتئاب وكل احباط وكل يأس، ويرزقها الايمان والصلة به بين افراد الاسرة كبيرها وصغيرها، وان يرزق التناغم ما بين الاجيال ما بين الوالدين وابنائهم، وان يرزق ابناءنا البر، وان يرزقنا حسن تربية ابنائنا وتحملهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزق بناتنا بالازواج الصالحين، وان يرزق ابناءنا بالزوجات الصالحات. رب العباد هو ولي ذلك والقادر عليه. ثم بعد، يعني اريد ان اتحدث اليوم عن موضوع مهم جدا قبل ان ندخل الى البيوت في مسألة الخطبة. وقلنا ان الخطبة تعتبر وعد بزواج لا يقوم او لا يترتب عليها اي حقوق، ولكن يبدو ان لما تحدثنا الاسبوع الماضي عن وجوب اسرار الخطبة، هذا امر صعب على الناس. الناس تحب في زمننا البهرجة، وتحب المنظرة، وتحب نشر الاسرار، والناس عندها فضول عجيب، تسأل لماذا كان بيتكم مضاء بعد الساعة 10 مساء، وكنا نرى سيارات غريبة امام البيت. هذا الفضول ليس من طبيعة المسلم، لكن يبدو ان الاسلام عندما يتبخر، او حقيقة الاسلام تتبخر من القلوب، يبدأ الناس في دس انوفهم في حياة الناس، لماذا واين وبكم ومتى وما الذي جاء ومن الذي ذهب. وبالتالي ربما يدخل اصحاب البيت احيانا في امتحانات من جيرانهم، ومن ناحية كان استجوابات امنية، من الذي كان ومن هو وكيف، وهل هناك مشروع خطبة ام انه عقد، ومتى الزواج، بهذا المنطق. واذا قلنا لاحد هذا الكلام يقول لك يا شيخ امال احنا نتكلم في ايه؟ الله، هو لا يتكلم الا على اسرار الناس؟ خلي صاحب البيت او ربة البيت اذا حبت هي تخبر شيئا خلاص هي حرة، لا تخبر، لا داعي لان ندخل الناس في امتحانات ونحرجها. فليس هذا من طبيعة المسلم. المسلم لا يسأل الا عن ما يعود عليه بخير. المهم، يبدو ان موضوع اسرار الخطبة موضوع ثقيل، وكان التعجب في الاسبوع الماضي كيف ان الحديث يقول لا يخطب احدكم على خطبة اخيه، فمن اين علم ان اخاه قد خطب بنت فلان فلا يجب ان يتقدم، وانت تقول هكذا كان السؤال يعني، وانت تقول ان يجب اسرار الخطبة، اسر الخطبة واعلنوا الزواج او اعلنوا النكاح. اقول ان اليوم يعني لا اقول ان العالم انفتح بعضه على بعض، العالم انفتح بعضه على بعض بالباطل، ونحن كمسلمين يجب ان لا ندخل في هذا الباطل. يعني الان الخطبة بين افراط وتفريط، بين افراط شديد، بعض الاسر الى الان العربية المسلمة لا يرى الخاطب خطيبته الا يوم العقد، والله اعلم يراها او لا يراها، فيفاجأ بشخص غريب امامه ويتفاجأ بشخص غريب. اذا كان هذا يصلح ايام جدتي وجدتك من 100 سنة ربما لا يصلح الان، وبالشرع لا يصلح اساسا، لا ايام جدتي ولا ايام حفيدتها لا يصح. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم وهو اوسط الناس واعدل الناس واعقل الناس واذكى الناس واحرص الناس على شرع الله والمبلغ عن الله عز وجل، قال لجابر انظر اليها فانه احرى ان يؤدم بينكما. فوصل الامر بجابر ان عبد الله الذي مات الرسول صلى الله عليه وسلم وهو راض عنه، ان جابر يقول كنت اختبئ لخطيبتي تحت الشجر حتى ارى منها ما يشجعني على الزواج، فيعني تزوجها بعد ذلك. يعني اذا قضية ان يرى الخاطب خطيبته هذا امر شرعي، لكن نحن نعيش اليوم بين افراط وتفريط، بمعنى ان البعض يرى الا يرى من باب التقاليد البالية، وهذا ليس من شرع الله، الا يرى الخاطب خطيبته تماما، ويكتفي بأن أمه تصف أو أخته تصف وانتهى الأمر على هذا. وبين تفريط تقليد لهؤلاء الذين انفلتوا بعيدا عن إطار يعني العقد الشرعي أو النظام الشرعي أو المنظومة الشرعية التي مستقاة ومستوحاة ومأخوذة من الكتاب والسنة، فإن الخاطب يأتي ويخرج ويخرج مع خطيبته، والله أعلم ربما يسافر معها لما خطبها، ويذهب إلى الغداء والعشاء والمقاهي ويفخر أنه يصطحب معه خطيبته. هذا أمر يعني مخالف تماما للأمر الأول وعكسه، ولكن كلاهما شر. الإسلام لا إفراط ولا تفريط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. يعني هذه الأمة هذه الوسطية، الإسلام يبيح لك يا بني أن ترى وجهها وكفيها، عايز تطمئن على أنها لها شعر ولا صلعاء ولا بهذا المنطق، والله هذا دور الأم ودور الأخت ودور الأخوات، لكن حكاية أن هي أصلا أساسا تسير عارية في الشارع فيعني مصيبة. فهذا سؤال خارج حدود حلقاتنا، نحن نتكلم عن البيوت الآمنة، ومعنى البيوت الآمنة البيوت الملتزمة يعني بأدنى التعاليم الإسلامية. يعني أن المفروض أن بيت مسلم يعني الأم محجبة والمخطوبة محجبة والولد داخل غض البصر، ولكن يباح له أن يجلس مع خطيبته في وجود أهلها، ويكون لا يرى منها إلا وجهها وكفيها، وبعدين يحدثها وتحدثه. بس في شوية نقاط أريد أن ألمسها في هذه الحلقة. أول شيء، بعض من المتقدمين يكون عنده مرض خفيف، مثلا تأتيني أسئلة ولا شيخ أنا عندي مرض حمى البحر الأبيض المتوسط مثلا، أبدر الله يعافي كل مريض، هل لي أن أخبر خطيبتي بهذا الأمر؟ طب يا ابني هذه الحمى تحتاج إلى أن تأخذ أدوية معينة؟ والله أيوه في أدوية. طب هذه بأسئلة الطبيب لها يعني مضاعفات معينة أو أعراض معينة؟ نعم لها أعراض مضاعفة. وجبت الصراحة في الأمر من البداية للنهاية. لماذا؟ لأن أنت كخاطب بعد العقد أو بعد الزواج واكتشفت أن خطيبتك هذه كان عندها عيب في مرض ما وخبأت، ويتتعاطى أدوية تمنعها من أن يتم حملها بسهولة، أو يمنعها من أن يعني تستطيع أن تقوم على شؤون بيتها أو على خدمة زوجها أو إعانته أو إلى آخره. فإذا اكتشفت أنت هذا الأمر أقمت الدنيا ولم تقعتها، تقول هذا دلسوا عليها في العقد، خبأوا عني موضوع خطير جدا. وبعدين إلا الزواج يجب أن يقوم على الصراحة من البداية، ألا تخبئ لا مرض ولا عيب معين ولا، وبالذات فيما يخصك أنت وفيما يخصك أنت يا ابنتي الكريمة، يعني فيما يخص الخاطب وفيما يخص المخطوب. مش ممكن واحد يكون عنده مرض أي مرض، وربنا عافي كلنا مبتلى، هو مثلا عنده مرض السكري أو هي مثلا عنده مرض معين في القلب، هي عندها نفس القضية مثلا يعني عنده كلل معين في في في في في جزء من جسده أو إلى آخره. وجب أن يكون هذا الأمر واضحا من البداية. يعني مثال، في بعض الدول والحمد لله هنا في الإمارات وفي الآن في مصر وفي بعض الدول يشترط على المتقدم أن يأتي بشهادة طبية معتمدة من الجهات المختصة أنه خالي من الأمراض. تفرضنا جدلا أن هذا الشاب المتقدم عقيم، هذا أمر الله، ربنا يقول إيه؟ يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيم. إذن رب العباد قد يجعل بعض يعني يرزق بعض الناس أولاد ويرزق بعض الناس بنات ويرزق بعض الآخرين أولاد وبنات، ونوع رابع يجعله عقيم لا ينجب. فإذا ثبت أن الولد غير مؤهل الإنجاب وجب أن يوضح هذا الأمر لمخطوبته من البداية، مش ننتظر لما نعقد وننتظر لما تأتي للبيت وفجأة الله هو أنا نسيت، دائما نلف وندور، هو أنا نسيت أقول لك أن أنا لا معقول هذا الكلام، يعني هذا أمر يعني سبحان الله من غشنا فليس منا. لابد أن يكون الأمر واضحا، والأمور الواضحة دائما يترتب عليها خير دائما. لماذا؟ لأن بعض الناس تخاف من الصراحة، يقول ما أنا يا شيخ لو خبرتها أن أنا عندي مرض معين أو أنني لا أنجب أو كذا، أو هم نفس القضية أهل المخطوبة، إحنا لو خبرنا الراجل أن أو الولد المتقدم أو الشاب أن عندها كذا أو كذا أو كذا، يعني يعني دي, دي دي دي مسألة خطيرة جدا. ممكن لا نقول وجب علينا أن نوضح ويجب علينا أن نبين. لماذا؟ لأن البيوت سوف تقام ليست على يعني ليست على عاطفة المحبة فقط. البيوت سوف تقوم أيضا على واقع. هذا الواقع يقتضي أن قد يستدين الزوج، يكون عنده هم، عليه قروض معينة، هي عندها مشاكل عند أهلها، فهذه المشاكل لا نريد أن نزيدها بمشكلات موجودة في الطرفين. الطرفين وجب أن تكون الموضوع إيه بصراحة. ولذلك أنا تحدثت في اللي وصل معنا الأربعاء الماضي في الحلقة السابقة، قلت أن هناك خطبة استاتيكية وخطبة ديناميكية، أو خطبة ساكنة وخطبة متحركة. قلنا أن الخطبة الساكنة خطبة داخل صالونات البيوت ومجالس البيوت ودواوين البيوت وغرف البيوت، اللي هو الخاطب يأتي يجلس مهذبا هكذا ويبتسم ويمسك كوب أو كأس الشاي بأدب ويشرب دون صوت ويضع دون صوت وصوته خفيض. فإذا انفردت الخطيبة به بعد العقد أو بعد الزواج، إذا به إنسان لا يعرف لا مبادئ يعني آداب مرعية، ولا وصوته مرتفع وبذيء اللسان وصوته يعني ومنفر إلى آخره، أو العكس. فهذه الكلمات المنمقة لا تبني بيتا. مش معنى كده أنني أدعو الجميع أن يكون يعني متعديا للحدود، لا، أنا أدعو الجميع أن يكون واضحا بسيطا، يعني وضوح الشمس، لا يتكلف ولا يدعي أنه يعني يجلس هكذا الخاطب مع أهل خطيبته: والله أنا لا أحب الكذب ولا أحب الغيبة ولا أحب أن يمسك إنسان بسيرة إنسان، ولا أحب إلا الإخلاص في العمل، ولا أحب الغش، ولا أحب أن يتكلم أحد من وراء. والله يقول لي: الله، جاءنا أبو بكر، الله، جاءنا عثمان بن عفان، الله، والبنت ما شاء الله. يقول أنا صوتها منخفض ما شاء الله. يقول يا أخي إيه الأدب ده، إيه التربية ما شاء الله الجميلة دي. تقول له: شوف أنا صوامة قوامة. أنا أقول: الله، أنا وقعت في شبيهة أسماء بنت أبي بكر أو واحدة من الرعيل الأول. وإذا بعد الزواج نقلب ظهرا مجن وتظهر صورة أخرى، ويتعجب الولد، يتعجب البنت، يتعجب الزوج، تتعجب الزوجة، وتبدأ المشاكل في الظهور. هذه مشكلة كبيرة. لماذا؟ لأن عدم الصراحة أمر خطير، ووجب علينا أن نكون صرحاء من البداية. لازم أكون صريح من البداية، من بداية الأمر. طيب، أحيانا يتقدم خاطب، وهذه أسئلة تأتي إلينا كثيرا نحاول أن نحلها. يأتي الخاطب يتقدم، فنقول له: أنظرنا حتى نفكر، يعني إحنا لم نعقد معه شيئا. بعد شهر أو شهرين يتقدم من هو أفضل. نحن ما أعطينا للأول كلمة، لكن وعدناه بالتفكير. فقبل ان يتقدم الثاني وجب علينا ان نغلق الباب الاول. مش معنى احنا مش داخلين في مساواة بيع سيارة، ان هذه السيارة بعشرة فجاء من يشتري باحد عشر، لا، لان اريد ان اوضح ان المسلم يكون واضح المعالم. لماذا؟ لان ما لا اريد ان يحدث لابنتي لا اريد ان يحدث لبنات الناس. كيف يعني؟ بالله عليك، تحسب على البنت خطبة ويكسر خاطرها وتؤذى في مشاعرها، وبعدين سبحان الله يعني كأننا نعرض سلعة من يدفع أكثر، وجدنا أن الأول راتبه 7، الثاني راتبه 10، أبو راتب 10 أفضل، هذا في مركز مرموق، هذا في مركز أقل، لا أبو مركز، لا نقارن. نحن نقف عند خاطب، فإما أن نقبله أو نغلق في وجهه الباب الأول. من الأول شكر الله، لكن لا والله لا، هذا غير من نستخير، ووجدنا ان الامر هكذا. فمش مسألة مقارنات، مش احنا بنضع على على على طاولة الاحداث او على الخريطة امامنا ونختار، لا، نحن نريد ان نكون مسلمين حقيقيين، والمسلم الحقيقي مسلم واضح المعالم. ولذلك لما يأتينا شاب والبنت تسأل: اين تصلي؟ والله انا في العمل لا اذهب الى المسجد الا من الجمعة الى الجمعة. تأخذ في بالها ان هذا ليس من ابناء المساجد اذا كانت هي ملتزمة، او تريد ان من يأخذ بيدها. لكن ده في ناس مش يدخلوا من الجمعة للجمعة، في ناس تدخل المسجد من رمضان لرمضان، وفي ناس تدخل المسجد يعني لا لتصلي ولكن ليصلى عليها. طب هذا هل يصح هذا؟ اذا ما كان ليحافظ على عهد الله الذي بينه وبينه وهو الصلاة، كيف يحافظ على ابنتي وهي فلذة كبدي في ان يتقي الله رب العالمين. فلا بد ان نفهم ان جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه الا تفعلوا تكون فتة في الارض وفساد كبير. وليس معنى هذا ان الصلاة هي المقياس الحقيقي، فربما يصلي ويكذب، ربما يصلي ويغش، ربما يصلي ويسعى كذا وكذا، لكن اقول ان الصلاة عنوان، عنوان تعطيني انه انسان متوضئ، انسان يحافظ على طهارة ثيابه، انسان يحافظ على الصلاة، يحافظ على عهده مع الله. فاللي يحافظ على عهده مع الله يبقى ان شاء الله رب العالمين يحافظ على عهده مع بناتنا عندما تأوي البنت اليه وتصير زوجة من الزوجات. تستطيع برضو البنت ان تسأل يعني هل تحفظ شيء من القرآن؟ ترى صلة بالمصحف. ولا والله انا لا اقرأ العربية اساسا، اصلا تعليمي فرنسي، انا تعليمي انجليزي، انا والله المصحف ده صعب، اللغة العربية دي لغة معقدة. طب استفهم انه واحد يعني منسلخ من جلدته ومن بني قومه، فمن باب اولى ان ينسلخ منها يوما ما. ونحن نعيش مع ابنائنا وبناتنا عندما يستخيرون رب العباد عز وجل في التقدم لمن يخطب او استقبال اسرة البنت للخاطب الذي يأتي. دائما الولد الناصح او الشاب الذكي يبحث عن صاحبة الدين، ويبحث ايضا ان تكون امها صالحة، لان الام الصالحة لا تنبت الا بنتا صالحة. لكن بالله عليك الام مبهرجة، والام عاملة خصلة اصفر وخصلة اخضر وخصلة ازرق، طب يعني هتنجب ايه؟ منقبة؟ لا يعني نتكلم خلينا واضحين، يعني لابد من النظر الى نسأل عن الام، وان نسأل ايضا عن الاب. الحكوم او ما تسمونه انت الريموت كنترول، ها اللغة العربية والحكوم، لكن احنا بس يعني في مسألة اللغة مستعمرانة شوي. المهم هذا الحكوم، اداة التحكم وسيلة التحكم، من الذي يقود السفينة؟ والله لو رأينا ابا، مش اب يعني متسلط، وانما اب فيه صفة الرجولة ليس صفة الذكورة، في فرق بين الذكر والرجل. نحن نريد رجلا يحوي داخلي ذكورة، لكن هو رجل، رجل في تصرفاته. قال رب العباد عن الذين يعمرون بيوت الله يعني فيه رجال، رجال يحبون ان يتطهروا سبحانه، وجاء رجل من اقصى المدينة، فيه يعني في صفات الرجل. فاذا كان الاب بما سمعنا عنه وسألنا انه كريم مهذب يحكم امر بيته، الام صالحة تتقي الله ما شاء الله يعني مصلية ملتزمة بامر الله عز وجل، عندئذ هذه امور مشجعة. هذا امر. الامر الثاني، دائما الاولاد او الشباب المتقدم يقول يا شيخ انا لما اروح اخطب ايه الاسئلة اللي عاملها لخطيبتي؟ وانت يا ابني وندخلها امتحان؟ ابدا، هي بالتعامل، خلي التعامل طبيعي. انت مش داخل امتحان هتجيب انا اعطيك 50 سؤال صح ام خطأ، هتحبينا ان تأكلي في البيت ام خارج البيت صح؟ لا لا، يعني احنا مش داخلين في امتحان يعني قبول في في في في مؤسسة او في شركة، لا. نحن نريد ان تسير الحياة طبيعية. انت عندما تقدمت استخرت الله عز وجل، وانت يا ابنتي عندما تقدم هذا الخاطب انت ايضا واهلك استخرتم رب العباد عز وجل. ولكن بعض من بناتنا يتأففنا احيانا مثلا من سوء هندام المتقدم، يقول يا شيخ يأتينا كده، اذا كان هذا في ايام خطبته يلبس الوان غريبة واشياء غريبة وعنده اشياء غريبة، فدي يعني ايضا لها حسبان عند عند عند عند بنات الجيل، مهمة، لان البنت تحترم الرجل الذي يحترم رجولته في هندامه وفي مظهره وفي اخلاقه وفي كلامه بهذا المنطق. يعني فلا يكون مثلا يعني متقعرا في الكلام، ولا يكون جافا في الكلام، وفي نفس الوقت لا تكون فيه ليونة تقترب من ليونة الناس اخرى. لا، الرجل يكون يعني رجل فيه صفات الرجولة، بس لا تريد الا رجلا يقدر ان يحميها وان يحتويها وان يكون قيم عليها باخلاقه وسلوكه وكرمه فقط. ثم القضية ان بعض الاسر والعائلات تطيل الخطبة، وهذا حقيقة من الضرر الكبير الواقع على الطرفين. لماذا؟ عند إطالة الخطبة تحدث مشكلة. أولا تبدأ العيوب في الظهور، فيبدأ الكل بيطلب ايه؟ بالعقد، يطالب بالعقد. جميل. الخطبة الى الان لا ترتب عليها اي حقوق او واجبات على الطرفين، انما هو وعد بالزواج، وعد بالزواج، يعني ما فيش لا حقوق ولا واجبات. طيب الامر الثاني، تقدم الشاب وعقد، هذا زواج مع ايقاف التنفيذ. يعني ايه زواج مع ايقاف التنفيذ؟ يعني هو عقد وما زالت عروسه في بيت ابيها. هنا تحدث المشكلة الاخرى، من الذي يقود البنت، او من الذي يأمر، او من الذي له اليد الطولة؟ هل الاب الذي تعيش في كنفه البنت، ام المتقدم الذي صار زوجا ولكن لم تنتقل اليه زوجه بعد؟ والله هذه ايضا من مشاكل العصر الحديث، لان زمان كان قضية البيوت ميسرة، فكان مجرد هو يتقدم ويستخير ويجد الخير في المخطوبة يروح يجهز بيته سريعا، وتنتقل العروس الى بيت زوجها ويبتدوا يتعايشوا الحياة بحلوها ومرها. اما الان ففي صعوبات كبيرة اقتصادية ومالية على ابنائنا الشباب في قضية تجهيز البيوت، فبالتالي الاسرة الملتزمة تقول لك ايه، نعقد عشان يبقى شيء حلال، ممكن يخرج معها شوية، ممكن ينفرد يقعد يتكلم على راحته، يحدثها في التليفون على راحته، فبالتالي هنا بعض الاسر تفضل العقد. طيب هنا العقد صارت حقوق كبيرة، ولكن اهمسوا في اذني ابنائي من الشباب المتقدم، انت يا بني عندما تذهب لخطبة البنت ثم تعقد، من باب الادب عايز تخرج عايز تزورهم، لازم يا اخي تستأنس وتستأذن، يا عمي بعد اذنك ممكن كذا وكذا، يا عمي بعد اذنك ممكن فلانة تصنع كذا وكذا. انت اذا تكبر عمك، فلما تكبره اللي هو حماك يعني اللي هو والد العروس، لما انت تكبره تعطيه حجمه. واحنا العرب حقيقة فينا يعني جينات حب يعني الفخر، يعني مفتاح اي عربي انت تفخم فيه شوي، فإلا ما رحم ربي طبعا. يعني لما تجي تكلمه تقول له ما شاء الله عليك يا عمي، ما شاء الله انا اتعلم منكم، انا اتعلم منك كيف تدير البيت، ما شاء الله حليم وصاحب قرار ولين لحظة اللين. عمك يشعر انه ايه، خلاص انت اصبحت ولده، ابن له، فيتغاضى لك عن بعض العيوب. لكن كل ما تقعد مع عمك كده انت عامل انه يعني سبحان الله، يا عمي انا لا يعجبني. يا اخي انت صغير بالنسبة له، انت كولده فلا يجب ان تنصح من هو اكبر منك، ولكن تعطيها بصورة مغلفة. فانت تكبره، تستأذنه في امر ما بخصوص عروسك، تستأذنه في ان والله يا عمي احنا كنا نريد ان نشتري كذا لكن فلانة قالت كذا، فما رأيك انت، نريد ان نستأنس برأيك، انت الخبير في هذه المسألة. فالتاني يستريح لك، يعني انت كده بتعمل معه ايه، يعني بتفتح قلبه للخير وتفتح قلبه لان تعطيه حجمه. فاذا اعطيته حجمه بدأت انت ايه، سبحان الله العظيم، يعني الامور تسير وفق ما تريد انت وعلى راحة دون مشاكل. ولذلك احيانا تحدث مشاكل ايام الخطبة، تعرف الناس او بعض من الناس في كثير من الدول على موضوع الشبكة. الشبكة هذه ليست يعني قاعدة من او لا ركن من اركان الزواج، لكن تعرف الناس على هذا، وما يعرف عرفا يعني لا يمحى شرعا، ما فيش مشكلة. طيب احيانا بعد ما تقدم الشبكة، بعض في بلاد يقول ان هذه الشبكة جزء من المهر، يقول مثلا انا هدفع مثلا يعني مهر 10 مثلا يعني، فهجيب شبكة ب3 يبقى باقي عليها 7، بيعتبر الشبكة جزء من المهر، فتأخذ حكم المهر، عشان لو حصل فسخ او حصل شيء تحسب. واحيانا تفصل ما بين الشبكة وما بين الايه، وما بين المهر، فتصير الشبكة هدية، هبة، زيها زي اي شيء، زي جاب ثوب لخطيبته، جاب لها ساعة، جاب لها قلم، جاب لها اي شيء، يعني اي شيء، فتأخذ حكم الايه، الهبة، وللواهب ان يرجع فيما وهب. كيف يعني؟ يعني احيانا بعض الناس يعني تدخل في قضية الحياء وتستغل حياء العريس المتقدم. يجي ابو البنت يقول مثلا مما نسمع، يقول يا ابني الشبكة هذه هدية منك للبنت، وهذه على قدر ما تستطيع. والله يا ابني تأتي بشبكة قليلة، شبكة كبيرة احنا لا نكلفك فوق الطاقة، تدخل على الزواج، واحنا يا ابني انت ولد من اولادنا، جميل، ولكن خلي بالك هكذا، خلي بالك الجملة اللي ما فات كله ده كلام جميل، اسمع الايه الجملة الباقية. ولكن يا ولدي الحقيقة هي اختها خطبت من سنتين، والحقيقة خطيبها جاب لها شبكة ب50,000. احنا دخلنا في الايه، في ما اخذ بسيف الحياة. الله. طب انت خطيبها، خطيب اختها ربما ثري، ربما له دخل، ربما وارث، ربما عنده اموال، وربما كذا وربما كذا. طب هذا الخاطب ربما لا يستطيع، فانت نقضت ايها الاب او انتم ايها الاهل اهل البنت كلاما في المقدمة، قلتم والله احنا عايزين نيسر، ثم بعد النهاية عسرتم، ونحن نريد ان نيسر امر الحلال حتى نصعب امر الحرام. واجدادنا لما يسروا امر الحلال صار الحرام صعبا، ونحن لما صعبنا امر الحلال صار الحرام ميسورا. فاحنا عايزين نفتح المجال للاولاد، نفتح المجال للشباب، نيسر لهم امر الخطبة وامر المهر وامر التجهيز، واي بيت يجيبوا اهلا وسهلا، وبعد ربنا يوسع عليهم. يعني الكل يبدأ صغيرا ثم يكبر بفضل الله عز وجل بالبركة وبالخير وبالمودة وبالرحمة. ولكن لا تضحك علينا البهرجة، ولا تخدعنا المظاهر الكاذبة، ولا تخدعنا الاشياء هذه التي التي لا تقيم بيوتا، ولا نفسد العلاقات القلبية الجميلة والعاطفية الجميلة والمودة اللي بين الناس وبعضها بماديات لا تذهب ولا تجيء. انا لا اساوم في سيارة ابيعها او مزرعة ابيعها، انما هذه فلذة كبدي كبنت، وانت يا بني ايضا فلذة كبد ابيك وامك. وارجو يعني ان ايضا لا داعي، وبالذات بعد العقد، ان يخبر الاب والام من الطرفين بصغير الامر وكبير. لا داعي. ليه؟ لان والله هي اصبحت كذا وكذا وتقول كذا، وهو اصبح يقول، فنصير بعد يتعود الطرفان حتى بعد الزواج. سبحان الله العظيم، يعني بـ بـ بـ يعني لا اله الا الله، بمسألة الشكوى او مسألة نشر الاخبار، ونشر الاخبار هذه مصيبة كبيرة. ونحن يجب ان نعظ وننصح بناتنا بالذات، نقول لها يا بنيتي اذا انتقلت الى بيت الزوج، كما قالت زوجة عوف بن محلم الشيباني، يا بنيتي انت تركت العش الذي فيه درجتي، والوكر الذي فيه الفتي، الى عش لم تعرفيه وقرين لم تألفيه. يعني مكان غريب، بيت اخر غير بيت ابوك وامك، وقرين لم تألفيه، واحد ما تعودت عليه من قبل، مش اخوك ولا ابوك ولا حد تربى معك، انما هو انسان بالنسبة لها غريب. فقالت لها كلاما طيبا، كوني له ارضا يكن لك سماء، كوني له فرشا يكن لك غطاء، هكذا. يعني اذا سبحان الله، هي جمل متكاملة او علاقات متكاملة بهذا المنطق، تصير الحياة فيها شيء من المودة. ولذلك لا تدس ام البنت ولا والد البنت ولا ام الزوج ولا ابو، ولا لا يدسوا انوفهم في حياة الاسرة الجديدة. وانا قد شبهت من قبل وقلت ان اذا قلنا ان اسرة الزوج او العريس الف، واسرة العروس باء، والاسرة الجديدة جيم، فمصيبة الف انها تريد ان جيم تدور في فلكها، ومصيبة باء انها تريد الاسرة جيم الجديدة تدور في فلكها. وانا اخط الف وباء واقول اتركوا الاسرة جيم، الاسرة الجديدة هذه تنشأ على طبيعة جديدة، على كتاب وسنة، على حقوق وواجبات، على فضل وخير، على مودة ورحمة، على سكينة وود وتعاطف. بهذا المنطق البيوت يحافظ عليها. اما ان نضع انوفنا في البيوت ونستخرج منها الاسرار، هذا كلام خطير جدا، والذي يساعد على وضع الخدوش او العقبات في هذا البيت الذي يجب ان تزال منه العقبات. ولا تزال العقبات ابدا الا اذا اتصل الزوجان كلاهما بالله عز وجل. اصلح ما بينك وبين الله يصلح الله لك ما بينك وبين الطرف الاخر. وانت يا بنيتي اصلحي ما بينك وبين ربك يصلح الله لك ما بينك وبين الطرف الاخر. اما ان نعالج الدنيا بدنيا، ونعالج المشاكل بمشاكل، ونبتدي نضطر نذهب الى نجلس الى المصلحين وغيرهم وغيرهم، وطبعا لا نستغني عنهم، لكن ايا كان الاصلاح الحقيقي هو أن أصلح العلاقة بيني وبين ربي. قال رب العباد عن زوج زكريا: وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. إذن أنا لما أطرق باب الله عز وجل في قضية إصلاح الأسرة من البداية، ويكون نيتي من البداية أن أقيم بيتا مسلما يتقي رب العباد عز وجل، وقلت إن البيوت لا تقام إلا على الفضل، لا تقام إلا على الفضل، ولكن لا تقام على العدل. على الفضل والعدل، هذا هو مدار حديثنا في تكملة. ونحن نتحدث في أمر الخطبة في بداية البيوت الآمنة، ويبدو أن الاتصالات بدأت سريعا. إن شاء الله نأخذ أول اتصال إن شاء الله. درة من تونس، السلام عليكم. مرحبا.
1: أهلا يا شيخ.
0: نعم تفضل يا بنتي.
1: أنا سعيدة لأني كلمتك.
0: الله يرضى عنك يا بنتي، بارك الله فيك.
1: الله يخليك.
0: أشعرك. تفضل.
1: بس يا شيخ يعني لو سمحت بغيت أعرف، أنا كنت مخطوبة وفسخت الخطوبة، وبعدين يعني أهل أهل يعني
0: الخاطب أي المتقدم.
1: أيوة. أهل الخاطب.
0: أيوة.
1: طلبوا أغراضهم.
0: طيب.
1: فأنا رجعت لهم الأغراض، بس يعني قبل ما هم يطلبون الأغراض بعت الخاتم يعني.
0: طيب.
1: الدبلة.
0: أيوة.
1: يعني بغيت أعرف أرجع لهم فلوس ولا يعني كيف.
0: طيب يا بنتي معذرة، هو لما فسخ الخطبة كان السبب هم أم أنتم الذين رفضتم؟
1: لا هم يعني هم الذين. بدون سبب هو. طيب. يعني طيب تراجع خلاص عن الزواج بدون سبب.
0: خلاص يا بنتي بارك الله، توكلنا على الله.
1: وبس بغيت أعرف شيء ثاني لو سمحت.
0: نعم. الشيء الثاني.
1: لو أنا يعني عندي علي دين.
0: نعم.
1: وال يعني اللي سلفني الفلوس مات توفى.
0: طيب.
1: ممكن يعني أعطي الفلوس لأمه؟
0: طيب طبعا ان شاء الله. حاضر باذن الله. طيب
1: شكرا.
0: بارك الله فيك، الله يرضى عليك. العبير من سوريا، السلام عليكم.
2: السلام.
0: ايوه
2: كيف صحتك؟
0: الله يرضى عليك يا بنتي، اهلا وسهلا.
2: الله يخليك يا رب. انا كان عندي سؤال، انه انا الزوجه الثانيه يعني صارت الخطبه وعقد القران، كتب لي كتاب وانا اساتني في سوريا.
0: طيب.
2: بيت اهلي لسه في سوريا، وكان في مشاكل كثير هو وزوجته الاولانيه.
0: ايوه.
2: وهلا رجع اتصالح هو وياها ورجع مره ثانيه، وانا بما انه تزوجت انه عقد قران ما رايده مثلا انه افسخ مره ثانيه وبطل هال. بس انا من حقي مثلا انه لما بدي اروح لعنده هلا، ما من حقي انا امن حالي مثلا يامنني بشيء، هو خصوصا انه هو عنده اولاد وكل اولاده يعني مامنهم واحواله يعني كثير كويسه.
0: نعم.
2: انا ما من حقي امن حالي يجيب لي مثلا بيت يامنني، خصوصا. طيب. انه انا بدي اترك وظيفتي، اترك اهلي، اترك بلدي، وبدي اروح على بلد ثاني.
0: نعم نعم. طيب.
2: يعني هو كبير بالعمر واحواله ميسوره، يعني
0: ربنا يبارك.
2: ما راح يوقف عليه.
0: نعم جميل.
2: بريد. طيب. بس انه وانا مثلا هلا انا فوق ال 35.
0: طيب هل, هل هل هل هل تحدثتم في هذا الامر معه بالتفصيل عندما يتقدم قبل العقد؟
2: صار حكي بهالموضوع هذا، قال مع الايام انا ممكن اشتري، ممكن انا تركوني على رياحتي.
0: طيب.
2: انا ممكن اشتري.
0: طيب.
2: بس هلا هو قال مقرر انه هو ما رح يشتري، بس ما كان في زوجه مره ثانيه.
0: نعم.
2: هلا.
0: نعم.
2: هو رجع لمرته ومشي الحال.
0: طيب يا بنتي خلاص وصل السؤال، بارك الله فيك يا عبد، اجيبك ان شاء الله. بارك الله فيك.
2: شكرا.
0: محمد من دبي، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. مرحبا اهلا وسهلا.
3: أنا بعتذر منكم من المشاهدين أنه سؤالي طبعا بيختلف عن موضوع الحلقة. أنا في الحقيقة بدي أتكلم عن أستفسر منك عن موضوع الماء الحي، إذا ممكن حضرتك توفر له حلقة خاصة. سبق وحضرتك تكلمت بهذا الموضوع أعتقد على تلفزيون الشارقة أو على تلفزيون أخرى.
0: حاضر حاضر إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيك محمد. أخت أم فاطمة، أم فاطمة من الشارقة.
4: السلام عليكم.
0: السلام عليكم.
4: من فضلك يا شيخ عمر، انا عندي مجموعه من الاولاد، اربع، ثلاث بنات وولد.
0: طيب.
4: كلهم بيحفظوا القران الكريم، بس انا عايزه مجموعه من الكتب اللي تساعدهم في الفقه بحيث يطلعوا متفقهين في الدين وفي العلم، تكون بتناسب سنهم. انا اسفه لان الموضوع مش موضوع الحلقه. ثاني نقطه، بالنسبه للمصاحف اللي هم بيحفظوا فيها القران، يا ريت يعني بما انها سيادتك متصل بالاعلام ان هي تكون من ماده البلاستيك، لان الورق العادي بيتقطع في الجوامع وال طلبة يعني الورق بيتقطع وما بيعرفوش يستعملوا. طيب. القرآن الكريم، فريد يكون مادة البلاستيك للحفاظ على كلام الله.
0: طيب.
4: سبحانه
0: وتعالى. بارك الله فيك. يعني الحقيقة أرجو من الأخوات والإخوة أن يكون السؤال في موضوع الحلقة إن شاء الله. أخت فيروز من الجزائر، السلام عليكم.
5: السلام عليكم دكتور عبد.
0: وعليكم السلام وبركاته، مرحبا.
5: في الواقع أنا متقدم لشخص وسوف يأتي غدا.
0: عظيم، بالسلام يا رب إن شاء الله.
5: آمين. أنا أريد أن أسألك بخصوص الرؤية الشرعية.
0: أيوة.
5: هل يجوز لي أن أبقى وحدي معه؟ يعني هل أنا
0: لا وحدك معه لا يجوز، لكن أجيب الأمر تفصيلا إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله.
5: شكرا.
0: هشرح لك الرؤية الشرعية إن شاء الله. طيب الأخت فاطمة من الشارقة، السلام عليكم. نعم تفضلي.
6: نعم الشيخ، أنا أريد منك لأن سؤالي ليس في الموضوع. ما هو حكم من أتى زوجته وهي حائض؟
0: طيب طيب بارك الله فيك. طيب.
6: شكرا.
0: شكرا. أولا أيضا أؤكد أن إن شاء الله أبدأ أجيب الأسئلة، وقبل أن نتلقى باقة أخرى من الأسئلة، وأنا أسميها باقة يعني إن شاء الله لأنها باقة ورود طيبة بين سائل ومجيب، إن شاء الله أن تكون

فسخت خطبتها دون يعني ابداء اسباب من الخاطب وطلبوا اغراضهم. وهي كانت باعت الخاتم واعطته من اغراض حقيقة. طالما ان يعني طبعا الخطب قلنا ان الشبكة او الهدايا هي من باب الهبة وللواهب ان يرجع فيما ايه فيما يهب. لكن يعني تعويضا وجبرا للخاطر ويعني عدم يعني اضافة الم نفسي على المتقدم اليها او المخطوبة بان يعني انت فصلت وفسخت وعدت في قولك او عدت في التقدم او اوقفت مشروع الزواج دون ابداء اسباب. وعايز كمان يعني الهدايا التي قدمت يعني بصراحة يعني ليس فيها شيء من المروءة. يعني ارجو ان يعني نراعي هذه المسائل لاننا احنا يعني احنا قد يكون الخاطب من نفس المدينة من نفس القرية من نفس المحلة من نفس البلد فيعني تبقى فيها شيء من الحرج. فعايزين كما دخلنا كبارا نخرج كبارا وكما كنا في مودة والعائلات في مودة لا داعي لان نترك يعني اثار سيئة في النفوس. ويعني ارى والله اعلم ان يعني انهم يعني ارجع لك كل شيء ما عدا هذا الخاتم الذي بيع يعني خلاص يعني ما في مشكلة. ولكن طبعا العلماء على رأيين بين ارجع اذا طالما هو السبب ان لا يرجع الى الشيء او ان هذه هدايا وهبات يعني ترجع ما عدا المأكول والملبوس. ودي امور هنتكلم عليها فيما بعد في حلقات قادمة ان شاء الله. ايضا سؤالها الثاني هي عليها دين واللي له الدين توفاه الله. هذا المتوفى هي ماذا تصنع في الدين الذي له عليها؟ ان هل تعطيه لامه؟ طبعا تعطيه لاهله الذين يرثونهم يقسموه على راحتهم وفق الأنصبة الشرعية. هذا والله أعلم. ابنتنا عبير من سوريا هي زوجة أو مخطوبة وعقد عليها وهي المتقدم أو الذي عاقد هذا متزوج بأخرى عنده أولاد وهم كبار وميسور الحال. فهل لها أن تطالب بشيء يؤمنها؟ والله يعني العقد شريعة المتعاقدين فيما لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. يعني بمعنى ان هي تطلب ما يعني ما يؤمنها اذا كان عنده المقدرة. وارجو ان يعني اعود الى القضية قبل الفاصل وقبل الاسئلة ان التعامل في مثل هذه الامور لا داعي ان يكون بالعدل المطلق. العدل غير موجود المطلق غير ولكن لابد من الفضل التفاضل. يعني ربنا اعطاك وانت تقدمت اليها و سوف تجعلها زوجة لك يعني فلا بد ان تكون كريما معها حتى يعني تتآلف القلوب ويعني سوف تترك عملها كان لها راتب وانقطع. يعني لا بد ان ولا تنسوا الفضل بينكم هذا امر مهم. يعني صيد السؤال اللي خارج الحلقة الاخت ام فاطمة عندها ثلاث بنات وولد بيحفظوا في القرآن فايه الكتب الفقه هم لسه يعني باكر على كتب الفقه ان يدرس لهم. واود ان يعني يكون في المساجد وعاظ فقهاء فضلاء يحفظون اولادنا وحافظات فقيهات من الاخوات الفضلات يعلمنا البنات الفقه ان شاء الله كل على عمره وسنه. قضية المصاحف طبعا ارجو ان يكون الذين يطبعون المصاحف يسمعوا يشوفوا هل هذا يعني فنيا يعني ممكن ولا مش ممكن ان شاء الله. ابنتنا فيروز من الجزائر تقدم لها شخص وهو قادم ان شاء الله وربنا يتم لهم على خير بإن كان فيه خيرا ان شاء الله ويسره. الرؤية الشرعية قلنا ان تكون بمحضر من الاسرة لا تكون على انفراد. يكون كل قاعد جالس ولكن ممكن يعني ينتحوا جانبا ولكن تحت رؤية وجلسة الجميع يعني. ويجوز له ان يرى وجهها وكفيها ويشوف كيف تتكلم ما اراؤها. هي تستطيع ان تستكشف اراؤه وافكاره. بهذا المنطق ان شاء الله رب العالمين القلوب تتآلف وتتقارب بحول الله وقوته ان شاء الله رب العالمين. اعود الى قضية لماذا اقول ان البيوت اذا بنيت على العدل فقط تنهدم. اذا بنيت على العدل فقط اصبح كل واحد

0: يبحث عن حقوق عن حقوقه وينسى واجباته ويريد ان ياخذ كل حقوقه والاخر هكذا. لكن البيوت لما تبنى على الفضل انا اغمض عيني عن بعض من عيوب الاخر لان كلنا خطائين. يعني هل هناك بيت اعظم من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان يقول لعائشة انا اعلم متى تكوني عني راضية ومتى تكوني علي غضبانة. فتعجبت وقالت يعني كيف يا رسول الله؟ يقول لها عليه الصلاة والسلام يعني ان كنت عني راضية تقولين لا ورب محمد، وان كنت علي غضبانة تقولين لا ورب ابراهيم. هو قسم واحد. فتتبسم وتقول والله لا اهجرك الا بلساني ولكنك في قلبي يا رسول الله. فاذا هذه المودة يعني وهذا الحب وهذه العاطفة الجياشة النظيفة الراقية اللي فيها كلها ايمانيات ويعني وفضل، يعني الرسول يتكشف ويكتشف ان عائشة غاضبة. اذا هناك غضب. طيب ما الذي يجعله صلى الله عليه وسلم يغض الطرف عن هذا الغضب؟ ان هي لها رصيد عنده، لها رصيد ورصيد كبير. فلذلك يعني لابد من ان نصنع حتى على مستوى العلاقات الانسانية بين الاخ واخيه وبين الجار وجاره وبين الزميل وزميله وبين الاخت واختها وبين الجارة وجارتها وبيننا جميعا في التعاملات، يعني يكون هناك مساحة فضل. يقول رجل الحسد البصري تعال لنتعاتب، يعني نقول عشان نعاتب بعضنا بعض. قال لا، قل تعالى لنتغافر مش نتعاتب. تعاتب ليه؟ يعني انا اخطأت فيه خلاص، ان عز اخوك فهن. هو في حالة ثورة، في حالة غضب، في حالة سوء فهم لمواقف معينة. خدي يعني عنده كلمتين عايز يعني يفضفض بهم، خدي يقول كلمتين ويستريح. وانت يعني لا داعي لان تواجه غضبه بغضب، بل اسمع منه الاول، وبعد ما يهدأ وبعد يوم او اثنين او ثلاثة في لحظة هدوء ربما يأتي يعني يعني ليقول ان يعني سبحان الله انا كنت مخطئ في كذا، انا تعديت حدودي في كذا، انا تكلمت في الموضوع الفلاني بطريقة كذا وهكذا. وانا ايضا اهمس في اذني البنات المخطوبات، لا داعي لان تكون اسرار بيوتكم يا بناتي على الهواء مع الخاطب، وانت يا بني ايضا لا داعي لان تذكر كل صغيرة كبيرة تحدث في بيتكم وتوضح لخطيبتك ان اختي هذه يعني متمردة واخي هذا متسلط وابي رجل متكبر وامي امرأة طيبة ولكن رعنا. لا الله سبحان الله يا اخي ما لا يصح هذا. وانت يا بنيتي نفس القضية، لان الناس يعني سوف تذكر السوء وتنسى الخير. فانا ارجو ان لا يذكر مثل هذه الامور حتى نحافظ على اسرار البيوت. والحفاظ على اسرار البيوت من الاسلام، ان من اكبر الخيانات عند الله ان يحدث الرجل زوجته حديثا فتصبح لتحدث به جاراتها، وان اكبر الخيانات ايضا ان تسر المرأة الى زوجها فيصبح ليحدث به اصدقاء. هذا في حياة الزوجية. فتبدأ يعني بذرة حب نشر الاخبار واذاعة الاخبار وكشف الاستار وان يكون كل على الهواء عن طريق هذا النقل الغير مطلوب، لا من الولد ولا من البنت، لا من الفتى ولا من الفتاة، لا من الخاطب ولا من المخطوبة. واذا تم العقد ايضا وجب علينا ان نراعي ان هذه البنت ما زالت موجودة عند ابيها، فنراعي الابوة ونراعي الاستئذان ونراعي الاداب العامة ونراعي الاداب الخاصة ونراعي صغير الامر وكبير. عندئذ نستطيع ان نقول ان بهذا نبني بيوتا صالحة تصلح لان تكون بيوتا امنة ان شاء الله رب العالمين. احبتي في الله، يعني كم سعدت بكم في هذه الحلقة، وادعو الله سبحانه وتعالى ان يهيئ لبناتنا الازواج الصالحين ولابنائنا الزوجات الصالحات، ويطرد عنهم وعننا وعن مجتمعاتنا شياطين الانس والجن. اللهم فرح الجميع باعراس قادمة ان شاء الله قريبا ان شاء الله. ونستدعوكم الله الذي لا تضيع ودائعه، لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: يا ام السرايا والشط ويلا.
3: راديو سرايا اف ام 99.3.
2: يا عيوني
1: راديو سرايا اف ام. 99.3
4: عليه الصلاة عليه السلام خليل الإله وخير البشر هنا النبع عذر.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شرع المسلمون بمكة يهاجرون أرسالا إلى المدينة، حمزة بن عبد المطلب وعثمان بن عفان وزيد بن حارثة وطلحة بن عبيد الله وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وزيد بن الخطاب وغيرهم. وفي هجرة من هاجر يقول أبو أحمد بن رئاب بن جحش رضي الله عنه: ولما رأتني أم أحمد غاديا بذمة من أخشى بغيب وأرهب، تقول: فإما كنت لابد فاعلا فيمن بنا البلدان ولتنأ يثرب. فقلت لها: بل يثرب اليوم وجهتي، وما يشأ الرحمن فالعبد يركب. إلى الله وجهي والرسول ومن يقم، إلى الله يوما وجهه لا يخيب. هذا البيت فيه مشكل إعرابي، لأن الأصلان يقال لا يخيبي، وقد روي بالكسر وعليه يكون في البيت إقواء، ويجوز الرفع بتقدير ضرورة بتقدير فلا يخيب. قال رحمه الله ورضي عنه: إلى الله وجهي والرسول ومن يقم، إلى الله يوما وجهه لا يخيب. فكم قد تركنا من حميم مناصح وناصحة تبكي بدمع وتسكب. ترى أن وترا نأينا من ديارنا، ونحن نرى أن الرغائب نطلب. وكنا وأصحابا لنا فارقوا الهدى، أعانوا علينا بالسلاح وألبوا. كفوجين أما واحد فموفق، على الحق مهدي وفوج معذب. طغوا وتمنوا كذبة وأزلهم عن الحق إبليس فخابوا وخيبوا. ورعنا إلى قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم فطاب ولاة الحق منا وطيبوا. نمت بأرحام إليهم قريبة، ولا قرب بالأرحام إذ لا تقربوا. وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة منتظرا أن يأذن له ربه سبحانه، ولم يبقى بمكة أحد إلا من كان فتن أو حبس، وإلا علي بن أبي طالب وأبا بكر رضي الله عنه، على أن أبا بكر كان قد أراد أن يهاجر فاستبقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم لصحبته. روى الحاكم عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام: مع من أهاجر؟ فقال جبريل: مع أبي بكر الصديق. وروى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: تجهز أبو بكر قبل المدينة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: على رسلك، فإني أرجو أن يؤذن لي. فقال رضي الله عنه: أترجو ذلك بأبي أنت؟ قال: نعم. فحبس أبو بكر رضي الله عنه نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه، وعلف راحلتين كانت عنده 4 أشهر ورق السمر. ولما رأت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صارت له شيعة وأصحاب من غيرهم بغير بلادهم، وأن من كان معه بمكة من المسلمين قد هاجر إليهم، وأنهم آووهم ونصروهم، عرفوا أنهم أصابوا دارا وأصابوا مناعة، وخافوا أن يجدحوهم إذا خرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجتمعوا ليروا رأيهم فيه، واجتمعوا في دار الندوة، وهي دار قصي بن كلاب التي كانت قريش لا تعقد أمرا إلا فيها. فلما أرادوا الدخول حضرهم إبليس في صورة شيخ جليل عليه بت له، البت كيساء غليظ مربع. فلما رأوه واقفا بالباب قالوا: من الشيخ؟ قال: شيخ من أهل نجد، سمع بالذي اتعدتم له فأراد أن يحضر ليسمع ما تقولون، وعسى أن لا تعدموا منه رأيا ونصحا. فقالوا: ادخل. فلما دخلوا وكان اجتمع أشراف قريش من كل قبيلة رجال، من بني عبد شمس بن عبد مناف بن قصي عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو سفيان بن حرب، ومن بني نوفل بن عبد مناف بن قصي جبير بن مطعم، ومن بني عبد الدار بن قصي النضر بن الحارث، ومن بني عبد العزة بن قصي زمعة بن الأسود وأبو البختري بن هشام وحكيم بن حزام، ومن بني مخزوم أبو جهل، ومن بني جمح أمية بن خلف، في غيرهم. فقال بعضهم لبعض: إن هذا الرجل قد كان من أمره ما قد كان وما قد رأيتم، وإنا والله لا نأمنه على الوثوب علينا مع من اتبعه من غيرنا، فأجمعوا رأيا فيه. فقال قائل منهم: أرى أن نحبسه في الحديد ونغلق عليه بابا ونتربص به ما أصاب أشباهه من الشعراء زهيرا والنابغة وغيرهم ممن مضى من هذا الموت حتى يصيبه منه ما أصابهم. وهذا الذي في قول طائفة من المفسرين إليه الإشارة بقول ربنا سبحانه: أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. فلما قال ذلك القائل قال الشيخ النجدي: والله ما هذا لكم برأي، أرأيتم لو حبستموه كما تقولون لخرج أمره من وراء الباب الذي أغلقتموه حتى يبلغ أصحابه، فلا آمن أن يثبوا عليكم فينتزعوه من بين أيديكم ثم يكاثرونكم حتى يغلبوكم على أمركم. ما هذا لكم برأي، انظروا رأيا غيره. فقال قائل منه: نخرجه من بين أظهرنا وننفيه من بلادنا، فوالله ما نبالي إذا خرج من بين أظهرنا حيث ذهب. فقال الشيخ النجدي: والله ما هذا لكم برأي، ألم تروا إلى حلاوة حديثه وعذوبة منطقه وغلبته على قلوب الرجال، فوالله لا آمن إن أنتم أخرجتموه أن ينزل على حي من أحياء العرب فيغلب عليهم بذلك من حديثه حتى يتابعوه فيسير إليكم بهم فيطأكم بهم، أدير رأيا فيه غير هذا؟ فقال أبو جهل: والله إني لأرى رأيا ما أرى أنكم قد وقعتم عليه. قالوا: وما هو يا أبا الحكم؟ قال: أرى أن تأخذوا من كل قبيلة من قريش فتى شابا جلدا وتعطوا كل فتى سيفا صارما فيعمدون إليه فيضربونه ضربة رجل واحد فيقتلونه فنستريح، فإنهم إن فعلوا ذلك تفرق دمه في القبائل فلا يقدر بنو عبد مناف على حرب قريش كلهم فنعقله لهم. فقال الشيخ النجدي: هذا الرأي ما قال الرجل، لا رأي لكم غير هذا. فتفرقوا على ذلك ثم أتوا فصنعوا هذا الذي تواعدوا لأجله، أخذوا الفتيان وأعطوا كل واحد سيفا ثم قصدوا بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتاه جبريل فأمره ألا يبيت في فراشه تلك الليلة، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فقال له: نم في فراشي وتسج ببردي الأخضر الحضرمي ونم، فإنه لا يخلص إليك منهم شيء تكرهه. وهذه القصة رواها ابن إسحاق وابن سعد والطبري والبيهقي في دلائل النبوة وأبو نعيم في دلائل النبوة والذهبي وابن كثير وغيرهم، وهي أسانيدها كلها إما معلق صحيح إلى من علق عنه، وإما متصل ضعيف، وإما متصل شديد الضعف. وقد تقر في علم الحديث كما هو مبين في موضعه أن مما يعدد الضعيف المرسلة الصحيحة إلى من أرسله، ولعله لأجل هذا حسن هذه القصة وحسن بعد ما جاء فيها ابن حجر وابن كثير وغيرهما رحمهم الله جميعا. وإذن فلا يبعد أن لا تقل هذه القصة عن مرتبة الحسن لغيره. ثم أيا ما كان فلا بد أن تكون قريش قد تحدثت في شأن منع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخروج ومن البلوغ إلى المدينة، إما بقتله وإما بغير ذلك، لأنهم يعلمون علم يقين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صار له شيعة، وأنه إن وصل المدينة فإنه يصير في منعة، بل يصير ذا قوة ضاربة، فلا يأمنون بعد ذلك أن يأتيهم صلى الله عليه وسلم في من أطاعه فيجدحهم. ثم هم قوم تجار وطريق تجارتهم إلى الشام تمر بالمدينة، وهم ليسوا ببله ولا يتوهمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيتركهم يمرون بتجارتهم آمنين على أموالهم، وهم الذين اجتاحوا أموال المسلمين في مكة وأخذوها وقهروا المسلمين، بل وباعوا منازل من هاجر منهم إلى المدينة. هذا ما لا يكون. ثم إن مما يؤكد حرصهم على أن لا يصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى من بايعه في المدينة أنهم لما بلغهم خروجه من مكة جعلوا يطلبونه في كل وجه، وجعلوه الرصد وجعلوا الجعل للقبائل ولأهل المياه لمن يأتيهم به. فهذا من النظر، إضافة إلى ما تقدم من الأسانيد التي هي ضعيفة ولكن تعتضد بالمرسل، لعل هذا مما جعل ابن حجر وابن كثير وغيرهما يحسنان ما ذكرنا من القصة. وليس يشكل فيها حضور إبليس في هيئة شيخ النجدين، فقد علم أن الشياطين والملائكة يتمثلون في صورة البشر. أبو هريرة رضي الله عنه وقد وكله رسول الله صلى الله عليه وسلم بحراسة زكاة رمضان، قد تمثل له شيطان في هيئة رجل يسرق من تلك الزكاة ويدعي حاجة شديدة وعيالا، فرحمه، والحديث بذلك في البخاري. وجبريل عليه السلام كان يتمثل في صورة دحية الكلبي رضي الله عنه، فليس في هذا ما يشكل. وقد رأى جماهير المفسرين أن هذا الاجتماع قد وقعت الإشارة إليه في القرآن العظيم في قول ربنا سبحانه: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أي يحبسوك، ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فلما تعالى النهار وقام قائم الظهيرة، وهو وقت حمارة القيض، وقت اشتداد الحر، وفي مثل هذا الوقت يلزم الناس في الغالب الظل في بيوتهم، وفي وقت الحر يقيلون في بيوتهم، فتقل الرجل خارج البيوت وتقل العيون. في هذا الوقت جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دار أبي بكر ليهاجر معا إلى المدينة. روى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر علينا يوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا فيه طرفي النهار بكرة وعشية. قالت: فبينما نحن يوما جالسون في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة، إذ قال قائل: يا أبا بكر، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا، أي يأتي بيته. فقال رضي الله عنه: فداء له أبي وأمي، ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر. نحن قلنا هي هذا نحر الظهيرة، الناس لا تخرج من بيوتها في ذلك الوقت، رسول الله صلى الله عليه وسلم قادم. فعرف أبو بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأتي في تلك الساعة إلا لأمر. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن فأذن له، فلما دخل قال لأبي بكر: أخرج من عندك. فقال أبو بكر: إنما هم أهلك يا رسول الله، يعني ليس فيهم من يخاف منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه قد أذن لي في الخروج. فقال أبو بكر: الصحابة يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال أبو بكر: فخذ يا رسول الله بأبي أنت إحدى راحلتي هاتين. فقال أبو بكر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بالثمن. فقالت عائشة: فجهزناهما كأحث الجهاز. الجهاز هو ما يحتاجه المسافر من المتاع، وحث الجهاز أسرعه. قالت: فجهزناهما كأحث الجهاز، وصنعنا لهما سفرة في جراب. السفرة في أصل الوضع هي طعام المسافر، هذه السفرة، فقولها سفرة في جراب، الجراب الوعاء، والسفرة الطعام. ثم صارت السفرة تطلق على وعاء الزاد، وصارت تطلق في زمننا على ما يوضع عليه الطعام من مائدة أو ثوب أو نحو ذلك. قالت رضي الله عنها: فصنعنا لهما سفرة في جراب. قالت: فقطعت أسماء نطاقها، فقطعت منه قطعة فربطت بها فم الجراب، فسميت لذلك ذات النطاقين، لأنها شقت نطاقها فانتطقت بجزء منه وربطت فم الجراب بالجزء الآخر. وأبو بكر رضي الله عنه لما خرج حمل معه ماله كله. روى أحمد عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج معه أبو بكر، احتمل أبو بكر معه ماله كله 5000 درهم أو 6000 درهم فذهب بها. قالت: فجاء أبو أقحافة جدي وقد ذهب بصره، فقال: والله إني لأراه، فجعكم بماله مع نفسه. فقالت: كلا يا أبه، قد ترك لنا خيرا كثيرا. قالت: فوضعت أحجارا في كوة في البيت كان أبو بكر يضع فيها ماله، ووضعت عليها ثوبا، ثم أخذت بيد جدها فقالت: يا أبه، ضع يدك على هذا المال. فوضع يده فقال: لا بأس، إن كان ترك لكم هذا فقد أحسن، وفي هذا لكم بلاغ. قالت: والله ما ترك لنا شيئا، إنما أردت أن أسكن الشيخ بذلك. قالت عائشة رضي الله عنها في حديثها الذي كنا فيه في البخاري: ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار في جبل ثور. ها هنا قضية لا بد من فهمها. الآن المدينة في شمال مكة، مكة جنوبا والمدينة شمالها، وغار ثور جنوب مكة في جنوبها الغربي. الآن قريش تعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد المدينة، فإذا أرادت طلبه ستذهب شمالا في طريق المدينة، وهم قصدوا جنوبا تعمية لتلك الطريق. قالت: فلحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في غار في جبل ثور فكمنا فيه، وذهبت قريش تطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه، وركبوا في طلبهما كل وجه، وبعثوا إلى أهل المياه وجعلوا لهم الجوع العظيم لمن يدل عليهما أو يأتي بهما، وبحثوا عنهما أيضا في تلك الطريق جنوبا، وأتوا جبل ثور، الجبل الذي فيه الغار الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه، حتى صعد فوقه وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصواتهم، فأشفق حينئذ أبو بكر رضي الله عنه، فحينئذ قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحزن، إن الله معنا. وفي ذلك يقول ربنا سبحانه: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. ونكمل حديثنا إن شاء الله في حلقة أخرى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.
1: السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
2: نوافذ على الدرب،
3: نوافذ على الدرب،
2: برنامج يعنى بالقضايا الاجتماعية والعلاقات الزوجية والتربوية. نوافذ على الدرب يسلط الضوء على بعض المشكلات الأسرية وكذلك الخلافات الزوجية وتأثيرها على الصحة النفسية للأبناء وسلوكياتهم. نوافذ على الدرب، إعداد وتقديم الإخصائية النفسية والمستشارة في العلاقات الأسرية والتربوية الأستاذة زينب رمضان،
3: زينب رمضان،
2: عبر راديو السرايا،
3: عبر راديو السرايا
2: 99.3 FM.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم في الموسم الثاني من برنامجكم نوافذ على الدرب. لطالما اشتقت إليكم، ولكن نبتعد قليلا لنأخذ نفسا عميقا ونعود إليكم استجابة للتفاعل الكبير الذي لقيه البرنامج في موسمه الأول، وبناء أيضا على رسائل المستمعين ومطالبتهم ببرنامج نوافذ على الدرب. بعد غياب لتصحيح عثرات دروب الحياة، نقدم لكم في هذا الموسم محتوى أعمق يطرح ويعالج قضايا الأسرة والعلاقات الزوجية وتربية الأبناء والمراهقين وتحديات النفس والإنسان والصراع بينهما بلغة تجمع بين البساطة والعمق وتلامس واقع كل فرد. وقد يظن البعض أنه المقصود بعينه، فكونوا معنا لأن الموسم الثاني سيكون أكثر تنوعا وسيشمل موضوعات جديدة وملفات حساسة تطرح لأول مرة، مع المحافظة على روح البرنامج الإنسانية التي أحبها المستمعين والمتابعين. نوافذ على الدرب يعود ليواصل رسالته في التوعية والإرشاد والتوجيه لتصحيح الأخطاء وتنظيم الحياة الأسرية والعلاقات الزوجية، وفي دعم المستمعين بما يعينهم على السير في دروب الحياة بثبات ووعي وأكثر نضجاً. وصلتني الكثير من الرسائل والمكالمات الهاتفية والزيارات أيضاً الخاصة والشخصية لطرح مشكلاتهم النفسية ومشكلاتهم الأسرية بشتى أنواعها، وأن الإنسان مهما كان ومهما كان مستواه وقوته إلا أنه يحتاج لمن يسمعه يتفهمه يربط على يده ويطمئنه. كلنا نحتاج لمن يسمعنا ويحتضن الكلمات المجروحة. أعزائي المستمعين، أنا معكم وعدت إليكم لأن الدرب لم ينتهي ولأن النوافذ لم تغلق حين يشتد الظلام، بل تفتح أكثر. عدت إليكم لأني أدركت أن لكل بيت قصة، ولكل أم لها وجع تخبئه، وكل أب يحمل همًا لا يحكى، وزوج مثقل بالألم يخجل بالبوح به، ولكل امرأة أو زوجة تكتم صرخة موجعة، ولكل إنسان يحتاج أذن صاغية وكلمة تشبه، كلمة صادقة تشبه المعاناة، تشبه صبره على الألم، وتشبه النجاة الذي يتوق إليه. في هذا الموسم سنكون أقرب إليكم وأصدق إحساسا وأكثر عمقا، لنفتح نوافذ البصيرة والحب والارتقاء بحياة أفضل مع أنفسنا وأسرتنا وأبنائنا وعلاقاتنا الاجتماعية. سنفتح نوافذ جديدة على كل ما يحدث في علاقاتنا وعلى أسرار الحياة التي لا تقال إلا لمن يستحق أن يسمع ويساعد على الحلول ويسير معك نحو الطريق الصحيح.

مستمعينا الكرام، نفتح اليوم نافذتنا الأولى في هذا الموسم بداية لرحلة جديدة نكملها معا، رحلة نفتح فيها نوافذ على معاناتكم وآلامكم وحكاياتكم، وعلى تلك اللحظات التي كنتم تحتاجون فيها على صوت يطمئنكم ويقول لكم لستم وحدكم. بإذن الله تعالى سأكون معكم أقترب أكثر من وجعكم وتعبكم وأحلامكم، وأحاول أن أقول ما قد لا يجد الكثير الشجاعة ليقولوه، أقصد الزوج والزوجة لبعضهم، وأضع الكلمات على مشاعر تختبئ طويلا في الصدر. سنكون معا أعمق وأصدق وأقرب إلى نبضكم. أعزائي المستمعين، افتحوا نافذة صغيرة في قلوبكم واسمحوا للنور أن يدخلها، ودعوا الدرب يأخذكم إلى ما كتب الله لكم من خير وسعادة. أعزائنا المستمعين، اليوم هنفتح معكم نافذة تحمل أحد أثقل الملفات وأهمها في العلاقة أو العلاقات الزوجية، العلاقة التي اللي ممكن أن هي تبنى على الحب، تم الارتباط أساساً على الحب، ولكن للأسف لم يستمر هذا الحب وحده، لأن العلاقات لا تبنى على الحب وحده. علاقة تجمع بين شخصين، كل واحد منهم له ماضي وله طباع وتربية وأفكار وجراح لم ترى ولن ترى. في هذه الحلقة سنحاول تحديداً أن أقترب من تفاصيل الحياة اليومية، من تلك اللحظات التي ترهق قلب أحد الزوجين أو كلاهما، في المواقف البسيطة التي قد تهدم هذه المواقف البسيطة عشرة سنوات طويلة. ولكن أو لن أكتفي إن شاء الله بالحديث عن المشكلة، بل هنحط حلول إن شاء الله واقعية تلائم بيوتنا الليبية تحديدا. سمعت مقولة لفتت نظري الحقيقة، المقولة يعني رائعة جدا، تقول طبعا قائل المقولة ابن خلدون، كان يقول ابن خلدون: كلما تمدنت الحياة ازداد تعقيدها. نعم صحيح، أسرة الأمس لا تشبه أسرة اليوم، وأزواج الأمس مش نفس أزواج اليوم. كل شيء قابل للتغيير، وكل شيء تغير في الحياة، والتغيير مطلوب، ولكن بشرط أن يكون هذا التغيير ليس للأسوأ بل للأفضل. ولكن للأسف ما يحدث الآن أصبح التغير إلى الأسوأ إلا ما رحم ربي، مثل ما يحدث كثيرا في يومنا هذا، وهذه حقيقة لا تخفى على أحد. أصبحت العلاقات الزوجية الآن مهددة وفي خطر. للأسف ضاع المفهوم الأساسي من العلاقة الزوجية، فهي علاقة تعبدية دينية، هي رحمة ومودة وطاعة لله، لأن العلاقة الزوجية عفة وستر وسكينة وميثاق غليظ. ضاعت المفاهيم الأساسية فانتهت العلاقات الزوجية الحقيقية، وأصبحت هشة وآيلة إلى السقوط في أي لحظة. وهذا من ضمن الأسباب اللي الآن يعني أكثر، أعتقد أن أكثر مؤسسة تخدم الآن المحاكم والطلاق، الآن نتيجة المفاهيم الهشة للعلاقة الزوجية. طبعا لو شفنا العلاقة الزوجية اليوم نجدها لا تنهار بسبب موقف كبير، بل تبدأ من تفاصيل صغيرة، من تراكمات دون معالجة، دون أن أو دون السماح لأحد منهم أن يناقش الآخر ويعالج القضية اللي موجودة بينهم. فبالتالي هذه التراكمات تبدأ مع بعضها إلى أن تكون يعني زي البركان تنفجر في لحظة ما. طبعا عدم معالجة هذه المواضيع أول بأول وحل المشكلات، فبالتالي شبه يصبحنا تصبح أن نحن وصلنا نقطة الانفجار أو لحظة أو نقطة عدم التلاقي. دائما نقول أن العلاقة المهزوزة بين الزوجين زي
المستقيمين يسيرا في خط واحد ولا يلتقيا في نقطة، وسبب ذلك عدم مناقشة وحلحلة المواضيع الصغيرة حتى لا تتراكم. لو استطعنا أن نحن نحل مشاكلنا أول بأول ومعالجتها في نفسها في نفس الوقت، لأن بقائها دون تطهير وتنظيف للجرح يسبب ألم وينتشر داخليا ثم ينفجر في لحظة واحدة. الحقيقة أن الكره لدى بعض الأزواج هو حقيقة كرهه لنفسه، يعني الرجل أو المرأة يعني دائما نتساءلهم ليش يكرهوا بعضهم بعد ما كانوا على حب وعلى وئام، ولو ما خديتاش مش عارف شو ممكن يحصل، أو ناخدها مش عارف شو ممكن يحصل، وبعد ما وصلنا إلى بعضنا أصبح أنا شندرت في روحي وأنا علاش درت هكي وإلى آخر. في حقيقة الأمر أن كره الرجل لزوجته أو كره الزوجة لزوجها هو كرهه لنفسه، خاصة إذا كان لم تكن هناك أسبابا ظاهرية. لما يكون ما فيش سبب ظاهريا، وفي سبب ولكن ليس ظاهريا، قد يكون هذا الرجل تعرض لحادثة ما أو هي تعرضت الزوجة لحادثة ما، فداخليا رفضت لما يصير الالتقاء بينهم، خلاص وكأن هناك شيء ذاب بينهم، كان ينتظر لحظة اللقاء فقط. مجرد ما اجتمعوا في بيت يبدأ لحظة الكره أو كرهها لنفسه، لأنه هو شندار في نفسه، من كرهها في نفسه يبدأ يعاقب الطرف الآخر وكأنه السبب، يعني كأنه يقول ليش ما صحيتني وفقت على روحي ورفضتني ما وافقتش عليا في اللحظة هذه. طبعا يصبح الكره هنا موجه للشريك، والشريك ما يعرفش الأسباب الحقيقية ويقول أنا مش عارفة ليش هو كرهني، أو هو يقول مش عارف ليش هي كرهتني، أسباب غير ظاهرة. فهنا هذه واحدة من الأسباب اللي تدمر العلاقة الزوجية، عدم وضوح. ولو كل إنسان فينا جلس مع نفسه وعرف إن هو مثلا أخطأ في الاختيار أو أخطأ في الزواج، كان مفروض خليتها فترة أطول تعارف عشان خاطر نقدر أنا ناخذ قرار. الزواج مهوش قرار سهل، وياما من كوارث ومن قصص عجيبة إن شاء الله من خلال فتحنا وفدنا هنتطرق لكثير من القضايا اللي موجودة أصلا، ملفاتها موجودة على أرض الواقع. طبعا أحدى الزوجات جتني تحكي معايا تقول لي لي فترة أنا عايشة مع زوجي مش حاسة بنفسي، أنا نوتي وأنا لنجهز وأنا لنضحي وأنا لنرتب وأنا لنبادر بكل شيء، وما فيش ولا واحد فيهم مقدر تعبي ومقدر تضحياتي، سواء كان زوجي أو أولادي، ما فيش حد زي ما نقول إحنا بالليبي ما فيش حد معدل علي، لا زوجي معدل علي ولا أولادي معدلين علي، أنا تعبت نفسيا. طبعا هذه الزوجة هي ومن على شاكلتها اللي هي تعطي عطاء، نحن يعني أنا تحديدا ما نحرضش على عدم العطاء، هذا بيتك وهذا زوجك وهذا أولادك، ومن حقك أنك تخدميهم، من حقك أن تقفي معهم، وأنت سيدة البيت، لكن لا تستنزفي قوتك بالكامل، أعطيني نفسك أنت في المقام اللي أنت تحكي فيه معاهم وتهتمي فيه بيهم، أنت وين أنت في المقام هذا؟ أنت استثنيتي نفسك. إذا نحن استثنينا أنفسنا وما عطيناش حق أنفسنا، كيف تطلبي من الآخر يعطيها لك؟ لما المرأة تجعل زوجها وأولادها هم الأولوية قبل نفسها، ما نقولوش هم طبعا أكيد الأولوية قبل الآخرين، لكن مع نفسك لا، أنت عشان الأسرة تكون سليمة لازم تهتمي بنفسك، عشان الأسرة تكون صحيحة وتهتمي بزوجك وأولادك لازم أنت تهتمي بذاتك بنفسك، لازم تطوري من نفسك، لازم أنت تتعلمي، لازم أنت تخصصي وقت لنفسك، تهتمي بشكلك، تهتمي بتقري كتاب، تشربي قهوة بروقان، لازم أنت تعطي حق لنفسك. لا مش مشكلة، أنا بعدين، حتى أنا بعدين. الكلمة هذه نحن في كلمة تقال دائما هي زي ما يقول الكثرة العطاء تعلم الاستغناء، أنت يشعروا أنك أنت هنتي نفسك، كيف تبيهم هم يركزوا عليك؟ نادر ما تجدي إنسان يبدأ يركز يقولك يا ماما أنت ليش ما تهتمي بين نفسك، ليش إحنا ديما أنت وين أنت، هذه قليل ما تجدي رجل أو ابن أو ابنة تقولها لك.
فأنت من البداية ركزي نفسك عندك مكانة، عندك زاوية، عندك وضع معين تعيشي مع نفسك. ضمان وجودك يلغي شخصيتك. كثرة التسامح وكثرة العطاء يعلمهم الاستغناء عنك. لازم الإنسان هو اللي يعمل قيمة لنفسه، ما تطلبش من زوجك أو أولادك يعطوك قيمة، لأنك أنت ضيعتي قيمة نفسك أصلا من البداية. نحن هنا منحزنش في النساء، ولا نقولها أنت كلمة جارحة أبدا، لكن يمكن إصلاح، يمكن إصلاح وإعادة النظر. أنت أساس البيت، كيف يمكن يا أخواتي النساء، كيف يمكن أن يبنى بيت وأساسه هش ضعيف لا يقوى على إدارة نفسه ومنزله وزوجك عفوا؟ ستصبحي مملة لا قيمة لك.

نحكيكم قصة أيضا رجل جاني يحكي معايا يقول يا أستاذة أنا فقدت احترامي في بيتي، ما عنديش أي كلمة، لا الأولاد يسمعوا في كلامي ولا الزوجة تسمع في كلامي، والبيتك ما ليش أي قرار، هي وأولادها يأخذوا في القرارات بروحهم، وما عنديش أي دخل، ولو دخلت ما فيش ولا واحد يسمع في كلامي ولا يقدروني. تعبت من أجلهم وبنيت لهم بيت وما حرمتهمش من حاجة، وعطيتهم كل حاجة عندي. الآن أنا نشعر بالوحدة القاتلة، مش قادر، مش عارف حياتي، أنا حتى الشغف عندي طافي، مش عارف لا نخدم لا عارف، يعني أنا خيرني شندرت أنا في عمري. طبعا لهذا الرجل ولكل رجل اللي يعيش في هذه المعاناة، اللي ما يقدرش يحكم في بيته سامحوني، أو ياخذ قرار أو يملي قرار على أولاده وزوجته أو أولاده وبناته، البنات يطلعوا زي ما يبوا، الأولاد يديروا ما يبوا، المرأة تطلع وتخش من غير ما تعطي لا إذن ولا تأخذ إذن ولا تعطي علم ولا أي شيء، يشعر إنه هو فقد القيمة بتاعه. لا هو عزيزي الرجل، أنت اللي فقدت القيمة وأنت سبب فقدك لهذه القيمة. لا أشجع النساء، لا هي غلطانة من ساسها راسها، لكن حابة نقول لك إنك أنت لو فاهم معنى القوامة من البداية ومسكت زمام أمور القوامة، أنت اللي عطيت لزوجتك وأنت شاب تبي تطلع مع أصحابك تبي تمشي لعملك براحتك، فأنت عطيتها زمام الأمور وعطيتها مفاتيح السيارة وعطيتها الميزانية وعطيتها كل شيء، عطيتها لها وجاي توا بعد 15 سنة ولا 20 سنة بعد ما كبروا الصغار، وهي تحكمت في في في في قواعد بيتها وفي في إدارة البيت، جيت بتفك منها زمام لما أنت كبرت وأصحابك تخلوا عنك وعلى وشك إنك تكون على التقاعد، بديت تتذكر إنك أنت لازم يكون عندك رأي وعندك مكانة. وأنت وين كنت الفترة السابقة؟ أنت وين كنت؟ أنت من أعطيت هذه الفرصة لتلك الزوجة المتسلطة اللي مفروض احترمت قرار زوجها بأنه عطاها نوع من ال كيف نقولها، يعني عطاها نوع من المرونة أن هي تتعامل في بيتها وتحافظ على بيتها، ولكن بعض السيدات سمحهم الله مسكت زمام الأمور ونسيت أن لديها زوج ممكن تأخذ رأيها، ممكن تستشيرها، ممكن تدل زي ما نقوله إحنا بالليبي القدر والاحترام، وتأخذ رأيها حتى في أبسط الأمور، مهم جدا هذه، حتى لو أنت عارفة أنه هو هيوافق، نعم هو هيوافق مش هيمانع بأي تصرف، لكن أطلب منا إعطاء القيمة وإحساسه بأنه هو رجل يأخذ في رأيه ويأخذ في في في يشاوره فيه على كل كبيرة صغيرة، هذا هو القدر والاحترام اللي أنت تعطيه زوجك في هذه اللحظة. فهنا العامل مشترك، الخطأ مشترك من الزوج والزوجة، هم الاثنين. طبعا لما يجيني رجل زي هذا الرجل يتألم حقيقة، نقول له أنت تركت مسؤوليتك لأنك تخاف من المسؤولية. ليش تركت المسؤولية؟ فيني يقولك أنا ما تعودتش أني أتحمل المسؤولية، لأنه هو تعود أن أمه مسك المسؤولية في البيت مش بوه اللي مسك المسؤولية، فطبيعي هتكون هذه النهاية وهذا الضريبة، كل شيء لابد من مواجهته ومخاوفه. أنت خايف من شيء واجهه، خايف من شيء تعامل معاه، ما تتركش. لو أنت تركت مخاوفك وإحساسك بعدم المسؤولية للمرأة، فأنت هنا ضيعت نفسك. أجمل شيء العلاج بنفس الداء، يعني عندنا نحن في المجال النفسي نقوله العلاج مثلا عند مشكلة خوف نعالجه بالخوف، أو علاج بالصدمة زي ما نقوله. فالحقيقة نحن صنعنا الماضي الطفولة اللي عند الرجل اللي شاف أمه هي اللي مسيطرة في البيت، وإن باتا ملش أي كلمة وليس له حول ولا قوة، أنت كرهت بوك في هذه اللحظة. عارفين في نظرية اسمها نظرية التماهي لفرويد، هذه النظرية تقول لك أنت تجسد كل شيء تكره، أي شيء تكره، خاصك الذكر إذا كره شيء في بوه يكره تصرف باتا في شيء معين، بعد فترة من الزمن لما يكبر يلقى نفسه يجسد في هذا الكره.
لكن لو تفهم الموقف ما كانش جسد شيء، لأن لما أنت تكره الشيء يخزن في العقل اللاواعي، لما تكبر تصل عمر معين تلقى روحك تمارس في هذا الفعل. والعكس صحيح، البنت لو كرهت تصرف أمها وتسلطها على أبوها في البيت، وإحنا عارفين إن البنت دائما تحبوها، لكن لما تشوف أمها متسلطة على أبوها وإن أبوها فاقد قيمته كرجل داخل البيت، البنت تكره هذا التصرف. شن صار عندها؟ أنا تخزنت الكره، تخزن بدل ما تتعامل معاه بحكمة، خزنت هذه المعلومة. طبعا هي تخزنت إن هي طفولة، لكن ما تعاملتش معاه في المراهقة أو في النضج، فأصبحت هي لما الزوجة تقول أنا مش هنكون زي أمي، لا، هو العكس صحيح، هتكوني زيها، لأنك أنت خزنت، ما تصلحتش مع الموقف، ما خديتش بحكمة. هذه النظرية من أخطر النظريات في تحليل النفسي، اللي هي التماهي. أنت بدل ما تكره تعامل مع الموضوع، لما تتعامل مع الموضوع هتتخلى عنه، مش هتكون تتقمص شخصية والدي أو تتقمص شخصية والدتها. أعزائي المستمعين، المرأة أو الرجل لما يصل إلى قمة الألم يتحول هذا الألم إلى كره خفي. لما يتألم من زوجته من كثر الإذلال، أو هي تتألم من زوجها من كثر الإذلال، يصبح هناك كره خفي. هي بروحها يعني شفت التراكمات كنا نحكي عليها من شوية، تسبب الكره مع المستقبل. يتحول ذلك الحب يتحول إلى كره خفي، إلى أن يصل إلى ذروته فينفجر في العائلة. كيف يعرف الرجل أو المرأة أن زوجته أو هي زوجها وصل إلى كره خفي؟ هنا أول مبدأ هو مبدأ الصمت. عاش يبدأ يحاورها على أي موضوع، ما عاش يناقش على أي موضوع، ولا هي تناقش على أي موضوع. اعرف أن الصمت هو الدليل الأول على الكره. لاحظوها حتى يعني في، لو تشوفي في بعض العائلات لما يجي تقول ترافقني من صوتك، ما بيش نسمع صوتك، بكل ما عنديش نية ناقشك. عارف لما تقولك الكلمة هي، اعرف انك انت وصلت مرحلة الكره، كرهاتك بالمرة يعني. او هو يقولها صوتك ما عاش نبي نسمع، صوتك ما عاش نبي نسمع، اعرف انك وصلتي مرحلة ان فعلا وصل مرحلة الكره، واحتمال في اي لحظة تصير اي موضوع. طبعا من ضمن أسباب، ما يفوتنش بس نعطي ملاحظة لإظهار البرنامج الجديد لنوافذ على الدرب، بعد المطالبة، بعد سمعنا قصص مؤلمة، الآن أصبحنا الآن جرائم القتل الزوج، يعني كم زوجة من كم يوم، زوجات تم قتل، زوج يقتل زوجته أو زوجة تقتل زوجها. وصلنا إلى مرحلة غريبة من البشاعة والجرائم. لذلك هذه البشاعة من الجرائم هي أحد الأسباب اللي خلت البرنامج يظهر. لازم نحن بنغيره، لازم يكون عندنا وعي أكثر، نضج أكثر. صدقوني كل أسبابنا وكل مشاكلنا أساسها البعد عن الله، بعد عن الدين، البعد عن صلاة، بعد عن الدعاء. وللأسف الصلاة أصبحت شيء ثانوي للأسف الشديد. يقول لا تصلي، أول ما تسأل تصلي يقول لك والله المتحشم، هي يقول لي والله انقطع مرة، يقول لي مش متحشمك، يقولها صراحة يعني، يقول لي لا والله الحق لقاني ما نصلي، أو هي تقول لي والله نستغرب إن في نساء ما يصلوش بصراحة، عرفت؟ حتى رجال يعني لما تقولي ما نصليش نقطع، يعني كيف هيكون ضميرك، كيف هتكون حياتك، كيف هتكون بناء بيتك، كيف هيكون بناء الأطفال، كيف تكون القدوة أنت أصلا أنت ما نصليش. الصلاة الحقيقية، نحكيش الصلاة اللي أي كلام، السريعة بتاعكي عشان يقولوا يصلي بس. للأسف الشديد وصلنا إلى مستوى صعب جدا، يعني صعب لدرجة الانحراف الأخلاقي، ولدرجة القتل، ولدرجة أعمال غريبة أو إخفاء قسري للنساء. زي ما سمعنا قصص كثيرة، ما بيش نذكر بصراحة قصة بعينها، أنتوا عارفين القصص والأحداث الأخيرة اللي كانت موجعة ومؤلمة جدا. وللأسف الشديد بعض العائلات ندير لهم في زيارات ميدانية
البيت من أول ما تخش من عتبة البيت تشعر بالجفاف العاطفي. هي حلقة اليوم نتكلم بشكل عام على العلاقات الزوجية،

إن شاء الله في الحلقات الجاية فاتحة نوافذ كثيرة، هنتكلم بكل مرة عن موضوع يخص موضوع معين، مش هنخلي عام اليوم لأنها حلقة الأولى. حبيت بس نوريكم إن المجتمع والتمدن والتحضر الغير واعي، التحضر اللي كله تخلف للأسف، والله ما في أجمل من تحضر في الإسلام. الإسلام كله تحضر وكله رقة وكله حنية وكله مودة وكله رومانسية وأدب بين الزوج وزوجته. الآن وصلنا في نحن الآن نعيش مجتمع مع احترامي القليل منتهى الغجرية، شيء قتل. نفوت ما بيش نفوت موضوع مهم، السحر. يا سلام يا سلام على السحر الآن اللي كاثر، ولا الرجل يسحر الزوجة أو الزوجة تسحر الزوج وأهل الزوج عشان هي تعيش سعيدة، تسحر أمه وخوته وخواته وبوه، تسحر عائلة كاملة. طبعا ما ننسوش قصة الرجل بسبب الضغوط النفسية اللي قتل أولاده أو قتل نفسه وانتحر بسبب الضغوط والعلاقات الزوجية. نحن في النافذة هذه وكل النوافذ المقبلة إن شاء الله هنفتحها بحنية برقة، إن شاء الله يا ربي ترجعوا، يا ربي تعيدوا النظر في علاقاتكم. والله الواحد أصبح الزواج مخيف في في في في في مجتمعنا الآن. تخيلوا أنا شباب، يعني شباب أصحاب أولادي وشباب نعرفهم يعني من خلال العمل وكذا، يقولي الزواج لا لا لا نهائي، ما نفكرش في الزواج الآن. من ضمن أسباب عزوف الشباب عن الزواج عدم الثقة في بعض العائلات أو في الأسر أو في البنات حد ذات، سامحوني أقولها بصراحة، ناخذها يا أما تطلع مريضة نفسية، أما هلها بيلفقوها بيعطوها بس عشان يفتكوا هم منها ويحصلوا راجل فيها، يحصل في معاناة ويسمعوا في قصص الشباب من بعضهم. الآن يقولي لا أنا هيك مرتاح مرتاح وآخر انبساط، نزل بدري أنا نجوز أصبحت كارثة. ولا بنت تجي تقولك لا أنا رافضة الزواج، أنا مش عارفني راجل بناخذة ممكن يقتلني ولا يدير لي شي حاجة ولا يعزقني في في مكان ولا في بحر ولا في بر ولا لي. والأولاد أصبح في خوف في رعب، أصبحت العائلات أصبحت تعيش في مرحلة مخيفة حقيقة. لكن نحاول بقدر الإمكان إن نحن لطف الجو، مش كل العائلات سيئة، أكيد في عائلات رائعة وفي عائلات تتقي الله وعائلات تعرف الله وعائلات يعني كل شيء ليها في كل شيء ليها بتقوى الله ورجوع إلى الله. والله لما قلت من شوية أن الزواج عملية تعبدية هي طاعة لله، أنا أتزوج طاعة لله، زي ما أنت تمشي للحرام وتأخذ إثم، أيضا لما تمشي للحلال لزوجتك وأولادك وتحبهم وتحتضنهم وترعاهم، أيضا أنت هنا بتأخذ أجر عظيم. للأسف والله يعني وأنا أتحدث تحضرني قصة يعني من أعجب القصص، أنا عشت القصة هذه مع العائلة هذه. والله شو بنقول، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهدي الجميع، واحد شنو بيحكي ولا بيحكي. طبعا رغم كل اللي نشوفه فيه وكل رغم كل المآسي وكل الأحزان وكل الآلام اللي موجودة للأسف في معظم البيوت، ورغم الانحلال الأخلاقي من الزوج أو الانحلال الأخلاقي من الزوجة أو الأبناء أو يعني في أشياء والله يعجز اللسان عن الحديث عنها. أنا في أشياء يعني ذهلت، يعني تشكنا مجتمعنا عربي ليبي مسلم، نحن وين ماشيين، في أي طريق احنا ماشيين. عدم مراعاة الله دمرت كثير من الأشياء، وطبعا ظاهريا في بعض البيوت تشوفها ظاهريا بيوت مليئة بالسعادة، شكلها الخارجي ما شاء الله جميل، زوج وزوج وزوجة وأبناء، لكن للأسف شديد داخل هذه الأسرة السعيدة ظاهريا المتصدعة داخليا، فعلا هي عائلة متصدعة، تجد الأولاد والأم والزوج كل واحد يعيش يا أما في حالة اكتئاب، أو الأولاد مجتمعين مع أمهم ضد الأب لأنه هو جائر ولأنه هو ظالم ولأنه هو أناني ولأنه هو يحرج فيهم قدام المجتمع. للأسف بعض الآباء يحرجوا في أبنائهم نتيجة تصرفات
يعني لا تمت للعقل ولا للأخلاق ولا للقيم أي شيء. وهذا واحدة من وقائع اني انا شفتها للأسف شديد، تجد ابنه شاب او بنته شابة وخجلانين ان هذا ابوه. ظاهريا تشوف العائلة كويسة، حال غيبهم هذا يكرس في مكان واحد ما حدش يشوفها، لان جابنهم احراج مع الناس، يا اما بسرقة يا اما بفواحش اما بكذب او ممكن ينصب على الاخرين. كذلك بعض الأولاد تلقاهم ملتفين على أمهم، وللأسف هذا بالأمس القريب تحديدا القصة هذه جتني، تجد البنات وللأسف البنات الذرية بنات مش أولاد عندهم محتويين بوهم عايشين تحت ظل بوهم، والأم ما حدش ولا يحب، مش يقولوا ما يحبهاش لكن لا مش مقتنعين بشخصيتها. نحن ليش ما عندناش أنصاف الحلول؟ ما فهمتش. يتجد الأم متسلطة جائرة في بيتها، أو تجدها عديمة الشخصية لدرجة أن عيالها يكره حتى عديم الشخصية، لأن الشخصية الضعيفة هذه مش هتحقق لهم أحلامهم وطموحاتهم، مش هتسترهم أمام الآخر، لأن أمنا شخصيتها ضعيفة. والعكس صحيح، الأولاد مع أبوهم تجد إن الأب يا أما متسلط

هذه العلاقات وهذا الفتور وهذا الانهيار في البيت الزوجية هل له حلول؟ هل يمكن أن نحن نستطيع نحن نحل هذه المشكلات؟ نعم، يوجد حلول إذا في حالة واحدة، إذا أراد الزوج والزوجة بالفعل أن يصلحوا من حياتهم ويتفقوا على هذا الإصلاح. خلونا نعطوا بعض النقاط المهمة لعزيز الزوج وعزيزة الزوجة للحلول ولجعل البيوت سعيدة ولإعادة التوازن بين الزوج والزوجة وبين الأبناء داخل بيتهم. أول طرق الإصلاح يبدأ بكلمة. كلمة؟ نعم والله إنها كلمة. هذه كلمة لها قوة تأثير غير عادية. في كلمة توقد نار جحيم في البيت، وممكن كلمة تطفئ هذه النار، وكلمة تذيب جليد من الصمت والبرود العاطفي داخل الأسرة. الكلمة تغير مسار الحياة بالكامل. مثلا أخذ سبيل المثال، لما زوجك يتعب أو هي تتعب المرأة في البيت، ممكن الزوج أو الزوجة يقول كلمة بس أنا أقدر ظروفك، عارفك أنك أنت تعبانة اليوم، أو عارفة أنك أنت تتعب من أجلنا اليوم، عارفة التعب اللي فيه زوجك طول اليوم، المشاكل برا في العمل، ممكن كلمة منك يعني كأنه يعني دواء تزيح عنا كل هموم ومتاعب البيت. لأن هذه الكلمة الطيبة قد تعيد نبضا كان يحتضر، يعني هو منهار جاي واصل حدها أو هي واصلة حدها، ممكن بكلمة تعيد زوجتك تعيد لها الحياة من جديد، أو هي تعيد لزوجها من جديد. يعني التواصل الصادق بين الزوجين يعتبر هو العمود الفقري اللي ماسك الأسرة بالكامل. فلما يكون التواصل جيد بالتأكيد هتصير أو هيحصل تلاؤم في هذه العلاقة. أيضا تعلم الإصغاء يا رجل، وإنتي تعلموا إنكم تسمعوا بعض كم. الاستماع الجيد وكأنه وخاصة كلمة الإصغاء، الإصغاء شيء والاستماع شيء آخر. لما يكون بإصغاء يبقى بمشاعر، بإحساس، بقلب، بحب، يعني زي ما يقولوا كل لك آذان صاغية، يعني كل إحساسي ومشاعري معك تكلم فقط. مرات الزوج رغم يعني كل شيء حواليه صعب، ومرات يحتاج يبي فضفض، هو مضغوط يبي فضفض لزوجته أم أولاده، خش يتبدأ فيه الكلام القاسي والوجه المقلوب وبالأكل ما فيش أكل أصلا. مرات يعني هو جاي متضايق، بدل ما يحكي ويفضفض اللي عنده لم يجد أذان صاغية في البيت، يلقي أشياء غير عكس ما هو يحلم، خلاص يبدأ هنا الجحيم يزيد في البيت. أو العكس صحيح، يقول لما تجي زوجته ونحكي له ونفضفضنا، في خطرها أن هي تحكي زوجها عن معاناتها مع الأولاد، مع نفسها مريضة عندها ظرف معين صير لها، خطرها تحكي، مجرد تحكي قولها سكري فمك، بالليبي هيك نقولها لكم، ما عنيش فضيلك ترى سكري فمك هيك. والله معظم الأزواج بعضهم العائلات هيك يقول. فتعلم فن الإصغاء وتقدير ظروف الآخر مهم جدا. بعض الخلافات تحتاج فقط الحل بتاعها في أن تجد أذن تسمع، صدقوا تسمع دون أن تحكم بالقسوة. ممكن الشيء الثالث، ممكن أن يفصل بين المشكلة والشخص. يعني من شوية كنت نحكي مع محمد العزابي، كنت نقول له دائما الإنسان يفصل ما بين الشخص والسلوك. يعني أنا نكره سلوكك لكن ما نكرهكش أنت. أنت زوجي، أنت صديقي، وأنت أبو عيالي، أنا نحبك، ولكن الشيء اللي نكره تصرفك، عصبيتك مثلا الزايدة اللي في غير محلها، بخلك مثلا، أي تصرف يدير الزوج. ما تكرهوش الأشخاص أو الزوجة، ما تكرهوش الأشخاص، أكره التصرف نعم، لكن الشخص لا.

0: نحن ما شاء الله يعني من كثر الوعي والنضج اللي عندنا ندمجوا الشخص مع التصرف بدل ما نحلوا مشكلة نزيدوها قوة. كذلك الرجل لما يكون لازم يفصل بين تصرف خاطئ دارته زوجته في لحظة ما ويفصل بينها هي. نحن نحبك مع بعضك ونكرهك مع بعضك، ما فيش أي فصل في العلاقة أو في التصرفات. يعني أنا أنتقد السلوك لا أنتقد الإنسان. نعم، من ضمن الأشياء الأخرى إعطاء مساحة لكل شخص. لازم لما يصير أو يحتد الخصام أو الجدال بين الزوج وزوجته لابد أن يجعل كل واحد منهم مساحة للآخر، مساحة هدوء، مساحة للراحة، مساحة لإعادة الشحن والتوازن النفسي لكي تستمر العلاقة. لا توه فسر لي أنت شن تحكي، ما نحن هذا اللي شاطرين فيه بصراحة. توه احكي لي، مانيش طالع أو طالعة توه تحكي لي. توه هو في لحظة غضب، أعطيه مساحة أن يهدأ ويروق، يشرب قهوته أو هي تهدأ وترتاح شوية وبعدين أبدأ استفسر منها. نحن نبو كل حاجة مع بعضنا، هذه واحدة من العلاقات مما يؤدي إلى الاختناق والتصادم بين الأزواج. كيف تبي عائلة تحل مشكلتها وهي ما عندهاش وسعة بال لبعض؟ هذه واحدة من الأشياء، وللأسف تحضرني قصة ولكن ربما الوقت مش هيسعني لسردها. إن شاء الله الحلقات مستمرة والنوافذ سنشرع جميع النوافذ لنطل على دروب الناس ومشاكلهم ونخفف عنهم. كل هدفنا هو التخفيف والوعي والإرشاد والتوجيه لكل أسرة، لكل فرد في الأسرة ولكل العائلات وكل المجتمع. من ضمن الأشياء اللي تحد المشكلات التخفيف من التوقعات. يعني مثلا أنا زعلان ومتوقع أن زوجتي هتفهمني، مرات هي من كثر مشاغل البيت ما تفهمش أنك أنت جاي متضايق أو زعلان. يعني أنت تتوقع أن هي تفهمك بصمت وأنت ساكت، أو هي تقوله هو يفهمني من غير ما نقول لا. لا، في بعض الأمور تحتاج إلى صراحة في الحديث، في لازم نقول كلمتي بصراحة. بتاع جو التمثيل والدراما وهو يفهمني لما ندير الدراما أو لما ندير لقطة معينة وهو يفهمها، مرات يكون هو جاي محقش في الدنيا قدامه، مظلمة الحكاية قدامه، من مشاكل العمل، قلة الفلوس، ظروف معينة، فمش هيستوعبك. جيت تقول أنا توقعتك تفهمني، إنه ما فيش داعي تقولي هيك. تخفيف من التوقعات، مرات تقول يعني مرات يكون هو مشغول، عنده مشاكل، عنده كذا، قدر يضر. شيء آخر واللي هو مهم مهم مهم مهم قوة الدعاء. البيوت اللي فيها ذكر ودعاء وحب لله والانتماء لهذا الدين العظيم وحب لله وطاعة لله، حتى لو اهتزت أركان هذا البيت لا تقع، لأن الله فيها، ذكر الله فيها مستمر، لأن الله هو السند وهو اللطيف بهذه العائلة. للأسف معظم بيوتنا ما فيش صلاة، ما فيش ذكر، ما فيش دعاء، ما فيش حديث جلسة هيك عن القصة نبوية أو حديث أو موضوع هيك يخلي العائلة تلتم. فقلة الدعاء أو بعض العائلات انعدام الدعاء أصلا ما فيش صلاة أصلا، تجدش في ألفة. لما العائلة اللي تتق الله والنواخذة وضع العلاقات أو الزواج أنه هو وضع عبادي أو تعبدي أو أنه هو شريعة من شرائع الله، يبدأ يعطيها حقها في العبادة والطاعة والأدب والذوق والأخلاق. والرسول كان يخدم في أهله، النساء الرسول كان يطيعن الرسول. نحن مش هنكون النبي محمد ولا النساء هيكون زوجات محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن على الأقل نتبع أوامر الله ونتخذ بعض السلوكيات اللي تساعد على تحسين العلاقة داخل الأسرة. الدعاء والصلاة أهم شيء. اللجوء للمختص، هذه في حالة انعدام التفاهم وفي حالة إن معاش قدر يتفاهم معها أو هي تتفاهم معها، يمكن هذا آخر حل الدروب. ممكن تتجهوا والله أنا أفضل أن يكون أول حل قبل ما يجوزك أصلا أو تجوزها أصلا. لازم يكون عندك يعني مرونة، تعرف كيف تختار مش ما توصلش أنت لمرحلة. يا لكن ما بيش نحكي على زمان، نحن نحكي على شباب توا لزمان قلص، نجوز نجوز من زمان، واللي صار صار. يمكن أن يلجأ إذا أراد فعلا العلاج ومقتنع بأن ممكن المرشد النفسي أو الأخصائي الأسري أو النفسي يقدر يساعدهم، أو هم فعلا عندهم رغبة لإكمال المسيرة مع بعضهم، ممكن يلجأوا إلى المرشد النفسي والأسري عشان يساعدهم في إزاحة الغموض في العلاقة، إذابة جليد الصمت، إطفاء نار الوالعة، نار الغل ونار الحزن والزعل اللي بينهم، عشان يقدر يأخذ بهم خطوات سليمة، بشرط أن تكون لديهم النية الصادقة. أعزائي المستمعين، نهاية الحلقة اليوم، في هذه النهاية نقدر نقول أن العلاقة الزوجية ليست مباراة من يفوز ومن يخسر، بل هي رحلة يربح فيها الاثنان معا أو يخسران معا، وكل بيت فيه تعب لكن فيه أيضا فرصة جديدة كل يوم للبدء من جديد. إلى هنا أحبابنا المستمعين، كنت معكم أنا زينب رمضان في برنامج نوافذ على الدرب. إلى هنا أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: نوافذ على الدرب،
2: نوافذ على الدرب،
1: برنامج يعنى بالقضايا الاجتماعية والعلاقات الزوجية والتربوية. نوافذ على الدرب يسلط الضوء على بعض المشكلات الأسرية وكذلك الخلافات الزوجية وتأثيرها على الصحة النفسية للأبناء وسلوكياتهم. نوافذ على الدرب، إعداد وتقديم الإخصائية النفسية والمستشارة في العلاقات الأسرية والتربوية الأستاذة زينب رمضان،
2: زينب رمضان،
1: عبر راديو السرايا،
2: عبر راديو السرايا
1: 99.3 FM.
3: إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم جميعا في برنامجكم من القلب، معكم ملاك محمود، يبث دائما على راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي أهمها الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا ومساء الخيرات والأنوار عليكم.
1: كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمد فترى دموع العارفين تسيل.
0: اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم.
1: شرف الورى ومدحي فيك يا رسول الله قليل.
0: هذا رسول الله. رجعنا لكم مستمعينا الكرام، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لخبطني اليوم، لخبطني شوي، دخلتني اليوم ما نعرفش علاش، لكن اليوم في حلقة من القلب موضوع مهم. أولاً حاب نرحب بكل الناس المتواجدة معنا عبر أثير راديو السرايا اللي يسمعوا فينا حاليا، سواء كانوا في البيت أو خارج البيت في سياراتهم، مرحبا بكم جميعا على 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا، شخص شخص، كلكم بدون استثناء. موضوع الحلقة اليوم، موضوع الحلقة اليوم، أو زي ما تعودنا في برنامجنا، إن البرنامج هذا يحاول إن نلامس به مواضيع من واقعنا، من حياتنا، من مواقف صارت معنا، من أشياء شفناها قدامنا. حلقة اليوم مش زي أي حلقة فاتت، حلقة اليوم بعنوان لا تحكم من الظاهر. لا تحكم من الظاهر. قديش مرة شفنا شخص وكوننا عليه فكرة من أول نظرة، نقول النظرة المسبقة، وقلنا أن الشخص هذا يا إما هو مغرور أو متكبرة، البنت هذه متكبرة، أو نقول إحنا مغرورة، أو الشخص هذا مغرور أو متكبر، أو حتى هذا فاشل أو فاشلة، أو المدلل أو المدللة. ناخده في فكرة مسبقة من أول نظرة نحكمه على الناس. لكن بعدين شنو يصير؟ بعدين شنو يصير؟ بعدين نكتشفوا ان احنا كنا غلط، واحنا ظلمناهم، والغلط كبير. ان الظاهر مرات وفي كثير الاحيان يخدع فينا ويخلينا ناس متسرعين، وناخده في الحكم على الناس من شكله، من طريقة كلامه، من هلبا أشياء. مش كل ضحكة تشوفوها معناها الإنسان هذا سعيد، ومش كل صمت معناها هذا الشخص مغرور، فهمتوا؟ ومش كل شخص لابس كويس معناها مرتاح، ومش كل شخص يضحك قدام الناس معناها هو متداخل بخير وسعيد. للأسف أصبحنا في زمن السرعة يا جماعة الخير، بدنا نحكم بسرعة على الناس، نسمع نصف القصة ونصدر حكم كامل وحكم مسبق. ليش؟ لأن احنا سمعنا نصف القصة ما سمعناش القصة كاملة. شفتوا، هذه هي الإشكالية اللي نقع فيها جميعا، إن مرات نسمع من شخص والشخص الآخر ما نسمعوش منه، فنسمع نصف القصة ونحكم على الشخص ونصدر حكم كامل ونشوف لقطة صغيرة بس ونبنوا عليها صورة كبيرة. لكن السؤال اللي دائما يقع، من أعطانا الحق إن نحكم على الناس من ظاهرهم؟ من أعطانا الحق؟ من أعطانا الرخصة باش نحكموا على الناس من ظاهرهم؟ من أعطانا؟ لا حق لنا. يقولك كويس، لا حق لنا. اليوم بنحكموا على، عفوا، اليوم بنحكوا عليه الأحكام المسبقة، الناس اللي تصدر في أحكام مسبقة، الناس اللي ما تعرفناش، مش بيننا وبينهم أي شيء، فقط سلام، تحية السلام بيننا وبينهم، أو فقط شافونا لا أكثر ولا أقل، لكن ناس قاعدة تصدر في أحكام علينا. الإنسان هذا مغرور، شايف حروحة، الإنسان هذا مرتاح لأنه عنده فلوس، الإنسان هذا كذا. بدنا نصدره في الأحكام على الناس من ظهرهم. فاليوم نحكم وبنحكوا عن الأحكام المسبقة، عن سوء الظن، سوء الفهم، عن الندم اللي يجي بعد ما نكتشفوا الحقيقة. شوف، الندم يجي أمتى؟ بعد ما نكتشفوا الحقيقة ونعرفوا ان احنا ناس غلطين، احنا ناس ظلمناهم. فخلوا السؤال هذا معاكم اليوم حلقة كاملة. هل سبق وحكمت على شخص من ظاهره، من المظهر الخارجي، وطلع عكس توقعاتك؟ هل سبق وحكمت على شخص من ظاهره وطلع عكس توقعاتك؟ لا يعلمون أن هذا الحكم قد يكسر الأشخاص كسر عميق لا يمكن جبره أبدا. أبو بكر يقول نعم، أمون تقول للأسف إيه، حكمت. حلو الصراحة، حلو الصراحة، ما نبوش نكونوا إحنا اللي ما نغلطوش، لا إحنا نغلطوا، ناس نغلطوا، بس حلو الصراحة لما نقول أنا مثلا والله أنا في يوم من الأيام من شكل الشخص أو من مظهره أو من طريقته من أول مرة حكمت عليه وظلمته. فحلو الإنسان يعترف، يقول إيه أنا صح فيما سبق درت الشيء هذا، وأنا أعتقد كلهم اللي داروا الشيء هذا ندموا بعدها. ريم تقول المظاهر خداعة، أي والله. شغف تقول الظاهر مجرد جزء من الحكاية، أما الحقيقة فغالبا بتكون أعمق مما تراه العيون. زعيم حتى أنا غلطوا فيا، لم أحكم لأني ضقت ألم من حكم علي. حلو، وإحنا اليوم بنتقسم إلى شقين، شق حكمنا على الناس والشق الآخر حكموا علينا الناس. في من حكم علينا، في من حكم علينا ان هو جميل وطلع العكس. للاسف حكموا علي وطلعت عكس ما حكموا، اعتذروا بعد ما ظلموني. اعتذروا بعد ما ظلموني، يعني شن حسوا؟ حسوا بالندم. ليش؟ لان هم حكموا عليك بدون ما يعرفوك، وبعدين اكتشفوا الحقيقة، بعدين طلبوا منك اسمح، لكن ظلموك في البداية. يعني حماده يقول حكموا علي للأسف. أمل بالله تقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بح، زي ما قلت لكم اليوم سؤالنا صريح وبيقعد معنا الحلقة كاملة، بيقعد معنا الحلقة كاملة. هل سبق وحكمت على الناس من الظاهر وطلع عكس توقعاتكم؟ سواء انت حكمت سواء هم حكموا عليك. فالحلقة هذه محتاجة منكم صراحة، محتاجة منكم انكم انتم تواجهوا انفسكم وتواجهوا حواليكم الناس. وعليكم السلام لكل من التحق بنا عبر اثير راديو سرايا 99.3، وايضا للناس المتواجدة معنا على التيك توك والفيسبوك، اهلا وسهلا بك. مصطفى يقول بصراحة هلبة. أمل تقول فعلا صارت معي واجد. أوه رضاك يا رب. يقول في مثل يقول شن حالك من برا يمسوق من داخل. به، يعني أنتم في هلبة صارت معاهم الشيء هذا، قالوا لي غلطوني كما بنعني الله يرحمه. عليكم السلام دون نورت. وعليكم السلام لكل من جاء. خلوني بس نوضح لكم حاجة، نوضح لكم حاجة بس. اليوم لما بنحكوا على الموضوع، احنا قاعدين في بداية طرح الموضوع، انك لا تحكم على الشيء من برا، ما تحكمش على الشيء من برا تشوف فيه بس، لا انت لازم تعاشر الشخص بعدين احكم عليه. اما هيك الحكم المسبق اللي ينتج عليه سوء الفهم، سوء الظن والندم اللي بعد ما تكتشف انك انت غلطت فيه واكتشفت الحقيقة. يعني فيه ناس يقعدوا معاك كويسين كويسين بعدين تكتشف انه هو شخص مش كويس، وفيه ناس بعد ما تعاشره العكس، هو كنت تعتقد انه هو مش كويس في البداية، اخذت عليه فكرة معينة، بعدين تكتشف انك انت لما عاشرت الشخص هذا تكتشف انه هو انسان كويس. شفتوا كيف؟ ريم تقول ليس كل ما يلمع ذهبا، تقول فقيمة الشخص بأخلاقه المظاهر قد تخدع، لكن الأخلاق تكشف المعدن الحقيقي. اي والله. وعليكم السلام لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السراي. ناخذ فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام بعد هالفاصل القصير لكل من التحق بنا عبر أثير راديو سرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي تيك توك والفيسبوك في برنامجكم من القلب. عنواننا اليوم لا تحكم من الظاهر. نبدأ بالفقرة الأولى كالعادة. الموضوع لما ناخده عليه نبدأ مختصرة في البداية وبعدين ندخله في التفاصيل. بهاي شنو يعني نحكم من الظاهر؟ أعتقد للبعض واضحة والمجمل واضحة، لكن الحكم من الظاهر هو إنك أنت تشوف جزء بسيط من الإنسان وتتصرف وكأنك عرفت كل شيء عليه. شفتوا كيف؟ هذا هو الحكم من الظاهر. أعتقد كلكم جاوبتوا نفس الإجابة، هو إنك أنت تشوف جزء بسيط من الشخص اللي قدامك وتتصرف وكأنك عرفت عليه كل شيء. نعطيكم أبسط مثال. الشخص بطبيعة الحال ما يوريش في حقيقته بالكامل. 70% حتى لو كنت أنت معاشرة، 70% أو 80% تعرف عليه الشيء اللي هو يبي يعرفه لك ويبيك أنت تعرفه. لكن نقول إحنا 30% أو 20% أشياء خاصة به محتفظ بها لنفسه. كل إنسان فينا الجانب هذا، يجيش يقول إنسان راه أنا كتاب مفتوح وواضح، لا لا لا، الإنسان 80% يوري في نقول إحنا حقيقته، ولكن 20% محتفظ بالأشياء الخاصة به. مهما كنت تعرف الإنسان اللي قدامك لما تعاشره ما تقولش أنا عرفته كامل، راه مش حد يعرف إنسان كاملك أو هو كتاب مفتوح، لا لا لا لا، في دائما نقوله إحنا خصوصية، شيء هيك محتفظ به، صندوق أسود محتفظ به. لأنك بعد فترة حتكتشف إن أنت ما تعرفاش مرات البني آدم هذا، أو حتى تعرفه بس ما كنتش تعرف الجزء هذا اللي كان مفقود. فالحكم من الظاهر هو أنك أنت تشوف الشيء البسيط من الشخص اللي قدامك وتتصرف وكأنك تعرف عليه كل شيء. مثلا أعطيكم مثال، حبوا نعطوا أمثلة باش أن الإنسان توصل المعلومة. شفتوا الشخص الساكت؟ شخص ساكت شن قلتوا عليه؟ قلتوا عليه أنه إنسان متكبر. الشخص الساكت أطلقوا عليه أو حكموا عليه إنه هو إنسان متكبر أو إنسان مغرور. شفتوا البنت القوية، قوية الشخصية، قوية الشخصية، في فرق بين قوية الشخصية وحاجة تانية. شفتوا البنت القوية الشخصية قلتوا عليها متسلطة. شفتوا البنت لما تبدأ معتمدة على نفسها، قوية الشخصية، محافظة على كرامتها ومحافظة على أخلاقها وتربيتها وعابية على نفسها، باش يقللوا منها أو يحكموا عليها يقولوا لها إن هي إنسانة متسلطة. وفي مصطلحات أخرى معروفة في مجتمعنا ومجتمعات أخرى ما تنقالش في راديو صراحة. فشفتوا واحد بسيط في لبسه، يعني نقولوا احنا لبسه بسيط جدا ونقولوا احنا لابس محترم بس بسيط لبسه، شن قالوا عليه؟ قالوا عليه انه هو مستوى ضعيف، انسان في طبقة نقول احنا ضعيفة وبسيطة. حكمنا عليه من لبسه، مع ان الحقيقة احنا شفنا الخارج فقط ما شفناش المضمون. فالإنسان بحر احنا نمثلوا فيه الإنسان إنه هو زي البحر، لكن احنا شو نديره؟ نحكمه على الشاطئ، الحاجة اللي من برا.
شفتوا؟ فمش بكل شخص ساكت معناها راهو شخص متكبر، مش كل بنت قوية قوية الشخصية معتمدة على روحها ومحافظة على كرامتها ونفسها وأخلاقها وتربيتها قلتوا عليها متسلطة، مش شرط. فالحكم على الناس، الحكم المسبق مش حلو. انت لازم تعرف الشخص اللي مقابلك او ما تحكمش عليه، لان احنا مش مخولين ان احنا نصدر الاحكام على الناس. المظهر ما صنع يوما قيمة حقيقية ليصنع القيمة هو الفكر والقدرة والتأثير اللي يتركها الإنسان. صحيح. رامي يقول الحكم من الخارج ولكن لا يعلمون ما في داخل الإنسان. وعليكم السلام لكل من التحق بنا، أهلا وسهلا بكم جميعا. بهي السؤال الأمثل أو الفقرة المهمة اللي لازم تعرفوها، ليش الناس يحكموا بسرعة؟ ليش عندنا حكم بسرعة؟ الشعرة تقول تحكم على الكتاب من عنوانه. اي والله، ليش البشر يحكموا بسرعة؟ ليش عندهم، نقول احنا تسرع في الحكم؟ ليش؟ انا حنعطيكم اسباب، حنقول لكم اسباب. خلق الانسان عجولا، طبيعة الناس فطرة، نقص عندهم يحكموا قبل لا يفهموا. جميل. ردود يقول حكم الكتاب من غلافة أو عنوانه. بح، أنا حنعطيكم الأسباب، أسباب هلبة وتتعدد الأسباب والنتيجة واحدة، هو التسرع. بهي أول حاجة التسرع هو من الأسباب اللي يخلي الناس تحكم بسرعة. العقل بطبيعة الحال يحب الانتصار، ويحب شني؟ الاختصار. كيف يحب الاختصار؟ يحبش يتعمق. العقل يحب الاختصار، يحب الحاجة المختصرة، ديما ياخذ في قرارات بسرعة. هذا العقل، هذا السبب الأول، التسرع. السبب الثاني التجارب السابقة، يعني تجربة فاتت. مثلا شخص جرحك، فأنت تعتقد أن الشخص هذا لما جرحك معناها الناس اللي بيجوا بيدخلوا حياتك في جديد هو نسخة من الشخص اللي قبله، كلهم بيجرحوك. تلقيت بشخص مش كويس، معناها أنا خلاص تجاربي الجاية كلها كلهم مش كويسين. فشني أنا أعطيت الحكم المسبق حتى على ناس ما نعرفهمش ومش معروف يعني. ثالث نقطة والخطيرة جدا، وهي من أسباب اللي تخلي البشر يحكموا عليه، يحكموا يصدروا في أحكام بسرعة، هو كلام الناس. هي أخطر حاجة واللي منتشرة في مجتمعنا للأسف هو كلام الناس. شوفوا كلام الناس، أعتقد واضح كلمتي. مرات إحنا ما نحكموش من أنفسنا، لا لا لا، نحكموا بكلام غيرنا. يعني مثلا يجيني فلان، فعلا تشويه السمعة، ايه يجيني فلان مثلا يقول لي والله الفلان هذا مثلا ما ينفعش كذا وكذا وكذا وكذا، صفاتك كلها مش حلوة في حقه. فانا اخذت منه الحكم هذا واصدرت الحكم هذا بحيث الشخص هذا ظلمته. شفتوا ليش؟ لاني انا تبعت كلام الناس، اللي جاي قال لي الكلمة هذه خذتها منه. فاحنا ما نحكموش بانفسنا بس، بدي حتى كلام الناس هو اللي يخلينا نحكم على غيرنا. واخطر نقطه يا جماعه الخير هو كلام الناس، كلام الناس اللي بدي منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، على حياتنا الواقعيه. كلام الناس وين ما تمشي تسمع لكلك، وين ما تمشي تسمع كلام الناس. افواه الناس ما تصمتش بكل، هذا يتكلم على هذا وهذا يتكلم على هذه وهذه تتكلم على هذه وهذه وهذه تتكلم. فكلام الناس يخلينا نصدر أحكام على بشر ما نعرفوهمش أو نعرفوهم عن طريق فلان. شفتوا هذه من الأشياء الصعبة ومن الأشياء اللي لازم تعرفوها.
هي هنا المشكلة أساسا. ممكن أنت تهدم إنسان بكلمة، ممكن أنت تهدم الإنسان هذا بظلم أنت شندرت، أنت حكمت عليه، يعني ظلمته وظلمت نفسه وظلمت اسمه وظلمت شخصيته وظلمت كل شيء. علاش؟ لأن أخذنا عليه انطباع خاطئ بناء على كلام الناس أو بناء على التسرع أو بناء على تجارب سابقة مريت بها أنت. فبالنسبة لكلام التسرع ما عاش تتسرع، بالنسبة للتجارب السابقة صوب عيديك من زي بعض يا جماعة الخير، صوب عيديكم من زي بعض. فما يجيش حد يقول لي لا والله كلهم زي بعض، لا مش زي بعض. مبروكة تقول ما عمرك كلام الناس يحدد مصيرك إلا لو أنت ضعيف ويخوفك حكم الآخرين، صح. المشكلة يقول لك ويقول عليك يا خال انتصار، صحيح. الحكم المسبق يختصر الإنسان في لحظة، بينما الحقيقة لا ترى إلا مع الوقت والتجربة، صحيح. رامي يقول الحكم على الأشخاص وبالتسرع، وهم هذا هم النقاط والأسباب اللي تخلينا احنا نحكم على الناس. محمد يقول يا ريت كل واحد يفهم الكلام هذا، وهات من يفهم، وهات من يفهم أصلا، هات من يفهم. ردود يقول قلة وعي فكري وثقافي وديني، بح احنا مش حكينا الأسباب، صح ولا؟ حكينا الأسباب، قلنا تسرع أن العقل دائما يحب الاختصار، يحب يأخذ حاجة مختصرة، أنك أنت تعود نفسك أنك أنت ما تتسرعش في حكم على الناس. التجارب السابقة أنك أنت ما تحكمش على التجارب اللي جاياتك بناء على تجارب فاشلة في حياتك، كويس. بالنسبة لكلام الناس نقول احنا سد ودانك على كلام الناس، ما تسمعش أي كلمة يتنقال، تسمعش أي كلمة. النصيحة في هذه النقطة مهمة، عامل الناس وتكلم عن الناس زي ما تبي يعاملوك ويتكلموا عنك. شكرا، بارك الله فيك. وهنا تقول كلام الناس مش دخل، غاية لا تدرك، هذه كرضا الناس غاية لا تدرك، هنو رايحة منك الخريطة، رضا الناس غاية لا تدرك، بينما كلام الناس لا يقدم ولا يوخر ولا يزيد ولا ينقص. واللي يعتمد على كلام الناس مش حيمشي في حياته، واللي مد فودنا للناس مش حيمشي في حياته. فاحنا ايش المطلوب منا؟ نسد ودانا وما نسمعوش، لان مش كل كلام يوصلنا صحيح، ومش كل كلام يستاهل انك انت تسمع. في ناس تسمع في تشويه السمعة، يتكلموا على فلانة او يتكلموا على فلان، في ناس يحبوا يسمعوا في هتك الأعراض، في ناس يمدوا في ودنهم للناس باش يقرموا فلان على فلان. شفتوا في الغيبة والنميمة والحاجات هي. فكلام الناس حاول انك انت ما تسمعاش باش تمشي في حياتك وتستمر في حياتك. سد ودانك على كلام الناس لأنه مجرد كلام، لا يزيد ولا ينقص ولا يوكل ولا يشرب، فهمتوا؟ من هم اللي تأخذ بيهم كلام الناس؟ أنا أعطيك أنا من هم اللي تقدر تأخذهم كلام الناس. كلام الناس تأخذه في حالة يبولك مصلحتك، ركزوا معي، مصلحتك بالطريقة اللبقة، في معلومة تفيدك، في حسن تصرف، في هلبة أشياء كويسة إيجابية. أما كلام الناس اللي في السلب لا يزيد ولا يقدم، يزيدك ذنوب، يزيدك على كتافك، هذا هو، ومش حترتاح. لأنك أنت في يوم من الأيامات سمعت فلان يتكلم في عرض فلانة، ركزوا معايا، لأنك أنت اليوم سمعت من فلان يتكلم على عرض فلانة، انت اليوم تسمع في كلام على بيت فلان مع زوجته، او بيت فلان مع
مع أبنائه وزوجته وعيلته أمه وأبوه وغيره. فمش كل شيء تسمعوه من الناس، لأنه عبارة عليه إشاعات، عبارة عليه أخبار كاذبة، وكل ما تمد ودنك للناس مش حتقدر تقدم، مش حتقدر تقدم أبدا، صدقوني مش حتقدروا. لأن كل ما تمد ودنك للناس كل ما توخر التالي، ولما أنت توخر التالي مش حتنجز في حياتك ولا حاجة، لا حتفلح في خدمتك ولا حتفلح في علاقاتك مع الناس ولا حتى مع نفسك. نفسك من الداخل مش حترتاح، أنت نفسك من الداخل مش حترتاح، فما بالك بعلاقاتك ومعاملاتك مع الناس، فما بالك بخدمتك. فردوا بالكم، كلام الناس ما يغير شيء، ما يغير شيء. ناخذ فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بأثير راديو السرايا في مدينة طرابلس 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي. أهلا وسهلا بكم، مساء الخيرات والأنوار جميعا. نقرأ تعليقات موجودة على الفيسبوك. زنبق تقول عليه الصلاة والسلام، ام اس تقول عليه أفضل الصلاة والسلام، محمود عمر شنو يقول؟ إلى أسرة البرنامج من القلب تحية تليق ببرنامج جعل من الكلمة جسرا للمحبة ومن المشاعر الصادقة رسالة تصل إلى القلوب قبل الأذان. برنامج من القلب ليس مجرد مساحة إذاعية، بل نافذة يطل منها الأمل وتزهر فيها المعاني، معاني الوفاء والإنسانية، وتلتقي فيها الأرواح على نبض الصدق وجمال الكلمة. كل التقدير والاحترام لفريق البرنامج على ما يقدمونه من محتوى راق يلامس الوجدان ويزرع البسمة ويجبر الخاطر ويؤكد أن أجمل ما في الحياة قلب يمنح دون مقابل وكلمة طيبة تبقى أثرها في النفوس. دمتم منبرا للمحبة وصوتا يحمل الدفء والوفاء، وجعل الله جهودكم نورا يضيء دروب المستمعين، وكل التحية لكم من القلب إلى القلب. شكرا يا محمود، بارك الله فيك. وأيضا ريحاب تقول مساء الخير، الخير والأنوار عليكم جميعا. وإم إس فعلا مرات يجي حد يتكلم لك على شخص اللي خديت فكرة سيئة عنه، ولكن بعد تتعرف عليه يطلع اعتقادنا غلط، وهذا ديما نوقع فيه. يا ريحاب، عفوا يا إم إس. ريحاب تقول لا تحكم على الناس من زاوية نظرك، اكرمهم بحسن ظنك والتمس لهم 70 عذرا، فلا يعلم ما في القلوب إلا خالقها، كنا عيوب لولا ستر الله. مساء الخير، مساء النور. وأيضا عندنا محمود يقول فالمظاهر قد تخدع والوجوه لا تحكي دائما كل الحكاية، قد ترى شخصا يبتسم فتظنه يعيش أجمل أيامه بينما يخفي خلف ابتسامته ألما لا يبوح به لأحد، وقد ترى آخر قليل الكلام فتظنه متكبرا بينما هو يحمل قلبا نقيا وروحا مليئة بالمودة والاحترام. وليس كل ما نراه يعكس الحقيقة، فلكل إنسان ظروفه وتجربه ومعاركه الخاصة التي لا يعلم عنها الناس شيئا. لذلك كن لطيفا في أحكامك، رحيما في نظرتك للآخرين، واسع الصدر في تقبل الاختلاف، فربما كانت كلمة منك سببا في جبر خاطر أو حكما متسرعا سببا في جرح القلب. تعلم أن تنظر بعين الحكمة لا بعين الظن، وأن تمنح الناس فرصة قبل أن تضعهم في قوالب الأحكام الجاهزة. فالقيم الحقيقية لا تقاس بالمظهر، والأخلاق لا تعرف من لقاء عابر، والإنسان الجميل هو من يحمل في داخله صدقا ونبلا وإنسانية. لا تحكم من الظاهر، فكم من كتاب بسيط الغلاف كان مليئا بالمعاني الجميلة، وكم من وجه عابر أخفى وراءه قلبا يستحق كل التقدير والاحترام. شكرا، بارك الله فيك. وحكمة اليوم تقولها رحاب، لا تبكي لأن الحياة ظلمتك، أيوة، بل ابتسم لأنك تعلمت من الحياة درسا لن تنساه أبدا. والزنبقة تقول بعدما تقترب منه وتخالطه تكتشف شن في داخله، خير ولا شر؟ إيه والله. وقالت المثل يقول لا تحكم على البيوت من أبوابها، شوف شن في داخله، بمعنى لا تحكم على الناس من الخارج. أكيد كل حد عنده خصوصيات، وكل شخص عنده جانبين، جانب خير وجانب شر، معروفة هذه أصلا، معروفة في البشر صفة عامة أن الإنسان عنده جانبين. صبر يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء النور والسرور لكل الليبيين، أحلى مساء الورد والياسمين استدى ملاك، أهلا وسهلا يا صبري، ورب يعاونك ويسعدك ويوفقك ويحفظك، تسلم، بارك الله فيك. وصبر يقول في بعض الناس على طول يحكمك من غير ما يدري. الشاعر خليفة يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أختي ملاك تحية طيبة لك ولكل الكادر راديو سرايا وكل المستمعين والمستمعات. طبعا الحكم على الشخص ليس بمظهرها والجلوس معه قليلا، بل هي المعاشرة التي تثبت لك صحة ظنونك في الشخص. كم من شخص ترينه أنه كافو أو هو كويس يعني بمعنى، ولكن عندما تخالطه يطلع يستحق العشرة. شكرا يا الشاعر خليفة، شكرا شكرا شكرا، بارك الله فيك على تعليقاتكم جميعا على الفيسبوك، وانا حنقرأ معظم التعليقات ومنحاولوا انا ما نقصروش معاكم لانتم ولا جماعة التيك توك، وايضا ما نقصروش مع جماعة المتصلين على 092-150-59-99 092-150-59-99. بح قبل الفاصل اخدينا اللي هي ليش البشر يحكموا على الناس بسرعة، او ليش احنا عندنا الحاجة هذه. كويس بح نبي نحكي لكم قصة، والقصة هذه لعل وعسى توصل للناس، لعل وعسى تاخذوها كعبرة. المظاهر قد تخدع احيانا، لذا لا تجعلها ذليلك الوحيد. شكرا بارك الله فيك. في شاب ليبي في يوم من الايام، في شاب ليبي، ركزوا معي في الكلام اللي بنقوله، في شاب ليبي كان يشتغل في توصيل الطلبات، كل يوم يدور بسيارته تحت الشمس، او عفوا مش بسيارته، هي المفروض بدراجته تحت الشمس، نقولوا احنا الدراجة النارية بهي تحت الشمس. بعض الناس كانوا يعاملوا فيه بدون احترام، تقليل منه. مرة شخص قال له باستخفاف وتقليل منه، قال له واضح ما عندكش مستقبل. شوف الكلمة، شوف الكلمة يا جماعة الخير. الشخص هذا شن قال له باستخفاف، وشن قال له لما يعني تقليل من من من من الشخص اللي امامه، قال له واضح عليك ما عندكش مستقبل. شن كانت ردة الشاب هذا؟ الشاب سكت، ما ردش عليه، ما عطاش اهتمام امامه في المظهر الخارجي تمام، لكن من الداخل الكلمة وجعته اثرت فيه. دور يا زمان، دور يا زمان، هذا الشاب افتح مشروعه الخاص وكبر شغله وكبر في الدعايات ونعرف في المشروع الخاص به، وبدأ يوظف في الناس، يعني بدأ شني يساعد في الناس اللي كانوا في يوم الأيامات زي ما تقولوا زي ظرفة، فبدأ شني يساعد في الناس ويوظف في الناس معاه باش يشتغلوا ويعني ويحصلوا قرش الحلال. كويس. وفي نفس الشخص هذا، شوفوا دار الزمانة، نفس الشخص هذا اللي استهزى بي واستخف بي، جاء في يوم الأيامات طلب منه خدمة. شوفوا في يوم الأيام رجع بي الشخص هذا، جاء طلب منه خدمة. تحسبوا الشاب هذا قال لا، انت فيما سبق في يوم من الايام انت مثلا استخفيت بي او قللت مني او احكمت علي لاني ما عنديش مستقبل. لا طبعا، الشاب هذا قدم المساعدة وكان افضل منه في التعامل. فالعبرة وين؟ العبرة اليوم اللي تشوفه انسان بسيط وما عنده شيء، حيكون في يوم من الايام خير منك وافضل منك، وحيوصل لمكان انت ما تتخيلاش ولا هو كان يتخيله. ليش؟ لانه قاعد يخدم على نفسه، لان لو نسمع كلام الناس ويأثر علينا كلام الناس مش حنقدر نقدمه في حياتنا. لو الشاب هذا سمع الكلمة وقال له انت ما عندكش مستقبل، كان ممكن الشاب هذا يدخل في حالة نفسية وعقد نفسية ويوقف شغله ويبدا انسان ما عندهش من وين يصرف كويس ويتحطم حياته لان سمع الكلمه هذه، بينما الشاب سكت وقعد يشتغل لسنوات باش يوصل وافتح مشروعه الخاص، والشخص هذا نفسه اللي استهزى به جاه في يوم من الايام يطلب منه في مساعده. فما استهنوش باي شخص في الحياه. على 092-150-59-99 أهلا وسهلا لكل اللي متواجدين معنا. في ناس حتى توا بخلاف إن موضوع القصة هذه، في ناس حتى في التعليم زي ما قالت أخت معنا، قالت حتى في قراية مثلا نفس القصة، يستهزوا بي يقول لأن ترى وخاش لتخصص ما ينفعش، ما فيش شي مستقبل، كيف فكي؟ ألو، السلام عليكم.
2: وعليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
2: بارك الله فيك. بلا هذا الرقم التليفون الإعلامية مالك يتوى
1: تفضل على الهواء، أنت طول معك ملاك، تفضل.
2: نسام، السلام عليكم وسعيد ونهارك طيب يا سادة.
1: ونهارك أطيب وخي، مرحبتين بك.
2: شكرا. بلاي معلش عندي كلمات بدي نقولها مع الناس.
1: باي تفضل تفضل.
2: يقول لك الناس من الناس الناس من الفضة، الناس من الناس، ناس كالناس وناس كالناس، وناس فوق كل مقياس، وناس بلا احساس كالوسواسي الخناس، فأحذر ولا تخلط الناس بالناس، الناس كل يلمع غيث الناس. مبارك الله فيك
1: تسلم أخي، تسلم
2: مواضيعك يا طيبة.
1: غير من معانا أعطيني الاسم لأن أول مرة تشارك معنا صح؟
2: لا أول مرة بمعنى الحق، وأنا رأى تباكك تول الجمعة اللي فات ترتي موضوع أنتي على جبر الخواطر.
1: إيه
2: والحق والله علقت فيك وببرامجك زيت تنيت كل وقت، ضروري ما نسمع لك لأن برامجك في الوقت الحق وطفية
1: الله يبارك فيك أخي، الله يعزك، الله يعزك
2: الناس زيك أنت هيك تقدم في محتوى يعني كويس،
1: الله يعزك
2: من الناس،
1: الله يعزك أخي، الله يعزك، وأنا سعيدة جدا بتواصلك معنا، بارك الله فيك.
2: تمام، مشكورة ورحمتك ورحمة الجميع إن شاء الله.
1: السلام عليكم. تسلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سعيدة جدا بتواصل الناس لأول مرة. ناخذ المكالمة اللي بعدها. ألو، السلام ألو. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: ألو، السلام عليكم. خير
1: عليكم السلام. نورت، أهلا وسهلا يا أخونا أحمد.
3: شن حالكم؟ إن شاء الله فيكم مبارك.
1: الحمد لله. إن شاء الله. طيبين الحمد لله.
3: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله ديما تحيين ونحيي وخيتي نورت، نقولها أمرت هناك ساكنتي بيت ونحيي وخيتي بنت القربولي وكل من يسمع فيها في الفيس في التيك توك وبرنامجك على الحكم على الإنسان. عمرك ما تحكم على إنسان لا مظهره ولا على لبسه ولا على شيء، الإنسان جوهرة من داخل مش من برا. عمرك ما تحكم على إنسان ما تعرفه نيت خالطة ونيت شوفها، والكلمة الطيبة هي المصداقية في كل شيء. والبنت القوية واحد علاش ما نفرحوش بها قوية، معناها بشخصيتها محافظة على كرامتها، بالعكس هذه هي شرف لينا، باش مش لا متغطر لا دايرة روحها وارة، لا بالعكس هذه فخر لينا مادام محافظة على روحها، هذه شرف لينا احنا نفرحوا بها. واللي فاتح ودنا للدوة رادي يجيب لك في الدوة كما يجيب لك ياخذ من يعطيك وياخذ منك، يدوى عليك حتى انت راهو يطعنك حتى انت في ظهرك، ما تشدش بيه ظهرك هو نتاع الدوة.
1: صحيح صحيح
3: صحيح. كما بيعطيك راهو ياخذ منك، يعطيك على فلانة سارت فلانة دار وفلان دار، وبعدين ياخذ منك الدوة انت ويمشي للفلانة نفسها، والفلان نفسها راه فلان مشيت له وعملت به وقال عليك انت صفتك وقال عليك انت صفتك، معناه يضحك يلعب على الحبلين معك انت ومع غيرك. هذا مفروض ربي اعطانا العقل ما نفتحش ودني لحد، نسمع اللي عجبتني وفيها فايده نستفيد منها، واللي ما عجبتنيش لما نجي طالع نقول لي ودني هيك نطيرها في الهواء.
1: باه تمام، صحيت بارك الله فيك يا اخونا احمد على المكالمه، بارك الله فيك.
3: شيخ أمل.
1: شكرا شكرا يا أحمد، بارك الله فيك. ما زال موجود الصدى، أنا ما نعرفش توا مفروض ما تحوليش مكالمات حاليا، لأن في صدى تقريبا نقص لي شوية ترى، شوف صدى من غادي، لأن في صدى تقريبا صح، نحاولوا أن نقصوه. تمام هيك مفروض ما فيش صدى صح.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام لكل من التحق بنا سواء على ثي راديو السرايا 99.3 وايضا على الناس المتواجده معنا على الفيسبوك والتيك توك. اهلا وسهلا بكم في استقبال مكالماتكم. الو السلام عليكم.
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مساء كل ياسمين وكل المستمعين اللي خشوا معك.
0: يا اهلا يا مرحبا يا اهلا. من معك؟
1: عبد الملك.
0: الحمد لله. شو حالك انت؟ طيب ان شاء الله.
1: الحمد لله يا ربي.
0: بيتفضل اي اعطينا بخصوص الموضوع الحلقه اليوم.
1: هنقول لك مقدمة الناس لولا ومثلنا اللي بيقولوا قالوا له خير كيس حال تكذب قال بالنسبة نقوله. الو
0: حالة ما مش انتاني.
1: الانسان ديما يتحرى ما يفترش بين الناس ويرفع الدوة ومتسوي الندر عليك ويتكلمني حتى الناس ان بعض الظني اتم يعني ناس انت بي جاء ناس بيخطبوها طلع لها حاجات وانت ما تعرفهاش. حرام عليك يا راجل. خلي البنية في حالة. واجه حالة ظاهرة في ليبيا ما منقولوش لكن فيه
0: صح
1: بنية جاء نصيب من عند ربي جي انت توقف في الطريق يا ناجي وتعرقل وتجيب يا وش راح حصلت يا اخي بس حرام عليك.
0: اي والله
1: عندك دواء باهي اقولها ما عندكش اصمت استقبل وما ترسلش حتى ريت وما ريتش توكلوا على الله يا ناس اللي جايين تقبل بنية ولية حرام عليكم.
0: صح
1: ليه عليك هيكي هي يوم اللي يبقى خطبتها ما تبيكش نسيت لفلان ليش انت تعرف فيها خليها تمشي على حالها حرام عليكم.
0: اي والله اي والله الموضوع هذه صايرة معنا للأسف الشديد في مجتمعنا.
1: الواحد يخلي بينه وبين ربي يا ملاك.
0: نعم
1: والله.

0: قصة واقعية والله، مش مفروض نقولها، أنا بتسف علي بنقولها. أما أني عايشة معاي القصة، هي فيه بنية ما شاء الله لها أخلاق وتمام وبنينة مدرسة، جبت لها ولاد حلال. تصدقي واحد من جيران سمكين الناس قال لي من نبي تبوها هذه خيرها، قال لي ما طايحة كثير. الله أكبر،
1: لا حول ولا قوة إلا بالله. ايش
0: دخلك بها أنت تطلع بالدوا هذه يا راجل؟ ما صلحت ورديت وكبت على راس الناس، قلت لهم والله ما عندي فايه الا نقل اجمل. هي محترمه، عائله محترمه، ما تغطوش كلامها، والحمد لله متزوجه تاي ومية مية.
1: باهي الحمد لله تزوج.
0: شفت المعرقلين يا ملاك؟
1: اي والله اي والله.
0: ابسط حاجه صلحها.
1: اي والله.
0: هذه زمان كانت تحد فيها بالرشاد، ما ايش دخلك بها انت؟
1: حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
0: ربي يهدي إن شاء الله، ربي يهدي وبارك الله فيك.
1: بارك الله فيك، بارك الله فيك. تسلم تسلم، الله يعزك، الله يعزك يا أخوي على المكالمة والرقم. استقبل المكالمة. السلام عليكم.
2: السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلاً
1: أهلاً وسهلاً. أهلاً وسهلاً.
2: كيف حالك؟ تمام
1: الحمد لله.
2: حبيت نطرح نقطة معينة في مجال الله نظار خدايا.
1: تفضل تفضل، مساحة لك.
2: الحكم على الناس الظاهر من المظهر أو من أول انطباع يكون غالبا دقيق، يعني لأن الشك ممكن يخشى الإنسان.
1: صحيح.
2: ويعرف أكثر من الوقت، يعني من خلال تصرفاته وأخلاقه وطريقته، يعني الإنسان ينعرف من أخلاقه وطريقته وتعاملته، يعني
1: صح.
2: هو المقياس الحقيقي يعني. هذا حبيت نوصله يعني، وانا من متابعينك يعني.
1: يا مرحبا بك، يا مرحبا بك خونا، مرحبا بك. شكرا شكرا على المكالمة على 092-150-59-99 092-150-59-99. ألو السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشاعر هنا قال انشد يا سيدي الحلوين، اشغل فكرك مرة بينا يا ملك يا محمود، فلك مشتاقين، وبرنامج كل يوم أحد والثلاث وجمعة على قناة السرايا الجينة. برنامجك رانا نتونسوا به، وبرنامجك تونس بينا، وتونسوا به كل السمعين، إخوة أخوات أمهات السمعين، وتونسوا به السمعين تاع التيكتوك ومتاع الفيسبوك اللي يسمعوا اللي يرسوا فيك. إن شاء الله يا ملك يا محمود، إن شاء الله بالصحة وطول عمر لي، إن شاء الله بالساعة تلبس عليك وهنيك، وإن شاء الله بالعيشة يا الله يا كريم، كل بي كل بي عيش فوق عبد الوطن،
1: لي
3: يا حبيبي عشرية، أسأل الله رب العالمين طمعين في خيرك وكرمك يا الله يا كريم، أنزل خيرك يا كريم، أني بخبخ وبشبش الخير عليكم وعليا تو يا ملك محمود، أنت كل سمعين وتكتك أرفع عليك بقول آمين آمين كل مستمع ليا.
1: اللهم أمين يا رب العالمين، اللهم أمين. عمي عبد الله أبو ماس،
3: ودي بصحابي. وبالنسبة لموضوعك أنت،
1: إيه
3: هذا مثل موضوعك أنت، هذا قال لك بعد عشرة بين الناس، أنت الشخص ما تحكمش عليه لما تعاشره.
1: إيه والله.
3: هذا أهم حاجة راهو اسمع تو، أنا ما نجيش نحكم على جيني شخص يقول فلان فلان، لا لما نعاشره. بعد العشرة قال لك تبان الناس.
1: إيه والله.
3: أنت تقول تحكم عليه، أنت تحكم عليه ذكي، تقول شخص والله ما ينفعش ولا شيء، ما يجيش عاشر، أنت عاشر قبل. قال لك عاشرني واحكم عليا وما تعاشرنيش، وما تقولش العيب فيا. أنت عاشرة وبعدين احكم عليا، يجيب لك كويس ولا مش كويس.
1: إيه والله. إيه والله.
3: أهم حاجة العشرة بس، وقول أعوذ بالله من شر نفوسنا ومن سيئات أعمالنا. إيه
1: والله.
3: أعوذ بالله من شر نفوسنا ومن سيئات أعمالنا. الإنسان أنت لما تقول في كلمة حق، قول كلمة حق. ما تقولش كلامك وخلاص، راه والله العظيم راه انت تركب اتم اتم اتم عليك راه.
1: اي والله اي والله.
3: نحب نحيي كل سامعين من اخوه من اخواتي المستمعين، وبنحيي كل سامعين التكتك والفيسبوك اللي يرسلوا فيك. ان شاء الله يا رب يا كريم تعدكم، وكل بكل بي يعيش في اوقات وطن يبقى عشريه، وربي يبعد شر الظالمين عليك ماريا وغير يا مالك يا محمود. ارفع ايديك انت وكل السامعين، قول يا رب يا كريم اجعل كل بكل بي
1: اخوتي المتحابين.
3: سلام الله علينا وعليكم.
1: اللهم امين يا رب العالمين. وعليكم السلام عمي عبد الله ابو ميس، شكرا بارك الله فيك. على بعد دقيقه خلينا نتنفس. وعليكم السلام. اهلا وسهلا.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
4: كيف الحال؟
1: الحمد لله. فاديه صح؟
4: ملاك الحال صح.
1: فاديه اكيد. كيف صوت ما نعرفهاش؟ بعد غياب يا فادية. وينك يا فادية؟
4: بعد غياب طويل.
1: وين يا فادية؟
4: والحظ معاك انت يا هو.
1: لا وين يا فادية؟
4: والله يا هو بين شغل هنا وبين مستشفيات وبين علاج وبين عمل وبين
1: ربي يعاون. ان شاء الله ربي يعاون.
4: ان شاء الله ربي يعاوننا جميعا. ان شاء الله ربي يعاون
1: حتى انت ان شاء الله. فادية
4: ايوه.
1: لا تحكم من الظاهر
4: طبعا، اكيد أيها الذين آمنوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. في ناس تحكمي عليها مرات وتحصلي في الإثم أنت بالذات الوقت هذا، اختلط الحابل بالنابل يقولوا، اختلط الطيب مع المش طيب، حتى الناس الطيبة بدت مهارش طيبة هي الأيام هذه، بدت كثرة الناس اللي بتحكمي عليها. قال لك تكلموا وتعرفوا، يعني لازم الإنسان تحاوريه وتكلم معه وتسأليه، تعرف إن كلامه طيب، إن كلامه هو قاسي، إن ما بيش يرد عليك. في هلبة إمكانات نلاقي في ناس لابسة ومتك ما روحة، والناس كلها بدت تلبس وكلها، لكن أنا شني نجي نحاورها نلقاها إن هي متكبرة وما تبيش ترد وما تبيش تتكلم، وباي كيف نحكم عليها واني ما نعرفهاش. أنا مرة صارت معاي قصة فكنت في مصر،
1: إيه
4: فكانت البنت هي رقمها كان شورة 3 ولا 4، فهم غيروا الوردة وهي كانت مشتي للعمل وجت قال يعني حطوا أرقام وبعدين بروا، وهي كان رقمها 3 شرع عفاتها هي 3، جت دارت عركة كبيرة وكانت لبسها يعني راقي جدا ودارت عركة كبيرة تبي تكلميها هي، فهم كلهم يعني سرحهم يعني أعطاهم الفلوس متاعهم وقعدت لها هي فقالها أنت مش رقمك كذا، فأني قلت كيف نبي نروح ونبي نكلمها البنت هي، كيف نحكم عليها هي كانت تتعارك، كيف نحكم عليها هي نحكم عليها إنها هي مستحيل نبي نروح أنا وكنت تعبة وما نبيش نروح في باص وما نبيش نروح في تاكسي وكانت ما عندناش سيارة وما عنديش من يجيني، فبالسيف عليا نبي نكلمها، قلت خلينا نكلمها، قالت لي اتفضلي، قلت لها نبي نروح، قالت لي وين حوشكم، قلت لها والله بعيد شوية، هو كان تعملي فيها معروف والله تعبة مش جاية وكنت نعاين وكلها، قالت لي اتفضلي حاضر ولا يهمك، قلت لها حوشنا بعيد شوية انت وين تسكني، قالت لي نسكن في سوق الجمعة، قلت لها انا حوشنا في هيلندولس ولا يهمك، قالت لي قلت لها انت وصليني حتى للمحطة بتاع الباصات واني تو ناخذ تاكسي عادي نمشي يعني باص، شو المشكلة شو بيصير لي يعني. هذه الحادثة كانت لها مدة في ايامات كانت زحمة وكانوا مشي، والله وصلتني لفم الحوش
1: قلت
4: لها بارك الله فيك، قلت لي وعلاش، قلت لي عادي شو المشكلة كان بنساعدوش بعضنا، يعني انا حكمت عليها انها كانت تتعارك وكانت خدت حقها يعني بحقها وكانت صوتها عالي وكان لبس، يعني كان نحكم على الناس يعني هيكي ما نحكم عليهم كلهم صغيرين، ما كان نحكم على الناس من مجرد شوفي موقف يعني مواقف الناس،
1: ما هي مواقف اصلا هي هيك بتعرف الشخص
4: الناس. شفتي قلت لي اني نحطك لفم الحوش، علاش نحطك، قلت لي على الحاش انت بنت، قلت لي كيف بتمشي فجايله هذه وكلها، قلت لي اني نحطك فم الحوش اللي انت تبيه، يعني هي شافتني من شخصي من كذا ومن اسلوبي الراقي، قلت لي انا حطك فم الحوش شو بيصير، قلت لي البنزينه بكبسه وانا قلت لي ما عنديش ما ندير يعني ما عنديش انا يعني كملت عمل ونوصلك شوي لو انت بي، يعني نسامح الناس من خلال لبسه من خلال مثلا عراقه مع الناس مثلا، هو احنا موقف طيبه ممكن ان بعض الظن اثم، فبعض الظن صح اثم هو، لان انت تاتمي في نفسك لما انت تحكمي على حد ويقول لك بعد النشره تبان الناس،
1: اي والله اي والله يا فادي
4: طيبة عشرتهم بعدين نجيب وعينا كيف نحكم على الناس كي مجرد غير اني نسمع ان الانسان هذا والله نجلبه 120 درجة وكانوا طيبين هم، فالناس يعني مواقف، في اللي طيب في اللي يقعد معدنا طيب طول عمره وفي اللي يتقلب مع الايام ويتقلب مع، فيقول لك تكلموا وتعرفوا
1: صحيح،
4: لازم تحاوريه وتكلميه فتعرفي انه هو شني هو هذا الانسان، وفي اللي من خلال شكله ومنظره وكل شيء كلها تلبس.
1: نرجع لصلب الموضوع فادية،
4: عندها مواقف طيبه ومواقف
1: فادية،
4: فالانسان بدماغه وبدماغه وبعقله يعرف كيف يتصرف الدنيا وتبدون دي شويه، هم ما عادش ضد صفه قليله يعني اللي غريبه، يعني الصفه هي واحد طيب غريبه
1: فادية
4: نقص البنزينة نقص
1: غير، اسمعيني فادية تسمعش فيها شكلك
4: صعبة شوية تعامل معها، فالإنسان يحاول إنه هو يهدي النفوس ويعرف الإنسان مش من لبسه ولا
1: لا مش من لبسه.